0: نشطاء أسطول الصمود يكشفون عن انتهاكات مارستها إسرائيل بحقهم، وفرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها. القرابين اليهودية، محاولات لتغيير تدريجي في طبيعة الوضع القائم في المسجد الأقصى. استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في غارة شنتها مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة. وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة التوام شمال غزة. وكان أصيب 8 مواطنين أمس بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بإصابة 4 مواطنين باستهداف مسيرة للاحتلال دراجة هوائية على طريق الساحل في مواصي خان يونس. كما أصيب مواطنان بنيران قوات الاحتلال شرقية مخيم البريج وسط القطاع. هتف السيد الرئيس محمود عباس قاضي قضاة فلسطين مستشاره للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش للاطمئنان على أوضاع حجاج فلسطين. هذا وتمنى سيادته لحجاج دولة فلسطين حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا سالمين إلى أهلهم ووطنهم، ودعاهم إلى الإكثار من الدعاء ليعم الأمن والسلام في دولة فلسطين، وأن يتحرر شعبنا من الاحتلال. بدورهم عبر ضيوف الرحمن الذين استمعوا لمكالمة السيد الرئيس عن تمنياتهم لسيادته بالصحة والعافية، وأن ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بالبيان المشترك الصادر عن قادة مجموعة الدول الأوروبية الذين أدانوا في تصاعد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني إن هذا الموقف يمثل موقفا دوليا متقدما في مواجهة جرائم المستوطنين وسياسات حكومة الاحتلال القائمة على التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية، مشددا أن استمرار الاستيطان وإرهاب المستوطنين يشكلان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقضي على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. إلى ذلك، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. وقال مراسلنا إن المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي المواطنين في خلايل اللوز وسط استفزازات ومضايقات متعمدة. ويشهد حي خلايل اللوز تصاعدا وتصعيدا مستمرا من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال. كما اعتدى مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين طاردوا عائلة المواطن زياد مر أثناء عملها في حصاد أرضها في خربة نيزل بمسافر يطا، وسرقوا معدات زراعية تعود لهم. وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال خربة سدات الثعلى في مسافر يطا وفتشت المساكن والحظائر واحتجزت المواطنين ومنعتهم من الحركة داخل الخربة واعتدت عليهم. أعلن رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماجيار تراجع بلاده عن نية الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة جرى الإعلان عنها خلال فترة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان. يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار المجر في نيسان 2025 رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي دفع حكومة أوربان حينها إلى إعلان نيتها الانسحاب من المحكمة. وبعد الزيارة صوت البرلمان المجري لصالح الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية الوطنية، لكن ماجيار الذي تولى رئاسة الحكومة عقب الانتخابات العامة في نيسان الماضي أعلن لاحقا وقف إجراءات الانسحاب من المحكمة. قال منظم أسطول الصمود إن النشطاء أفرجت عنهم إسرائيل بعد اعتقالهم على متن قوارب حاولت إيصال مساعدات إلى غزة تعرضوا لانتهاكات. وأضافوا أن عددا منهم نقلوا إلى المستشفى بسبب إصابات، وأن 15 على الأقل تحدثوا عن تعرضهم لاعتداءات جنسية بينها حالات اغتصاب. وذكر مصدر قانوني في إيطاليا أن الادعاء العام هناك يحقق في جرائم محتملة بينها الاختطاف والاعتداء الجنسي. وقالت ألمانيا إن بعض مواطنيها أصيبوا، ووصفت بعض الاتهامات بأنها خطيرة. واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 430 شخصا كانوا على متن 50 قاربا في المياه الدولية يوم الثلاثاء الماضي لاعتراض سبيل اسطول من المتطوعين كان يسعى الى ايصال امدادات الى قطاع غزة. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن بلاده قررت منع ما يسمى بوزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية على خلفية ما وصفه بسوء معاملة إسرائيل للناشطين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، داعيا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. وقال بارو في منشور على حسابه بمنصة شركة إكس إن دخول إيتمار بن غفير إلى الأراضي الفرنسية أصبح محظورا اعتبارا من اليوم، مضيفا أن هذا القرار جاء على خلفية ما تعرض له مواطنون فرنسيون وأوروبيون ضمن أسطول الصمود العالمي. وأشار باور إلى أن القرار يأتي أيضا في سياق سلسلة طويلة وصادمة من التصريحات والأفعال التي تؤجج الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين. قالت وزارة الصحة إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد.
1: أزمة دوائية خانقة تهدد بانهيار النظام الصحي في الضفة الغربية، هذا ما حذرت منه وزارة الصحة. وقالت الوزارة إن الأزمة المالية الراهنة باتت تطال مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية بما يشمل المشافي الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى الموردين للدواء والمستهلكات الطبية نتيجة تراكم الديون وعدم انتظام السداد. وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن مئات الأصناف من الأدوية والمستهلكات الطبية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، بما في ذلك أدوية إنقاذ الحياة وأدوية الأورام وأدوية غسيل الكلى، ما يشكل تهديدا مباشرا لاستمرارية تقديم الخدمات الصحية. وزير الصحة ماجد أبو رمضان أكد أن خلية الأزمة التي يقودها وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ وتضم الإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للمستودعات المركزية والإدارة العامة للمستشفيات تواصل عملها بشكل مكثف وميداني على مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي بدقة وإعداد تقرير تفصيلي شامل لتقييم حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة ووضع الحلول الطارئة الممكنة لضمان استمرارية الخدمة الصحية. حذرت الوزارة من أن استمرار الأزمة في ظل تقليص الدوام والإضرابات يفاقم من حالة الإنهاك التي يشهدها القطاع الصحي ويهدد استمرارية تقديم الرعاية الطبية الأساسية. دعت وزارة صحة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل والفوري لضمان إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنع انهيار المنظومة الصحية في الضفة الغربية، مؤكدة أن استهداف الموارد المالية للشعب الفلسطيني يشكل عقابا جماعيا يمس الحق الأساسي في العلاج والحياة. وزير الصحة ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وخاصة وزارتي الخارجية والمالية، في العمل المكثف لتجنيد الدعم الدولي والتخفيف من حدة الأزمة ومحاولة احتوائها. وشددت وزارة الصحة أن استمرار منع أموال الشعب الفلسطيني ينعكس مباشرة على حياة المرضى ويهدد الحق في العلاج ويستوجب تدخلا دوليا عاجلا ومسؤولا لإنقاذ النظام الصحي من الانهيار.
0: أدان الأردن استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك بشكل متكرر، معتبرا أن هذه الممارسات انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
2: مع استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وممارساتهم الاستفزازية ومحاولة تدنيسه عبر إدخال قرابين إلى أحدى باحاته، جدد الأردن إدانته هذه الاعتداءات وأكد على أنها خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك لحرمة الحرم القدسي، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الحرم القدسي الشريف.
3: القضية الفلسطينية هي الأقرب إلى كل الأردنيين بحكم الجوار، بحكم القرب، بحكم النسب والمصاهرة وغيرها، بالإضافة إلى الوصاية الهاشمية المقدرة على الأراضي في فلسطين على المقدسات الإسلامية والمقدسات المسيحية. فأي اعتداءات تتم من قبل حكومة اليمين المتطرف، وشاهدنا مثل هذه الاعتداءات، تلاقي فورا رد فعل أردني حاضر ويكون غير مختصر فقط على بيان الإدانة كما يدعي البعض، على العكس هناك حراك دبلوماسي جدي في هذه المسألة ووقف هذه الاعتداءات.
2: وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الممارسات الاستفزازية انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا. وحذرت الخارجية من عواقب استمرار الانتهاكات المستفزة واللاشرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها.
4: مع مواصلة دولة الاحتلال خرقها للقانون الدولي وللوصاية الهاشمية في القدس الشريف، يؤكد الأردن بأنه سيواصل عمله الدبلوماسي لمحاسبة إسرائيل على كل هذه الانتهاكات والخروقات. من العاصمة الأردنية عمان نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
0: هذا وتعتبر القرابين وفق الطقوس الدينية اليهودية لدى التيارات والجماعات الاستيطانية ممارسة مركزية كانت تقام داخل الهيكل الثاني المزعوم، فما دلالاتها ودورها في إحكام السيطرة على المسجد الأقصى؟
5: في مشهد وصفه مراقبون بأنه الأخطر منذ عقود، شهد المسجد الأقصى المبارك تطورا غير مسبوق بعدما تمكنت مجموعة من المستوطنين المتطرفين من اقتحام ساحته يوم الجمعة خلال صلاة العصر وهم يحملون ما يعرف بقربان الخبز، وهو ما أثار موجة غضب واسعة وسط مخاوف متصاعدة من محاولات فرض واقع ديني جديد داخل الحرم القدسي. القرابين التي أدخلت إلى الأقصى كانت عبارة عن قطع خبز ملطخة بالدماء تستخدم ضمن طقوس دينية لدى جماعات تعرف باسم منظمات الهيكل، وهي جماعات تسعى منذ سنوات إلى إحياء طقوس تعتبرها جزءا من شعائر الهيكل المزعوم الذي تدعي أنه كان قائما في موقع المسجد الأقصى. الحدث لم يكن مجرد اقتحام عابر، بل حمل دلالات تتجاوز الرمزية، إذ يرى مختصون في شؤون القدس أن ما جرى يمثل انتقالا تدريجيا من محاولات الاستفزاز المحدودة إلى السعي لتنفيذ طقوس دينية فعلية داخل باحات المسجد الأقصى، في تحدي مباشر للوضع التاريخي والقانوني القائم منذ عام 1967. وخلال السنوات الأخيرة تكررت محاولات إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى، سواء عبر تهريب حيوانات أو إدخال لحوم مواد مرتبطة بطقوس الذبح قرب قبة الصخرة وقبة باب السلسلة قبل أن يتم التصدي لها من خلال حراس المسجد والمصلين. وتشير القرابين وفق الموروث الديني اليهودي إلى طقوس ذبح وتقديم حيوانات أو مواد نباتية كجزء من العبادة، وتحديدا في سياق ما يعرف بالهيكل، حيث تعتبر هذه الطقوس وفق القراءات الدينية اليهودية لدى التيارات المتشددة ممارسة مركزية كانت تقام داخل الهيكل الثاني المزعوم، وترتبط بمناسبات دينية موسمية مثل الفصح وشفعوت. باحثون أكدوا أن هذه المحاولات تتصاعد عادة بالتزامن مع الأعياد اليهودية، خصوصا في فترات ما يعرف بالاقتحامات التعويضية، حيث تكثف جماعات الهيكل دعواتها لتنفيذ طقوس داخل الأقصى مستفيدة من أجواء سياسية وأمنية باتت أكثر تساهلا مع الاقتحامات مقارنة بالسنوات الماضية. وفي هذا السياق حذر باحثون في شؤون القدس أن ما يجري لا يتعلق بطقوس دينية فحسب، بل بمحاولات قضم وإحلال تهدف إلى تكريس حضور ديني يهودي دائم داخل المسجد الأقصى، تمهيدا لتغيير طبيعة المكان وهويته. الاقتحام الأخير لإدخال القرابين أدى إلى حالة من التوتر الشديد في المدينة المقدسة وسط تشديد الإجراءات على المصلين وتزايد المخاوف من انفجار الأوضاع مع استمرار هذه المحاولات، خاصة في ظل الحديث عن مناسبات دينية مقبلة قد تشهد تصعيدا جديدا. ويبقى المسجد الأقصى بما يحمله من قدسية ومكانة تاريخية حلقة من حلقات الإحلال والسيطرة، ليصبح عنوانا لمعركة الهوية والرواية والسيادة على واحد من أكثر الأماكن حساسية في العالم.
0: إلى ذلك قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري إن حكومة الاحتلال قررت تشكيل طاقم وزاري مشترك لدراسة مصادرة عقارات للمقدسيين داخل ما يسمى بالحي اليهودي في البلدة القديمة في العاصمة المحتلة.
6: في قلب البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة تتصاعد المخاوف من مرحلة جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني والتراث التاريخي للمدينة وسط قرارات وإجراءات إسرائيلية توصف بأنها الأخطر منذ سنوات. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أشار في تقريره الدوري أن حكومة الاحتلال شكلت طاقما وزاريا لدراسة مصادرة عقارات فلسطينية داخل ما يسمى الحي اليهودي، خاصة في منطقة باب السلسلة أحد أهم الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك. ووفق التقرير فأن عشرات المنازل باتت مهددة بالإخلاء في إطار سياسات تستند إلى قرارات ومصادرات تعود إلى ما بعد احتلال القدس عام 67 بهدف توسيع السيطرة الاستيطانية داخل البلدة القديمة. محافظة القدس حذرت من أن استهداف باب السلسلة لا يحمل بعدا عقاريا فقط، بل يأتي ضمن مخطط لفرض وقائع تهويدية جديدة وتفريغ محيط المسجد الأقصى من سكانه الفلسطينيين، كما يشمل التصعيد بحسب التقرير استهداف معالم تاريخية وأوقاف إسلامية عريقة من بينها المدرسة التشتمرية وخان الفحم وأسواق تاريخية شكلت جزءا من الهوية الحضارية للقدس على مدار قرون. وفي سياق متصل كشفت وسائل إعلام عبرية عن مشاريع جديدة لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكاتب عسكرية على أراض كانت تتبع للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح، إلى جانب خطط لتطوير مواقع أثرية وتحويلها إلى مراكز جذب سياح ذات طابع يهودي. وفي الضفة الغربية لا سيما في محيط القدس تتواصل مشاريع التوسع الاستيطاني بما في ذلك مخطط إيوان الذي يهدد بعزل القدس عن امتدادها الفلسطيني، وسط دعوات إسرائيلية متكررة لتهجير تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي المدينة. ويرى مراقبون أن هذه السياسات تمثل محاولة لإعادة تشكيل الطابع الديمقراطي والتاريخي للقدس عبر فرض وقائع جديدة على الأرض، وفي وقت تؤكد فيه المؤسسات الفلسطينية أن ما يجري يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالمدينة المحتلة. من القدس مدينة التاريخ والحفاظ على الهوية يبقى السؤال مفتوحا، إلى أين تمضي المدينة المقدسة في ظل تصعيد مشاريع الاستيطان والتهويد والتهجير؟
0: تتواصل معاناة المواطنين داخل الأماكن المغلقة بالخليل جراء اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين بذريعة الأعياد اليهودية.
7: في داخل الأماكن المغلقة بالخليل يعاني المواطنون هناك من صعوبة الحياة اليومية بفعل إجراءات الاحتلال وعربلة المستوطنين بذرائع وهمية، لعل من أبرزها الأعياد اليهودية التي تحول حياة المواطنين هناك إلى جحيم بفعل منع التجوال والتهديد والاعتداء والاعتقال والاحتجاز.
8: أن محافظة الخليل تتعرض بشكل عام لاعتداءات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي بإغلاقات البوابات الرئيسية ومداخل الخليل بشكل عام، وأيضا بلد القديمة بشكل خاص تتعرض بشكل دائم لاعتداءات من قبل المستوطنين وإغلاقات، وخصوصا بأيام السبت والجمعة يتم شبه فرض منع التجول على المواطنين الفلسطينيين على حرية الحركة.
7: حارات جابر والسليمة وغيث وواد الحصين وغيرها يمنع مواطنوها من الحركة أو مغادرة المنازل أو التواجد حتى على النوافذ، كل ذلك بالتزامن مع مسيرات المستوطنين الاستفزازية، خاصة مستوطني مستوطنة كريات أربع التي تزيد اعتداءاتهم خاصة يومي الجمعة والسبت.
9: الجميع يعلم بأن الاحتلال يمنع المواطنين أيام الجمعة والسبت من الخروج والدخول إلى منازلهم، ولكن إضافة إلى هذه الأيام في حال حدوث أي حدث أمني يتم إغلاق الحرم الإبراهيمي بالكامل وإغلاق منطقة شارع الشهداء وتل الرميدة والسهلة وحارة جابر والسلايمة، إضافة إلى منطقة واد الحسين بشكل كامل يمنع دخول وخروج المواطنين فيها، في سياسة مستمرة لدى الاحتلال لفرض واقع جديد وهو الواقع لإخلاء المنازل من السكان الفلسطينيين لتطبيق ما يسعى له وهو إنشاء حي يهودي في قلب مدينة الخليل.
7: تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة قيود دائمة ومشددة تطال العديد من الأحياء ممثلة بالبوابات الإلكترونية ونقاط التفتيش وما ينتج عنها من تحويل أزقة البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف إلى ساحة فارغة لا توجد فيها إلا أصوات المستوطنين وأصوات جنود الاحتلال وتنكيلهم بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية. عزمي بنات تلفزيون فلسطين الخليل.
0: فرض الاحتلال حصارا على قرية زبدة جنوب غرب جنين عبر إغلاقها بالسواتر الترابية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.
10: تشهد قرية زبدة جنوب غرب جنين حالة من العزة القاسية بعد قيام جرافات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، ما أدى إلى فصلها بشكل شبه كامل عن محيطها الخارجي ضمن سياسة العقاب الجماعي الممنهجة التي تفاقم معاناة المواطنين اليومية وتحول حياتهم إلى حالة من الشلل شبه التام.
11: أنا صاحب المنزل هناك، أنا تفاجأت قبل يومين أجي سكروا بالسواتر الترابية، تواصلنا مع البلدية تواصلنا مع الجهات المعنية إنهم يجي يقيموا الساتر الترابي لنتمكن من العبور على البيت والخروج من الدخول له. تفاجأنا اليوم الصبح بعكس اللي موجود، بعكس إنهم أجوا زادوا السواتر الترابية هنا ساتر، وكمان حطوا هناك كمان أخرى ساتر أكبر من الهاد ومنعونا وحكونا ممنوع حدا يطب بالسواتر الترابية، وأي إشي بيصير بالسواتر الترابية حيجي كأعنف من اللي كان موجود اليوم.
12: أنا تغلبت أجيب الشباب هذول بشتري مخصوم برطة، تغلبت أنا أجيب هذول الشباب من المخصوم وبشتغل على السيارة. هسا عنا احنا هنا هاي بسبب الإغلاق هذا والتراب، احنا نلف مسافة بذيال 30 كيلومتر أو 40 كيلو تنوصل هذول الشباب، وهي نزلت الشباب هنا مشان تلاقيهم السيارة على الجهة الثانية، وهي غلبة على المواطن وعلى السيارة وعلى العمال اللي بروحوا من مخصوم برطة.
10: ويواجه سكان القرية صعوبات كبيرة في التنقل والوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك المستشفيات وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية في ظل انقطاع الطرق الرئيسية التي تربطهم بالقرى والبلدات المجاورة، ما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم الإنسانية والمعيشية خاصة المرضى وكبار السن.
13: يعني احنا امبارح بلغنا الارتباط الفلسطيني بالتنسيق لفتح مدخل في قرية زبدة، فاحنا فتحناه اليوم من الصبح الحمد لله. تفاجأنا بجرافة الاحتلال مع جنود الاحتلال جايين يسكروا اللي مسكر يزيدوا التسكير. فهذا الشارع شيء ضروري، هذا رابط بين محافظتين، يعني قطع جنين عن طول كرم، في بدائل بعيدة. هاي المواطنين انتوا شايفينهم الغلابة هذول اللي بتنكلوا بين يعبدوا زبدة شايفينهم كده بده يلف 20 كيلومتر ترجع على يعبد مشان يقطع 2 كيلومتر.
10: ويستمر الحصار المفروض بالسواتر الترابية في التأثير على تفاصيل الحياة اليومية داخل القرية في وقت تتصاعد فيه المطالب بإنهاء العزل وفتح الطرق أمام حركة السكان بما يضمن لهم الحد الأدنى من حقهم في التنقل والحياة الكريمة. حصار مطبق وخانق يفرضه الاحتلال الإسرائيلي هنا على قرية زبدة عبر إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية وعزلها عن محيطها بالكامل في خطوة تشدد القيود على حركة المواطنين وتحويل القرية إلى سجن كبير. من قرية زبدة الواقع على الجنوب الغربي.

0: محافظة جنين. أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
1: يواصل الاحتلال إحكام السيطرة على معظم مصادر المياه في الأغوار الشمالية، إذا يستولي على كافة الينابيع ويمنع أبناء شعبنا من الاستفادة منها.
2: معركة يومية تخوضها العائلات في قرى وتجمعات الأغوار الشمالية من أجل المياه التي تعد عصب الحياة وأساس البقاء في الأغوار، إذ يسيطر الاحتلال كليا على نحو 97% من مصادر المياه بما في ذلك 14 نبعا، الأمر الذي يحرم أبناء شعبنا من حقهم الطبيعي في الحصول على المياه في وقت تواجه فيه هذه المياه لخدمة المستوطنات.
3: المياه الفلسطينية سرقت من قبل هذه العصابات، لم يتبقى مياه فلسطينية في هذه المنطقة، على العكس المياه التي يقوم المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني بإحضارها من مناطق طمون والمناطق المصنفة ألف ومن مناطق طباس، هذه العصابات تدعي أن المواطنين الفلسطينيين هم سارقين لهذه المياه، أن هذه المياه هي مياه لإسرائيل وأن المواطن الفلسطيني يقوم بسرقة هذه المياه، كما يدعون أن هذه الأراضي هي أراضي إسرائيلية والمواطن الفلسطيني قام بسرقة هذه الأراضي.
2: وعلى امتداد الأغوار تمر خطوط المياه التي تغذي المستوطنات بين خيام المواطنين وأراضيهم الزراعية دون السماح لهم بالانتفاع منها، الأمر الذي يضطرهم إلى شراء كميات محدودة من المياه بأسعار مرتفعة، ما يهدد قدرتهم على الزراعة وتربية المواشي ويقوض مقاومة صمودهم.
3: التجمعات السكانية الفلسطينية 27 تجمع سكاني فلسطيني، تمر خطوط المياه التي تغذي المغتصبات وتغذي معسكرات جيش الاحتلال، تمر من أمام مساكنهم ولكن لا يستطيعون الحصول على قطرة مياه واحدة، يذهبوا إلى مناطق عين شبلي وإلى مناطق العين البيضاء أو إلى طوباس أو إلى إفروش بيت دجن من أجل إحضار 5 كوب مياه من خلال صحريج.
2: إن هذه السياسات ليست مجرد تضييق معيشي بل استراتيجية ممنهجة لتجفيف الحياة في الأغوار ودفع سكانها نحو الرحيل القسري من خلال خلق ظروف معيشية صعبة في محاولة لتفريغ الأغوار الشمالية من سكانها وتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: في ساحل دير بلوط غرب محافظة زلفيت يتواصل التصعيد الإسرائيلي بحق المواطنين والمزارعين.
4: في بلدة دير بلوط غرب محافظة سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة ومحيط السهل الغربي وسط حالة من التوتر والملاحقة للمزارعين والمواطنين المتواجدين في المنطقة.
5: من ناحية السياسية الهدف السيطرة على الأرض، تزامن الموضوع انه سهل دير بلوط يشكل رافد اقتصادي للبلد وللمزارعين للمزارعات تحديدا في دير بلوط.
4: الاقتحام تركز في سهل دير بلوط الذي يشهد في الاونه الاخيره تضييقات تستهدف المزارعين والزوار، حيث اطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ما ادى الى تسجيل عدد من الاصابات بحالات اختناق، اضافه الى وقوع اصابات نتيجه الاعتداء والدفع خلال ملاحقه المواطنين واجبارهم على مغادره الاراضي الزراعية.
6: للأسف احنا السهل الوحيد في محافظة سلفيت بواجه حاليا مضايقات يومية من جيش الاحتلال، وجود حاجز عسكري، البوابة العسكرية على مدخل دير بلوط يوميا بتم إغلاقها وفتحها لا يقل عن 10 مرات، هذا الاشي بيأثر على جلب الزوار لبلدة دير بلوط.
4: هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تضييق مستمرة تهدف إلى إفراغ السهل من المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في واحدة من أكثر المناطق الزراعية استهدافا غرب سلفيت.
1: شهدت أراضي محافظة قلقيلية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا في الأنشطة الاستيطانية وتصاعد عمليات الهدم بحق ممتلكات المواطنين ومصادرة أراضيهم.
7: في الوقت الذي يمنع الاحتلال فيه المزارعين من وصول أراضيهم في أرجاء محافظة قلقيلية، تعمل سلطات الاحتلال على إعادة رسم الخارطة في المحافظة من خلال فرض وقائع استيطانية جديدة وبصورة متسارعة.
8: وفي إصرار من هذه الحكومة الإسرائيلية وبتصرف قاعدة مبالغ ضخمة للاستيطان. الاستيطان في تصارع، الاستيطان اليوم قاعدين بيستهد فيه يعني في منطقة ما تسمى منطقة مستوطنة 2000 منشي، هناك مئات إذا مش آلاف الدنومات بتتعرض قاعدة للسيطرة، جزء منها الأكبر منها هي أملاك دولي.
7: آليات الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة ليس لها هدف سوى السيطرة على الأرض وخلق تفوق جغرافي وديموغرافي، بحيث تكون القرى والبلدات في المحافظة عبارة عن جيوب سكانية معزولة.
9: من 7 أكتوبر لغاية اليوم في توسع بشكل مش طبيعي وهجمة شرسة من المستوطنين على قضم الأراضي الفلسطينية، ما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني من حيث الزراعة، منعهم من التوسع في البنيان بحجة مناطق أمنية أو قربك من المستوطنات أو البؤر المقامة جديدا.
7: وفي مشهد عنصري، فبينما ترتفع البنايات الاستيطانية على حساب أملاك المواطنين، تطبق سلطات الاحتلال خناقها على الوجود الفلسطيني عبر إخطارات الهدم اليومية ومنع التوسع العمراني وحرمان الأهالي من استغلال أراضيهم بحجج أمنية واهية. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
1: وجه جيش الاحتلال أمس انذارا لإخلاء قرى في جنوب لبنان تمهيدا لقصفها، وذلك بالتزامن مع تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان صباح أمس مع تجدد الغارات على مناطق عدة في ظل استمرار الحرب والتصعيد العسكري رغم إعلان وقف إطلاق النار.
10: مشهد دموي وثقته العدسات بالأمس حين استهدف الاحتلال مجموعة من المسعفين أثناء عملهم على إجلاء أحد الجرحى من استهداف سابق، ليرتقي جميع من في الموقع شهداء، إضافة لاستهداف مركز صحي في بلدة حنوي ارتقى على إثره 4 مسعفين شهداء. مركز عمليات طوارئ الصحة أعلن أن الحصيلة غير النهائية للعدوان منذ 2 آذار الماضي بلغت 3111 شهيدا و 9432 جريحا. وفي تقريرها فصلت وزارة الصحة الاعتداءات على الكوادر الطبية وفرق الإسعاف والتدخل الصحي، حيث استشهد وبحسب الوزارة أكثر من 120 مسعفا وأصيب 270 آخرون، إضافة إلى تضرر أكثر من 20 مستشفى كان آخرها مستشفى حيرام في مدينة صور الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة تعرض مبنى ملاصق لغارة جوية عنيفة. منذ ساعات الصباح الأولى تتواصل الضربات العنيفة جنوبا وفي مناطق البقاع، تحديدا الجرود الشرقية في قضاء بعلبك، إضافة إلى غارات استهدفت مدخل مدينة صور الشمالي وأخرى تركزت في قضائي بنت جبيل والنبطية، إلى جانب تفجيرات ضخمة للمنازل في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون. ونتيجة لهذا التصعيد وتزايد وتيرة الأعمال العسكرية، يواجه المسار السياسي التفاوضي صعوبات كثيرة، ومن المرتقب أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات في 29 من الشهر الجاري، إضافة إلى 2 و3 من حزيران المقبل. وبحسب مصادر رسمية لبنانية، الهدف الأساسي من استكمال هذا المسار هو الوقف الكامل والشامل لإطلاق النار للبدء مباشرة بعملية التعافي وإعادة الإعمار. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة، قام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا ندوة تحت عنوان النكبة والسردية الفلسطينية والمستقبل بمشاركة عدد من الكتاب والمفكرين الفلسطينيين.
11: في الذاكرة الفلسطينية حكايات لا تغيب، حكايات تبقى شاهدة على ألم عمره 78 عاما وما زال حاضرا في الوعي والوجدان. فبمناسبة ذكرى النكبة، قام الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين فرع سوريا ندوة ثقافية حملت عنوان النكبة والسردية الفلسطينية والمستقبل.
12: طبعا في ذكرى النكبة تقام فعاليات كثيرة للتذكير بالقضية الفلسطينية وما جرى في القرن الماضي الذي أدى إلى احتلال فلسطين، إلى اغتصاب فلسطين من قبل العصابات الصهيونية. طبعا هذه ندوة من بعض يقوم فيها الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين من أجل نفس الموضوع، يشارك فيها عدد من الفلسطينيين.

0: شرح السردية الفلسطينية وشرح القضية الفلسطينية من عدة زوايا.
1: نحن هنا في مراجعة، وأيضا نحن هنا في فحص لهذه الخطوات التي خططها منظمة التحرير الفلسطينية، وخططها فصائل المقاومة الفلسطينية، وخططها البلاد الفلسطينية كسلطة، من أجل أن نعرف حقا يعني هل نحن نتقدم من أجل استعادة الأرض، من أجل تحرير الأرض، من أجل أيضا تحرير أنفسنا من هذا العذاب الممض الطويل الصعب الذي عشناه خلال هذا الزمن الطويل الذي يعني ناهز القرن بسنوات.
2: الندوة التي شارك فيها عدد من الكتاب والمفكرين الفلسطينيين شكلت مساحة مفتوحة لاستعادة السردية الفلسطينية الأصيلة التي واجهت محاولات الطمس والتزييف، فلم تكن مجرد استذكار للحدث فقط، بل جاءت لاستخلاص العبر وتقديم رؤى وقراءات جديدة له.
3: بمناسبة ذكرى النكبة يقيم الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين هذه الندوة اليوم بدمشق للحديث حول الواقع الفلسطيني بعد عقود من هذه النكبة، وللحديث حول التمسك اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات سوريا بحق العودة. هذه السنوات الطويلة لن تثنينا عن الحديث عن الهوية الفلسطينية.
4: عدونا إقصائي استئصالي تصهير عرقي عنصري إلى آخره، وصورته اليوم انهزمت أمام العالم، صورته الأخلاقية. سردية صهيونية انهزمت، زيف الرواية تاعته انكشفت. اليوم العالم كله بنتصر للرواية الفلسطينية، للسردية الفلسطينية، للحق الفلسطيني.
5: النكبة، نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 ومرور 78 عاما عليها حتى الآن، تعقد هذه الجلسة بمشاركة جميع المفكرين والأساتذة والصحفيين المختصين من الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، لكي تكون هذه الندوة نوع من الجلسة التي يجري الحديث فيها عن النكبة بعد 78 عاما.
2: 78 عاما وما زال فيها الفلسطيني يحيي الذكرى، لا كراوي لمأساة تاريخية، بل كصانع للحدث وموثق للسردية ومدافع عنها بالكلمة والموقف، لتبقى النكبة ذكرى ملهمة لنضال الأجيال عاما بعد عام. لتلفزيون فلسطين إياد خلف، دمشق.
6: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبية منفذة حملة تفتيش في المنطقة الواقعة بجنوب سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة الاحتلال مؤلفة من 5 آليات عسكرية نصبت حاجزا على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المرة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي السياق، أفادت تقارير سورية بتوغل 3 سيارات عسكرية تابعة للاحتلال عند مدخل طريق وادي الرقاد بريف درع الغربي قادمة من بوابة أبو الغيثار. أشارت إلى أن قوات الاحتلال أقدمت على إطلاق النار بالأسلحة الرشاشة باتجاه الأراضي الزراعية في المنطقة دون تسجيل خسائر بشرية، وسط تصاعد التحركات الإسرائيلية في ريفي درعا والقنيطرة واستمرار استهداف الأراضي الزراعية. شهد محيط البيت الأبيض استنفارا أمنيا واسعا بعد حادثة إطلاق نار قرب المقر الرئاسي، وذلك وسط انتشار مكثف للشرطة والقوات الأمنية وإغلاق مداخل المنطقة. هذا وأفادت وكالة فرانس بريس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موجودا داخل البيت الأبيض وقت وقوع إطلاق النار. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في إنقاذ القانون الدولي قوله إن المشتبه به في إطلاق النار أصيب بعد استهدافه من قبل عناصر الأمن وتم نقله إلى المستشفى. أعربت دولة فلسطين عن أصدق التعازي والمواساة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة إثر حادث الانفجار الذي وقع في أحد مناجم الفحم بمقاطعة شانسي شمال الصين، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين. هذا وارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في شمال الصين إلى 82 شخصا بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية. شهدت أسواق مدينة طول كرم حركة تجارية نشطة قبيل عيد الأضحى المبارك وسط دعوات إلى تعزيز الأسواق والحركة التجارية فيها، خاصة في ظل معاناة المحافظة ومخيميها طول كرم ونور شمس من عدوان الاحتلال المتواصل.
7: قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك بدأت أسواق طول كرم تشهد حركة تجارية نشطة نسبيا، على أمل أن تزداد وتيرتها قبيل أيام العيد، حيث عملت الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة تجارة وصناعة طول كرم على تفعيل مجموعة من الإجراءات الترويجية لدفع الزائرين من خارج المحافظة لزيارة أسواق طول كرم التي تعيش منذ بدء عدوان الاحتلال تراجعا ملحوظا، خاصة في ظل تواصله على مخيمي طول كرم ونور شمس، حيث بات الهدف إنعاش الأسواق لتعزيز صمود التجار والمواطنين.
8: برغم المعاناة التي تعانيها المحافظة لأنه يقع على عاتقنا الكثير الكثير، بإذن رب العالمين بشراكة مع بلدية طول كرم، بشراكة مع الغرفة التجارية ونبذ من التجار، إن شاء الله هناك في انطلاق لفعاليات تسويقية تكون جاذبة بإذن رب العالمين للمتسوقين، وراح يكون هناك في كمان فتح للمدارس للمواقف في تسهيلات كثيرة.
7: التجار في طول كرم جهزوا أنفسهم لاستقبال المتسوقين عبر عروض وتخفيضات ومنحهم محفزات من هدايا وغيرها، وذلك في إطار إجماع بين كافة القطاعات والمؤسسات على أن طول كرم رغم التضييق والعدوان تواصل صمودها واستقبال زائريها خاصة من داخل الخط الأخضر، وذلك في ظل رغبة جامحة في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة تتوقف معها حالة النزيف التجاري وأرقام البطالة المرتفعة في صفوف القوى العاملة.
9: كتجار في مدينة طول كرم قدمنا العروض وعاملين عروض لحد الآن، وأسعارنا مناسبة للجميع، البضاعة متنوعة والأسواق آمنة، فبنشجعكم انكم تيجوا على مدينة طول كرم توقفوا بجانب هاي المدينة اللي بتعاني من حصار، بتعاني من اجتياح، بتعاني من ظروف قاهرة جدا للتجار.
7: خلال السنوات الماضية وفقا لوزارة الاقتصاد الوطني فقد خسرت طول كرم مئات المصالح التجارية خاصة داخل مخيمي طول كرم وشمس بفعل عدوان الاحتلال، وجزء آخر أغلق أبوابه نتاج تواصله، وهو ما يعني أهمية دعم صمود طول كرم تجاريا واقتصاديا. رغم المعاناة المتواصلة إلا أن أسواق طول كرم تفتح ذراعيها لاستقبال زوارها من المحافظة وخارجها في إطار تعزيز وتثبيت صمود التجار والمواطنين للبقاء والاستمرار في ظل عدوان الاحتلال المتواصل. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
6: نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس فعالية تحت عنوان عماريا نابلس، وذلك لدعم الحركة التجارية قبيل عيد الأضحى المبارك.
10: تنشيطا للحركة الاقتصادية في مدينة نابلس التي تواجه تداعيات سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال، نظمت غرفة تجارة وصناعة نابلس فعالية تحت عنوان عماريا نابلس في خطوة تهدف إلى دعم التجار والمحال وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتعزيز صمود المواطنين.
11: هذه الخطة التي اليوم تستقبل فيها كل فعالياتنا وأهلنا القادمين، ضيوفنا من الأرض المحتلة 1948، اجتمعنا لنقول عماريا نابلس. هاي حملة عماريا نابلس حتى نقول للمحتل ولكل من هم أعداء الشعب الفلسطيني أن شعبنا رح يتم صامد على أرضه، اقتصادنا الوطني ندعمه بكل ما أوتينا من قوة، المؤسسات الاجتماعية اليوم اجتمعت لتعمم البهجة والسرور في نفوس الأطفال والنساء وضيوفنا الذين قدموا إلى هنا.
10: وتسعى المبادرة إلى إنعاش الحركة التجارية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك من خلال استقطاب المتسوقين والزوار من أراضي الداخل المحتل وباقي محافظات الوطن، ما يسهم في زيادة الحركة الشرائية ودعم الأسواق المحلية.
12: استقبال نابلس اليوم منورة باستقبالها للناس، يعني كان استقبال ما شاء الله عنهم، الغرفة التجارية ما قصروا. احنا دائما نيجي على نابلس بنحبها وبنحب أهلها وبنحب ناسها، ودائما احنا نيجي من الشمال وندعم الاقتصاد في نابلس لأنه أنتوا أخوتنا. يعني أصلا
13: احنا في مبادرة طلع نابلس على تواصل دائم مع منسقين إخواننا في الداخل واستقطابهم ودعوتهم لزيارة نابلس وخاصة زيارة البلد القديمة. اليوم الحمد لله كان عندنا قرابة 40 حافلة وعدد كبير جدا جدا من السيارات. احنا في مبادرة طلع نابلس بالشراكة مع الغرفة التجارية وجميع مؤسسات المدينة من محافظة وإخواننا في الشرطة والبلدية، وحتى اليوم كان عندنا احنا في فعالية قامت فيها الغرفة التجارية مشكورة ودعت جميع مؤسسات المدينة عليها.
10: وشهدت أسواق مدينة نابلس حالة نشطة في الآونة الأخيرة، حيث يعزى هذا التحسن إلى الجهود المشتركة التي بذلت لتنظيم الأسواق وتوفير أجواء آمنة ومريحة للمتسوقين، إلى جانب الخطة التي نفذتها المؤسسة الأمنية لتنظيم الحركة داخل المدينة بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والزوار وتشجيعهم على ارتياد الأسواق. محمد الخطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
6: نهاية النشرة، إلى عناوين البداية. شهداء ومصابون جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة التوام شمال غربي قطاع غزة. الصحة تحذر من وجود أزمة دوائية خانقة تهدد بانهيار النظام الصحي في الضفة وتدعو لتدخل دولي عاجل. نشطاء أسطول الصمود يكشفون عن انتهاكات مارستها إسرائيل بحقهم، وفرنسا تمنع بن غفير من دخول أراضيها. القرابين اليهودية محاولة لتغيير تدريجي في طبيعة الوضع القائم في المسجد الأقصى. نهاية هذه النشرة، دمتم في رعاية الله.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا. حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا، فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى الجميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: اتفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيت يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كله هان حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة

القاعب مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم ياخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحاله؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

يعني نزحونا من جبل، نزحونا من منطقة لمنطقة، وين ما بنروح بنلاقي خلاء وبخطوط.

كيف احنا قاعدين في خلق في البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برتي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا فيكم في هذا العدد الجديد من فلسطين هذا الصباح. اليوم 23 من أيار يوم السبت، وكالعادة رح نكون معكم لساعتين من الوقت من 8 وحتى 10 في فقرات برنامجنا المنوعة. أكيد بنحب نحكي صباح الخير لكل اللي حبوا يبلشوا نهارهم معنا، وصباح الطاقة الحلوة والقلوب اللي لسه مليئة بالأمل. صباح الخير ضياء.
1: صباح الخير هبة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي، ساعتين

من الزمن والعديد من الملفات ستكون حاضرة معكم، سنتكلم بالعديد من الجوانب، أهم هذه الجوانب ستكون حاضرة اليوم، الجانب الاقتصادي مع اقترابنا من عيد الأضحى، كيف انعكست هذه الأوضاع على الحركة الشرائية في الأسواق، كيف هي الاستعدادات في مختلف محافظات الوطن في ظل هذه الظروف الصعبة، بالإضافة للعديد من النوافذ. نذهب الآن لمتابعة حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءتها بالصباح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وما صدر عن وزارة الخارجية، حيث رحبت بقرار هولندا بحظر استيراد وتسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية ودعت كافة الدول لإجراءات مماثلة. هذا ما رحبت به وزارة الخارجية يوم أمس بقرار المملكة الهولندية وحكومتها حظر استيراد هذه المنتجات غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل. اعتبرت القرار خطوة متقدمة وذات دلالة قانونية وسياسية مهمة تنسجم مع المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي تقوم عليها مملكة هولندا وتتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتزاما بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وتثبت أن القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي بل التزام فعلي يترتب عليه اتخاذ إجراءات عملية تحترم قواعد العدالة الدولية. دعت الوزارة أيضا المجتمع الدولي بما في ذلك جميع الدول إلى البناء على هذا القرار عبر اعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات الملزمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، تشمل الحظر القانوني الكامل على منتجات المستوطنات ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها وتفعيل أدوات المساءلة الدولية وفرض عقوبات على المستوطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية بحق الشعب الفلسطيني. نبقى مع وكالة وفا ونتابع أيضا ما صدر عن منظمة الصحة العالمية، حيث اعتمدت قرارين لصالح دولة فلسطين. هذا ما اعتمدته منظمة الصحة العالمية في أعمال دورتها 79 للجمعية المنعقدة في جنيف الفترة من 18 و23 من أيار الجاري، مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل بأغلبية دولية. طلب القرار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بإعداد تقارير دورية مبنية على تقييمات ميدانية لرصد الانتهاكات بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وأكد على ضرورة الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية بما يشمل فتح المعابر وتسهيل الإجراء الطبي، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للمانحين قبل الدورة المقبلة للجمعية لدعم إعادة إعمار القطاع الصحي الفلسطيني. كما اعتمدت الجمعية مشروع القرار الثاني الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بأغلبية 108 دول مقابل امتناع 13 دولة واعتراض 3 دول فقط في واحدة من أعلى المستويات، مستويات التأييد الدولية للملف الفلسطيني داخل المنظمة. يأتي هذا القرار طبعا استنادا إلى قرار الجلسة الخاصة المنعقدة في كانون أول ديسمبر 2023، ويركز بشكل أساسي على الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة وما تعرضت له البنية التحتية الصحية من دمار واسع نتيجة العدوان. نذهب إلى صحيفة الحياة الجديدة ونتابع ما جرى يوم أمس في بلدة برطعة الشرقية. الاحتلال يعتقل عريسا من صالة أفراح، وهذه صورة العريس أثناء اعتقال عدد من جنود الاحتلال له عندما خرج من صالة الأفراح. الشاب هو يزن محمد قبها الذي كان يحتفل بزفافه في قاعة أفراح ببلدة برطعة الشرقية غرب جنين. وقال عضو المجلس البلدي أحمد قبها إن جنود الاحتلال اعتقلوا العريس العشريني رفقة والده وصاحب القاعة صبري قبها، وأكد أن الصالة جرى اقتحامها واحتجاز المتواجدين فيها لأكثر من ساعتين عقبها الإفراج عن والد العريس ومالك القاعة دون العريس. ووفق العائلة فقد أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية قبل انسحابهم من المكان. أظهرت مقاطع مصورة بثها شبان عبر منصات التواصل لحظة اقتياد قبها من قبل جنديين احتلاليين وهو معصوب العينين ببدلة فرحه كما نشاهد في هذه الصورة. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع ما جاء فيها أيضا لأول مرة منذ احتلال القدس مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وبحوزتهم قربان
الخبز. اقتحموا 6 مستوطنون يوم أمس المسجد الأقصى وبحوزتهم ما يسمى بقربان الخبز بعد الاعتداء على حارسين من حراس الأقصى في سابقة خطيرة تعد الأولى من نوعها منذ احتلال العاصمة عام 67. فادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد عنوة عبر باب الغوانمة وتمكنوا من الوصول إلى صحن قبة الصخرة بالتزامن مع تحريض واسع من جماعات الهيكل المتطرفة لمناسبة ما يسمى عيد الأسابيع العبري. أوضحت أن هذا التصعيد يأتي في سياق محاولات متواصلة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى تترافق مع دعوات لتقديم القرابين النباتية والحيوانية داخل المسجد ضمن مساعي ما تسمى جماعات الهيكل لتكريس الطقوس التوراتية وتغيير الهوية الإسلامية له. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا ما جاء فيها. الرئاسة ترحب بالبيان المشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. هذا ما رحبت به الرئاسة الفلسطينية والذي أدانوا فيه تصاعد عنف المستوطنين وسياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وأكدوا عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي. اعتبرت الرئاسة أن هذا البيان يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وموقفا دوليا قويا يدعم الشرعية الدولية ويرفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع معكم آخر التطورات وما جرى من أحداث في 24 ساعة الأخيرة من انتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. فيوم أمس أغلقت قوات الاحتلال مقر لجنة الزكاة المركزية واستولت على مواد زراعية عقب دهم محل تجاري في مدينة جنين، وأغلقت عدة طرق السواتر الترابية في بلدة يعبد جنوب غربي المدينة، وأطلقت قنابل الغاز صوب مدرسة في قرية المغير شمال شرقي رام الله، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين والممتلكات فسرقوا أغناما في الخليل وحطموا مركبة في بيت لحم. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية التي شرعنت السيطرة على الحرم الإبراهيمي. هذا الأمر صادقت عليه المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي برفض الالتماس الفلسطيني المطالب بوقف الإجراءات التهويدية في الحرم الإبراهيمي، فيما اعتبرت المحكمة في حكمها أن المخططات الإسرائيلية الجاري تنفيذها لا تتعارض مع القوانين القائمة، ما يمنح الضوء الأخضر للسلطات الاحتلال للمضي قدما في تغيير معالم الحرب التاريخية. فادت مصادر مطلعة بأن هذا الرفض القضائي يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة تهدف إلى نقل صلاحيات إدارة الحرم بالكامل من الأوقاف الفلسطينية إلى ما تسمى الإدارة المدنية. نذهب إلى آخر الأخبار مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. شهادات مروعة لناشطي أسطول الصمود العالمي يقولون تعرضنا لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال. كشف معتصم زيدان وهو الناطق الإعلامي باسم مركز عدالة الحقوقي في الأراضي المحتلة عن تفاصيل صادمة ومرعبة تتعلق بمعاملة قوات الاحتلال لعشرات الناشطين الدوليين المشاركين في أسطولي الحرية والصمود. أوضح زيدان أن الشهادات التي جمعها محامو المركز تشير بوضوح إلى تعرض المعتقلين لانتهاكات جنسية وإذلال متعمد خلال فترة احتجازهم. أكدت مصادر حقوقية أن الانتهاكات لم تقتصر على الجانب الجسدي العام، بل شملت تحرشات جنسية وشتائم ذات طابع جنسي مهين سادفت كرامة الناشطين. وأشار أيضا إلى أن المحامين لم يتمكنوا من مقابلة كافة المعتقلين، إلا أن العينة التي جرت مقابلتها أجمعت على تعرضها لهذا النوع من العنف الممنهج. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: إذن مشاهدينا بدنا نروح وإياكم إلى عين سينيا لنتحدث عن الأراضي المهملة التي تحولت إلى حقول خضراء تنبض بالحياة في هذه البلدة، حيث تتحول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتحديدا لزراعة الفراولة التي أصبحت مصدر رزق للعديد من العائلات.
1: ونسلط الضوء أيضا في هذا التقرير على مجموعة من التحديات التي يواجهها المزارعون في هذه المنطقة التي تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين. الزميلة فاتن.

0: تواجدت في هذه القرية وعادت لنا بهذا التقرير.
1: من الأراضي المهملة إلى حقول خضراء تنبض بالحياة في بلدة عنسينية، تتحول مساحات واسعة إلى أراض زراعية، وتحديدا لزراعة الفراولة التي أصبحت مصدر رزق للعديد من العائلات. ففي بلدة عنسينية اختار المزارعون التمسك بأرضهم عبر الزراعة والإنتاج، فزراعة الفراولة هنا ليست مجرد محصول موسمي، بل رسالة توجه لاستثمار الأراضي في وجه التوسع والاستهداف. في هذا التقرير نسلط الضوء على تجربة استغلال الأراضي وتحويلها إلى أراضي زراعية، ونستمع إلى التحديات التي تواجه المزارعين خاصة في ظل اعتداءات المستوطنين. للحديث أكثر حول الموضوع ينضم إلينا رئيس بلدية عين سينيا عماد خاطر. أهلا وسهلا بك أستاذ عماد.
2: الله يسعد صباحك أخت فاتن، أنتوا طاقم في تلفزيون فلسطين، أهلا وسهلا فيكم في قرية عين سينيا المتواضعة، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ويسعد صباحكم، صباح فلسطين إن شاء الله ضل بخير كل فلسطين وأهلها وناسها، وإن شاء الله دائما بنقول بخير دائما للتطور وأحسن إن شاء الله من بلد مزارعة وثابتة على أرضها إن شاء الله للتطوير كل ما يلزم إن شاء الله بخدمة المزارع. أهلا وسهلا فيكم.
1: بداية أستاذ عماد، كيف يتم استغلال الأراضي وتحويلها إلى أراضي زراعية في منطقة عين سينيا؟
2: صحيح، احنا اول شيء احنا عين سينيا تعتمد على الزراعه من ايام يعني من سنين طويله، نسبه المزارعين فيها كانت تعتمد اكثر من 60%، يعني اعتمادهم على الزراعه، ولكن التطوير اللي قاعد بصير في الوقت الحالي في الاراضي واستغلالها لرجوع للناس، يعني احنا فتره من الفترات الكل هجر الارض وبطل يزرع فيها، اليوم تطوير اللي رجعوا الناس الى بعد الاحداث الكورونا وبعد الاحداث والحروب اللي قاعده بتصير في المنطقه، كيف رجع المزارع استغل هذا الوضع، كيف رجع المزارع رد استغل على موضوع انه كيف يرجع ويستغل الارض، والحمد لله عين سينيا من البلاد اللي كانت مميزه في هذا الموضوع باستغلال كل شبر بنزرع فيه، بسبب الاول وجود الينابيع الموجوده فيها في قريه عين سينيا، بسبب ان احنا اعتمادنا اصلا بالزراعه على وموجود فيها مزارعين من الناس اللي هم عندهم خبره طويله في مجال الزراعه في قريه عين سينيا. في كمان تطور صار عندنا جديد، موضوع زراعه الفراوله، وهذه الحمد لله امتزنا فيها في منطقتنا في منطقه عين سينيا، استغلها مزارع موجودين عندنا اللي هو السيد اياد فراج، كمان هو تو اهله يعني هم من الناس المزارعين اللي بزرعوا كثير شغلات من الخضروات اللي بتكون طبيعيه مثل اليقطين، مثل الكوسايا، البندوره، الزهر، اي محصول موجود فيه.
1: اليوم استاذ عماد، كيف تساهم الزراعه ايضا في تعزيز صمود المواطنين على ارضهم؟
2: يعني هذا نقطه مهمه، يعني انت بتحكي اليوم، انت اليوم الارض المهمشه، واليوم للاسف الشديد ان احنا مثلا في اراضي كثير معرضه لمصادره من قبل الموضوع اللي كان في موضوع الشوارع، كان في موضوع المستوطنات، كان في موضوع ريان اللي بيجونا المستوطنين، ولكن اليوم احنا المزارع اذا بيقدر يخدم ارضه ويزرعها ويعمرها ويكون مثابر فيها موجود فيها وهي مصدر رزق، يعني صحيح مصدر رزق في ظل البطالة الموجودة، في ظل الأزمة المالية الموجودة حاليا في فلسطين، يعني هذا الشيء بيعطينا امتياز انك انت تحافظ على ارضك وتطور من زراعتك، وهذا الشيء يعني اليوم للأسف الشديد هو زارع بسبب قلة الدعم وقلة الامكانيات اللي متاحة له. اليوم الحمد لله احنا قدرنا نصل لنقطة معينة في عين سينيا، انك انت اليوم اذا بتدخل لقرية عين سينيا بتلاقي اراضي واسعة من اراضي عين سينيا رجعت استغلوها للزراعة، وكمان طوروها بشكل ملحوظ في كل مواضيع زراعة الخضروات والموجودة في عين سينيا، ومن ضمنها اليوم خشينا على موضوع زراعة الفراولة.
1: نعم أستاذ عماد، ما هي أبرز التحديات التي يواجهها المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية أيضا في منطقة عين سينيا؟
2: لا شك ان في جزء كبير من الاراضي الموجوده في عين سينيا احنا زينا زي اي بلد موجوده في المنطقه، لا شك انه كان في عليها مخاطره بالمصادره، وابلاغنا من قبل الارتباط الاسرائيلي والارتباط الفلسطيني بلغونا ان في جزء منها ممنوع انك تقرب، ممنوع تزرع فيها، ممنوع تحرثها، ممنوع تخدمها، هي احنا بنسميها منطقه وادي الزيتون، هذه كانت كمان تزرع محاصيل كبيره من ضمن الفكوس والكوسايا والامور اللي زي هيك. اليوم كمان موضوع المياه، يعني انت اليوم انت تحدي مع المياه، يعني احنا سلطة المياه لما بتوصلنا المياه الكميات المياه اللي بتصلنا غير كافية اصلا للسكان، فالمزارع هو بتحمل عبء اكبر في الزراعة، يعني بتصفي موضوع غير مجدي للمزارع انه كيف يزرع محصول اليوم بكلفة اكثر ما هو يبيعه. في عنا شغلة احنا الحمد لله يعني موجودين فيها بيستغلوها المزارعين، بنخص بالذكر الموجودين في عين سينيا، موضوع الينابيع الموجودة في عين سينيا. هنا يعني الحمد لله في عنا اكثر من 8 ينابيع موجودة بيستغلوها كلهم كل المزارعين هذول، ولا شك انها لا تكفي للزراعة، ولكن خلينا نحكي انها بتخفف العبء الموجود على المزارع الموجودة ان شاء الله حاليا.
1: نعم استاذ عماد، كنتوا كرئيس، انت كرئيس مجلس قروي، كيف بتقدموا دعم لاصحاب المشاريع وكيف كمشروع في بداية إنشاءه شو دوركم؟
2: يعني شوفي اولا احنا المشاريع هاي يعني انت بتحكي الحمد لله، اول شيء اللي بيقوموا في المشاريع هاي شباب صغار، يعني شباب اللي بلشوا في فكره المشروع اليوم اللي رجعوا للاراضي واللي كذا، الحمد لله خلينا نحكي الشباب اللي اليوم هو لازم يفكر في موضوع السفر ويفكر في موضوع الهجره من البلاد ويفكر في موضوع انه يلاقي مشاريع تطور او يحصل على مال اكبر، لكن اليوم احنا كمجلس قروي او كاي يعني داعم لهذه المشاريع، اولا احنا اي تسهيلات مطلوبها مننا المزارع احنا بنقوم بتقديمها، مثل احنا لا شك انها لا ما راح تكون ماديه، ولكن انها امكانيات المجالس القرويه حسب يعني اكيد خبرتكم في هذا الموضوع، انت بتعرفوا انه اليوم ما في امكانيات الواحد تقدم دعم مادي، ولكن بنساعد في كل الامور، مثلا في كان في مراسله اي وزاره، في كان في طلب من اي شخص في مثلا مثل وزاره الزراعه، في اي جهه مختصه في هذا المواضيع، مثل انه شو المزارع بحاجه شو كذا اللي يساعده يقدموا له المساعدة، تقديمنا إحنا إله دائما إحنا بنكون موجودين معهم، حتى في حالة تعرض محاصيلهم يعني هجوم من قبل حدا، من نحكي من مستوطنين أو من جيش أو من كذا، إحنا بدورنا دائما بنكون موجودين معهم، بنحاول نوصل نكون في تواصل بينه وبين الارتباط الفلسطيني ومع الارتباط الإسرائيلي، اللي بحالة إنه منع الحق الضرر في المناطق والمحصول اللي بيكون موجود فيها دائما بيكون في عنا. اليوم لا شك إن كمان في المواشي هي بتتعرض لأكثر من يعني بكثير مواقف بتصير فيها اللي هو أخذ المواشي من المزارعين وكذا، ولا مصادرتها صحيح، وهذا الشيء يعني في منطقتنا تصادر كميات كبيرة يعني وتعرضنا إلها. اليوم إحنا بدورنا بنوقف مع المزارع بكل يعني معنى الصمود، مش مادي ولكن المعنوي، دعم النفسي، الإرشادات، بنحاول نوفر أي تسهيلات للمزارع في حسب الإمكانيات المتاحة لنا.
1: نعم أستاذ عماد، في الختام ما هي الرسالة اللي بتحب تقدمها لكل الشباب ولكل أصحاب المشاريع اللي بيفكروا أنهم يبلشوا في مشاريع زراعية في منطقة عين سينيا؟
2: كل الاحترام أخيتي، يعني أنت بتحكي أول شيء الشباب اليوم، كل تفكير الشباب للأسف الشديد اليوم إنه كيف يزم حاله ويطلع ويشرد دعم من هالبلاد، يقول لك أنا بدي أروح أبني مستقبلي، لا بلادنا حلوة وفيها مستقبل، يعني أي مزايل اليوم أنت مشروع إحنا بلش من الصفر موجود حاليا، راح تصوروا راح تشوفوا شو الوضع اللي راح يكون اليوم، فكرة المشروع هذا فكرة الفراولة حسب المناخ الفلسطيني في منطقة الوسط إنه ما بصلح إنه يكون في مزرعة فراولة، اليوم الحمد لله يعني هي نجحت بعد معاناة، يعني كان في الزرعة الأولى ولكن في الزرعة الثانية كسب الخبرة ووصل لنتيجة إن الحمد لله اليوم وأنت صرت تفوت على مزرعتك اطلقت يجوا أطفالك لقطوا بإيديهم سلة الخضرة ويكون في إشي طبيعي، مش إشي خلينا نقول من مياه ينابيع وكذا، مش إشي مرشوش ولا إشي بيكون كان عضوي. رسالتنا اللي للشباب، أي مشروع أنت بتفكر فيه في بلادك هاي ما يكون طموحك عالي، تفضل اختم أرضك وأرضك راح تعطيك وتعيش من وراها، يعني كانوا جدودنا وابائنا يعيشوا من ورا الأرض، اليوم إذا أنت بترجع لأرضك أرضك بتعطيك إن شاء الله، وفكر في أي مشروع تفكر في التطوير، اليوم الشعب الفلسطيني بحاجة لأنه يرجع لأرضه ويعمر الأرض، يعمرها اللي انتركت لسنين طويلة اللي حصل فيها اللي هو الخراب واليوم الزيتون والناس اللي بطلت تحرث أرضها وكذا، اليوم إحنا وصلنا في منطقة عين سينيا في منطقة الوسط لزراعة الفراولة، ومع أن عندنا محاصيل كثير موجودة مثل الزهر البلدي اللي بتقعد سنة في الأرض، عندنا البندورة الكسرية، اليوم إحنا وصلنا بفضل المزارعين الموجودين عندنا طوروا هذه الزراعة ودخلوا في مجال شيء معقد، وهذا أنا بحكي مهندسين زراعيين بيحكوا فيه شيء معقد، والحمد لله وصلوا لنجاح بإمكانيات بسيطة. طور حالك في أرضك.
1: نعم أستاذ عماد، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. إذن هنا تتحول الأرض إلى رمز ورسالة للصمود وجه التحديات، ويتمسك المزارعين أيضا

0: والآن ننتقل مشاهدينا إلى صاحب أحد المشاريع الزراعية في منطقة عين سينيا. مرحبا.
1: مرحب.
0: عرفنا عن حالك.
1: إسلام الزين، صاحب فكرة ومشروع زراعة الفراولة في رام الله. تمام.
0: نعم. شو سبب اختيارك بالتحديد لمشروع زراعة الفراولة اللي يعتبر الأول أو الأول من نوعه في منطقة رام الله؟
1: هلا احنا اخترنا الفراولة انه في ارضنا هنا وفي رام الله اجمالا يعني ما بنزرع شغلات يعني كتير، فبنحاول انه نجيب شغلات اصناف جديدة، وهي الاصناف هاي بتنفع انه تنزرع في الارض هنا عنا، ما بنتحدد على صنف معين مثلا اللي هو بندورة خيار، فلازم احنا تجديد نحط اصناف جديدة، وانه كل الاصناف بتزبط للزراعة عنا الأرض عنا.
0: نعم إسلام، كونك صاحب مشروع زراعة الفراولة في منطقة عين سينيا، شو هي أبرز التحديات اللي واجهتك في البداية والصعوبات؟
1: يعني أنه أنا تاجر فراولة مش مزارع.
0: كانت كونك صاحب مشروع،
1: كانت الزراعة بعيدة الفكرة عني، فأنا شوي شوي بمشي فيها أنه على الزراعة، وهنا المي كتير يعني موضوعها صعب، وهذا الشتاء اللي بحتاج لمي وهيك شغلات وبس والخبرة.
0: أما نعم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا عم نشوفها، فهل كانت تكلفة المشروع مرتفعة أو مقارنة بالعائد، ولا كانت مناسبة نوعا ما؟
1: لا مناسبة من نوعا ما.
0: نعم إسلام، كونك صاحب المشروع زراعة الفراولة في هذه المنطقة، شو هي أبرز الخطوات اللي أنت بلشت فيها في المشروع؟ هل توجهت لجهات رسمية معينة لمساعدتك، ولا هي كان اعتماد ذاتي من قبلك؟
1: هي كانت اعتماد ذاتي أكثر من قبلي.
0: نعم إسلام، في البداية كيف كانت الخطوات الأساسية في الزراعة؟ يعني هل كان في عنا أجهزة، هل في معدات معينة استوردتها من الخارج، ولا كانت اعتمدت على شو متواجد في الوضع الحالي؟
1: لا، هو هنا 90% هنا كلها شغلات محلية من هنا، يعني ما بنعتمد إيش على الخارج، ما حتى الشغلات الزراعية تقريبا أغلبها ما بتعتمد على الخارج، يعني كلها متوفرة هنا في البلد.
0: يعني
1: هنا
0: كون زراعة الفراولة تعتبر من الزراعات اللي صعبة يعني في عملية إنجاحها،
1: هي صعبة في العناية تبعتها، بس مش صعبة في تأمين اللي هي المستلزمات اللازمانة لهنا، يعني كل الشغلات هاي متوفرة هان، بس هي الصعوبة فيها العناية فيها.
0: نعم إسلام، ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها للشباب ولكل شخص بفكر انه يبلش مشروع اقتصادي في المنطقة؟
1: بحب أوجه لكل شخص حابب يشتغل ما يعتمد على حدا، انه يستنى دعم من حدا يبلش مشروعه. تمام، وان شاء الله يكون الاقبال عليه ممتاز، لانه احنا هنا عملنا فكره انه زراعه الفراوله، وعملنا فكره انه يلقط بايده يجي الاطفال الصغار اللي هم متعودين، يعني هلا حاليا ملتهيين في التكنولوجيا وفي السوشيال ميديا وفي الشغلات هاي، انه يجي يشوف الزراعه، يشوف يكون ارتباط في الارض، ويشوف انه شو الزراعه، شو كيف يعني الاطفال الصغار، بيجي اطفال هنا صغار بفكروا انه الفراوله لا شجرة، ما بفكروها إنها شتلة، فإحنا الهدف هنا برضو كمان إنه تعليمي للأطفال الصغار
0: يكون في التقاط الثمار باليد
1: 100%، ويتعلموا ويشوفوا كيف إنه الشتل هذا، ويأخذوا برضو فكرة إنه ممكن إنه الواحد يزرع، ممكن إنه بنجح عنا كل إشي، ما يضلهم على فكرة إنه هذا ما بنجح، هذا ما بزبط، لازم ييجوا يشوفوا إنه هيك بتنجح هذه المشاريع عنا.
0: شكرا لك إسلام على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وإن شاء الله بنشوفك في مشاريع ريادية ومشاريع زراعية ومنها للأعلى إن شاء الله. بين رائحة التراب الأحمر وحقول الفراولة الممتدة، يواصل أهالي عين سينيا حماية أرضهم بالزراعة والعمل والإصرار. ورغم التحديات اليومية واعتداءات المستوطنين، تبقى الأرض عنوانا للصمود، ويبقى المزارع الفلسطيني شاهدا على أن التمسك بالأرض هو شكل آخر من أشكال المقاومة. فاتن العاصي، تلفزيون فلسطين.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن فقرتنا الحالية اقتصادية بامتياز، نتحدث مع اقتراب أجواء العيد. أكيد تزايد التزامات العيد على العائلات الفلسطينية من شراء الملابس ومستلزمات العيد، خصوصا إذا كان في أطفال، ولكن هذا العام أكيد تأتي هذه المناسبة المباركة في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة وتراجع حاد في القدرة الشرائية.
1: هي تحديات صعبة بالفعل هبة، ومشاهدينا الكرام نتحدث عن أزمة اقتصادية متراكمة وأزمة أيضا بما يتعلق باحتجاز أموال المقاصة، تأثير هذا الأمر على الموظفين، حرمان آلاف العمال من العمل داخل الخط الأخضر، بالتالي كل هذه المؤثرات تشير إلى ركود كبير في الاقتصاد الفلسطيني وعدم توفر أصلا قدرة شرائية لدى المواطنين. نتحدث أكثر في هذا الجانب مع السيد والدكتور رسلان محمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين والمستمعين.
0: صباحك دكتور. يعني اليوم جميع التقارير الاقتصادية تشير إلى ركود في الأسواق وغلاء أيضا في الأسعار، يعني كيف تقرأ اليوم واقع الأسواق الفلسطينية في ظل هاي الالتزامات الكبيرة على الأسر الفلسطينية؟
2: يعني باعتقادي بأنه هاي المرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها الشعب الفلسطيني، المجتمع الفلسطيني. أنا أتحدث عن كمرحلة اقتصادية، يعني هاي مرحلة إطلاقا غير مسبوقة، لأنها يعني لها سمات خاصة. أولا كما تفضلت في المقدمة، يعني دولة الاحتلال هي تحتجز أموال المقاصة الفلسطينية، وأموال المقاصة الفلسطينية هي العصب الرئيسي للإيرادات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
1: صحيح.
2: وبالتالي احتجازها أو اقتطاعها أو يعني رهن أي جزء منها، هذا يعني سيؤثر مباشرة ليس فقط على المستوى المعيشي للسكان، وإنما هذا أيضا يؤثر على التزامات الحكومة اتجاه الخطط الحكومية والمشاريع التطويرية. صحيح. وما إلى ذلك. وإضافة إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى احتجاز أموال مقاصة، العمال الفلسطينيون هم لا يعملون منذ يعني 7 أكتوبر، لا يسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول إلى
1: تقريبا نصف مليون عامل
2: تقريبا، وهذا يعني زاد الأمور تعقيدا وزاد تفاقم الأمور، وبالتالي هذا سيلقي بظلاله الداكنة يعني على الوضع الاقتصادي وعلى الحراك الاقتصادي وفي الأسواق الفلسطينية. وهذا أيضا يعني بالمجمل سيشكل ضغط اقتصادي، وسيفضي هذا الضغط الاقتصادي إلى ضغط اجتماعي وضغط نفسي على مجمل السكان وكافة فئات المجتمع لدينا.
1: طيب دكتور، نحن على بعد أيام من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأنت تعلم هذه الفترة تعتبر فترة ذهبية للتجار.
2: صحيح.
1: ولكن بالنظر لهذه الظروف الصعبة وهذه الأزمات المتلاحقة، هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على قطاع المحلات التجارية، ربما يؤدي هذا الأمر إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وسبق هذا الأمر إعلان الكثير من المحلات عن إغلاق أبوابها وعدم القدرة. صحيح. على الاستيفاء بالتزاماتها المادية مع الشركات ولا آخره، فكيف تنظر إلى هذه الأيام القادمة؟
2: أنا باعتقادي بأنه الضرر يعني كما تحدثنا يعني يلحق الطرفين، يلحق القطاع الأعمال ويلحق قطاع السكان. قطاع السكان كما قلنا بأنه احتجاز أموال مقاصة هذا سيؤدي، ويعني الموظفون في الوظيفة العمومية في السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات يتقاضون كما تعرفون 50%، وهذا يعني مبلغ زهيد جدا، يعني بالكاد يكاد يعني يغطي الالتزامات الأساسية والسلع الأساسية. ثانيا كما قلنا العمال لا يعملون، وبالتالي الحراك الاقتصادي والنشاط الاقتصادي في الأسواق الفلسطينية هذا يعني شبه متوقف. برأيي أنا إنه يعني المشكلة لها سببان: أولا احتجاز أموال المقاصة وعدم انتظام الرواتب، والمشكلة الثانية ارتفاع الأسعار.
0: صحيح.
2: يعني ما يعني يؤثر على الأوضاع الاقتصادية للمواطنين هو ارتفاع الأسعار. انظر الآن مثلا إلى أسعار اللحوم، أسعار اللحوم مرتفعة جدا
1: طبعا،
2: وتحديدا اللحوم الحمراء مرتفعة جدا، يعني لا يعني ليس أي مواطن بإمكانه أن يقوم بشراء هذه اللحوم وهي سلعة أساسية بالمناسبة. كما تفضلت أسعار الملابس هي أيضا مرتفعة، وجرت العادة وهذا لدى كل المجتمعات، يعني الأهالي يقومون بشراء ملابس
1: خاصة في هذه الأيام ترتفع
2: في هذه الأسعار. الأيام قبيل العيد نعم ترتفع الأسعار لإدخال البهجة. المواد التموينية كل الأسعار مرتفعة، وبالتالي المشكلة أنا باعتقادي مركبة، الأسعار مرتفعة والرواتب مجتزئة، وهذا بالتأكيد سيؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى الأسواق.
0: نعم ودكتور، يعني بذكر ارتفاع الأسعار لابد أنه نحكي عن الجهات الرقابية، يعني أين تكمن الحلقة المفقودة في ضبط الأسعار؟ مين لازم يتابع موضوع رفع الأسعار من قبل التجار؟
2: أنا باعتقادي بأنه موضوع رفع الأسعار هذا موضوع يعني متروك يعني هكذا، يعني على كما يقولون يعني الباب مفتوح على مصراعيه، يعني عندنا في مجتمعنا الفلسطيني وفي أسواقنا الفلسطينية للأسف الشديد أنا أعتقد بأنه لا توجد لا رقابة مباشرة ولا رقابة
3: ولا ضبط
2: ولا رقابة غير مباشرة ولا ضبط ولا
0: سياسات معينة للتدخل.
2: علم الاقتصاد على عدم المؤاخذة يعني بيقول بأنه يعني هناك تدخل مباشر وتدخل غير مباشر، وبما أنه إحنا يعني نتبع نظام السوق الحر وهذا ربما يتنافى مع التدخل المباشر في الأسواق وفي آلية التسعير، فليكن على الأقل هناك يعني تدخل غير مباشر بمراقبة الأسعار من قبل الهيئات المختصة الرسمية أنا باعتقادي، ثم يأتي دور الهيئات الرقابية غير الرسمية مثل جمعية مثلا حماية المستهلك، وهي طبعا دورها غير إلزامي بالنسبة للتجار. فأنا باعتقادي بأنه لأنه في كثير من الأسعار لنفس السلعة تباع في هذا المحل بسعر
0: صحيح.
2: تباع في هذا المحل أيضا بسعر
0: أقل أو أكثر
2: بالضبط، هو بالغالب أكثر يعني، وبالتالي يعني الأسعار لابد من ضبطها لابد من مراقبتها، وأنا باعتقادي بأنه في كثير من دول الإقليم هي تتابع الأسعار لأنه في عنا فئات كما تعرفون بسموها الفئات ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة التي يعني لا يمكن لها أن تقوم يعني بتلبية احتياجاتها من السلع بهذه الأسعار.
1: ربما حتى الأولويات تغيرت في أيام العيد دكتور، أصبح موضوع الشراء ربما يتعلق بالأطفال كدرجة أولى وغياب العائلات والشراء بالكثير من الأمور الثانوية التي دائما تكون حاضرة في أيام العيد. اليوم أصبحت هناك أولويات قصوى، مواد أساسية، مواد غذائية، وإن توفر بعض المال قد يكون للأطفال في مثل هذه الأيام.
2: كما يعني تحدثت أنا باعتقادي الالتزامات في أوقات العيد وحتى غير أوقات العيد هي لا تقتصر فقط على الأطفال، يعني متطلبات الأسرة هي متطلبات هائلة جدا
1: طبعا.
0: نعم.
2: وبالتالي يعني هذا سيكون على حساب كل الأسرة بمجملها،
0: صارت الأسرة تحاول تتكيف مع هذا الدخل والأسعار المرتفعة،
2: والتكيف سيكون نحو الأسوأ بمعنى أنه الأسرة سوف تضغط على نفسها من أجل يعني أو بالحد الأدنى من الالتزامات
0: صحيح.
2: في نقطة مهمة جدا يعني لا أريد أن تغيب عن ذهني، فاقمة الأمور الآن هو ارتفاع أسعار المحروقات
0: طبعا.
2: ارتفاع أسعار المحروقات عندنا هنا في فلسطين أنا باعتقادي بأنها هي الأعلى في العالم، في أمريكا الجالون اللي أعتقد بأنه هو 2 لتر ونصف اللتر أعتقد يعني كان في حدود 4-5 دولارات وارتفع صحيح. الآن يمكن بنسبة 20% أو 30%، قامت القيامة هناك
1: وصل لتسعة دولارات صحيح.
2: طب تعالوا تفضل يا مجتمع أمريكي تعالوا ليش عنا هانجرب وشوفوا إذا عندك اللتر 8 شواكل وأكثر من ذلك، وبالتالي هذا أيضا يعني سيزيد الضغوطات النفسية والاجتماعية، لأنه كما تعلمون الناس أوقات العيد يعني سيقومون بدورهم الاجتماعي بزيارة أصدقائهم الأخوات البنات المتزوجات في أماكن وفي محافظات مختلفة، وبالتالي هذا سيزيد الضغط المادي على المواطنين.
0: طيب اليوم احنا دكتور يعني بنحكي عن ضغوطات كبيرة على رب الأسرة الفلسطيني، يعني مسؤوليات العيد، شراء الملابس للأطفال، بده يحاول يسعد أطفاله أكيد.
2: نعم.
0: شو ممكن نوجه نصيحة اليوم للأب الفلسطيني انه كيف يدير أموره المالية مع دخول العيد؟
2: يعني أنا سأوجه يعني نصيحة يعني ليس فقط للأب الفلسطيني، سأوجه نصيحة للأب الفلسطيني وللتاجر الفلسطيني أيضا، يعني أنا أهيب بالتجار الفلسطينيين يعني بالرفق بالمواطنين ويعني بالتخفيف من حدة الأسعار ومن ارتفاع الأسعار، وأرجو أن يعذروني يعني التجار المحترمون إذا قلت يعني إذا استخدمت هذا المصطلح، يعني لا يعتبرون العيد يعني فرصة

0: للكسب لزيادة الإيرادات يعني بالمفهوم الاقتصادي،
1: يعني يربحوا بس بالمعقول.
0: بالتأكيد يعني كل شيء بالمعقول. نعم صحيح. أما فيما يتعلق بالآباء يعني نفس الشيء، يعني عدم المبالغة في شراء الملابس، يعني في أسر ربما تبالغ، يعني طبعا كل أسرة حسب يعني إمكانياتها الاقتصادية، عدم المبالغة في الشراء يعني، ولكن يعني إدخال البهجة على الأطفال هذا أمر لابد
2: منه كدرجة أولى. طيب خلينا نتحدث دكتور عن أمر مهم بما يتعلق بحكومة بنيامين نتنياهو، تصريحات سموتريتش الأخيرة والذي قال بكل وضوح أنه سيستهدف أي مشاريع اقتصادية، وهي حرب مفتوحة بطبيعة الحال منذ سنوات على الاقتصاد الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني، هو سبب رئيسي في احتجاز أموال المقاصة، حرمان الآلاف من العمال من الدخول إلى داخل الخط الأخضر للعمل، ونحن الآن مقبلون على فترة انتخابات إسرائيلية، وتكون هذه المرحلة على حساب الشعب الفلسطيني للأسف. فما الذي ننتظره خلال الفترة القادمة؟
0: يعني أنا باعتقادي بأن هاي التصريحات تصريحات ليست جديدة، هذه التصريحات يعني هي تصدر عن أعضاء هيئة أعضاء حكومة نتنياهو منذ أن وصلت هذه الحكومة إلى سدة الحكم، وبرنامجهم هو برنامج تدميري لكل مكونات الشعب الفلسطيني. احتجاز المقاصة يعني، وهذا أمر يعني لا يختلف عليه اثنان في الشعب الفلسطيني وغيره، احتجاز أموال المقاصة بدأ قبل 7 أكتوبر، والهدف من ذلك هو تعطيل كل المشاريع. صحيح. الهدف منه هو التضييق على المواطن الفلسطيني، يعني لا يكتفون بالتضييق من خلال الحواجز، من خلال البوابات الحديدية والمعدنية وما إلى ذلك، وإنما أيضا يحاربون المواطن الفلسطيني في لقمة عيشه،
2: في أي مشروع، في أي مصنع.
0: بالتأكيد
2: هناك تدمير لهذه المحل،
0: كما قلنا بأنه يعني أنت تتحدث عن سلسلة.
2: طبعا
0: إذا ما في أموال مقاصة ما في رواتب، إذا ما في رواتب الطالب أيضا لا يستطيع دفع الرسوم في الجامعة، الجامعة أيضا الجامعات الفلسطينية بالمناسبة كلها تتضرر، وإذا ما في رواتب معناته معدلات الاستهلاك
1: المدارس للأطفال.
0: بالتأكيد وأقساط المدارس سوف تنخفض معدلات الاستهلاك، وإذا انخفضت معدلات الاستهلاك هذا سيؤثر
2: على كل المناحي.
0: بالتأكيد.
1: نعم. كمان دكتور لو نتطرق شوي لموضوع أنه بعض الأسر صارت تلجأ للديون، قروض بنكية صغيرة مثلا على البطاقات الائتمانية، والبنوك صارت تسهل شوي هاي الأمور، لو تحكينا شوي عن مخاطر هاي الموضوع، خلينا نوعي المشاهدين اللي بسمعونا.
0: يعني أنا باعتقادي بأنه موضوع القرض، يعني ماذا يعني القرض؟ القرض هو دين، يعني سواء الفرد يكون مدين لشخص آخر أو مدين للبنك، يعني لا البنك رايح يسامحك.
1: صحيح.
0: ولا المواطن، يعني حتى أخوك صاحبك ابن عمك مش رايح يسامحك، لكن أنا برأي بالعكس، لسه إذا أنت استدنت مبلغ من صديق لك ربما أنه يطول باله عليك، يعني بالعامية إذا حكينا
1: بترجع بدون فوائد،
0: بترجع بدون فوائد. أما أنه القرض البنكي أنا برأيي هذا يعني آخر خيار يفترض أن يكون لدى المواطن الفلسطيني، لأنه كما تفضلتم يعني تقتطع النسبة مباشرة منذ أن ينزل راتبك في البنك، بالإضافة إلى الفائدة البنكية التي يعني يجبيها البنك،
1: وبالتالي يعني مضطر بس يأخذ قرض
0: للأسف الشديد، يعني مضطرون. ولكن مع ذلك أنا أدعو إلى أنه أن تتدبر الأسر أمورها دون اللجوء إلى البنك،
2: وهذا أفضل طبعا. طيب دكتور خلينا نتحدث على ما ينتظرنا في الفترة القادمة كمراقب اقتصادي، والعديد من المراقبين يتحدثون ربما تكون هناك انفراجة، ربما يكون هناك تغيير ما بعد حكومة بنيامين نتنياهو إذا سقطت هذه الحكومة وذهب سموتريتش وبن غفير. كيف ترى هذه المرحلة ما بعد نتنياهو في حال فعلا سقطت هذه الحكومة؟ كيف ترى الأمور؟
0: يعني باعتقادي بأنه إذا يعني ذهبت هذه الحكومة، لأن هاي الحكومة أيضا يعني هي لا تعير أي اهتمام لأي مناشدات لأي تدخلات من أي دولة من أي طرف من العالم، وهي للأسف الشديد مدعومة بالدعم الأمريكي. أنا باعتقادي بأنه إذا ذهبت هذه الحكومة وجاءت حكومة يعني أخرى، ويعني بالمناسبة يعني عادة الفروقات بين هذه الحكومات تكون فروقات طفيفة، يعني لا ينبغي علينا أن ننتظر يعني عصرا ذهبيا إذا ذهبت هذه طبعا. الحكومة وجاءت حكومة أخرى، لكن ربما إذا جاءت حكومة أخرى يعني أن تستجيب للنداءات الدولية مثلا، للنداءات مثلا للضغوطات من طرف الدول الأخرى لتخفيف حدة الضغط على الشعب الفلسطيني ولتخفيف الضغط. بالمناسبة ما قلنا يعني لم نتحدث عن موضوع المستوطنين لأنه ربما يكون هذا خارج يعني إطار موضوعنا، لأنه الموضوع يعني كثير كارثي فيما يتعلق الآن عندنا موضة سرقة الأغنام والمواشي.
1: صحيح.
0: يحاربون الفلاحين والمزارعين بسرقة أغنامهم، بتقطيع أشجارهم، ربما بحرق
2: الزروعات،
0: حرق المحاصيل. هذا كله يعني ضغط ومحاربة لكل مكونات المجتمع الفلسطيني.
1: نعم، يعني كان الله بعون شعبنا، أكيد نتمنى يكون في أمل إن شاء الله في المستقبل. كل الشكر لك دكتور رسلان محمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة القدس المفتوحة.
2: شكرا جزيلا
0: لكم الحضور.
2: مشاهدي الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي. نذهب الآن إلى جنين ونتعرف معكم بشكل أكثر على جمعية كي لا ننسى التي اختتمت مشروعها الأخير جسور الأمل لتمكين الشباب.
1: نعم ضياء، يعني هذا المشروع يحمل رسالة تؤكد أن أبناء مخيم جنين رغم كل ما تعرضوا له من استهداف ونزوح ومعاناة قاسية ما زالوا قادرين على صناعة الأمل والتمسك أكيد دائما بالحياة. إذا نتابع التقرير التالي من جنين والزميلة آمنة بلالو.

لكي لا ننسى والقنصلية الفرنسية تختتم دورة تدريبية استهدفت أكثر من 100 شاب وصبية من محافظة جنين طبعا بعنوان جسور الأمل. طبعا ليه جسور الأمل؟ لأنها أعطت أمل للشباب اللي هم كانوا مهمشين ما عندهمش فرص عمل، اللي فقدوا أعمالهم وأشغالهم في ظل حالة النزوح. اليوم هم تدربوا وتأهلوا بحيث يصبحوا قادرين على أن يبدوا مشاريع صغيرة، وبجانب التدريب المهني واللي هو كثير كان مهم وكان هو احتياج للمجتمع الفلسطيني وخاصة في محافظة جنين. كان هناك جزء من التدريب أو التفريغ النفسي للطلاب، خاصة أنهم بيعانوا ظروف قاسية جدا. لما بنحكي عن النزوح بنحكي عن الاقتحامات بنحكي عن الاستيطان، فالشباب هم من قرى وبلدات ومن مخيم جنين بيعانوا ظروف قاسية جدا وهم بحاجة إلى الدعم النفسي والمهني. اليوم بنخرج الشباب بنحطهم على أول الطريق على أمل أنهم ينطلقوا بمشاريع صغيرة تعينهم وتساعدهم وتوفر لهم فرص عمل، يعني هي جزء من الدعم النفسي والدعم الاقتصادي لشبابنا في محافظة جنين.

بعد عملية التخرج بيكون في متابعة مع شركائنا في القطاع الخاص اللي احنا بنرسل عليهم الطلاب. يعني الطلاب ما بيخرجوا لسوق العمل بشكل عشوائي، بيكون في فترة تدريب في سوق العمل بشكل كامل ضمن متطلبات التخرج. ما بيكون في تخرج قبل ما انه الطالب ينهي هاي عملية التدريب، بتكون شهر بالكامل في بعض البرامج، وبتكون احيانا 4 أشهر في برامج اخرى. في هذا البرنامج كان تدريب مدته 3 شهور تدريب في الميدان، بتتم متابعة الطلاب، وغالبا الطالب بيشتغل في المكان اللي هو بتدرب فيه في القطاع الخاص. ندعم باتجاه العمل المهني لانه هو هلا صار المخرج الوحيد لحل البطالة في البلد. مركز تدريب مهني جنين هو احد المراكز الحكومية التابعة لوزارة العمل، هو طبعا بيقدم خدمات التدريب بالمجان، ومن بينها برنامج جسور الامل. هو كان تدريب كامل مجاني، الطالب كان يحضر يتلقى المهارات الفنية ويتم متابعته فيما بعد في سوق العمل. في عندنا برامج طبعا تستهدف الذكور وتستهدف الإناث. البرنامج واسع، من أكبر المراكز في فلسطين مركز جنين، بيقدم 18 برنامج تدريبي. بتفاوت طبعا الطلاب مستوياتهم بين صف 10، طبعا لازم ينهي المرحلة الدراسة بالكامل بعد الصف 10 أو بعد التوجيهي، أو حتى لو كان بعد الدراسة الجامعية. في من الطلاب عندنا بيكونوا بعد ما ينهي الدراسة الجامعية بيغير كل مخططه لحياته، بيرجع بتعلم.

هاي الدورة لسوق العمل بدورة الحلاقة، فأهلتني لسوق العمل، صرت أحلق لأصحابي لأخوتي لأهلي، وكنت حتى مخطط أني أفتح صالون إلي خاص. فشكرا جدا لجمعية كي لا ننسى، وشكرا لجنين.

يعني لا شك أنه واقع الشباب في محافظة جنين هو واقع صعب للغاية. معظمهم غير قادرين على العمل، معظمهم داخل السجون. هناك العديد من الطلاب الجامعات لا يستطيعون الوصول إلى جامعاتهم. نحكي عن أوضاع اقتصادية صعبة، فبالتالي مشروع جسور الأمل يعني هو أجا في وقته، في وقت احتياج حقيقي للشباب، وخاصة أنه بنحكي أنه دائما بيكون المشاريع أو البرامج للمرأة أو للأطفال، ولكن الشباب دائما مهمشين. هذا المشروع ركز على الشباب على اعتبارهم اليوم أكثر تضررا من الحالة اللي بعيشوها في محافظة جنين، في القرى وفي البلدات وفي المخيم. وهذا المشروع هو أعطى جسر قوي للشباب أنه ينطلقوا في حياة أفضل، في واقع أفضل، يصير في عندهم مهارات معينة، عندهم مهن قد تعيلهم وتعيل أسرهم وتغير واقعهم الاقتصادي. طبعا تغيير الواقع الاقتصادي بينعكس عليه الواقع الاجتماعي والنفسي.

نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى زاوية طفلك والحديث في كيفية تعامل الأهالي مع أطفالهم عن انتهاء الدوام المدرسي والعام الدراسي وبدء العطلة الصيفية وسط العديد من الظروف الصعبة والتحديات. كل هذه الأمور مع الزميلة هبة عساف.

أهلا فيكم مشاهدينا في فقرتنا الأسبوعية طفلك، واللي بنناقش فيها كل يوم سبت مواضيع بتخص الأطفال والتربية. واليوم زي ما حكى ضياء بدنا نناقش موضوع العطلة الصيفية اللي بدأت على الأبواب، يعني خلال الأيام رح تبدأ العطلة الصيفية للأطفال. وكالعادة دائما الأهالي في حيرة إنه كيف ممكن نملأ أوقات الفراغ اللي رح تصير عند أطفالنا بأشياء مفيدة، بنشاطات مفيدة، ولكن أيضا في جانب آخر بالأطفال اللي بيسكنوا بمناطق محاذية المستوطنات وتعرض لها اعتداءات مستمرة من الاحتلال.

0: المجال، وهون يمكن تختلف المعادلة وبيكون هدف الأهالي فقط الحفاظ على المساحة الآمنة للأطفال خصوصا في أوقات فراغهم. إذن كيف نملأ أوقات الفراغ لدى الأطفال بأوقات بوقت العطلة الصيفية، وأيضا كيف نحافظ على الأمان الداخلي لهم داخل البيوت وفي الأسرة في حال كنا بنتعرض لاعتداءات المستوطنين؟ كل هذا نحاول نجاوب عليه في فقرتنا مع ضيفتنا إيمان، أديبة أخصائية وناشطة اجتماعية ونفسية. يسعد صباحك.
1: أهلا فيك.
0: أهلا فيك. أهلا فيك. يعني بالبداية إيمان، إحنا بدنا نحكي، أول إشي بدي أحكي لك كل سنة أنت سالمة اليوم، بحب نعيد عليك.
1: الله يخليك. يسعدك يا ربي.
0: يعني يمكن الأهالي مع بدء العطلة الصيفية بوقعوا بفخين، ودائما الأجهزة الإلكترونية بجدوها حل سهل ومريح أنه نعطي أطفالنا الأجهزة الإلكترونية، أو إذا حاولوا وقت ملء وقت فراغهم ممكن يعطوهم دروس مثلا، فهذا الإشي بحس الأطفال بالضغط وكأنهم ما ارتاحوا من المدرسة. فإحنا كيف نكون عادلين ونملأ وقت الفراغ بإشي مسلي ومفيد أيضا؟
1: أول إشي، أنا كأخصائي اجتماعي ونفسية بدي أشير إلى أهمية اللعب. اللعب هو إشي مش ثانوي ولا هو ترفيهي، اللعب هو بناء قدرات النفسية والعقلية للطفل، تطور الجسمي والنفسي. عادة إحنا في المدارس كانت حصة الرياضة والفن هي حصة هامشية، بالعكس إحنا قبل ما إحنا نحط للطفل معلومات أو نخليه يعرف يحفظ نشيدة أو شعر، إنه لا، بدنا نعمل على نمو الجسدي والعقلي. أهمية اللعب هي حق أخلاقي وإنساني لهذا الطفل، هو الوسيلة اللي بفهم العالم، هو طريقة التواصل لفهم العالم ونموه.
0: صحيح.
1: نمو النفسي والجسدي والعقلي
0: طبعا، يعني أهميتها بأهمية الدراسة. نعم. أكيد. بحب كمان أستاذ إيمان نتطرق بالتفصيل شوي لموضوع الإدمان الرقمي والإلكتروني للأطفال. يعني أكيد لما يصير عندهم ساعات فراغ طويلة رح يلجأوا للسوشيال ميديا، كيف ممكن نكون متوسطين في هذا الموضوع؟ كم ساعة نعطيهم الجهاز وحسب أعمارهم أيضا؟
1: أول شيء بعرف أنه البليفون كان يعني سيد الموقف، يعني مش بس للأطفال وللأسف للكبار. وأنا ضد الألعاب الإلكترونية طبعا. اللعب لما إحنا كنا أطفال كنا أكثر حظا من أولادنا أو من أحفادنا، إنه كنا نركض نلعب نتعرف على البيئة نتعرف على الناس، حتى جسمنا كان قوي لأنه كنا نركض ونلعب ونوقع ونكون.
0: صحيح.
1: في شغلة بدي أعقب عليها، للأسف إحنا المدينة مكتظة في العمارات، ما فيش ساحات لهذا اللعب، يعني القرى أكثر وفرة أو أكثر حظ طبعا للأطفال أنهم يلعبوا، لكن المخيمات والمدن منلاحظ أنه ما فيش أي مساحة لهذا الطفل أن يلعب. بس بعقب على شغلة تانية، أنه في بعض المنتزهات العامة اللي هي والحدائق العامة، يعني الحمد لله رب العالمين إنه الدخولية بأسعار رمزية اللي ممكن أي أسرة فلسطينية تدخل وتدخل أولادها ويلعبوا في هاي المساحة البسيطة.
0: أكيد، يعني مش إنه نمنعهم بشكل كامل، نكون متوسطين. طيب كمان يعني يمكن أستاذ إيمان العطلة الصيفية فرصة عشان نكتشف شغف أطفالنا ومواهبهم إلى جانب الدراسة. أكيد، كيف ممكن الأهالي يكتشفوا في هذا الوقت وقت العطلة الصيفية مواهب أطفالهم أو شو بحبوا بعيدا عن الدراسة؟
1: أول إشي أنا ضد إنه الأم تحط في بالها إنه ابني بده يرسم أو يلعب أو في عندي إشي معين بدي أنميه، أو إن أنا طفلي الأول عنده مواهب معينة فلازم الطفل الثاني أجبره لإشي تاني. لا بالعكس، خلي الطفل يعبر عن نفسه. اللعب هو وسيلة التواصل كوميونيكيشن مع الطفل مع الأم والعالم الخارجي. صحيح. واللعب هو حق، يعني هيئة الأمم المتحدة في اتفاقية في مادة 31-30 حق الطفل يلعب، حتى في يعني حتى في النزاعات والحروب لازم الطفل يلعب، يعني حقه في اللعب كحقه بالأكل والشرب والملبس. فالأم المثقفة هي اللي بتخلي طفلها يعبر عن نفسه بما يستطيع، يعني بحب الرسم فليكن، ومنهمشش أهمية الرسم. بالعكس، وإحنا كمجتمع فلسطيني منعاني بكثير من ضغوطات. الطفل لما يلعب الجسم كله يختزن، في فيش أسرة فلسطينية إلا فيها شهيد أسير صحيح. جريح إذا ما كانش بكون مش في أسرته، ممكن في العائلة الممتدة، ممكن في جيرانه، ممكن مش في جيرانه ولا في العائلة الممتدة، بتطلع على التلفزيون في مناظر بشعة، مناظر مخيفة. فهذا في اللعب كل الضغوطات النفسية والجسم الجسم اللي بيحمل كل هذا الثقل وهالحزن والألم بيطلع عن طريق هذا اللعب.
0: يعني يمكن يقع الموضوع على عاتق الأهالي أنه يخلي أطفالهم يجربوا مهارات عديدة بعدين يكتشفوا شو بحبوا، لأن الطفل إذا ما جرب مش رح يعرف هو شو بحب. يعني
1: أنا كتير بستوقف بعض النساء بتحكي أنه ابني كتير شاطر لأنه بقعده محل ما أنا بقعده بيضلوا ساكت. لا بالعكس،
0: مش صح طبعا.
1: بالعكس، كيف بده يشوف السخن والحار والخطر واللي مش خطر، كيف بده يتعلم، كيف بده يشوف، لازم يجرب ويتعلم ويتحرك.
0: وكمان يعني من الأخطاء الشائعة الفرض على الأطفال، يعني يعني أنا حابة إنه ابني يسبح وخلص بأجبره على السباحة، لازم نخليه
1: 100%
0: يختار براحته. طيب خلينا ننتقل للشق الثاني من فقرتنا ونحكي عن الأطفال اللي بسكنوا مثلا في مناطق قريبة على المستوطنات، بتعرضوا لاعتداءات مستمرة، بيئة مهددة. خلينا نحكي كيف ممكن الأهالي أيضا يملأوا أوقات أطفالهم ويشعروهم بالأمان ولو جزء بسيط.
1: والله بصراحة يعني الاحتلال يعني غاشم وصهيوني، يعني مش بس بقيد حرية الأطفال لضرورتهم للعب، بالعكس يعني ممكن إنه يفقدهم حياتهم. يعني أكم من طفل في الضفة الغربية تم استشهاده والنسبة المئوية تفوق في قطاع غزة الحبيبة. فمفروض الأم بقدر الإمكان بالإمكانيات الموجودة المتاحة القليلة إنها تخلي الطفل هيعبر حتى لو ساحة البيت، أو لو طبعا إحنا للأسف معظمنا في شقق سكنية بسيطة ما فيش هذه المساحة، ممكن في غرفة النوم تبعته أو ممكن في زاوية معينة إنها تحقق الأمن والأمان. لأنه الطفل لما بده يلعب بده أول إشي مساحة وأمن وأمان حسب ماسلو، حسب الهرم الموجود الأساسي لهذا الطفل أو لأي شخص، هو الحق في الأمان. يعني لو ما عندوش أمان ما بقدرش يأكل ولا يشرب ولا ينام. فحقه للأمان أو للاستقرار أو للسلام يعني ضرورة ملحة.
0: شو في أفكار ممكن تقترحيها على الأمهات أنه تعملها داخل حدود المنزل؟
1: يعني في بعض العمارات بشوف في ساحة بسيطة، فممكن الواحد يجيب بعض الألعاب اللي مناسبة للمستوى العمري اللي موجود، ممكن طابة، ممكن أي إشي ممكن يكون بسيط. في ألعاب مش بحاجة لأي إمكانيات، إنه نركض نلعب نعمل كرة قدم أو صحيح. كرة سلة.
0: طيب سيد إيمان، يعني شو الأعراض اللي ممكن تظهر على الأطفال في حال كانوا بسكنوا في هاي المناطق، شاهدوا أمام عيونهم مثلا اعتداءات من المستوطنين، شو الأعراض اللي بتظهر عليهم وكيف يتصرفوا الأهالي؟
1: طبعا أي صدمة أو أي حدث مؤلم أو صادم أو محزن الطفل بيخزن في عقله، بيخزن في جسده. فعشان هيك برضو يعني اللعب كتير مهم، وخاصة للطفل الفلسطيني وخاصة للطفل الفلسطيني، لأنه كل جسمه مثقل في ضغوطات، في آلام، في صور مؤلمة محزنة. فمفروض إنه هذا الإشي يبعد هذا الثقل عن جسمه.
0: شو بتنصح الأهالي لو ظهرت بعض الأعراض على أطفالهم؟ وين يتوجهوا أو كيف ممكن يتعامل معهم بالمنزل؟
1: يعني للأسف في بعض الأعراض الجسدية الفسيولوجية، ولكن هي أصلها نفسي. مثلا التبول الإرادي، بتفكر إن الأم إن التبول الإرادي هي مشكلة جسدية، ولكن في الجذر وفي العمق هي نفسية. هي نفسية، مثلا الطفل بيرفض إنه ينام في غرفته، بالعكس ماما بتعالي نامي عندي أو بدي أروح أنام عندك. لا، روح نام في غرفتك، أنت كبير. بس ما بتعرف في العمق، ما بتعرف العمق إنه هو بيعبر عن خوفه وعن ألمه عن الألام.
0: نعم. يعني إحنا اليوم أستاذ إيمان نحكي عن أهمية المخيمات الصيفية والنوادي، النشاطات اللامنهجية. خلينا نحكي للأطفال اليوم، برأيك شو الدور المطلوب من المؤسسات الأهلية إنها تدعم هؤلاء الأطفال؟ المخيمات الصيفية شو ممكن إنها توفر لهم؟
1: والله المخيم الصيفي بحاجة لكوادر بشرية، بحاجة لموازنات، وإحنا في ظل الاقتصاد السيء اللي بنمر فيه بسبب الاحتلال قلت هذه المخيمات الصيفية والتجمعات بسبب أول إشي الوضع المادي، بسبب عدم وجود مساحات، عدم وجود إنه أي تجمع سكاني، يعني ممكن هذا المخيم الصيفي يحشد له كل الإمكانيات المادية والبشرية ويجي جيب عسكري يطلق النار أو مسيل للدموع وتبوء كل هاي المحاولات والجهود عبث.
0: صحيح.
1: فنحن في احتلال غاشم واصل.

0: الحساب فوق القانون.
1: ولكن في عليهم مسؤولية أصحاب المؤسسات.
0: نعم الأهلية. نعم وزارة وزارة الرياضة والشباب طبعا.
1: شو لازم يوفروا للأطفال؟
0: بتوفر نعم وزارة الرياضة والشباب في بعض الأندية، في بعض الجمعيات، في بعض أهدافها رياضية طبعا، بتوفر بالإمكانيات اللي موجودة، لأنه منمر في ظروف استثنائية واستثنائية سيئة، ومع الزمن تزداد سوءا للأسف.
1: نعم كمان يعني للأسف اليوم المخيمات الصيفية يعني مفهومها يمكن خاطئ، عندنا بعض المخيمات أكيد ما بدنا نعمم أنه بنحط الأطفال بالشمس بيأكلوا بيشربوا وخلص انتهينا، كمان في عليهم مسؤولية عمل نشاطات فعاليات للأطفال أشياء تحببهم بالعطلة.
0: مفروض أي مخيم صيفي أي كادر بشري بده يتطوع أو بده يشتغل في هذا المخيم الصيفي يكون في عنده يعني عنده مستوى أكاديمي، مستوى ثقافي، إنه هذا الطفل مش بس أطعمه وأشربه، لا في في في بدي أنمي قدراته الذهنية العاطفية النفسية. طبعا المفروض إنه يكون في عنده مستوى ثقافي معين،
1: أفكار
0: أكيد طبعا طبعا، وننمي مواهبه إذا عنده موهبة ننميها، أو إنه تواصل مع الأهل كمان حتى مش
1: صحيح بس. لأنه زي ما حكينا هذا الجيل تعود على التكنولوجيا والسرعة، فبدك تعملي له إشي كتير يجذبه عشان
0: أكيد
1: يركز. بحب كمان أستاذ إيمان نحكي أخيرا عن الأهل والحالة النفسية للأهالي، خصوصا اللي بعيشوا في هاي المناطق نقاط التماس أو اللي بتعرضوا لاعتداءات المستوطنين. يمكن جملة فاقد الشيء لا يعطيه مش كتير تنطبق على جميع الحالات، ولكن هون الأهالي أيضا أنفسهم بفتقدوا للأمان والراحة النفسية، كيف ممكن يمنحوها لأطفالهم؟ شو ممكن نوجه نصائح لأهالي؟
0: يعني للأسف إحنا كنساء فلسطينيات مثقفات جدا جدا، ولكن بسبب الوضع الأمني والسياسي منفضل إنه طفلنا يكون جنبنا في بيتنا، ولا إنه نوديه في مكان في ساحة يلعب فيها أو في مخيم صيفي، لأنه منحكي إنه داهم الجيش في بيته وابني جنبي، ولا إنه يداهم الجيش في مخيم صيفي أو في بعد جغرافي عني.
1: صحيح.
0: ففي يعني بين ثقافة الأمهات وبين الإمكانيات الموجودة وبين خوف على طفلها، فإحنا في حلقة مفرغة منضل
1: للأسف، ولكن أكيد في مسؤولية على الأهالي والأمهات.
0: طبعا أكيد طبعا.
1: نعم. يعني مثلا تنصحيهم يخفوا هاي مشاعر الخوف والقلق عن أطفالهم، أو يكونوا صريحين معهم أكثر، يوضحوا لهم شو اللي بدور حواليهم في خوف.
0: طلع
1: يعني شو الأفضل بالنسبة للطفل
0: أول ما بنمو ويقطع الحبل السري، بيكون الام والابو هو مصدر السند ومصدر الامان. فانا لما افرجيه انا كام ان انا خايفه، فبزيده مخاوف وبزيده تعقيد وبزيده ضغوطات، بالعكس انا كام بدي اخفي، بدي اوضح له أهمية إنه يدير باله على حاله، أو إني أنا اخترت هذا القرار، ولكن مش بالمخاوف اللي أنا جوات، يعني بمفاهيم بسيطة بس ما أزيده ألم وحزن، بالعكس هو أنا سنده بالنسبة إلي
1: طبعاً.
0: ومصدر الأمان ومصدر الاستقرار، فبديش أعطيه كل هذا الخوف، بس بدي أوضح له مفاهيم بسيطة وسهلة.
1: يعني أكيد إذا انتقلوا الخوف من أمه بيكون أصعب.
0: نعم. أكيد
1: الطفل لما يشوف أهلي متماسكين أهله متماسكين بيكون أكيد حالته النفسية أحسن. بحب كمان إيمان نحكي شوي عن موضوع القراءة، وكيف أنه ممكن نستعيد شغف القراءة عند أطفالنا، وخصوصا برضو نرجع نحكي أنه هؤلاء جيل السوشيال ميديا وتعودوا على الأمور السريعة، ويمكن القراءة بلشت تختفي من قاموس حياتهم، والأطفال الصيفية فرصة عشان نستعيد هذا الموضوع. كيف ممكن الأهالي ينموا؟
0: والله بصراحة لأنه جوجل وشات جي بي تي، لأنه موجود أي موضوع أي عنوان بدك إياه بعطيك الإجابة فورية. حتى استغفر الله العظيم القرآن الكريم بدل ما نجيب المصحف ونقرأه نفتح على جوجل أي سورة بدنا إياها أو محببة إلنا أو حابين نقرأها، فبنفتح التليفوناتنا. فالقراءة صارت استبدلناها عن التليفونات،
1: عشان هيك لازم نستعيد هذا الشغف.
0: أكيد أكيد، وخاصة إذا كان في الحروف مبينة كبيرة، في صور للقصة تبعتها، فلازم الكاتب يكون شيق في الصور، في الكتابة، في نهاية هاي القصة تكون شيقة لهذا الطفل عشان يشجع القراءة.
1: يعني في مسؤولية هون كمان يمكن على المخيمات الصيفية، وهي من ضمن
0: أكيد
1: الفعاليات اللي ممكن
0: أكيد طبعاً أكيد
1: يعملوها للأطفال،
0: ونعمل تعزيزات إيجابية، إنه إذا الطفل قرأ بنعطيك تعزيز إيجابي، إذا مثلاً خلصت كتابك خلصت القصة أكيد في تعزيزات إيجابية لهذا الطفل أو للمتدرب المدربة في المخيم الصيفي. أكيد
1: أكيد. يعني بحب نسمع منك أستاذ إيمان أخيرا نصائح للأهالي والأمهات كيف ممكن نحول المنزل لمساحة آمنة في ظل هاي الضغوطات كلها اللي بيعيشوها الأهالي قبل الأطفال في العطلة الصيفية.
0: لازم تعرف كل أم أن هناك أهمية أخلاقية وإنسانية لهذا الطفل أنه يلعب. يعني أنا كأم بدي أطعمي وأشربي في كمان في أهمية لا تقل عن الأكل والشرب هذا اللعب، فبتحاول قدر الإمكان أنه تلعب الطفل أو يفرغ. طبعا خاصة أنه الطفل ما بيقدر يفرغ، إحنا كأخصائيين اجتماعيين نفسيين ما بنقدر الطفل نعمل له إرشاد فردي أو جماعي، فباللعب هو الطريقة الوحيدة اللي ممكن يفرغ عن همومه عن ضغوطاته عن الآلام عن الصور المخيفة اللي شافها. فهاي الأم لازم تعرف أهمية هذا الإشي وشوف يعني إحنا إمكانياتنا بسيطة المادية في شقق سكنية مقتضة. صحيح. الأثاث إحنا دائما بنهتم إن يكون أثاثنا فاخر والكنبيات كبيرة لكل مسارة بدل ما إحنا بنخاف عليه لنخرب، لا بنخاف لازم طفلنا ويتحرك بسهولة وبيسر. مفروض الأم توجد مساحة ممكن أن هذا الطفل يتحرك بشكل آمن وتحط الأغراض بشكل آمن عشان يتحسسها ويتعامل معها.
1: يعني ملخص حديثنا أستاذ إيمان أنه جزء كبير بقى على عاتق الأهل.
0: نعم.
1: في العطلة الصيفية بملأ وقت الفراغ بأشياء مفيدة وممتعة أكيد، يعني ما بدنا كمان نضغطهم ونحسسهم
0: أكيد أكيد
1: نستفيد
0: ونفس الوقت الناس نجلد الأهل كتير لأنه طبعا. برضو الأهل بيعيشوا في ظروف طلعي الظروف السياسية تنعكس على الظرف النفسي والاجتماعي والاقتصادي طبعا. فكله متماسك مع بعضه، فلما الأم تكون تشعر بظرف اقتصادي سيء أكيد بنعكس ناحية اجتماعية ونفسية واجتماعية وروحية، فكل متشابك مع بعض يؤثر ويتأثر.
1: نعم يعني الله يكون بعون شعبنا أكيد.
0: نعم أكيد.
1: ودائما
0: أكيد.
1: بدنا ننصح الأمهات أنه يركزوا مع أطفالهم حسب الإمكانيات حسب القدرات. نعم. المتوفرة بتقدر هي تخلق. نعم. هذا الجو. أكيد كل الشكر لوجودك معنا
0: أهلا وسهلا فيك
1: أستاذة إيمان أديب الأخصائية والنشطة الاجتماعية والنفسية. شكرا على هذا الحوار.
0: أهلا فيك أستاذة هدى.
1: إذن مشاهدينا لهون كنا وصلنا لنهاية فقرة طفلك وقفة قصيرة ونستكمل إياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.
2: أدرس اللغة العربية في مدرسة مدى التعليمية في شمال قطاع غزة في معسكر جباليا وتحديدا بالقرب من خط الأصفر، ومع ذلك يوجد إقبال شديد من الطلاب على العلم ونحن أيضا حريصون على دمجهم في البيئة العلمية وتنمية المهارات المعرفية وأيضا السلوكية لديهم، المكان لا يوجد به فواصل، الصفوف مفتوحة على بعض وهذا يشتت تركيز الطالب. يعني المعلمة تكون تشرح وتشتهد في الشرح ولكن الطالب مشتت هنا وهناك، فنحن نحاول أن نجعل الطلاب يعني بقدر المستطاع بكل جهودنا أن نجعله يركز في المادة ونحاول خلطه في البيئة العلمية والتعليمية. الطلاب جسديا يؤثر عليهم الكتابة على هذه الأحجار وأيضا يضعف الكتابة عندهم، فنحن مثلا الحصة تستغرق 45 دقيقة، السؤال كتابته يجب يعني 10 دقائق يكون الطلاب كاتبين ومصلحين عليه، ولكن بسبب يعني الكتابة على هذه الأحجار الطلاب يستغرقوا وقتا أطول من المتوقع، فيعني الوقت يعني يضيع ويضيق، لا يوجد وقت بسبب هذه الظروف الصعبة. أضع في بالي فكرة أنه ممكن أروح وما أرجعش، ممكن وأنا رايحة على المدرسة يعني عادي يستهدفوني يقنصوني برصاصة بطلقة بشظية، فنحن معرضون بالشدة أمام الموت، ولكن لا شيء يقف أمامنا وأمام العلم وأمام تحدياتنا.
3: الناجي الوحيد في حرب الإبادة من سكان مخيم جباليا وعلى بعد أمتار من الخط الأصفر ومن قلب الركام ومن بين الركام يولد الوعي. أطلقنا هذا الشعار نحن في إدارة مدرسة مدى وبجهود متطوعين من شباب المخيم، جهود ذاتية لكي نحيي العملية التعليمية لطلاب المخيم الذين يتطلعون إلى حقهم البسيط وهو حق التعليم. لدينا الآن 200 طالب وطالبة كما تشاهدون على الأرض وعلى الحجارة وعلى قطع من القماش البالية، وفي مكان أصلا لا يصلح للعملية التعليمية، ولكنه الأمل كما عودنا شعبنا الإصرار والأمل لمواجهة الاحتلال ورغم خطوط

0: المكان ورغم خطورة الوضع الميداني وإطلاق النار على الأهالي والسكان والطلاب، إلا أننا مستمرون في هذه العملية التعليمية لننهض من جديد ولنعيد للمخيم الأمل بإذن الله.
1: نتعلم عشان نحقق مستقبلنا الواعد وعشان ندرس منيح، عشان الحرب اللي هي 3 سنين ما كناش ندرس فيها، فنتذكر إيش كان قبل لما ما كناش ندرس. أنا كنت قبل الحرب بصف 5 وتركنا الدراسة وإجت الحرب وبطلنا ندرس زي قبل، يعني زي زمان كنا نتمنى إنه ندرس في الحرب، ولما يعني رجعنا عدورنا المدرسة فتحت لنا يعني مجال الدراسة. لما رجعنا عدونا يعني لا لقينا الدور ولا لقينا المدارس كمان لو لقينا فيها نازحين، وبنرضاش يعني إحنا نطلع النازحين، وإحنا كنا ساكنين في مدرستنا اللي كنا نتعلم فيها قبل، فيعني ما فيش حياة.
2: قبل الحرب كنت في صف 5، هلا انا في صف 7 زي ما انتم شايفين. قبل الحرب كنت اتعلم في مدرسه حقيقيه على طاولات بنوك، هلا في شيء كنا احنا ناسحين، رحنا رجعنا هين في شيء مدرسه، فبعد 2 أسبوع فتحت لنا مدرسه مدى مجالنا نتعلم، وزي ما انتم شايفين احنا ببيت مدمر قاعدين بنتعلم، قاعدين احنا بنتعلم نقعد على فرشه على حجر بندرس، زي ما انتم شايفين بنتبهش كويس، في شيء بيناتنا غير شادد احنا وكل صف، واحنا ببيت هيك متدمر مش مدرسه حقيقيه، ما عندناش ولا بنوك ولا دفاق ولا طاولات ولا اشي، ومن حق احنا طفال غزه يعني نعيش في امان، يعني احنا الاشي الوحيد اللي عندنا فيش أمان، فيش قصف دمار ليل ونهار كل إشي. الصراحة أنا يعني بركزش كتير، بس الأنت بتحاول تعلي صوتها أكتر ما عندها، يعني حرام الأنطيات تعلي صوتهم أكتر ما عندهم عشان ينتبهوا، يعني كل واحد مش عارف كيف، فالأنت قالت نركزوا معي، والأنت بتعلي صوتها برضو بننتبهش كتير علشان كلنا هيك يعني قاسمين حالنا بشادي.
3: أهلا بكم مشاهدي الكرام إلى محطة جديدة، نتحدث عن عرض مونودرامي باسم مريم يجسد الألم والصمود، وهو تعاون فني مشترك بين فلسطين والجزائر، وهذا العمل قدم طبعا ضمن نشاطات ثقافية وفنية في الجزائر ويحمل بصمة فلسطينية. هبة.
4: نعم ضياء، يعني لطالما كان الفن الفلسطيني خط الدفاع الأول عن الهوية وصوتا حيا ينقل الوجع الإنساني من أزقة المعاناة إلى منابر العالم. إذا نتحدث عن هذا العمل المونودرامي مريم، معنا المخرج السينمائي والمسرحي المخرج هذا العمل الأستاذ مصطفى النبيه من قطاع غزة. صباح الخير أستاذ مصطفى.
5: بصراحة أنا مش سامع الصوت بالمرة، طيب. ولكن يعني ممكن.
3: صباح الخير أستاذ مصطفى مرة أخرى، أهلا وسهلا بك معنا. نتحدث عن عمل سينمائي يجسد الألم والصمود في قطاع غزة، حدثنا أكثر عن طبيعة هذا العمل.
5: صباح الخير إليك وصباح الخير لك ولأخت هبة ولأخت ضياء، صباح الخير من غزة اللي تنقل للحياة. الإشكالية إنه أنا مش سامع الصوت، مع ذلك ممكن أتكلم عن العمل المشترك بيننا وبين الجزائر. حاولنا يعني خلال الفترة السابقة أيام كورونا إنه نعرض مسرحية امرأة في مسرحية أرجوك مريم على في منطقة الوطن العربي، ولكن لم نتمكن بسبب المانع اللي كان في المعبر، وحاولنا يعني طلعنا على مسرح نوقف من العمل، ولكن كان في أيامها مع أيام مرض كورونا مفيش طيارات للجزائر، رجعنا على غزة تركنا الديكور في مصر. هناك بعد سنة رحت على مهرجان في جوزان، مهرجان خاص بالأفلام الوثائقية، وهناك يعني تعرفت على الفنانة كلها وأهلتها مسرحية أرجوك مريم، فتفاعلت معها لأن المسرحية هي مش بس تناقش يعني قضايا المرأة، هي بتناقش العقل العربي، كيف العقل العربي ممكن يتطور، كيف ممكن إنه إحنا ننطلق يعني نعبر عن الحياة، نعبر عن الإنسان، تفكير إذا تم إهلاك المرأة والقضاء عليها ليه تمثل الرمز والعطاء للإنسان وللمجتمعات، فطبيعي جدا إنه نقدم مجتمع مريض، مجتمع بعاني، مجتمع يعني يعيش

0: ألف إشكالية. بناء على الشغلة هاي يعني انطلقنا مسرحية عجم ومريم. كان مسرحية عجم ومريم سميناها مريم لأنه شعرت أنه ربما الناس لا يستوعبوا معنى عجم ومريم، لأنه هنا عندما حكينا عجم ومريم كنا نقصد عجم الطهر النقاء الشرف كل التفاصيل هاي الإشكالية. ولكن يعني فكرنا كمان نفس مسرح هذه الحالة إلى قسمين، تكلم عن السينوغرافيا، كيف السينوغرافيا تكلم عن الصليب، والصليب هنا حد ذاته هو كان قبل قلب المسيح، كنا نتكلم عن اضطهاد المجتمعات بشكل عام.
1: نعم أستاذ مصطفى، يعني ربما أكثر ما يميز هذا العمل والغريب في هذا العمل أنه ولد من رحم التشتت. خلينا نحكي، يعني حضرتك متواجد في قطاع غزة وتحت الحصار والقصف، وبينما ممثلة الوحيدة لهذا العمل موجودة في الجزائر. يعني حكينا كيف نجحتوا في تذليل كل الصعوبات والعقبات ونجحتوا في إخراج هذا العمل الجميل.
0: عملنا من خلال التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بعد اللقاء فيها في الجزائر، وبعد ما شرحت لها عن العشر شخصيات اللي هي المسرحية تعتمد هنا على عشر شخصيات، المرحلة والولادة في مرحلة رحم أمها لحد ما تكبر والمراحل تمر فيها، فحاولت أن أشرح لها على كل جزء يعني على الشخصيات، وبناء على ذلك بعد هيك بديت أدربها يوميا وقت كان يتوقع الإنترنت أدربها كيف الشخصية، وعطتها أنا بالأساس جزء المسرحية، لأن هنا لاخذ نجاح هنا بشكل كبير، يعني لما عرضناها ممكن كتبت على كل الصحف، فأنا عطتها المسرحية مصورة، وبناء على الشغلة هاي بدأت أشتغل معها على التفاصيل زي ما حكيت، ولكن غيرنا شوية سينوغرافية المسرح، يعني الصليب مسوينها الصليب هناك اللي أرجو مريم تفينا باسم مريم. حاولنا خلال الفترة هاي إنه كيف إنه نوصل رسالة لكل العالم إنه غزة اللي بتنصر للحياة اللي بتتعرض للاضطهاد، اليوم بندافع عن المرأة لأنه إذا المرأة تم يعني استغلالها أو تم قتلها، يعني محدث هذا الحرب الأخيرة كان معظم المستهدفين النساء والأطفال، لأنهم مش معنيين لامرأة تنجب ولا أطفال يكون جيل جديد. فكانت الفكرة اللي احنا بنحاول نوصلها إنه بس يعني الخط الدرام تبعنا كان هي الجن ومريع ومعاناة المرأة، ولكن ما كان بالعمق هو
2: طيب مصطفى يعني اخترت شخصية باسم مريم، هل هي شخصية حقيقية أم خيالية، وماذا تمثل على أرض الواقع؟
0: مريم هي الأم، مريم هي فلسطين، مريم هي المرأة العربية، مريم هي كل شيء جميل في حياتنا، كل شيء احنا بنتذكر له، يعني بحد ذاته هي مش مجرد يعني اسم عابل، لا، مريم هي الطهر النقاء الشرف، مريم زي ما احنا زي ما بنحكي ان هي قربان لكل انسان بحبش الحياه، لكل انسان بفكر في المرأة انها هي بس زي ما حكينا في المسرحيه، المرأة مش بس جسد، لا، المرأة هي بناء مجتمع، هي بناء وطن، هي بناء إنسان. فكانت هي مريم، مريم مش مجرد يعني اسم، وهي يعني حالة رمزية تعبر عن مصر.
1: نعم أستاذ مصطفى، يعني هذا العرض قدم في الجزائر، وأكيد الجميع بعرف عمق الروابط ما بين الشعبين الجزائري والفلسطيني، ويمكن هذا اللي كان أيضا بميزه، وأيضا الممثلة كانت جزائرية. يعني كيف لمست تفاعل الجزائريين ممن حضر هاي المسرحية والنقاد أيضا على هذا العرض؟
0: يعني أنا هي بعتقد المسرحية كثير من الفنانين يمدحوا العمل وبتكلموا عن الأداء اللي كانت تطورت في هذا العمل، وعن النص، إنه النص هذا مش مجرد كان بس نص بناقش قضايا، لا، هو كمان بناقش العقل العربي كيف نستطيع إنه نزدهر نفكر بطريقة مختلفة عن الروتين اليوم اللي إحنا عشنا فيه اللي دائما بجر هذا الخلف، كيف نتحرر من أي قيد يعني بحاول يهمشنا أو يجدنا للقلب. بحد ذاته أنا شعرت أنه في تفاعل كثير، شعرت أنه الكل كان سعيد بهذا العمل، يعني شعرت النجاح اللي حققناه في غزة يوم عرضنا أرجوم ومريم، اليوم بلاقيه وبشكل مع ممثلة كمان كثير هي محترفة، ويعني هي ممثلة محترفة في مجال المسرح، أنا شعرت أنه الشغلة هي يعني كانت يعني فرصة لأنه ولأنه إحنا نتعاون مع بعض.

0: لما حكيت انا لما كنت في الجزائر ما شعرت حالي اني في بلد بعيد، لا شعرت حالي من اللحظه الاولى اني في بيتي بين اهلي بين اصدقائي، شعرت حالي يعني صدرتنا عقيده عبد القادر الجزائري صدرتني هناك في الجزائر، شعرت انا بتكلم معهم انه انا بنقل تجربتنا بنقل معاناتنا لاهلنا، فكانت يعني التفاعل كثير جميل. وانا بكتب يوم حتى انا بالفيلم كنت بمهرجان الجيزان حصلت ايام على جائزه على عن فيلم جذور، فشعرت انا كل الجزائر كان بيحمل علم فلسطين بيهتفل، فانا شعرت انه مش احنا انه هذا شعبنا هذا امتدادنا هي حياتنا، الجزائر هي حياتنا الاخرى، اللي انا لاني بحس بالتعب او اثناء الحرب هاي يمكن تواصلنا معنا بالجزائر بشكل مستمر يوميا، فهذا بتأذي الانسان بيساعده.
1: طيب مصطفى، كيف يعني تقيم هذه التجربة، تجربة العمل والإخراج في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشونها في قطاع غزة، حرب إبادة لم تتوقف وما زالت مستمرة حتى هذا اليوم، عملك كمخرج سينمائي وزملائك أيضا ممن يعملون في هذا المجال، كيف ترى تجربة هذا العمل في ظل كل هذه الظروف الصعبة التي ذكرناها؟
0: أنا يمكن دائما أنا بحكي إحنا في غزة لا ينقصنا اي شيء الا غير كون بيننا جسد وبين العالم، يعني بدي اتكلم عن شغله في البعيد شوي عن المسرحيه، قبل فتره سويت انا فيلم اسمه مارس 7 اكتوبر، الفيلم هذا اليوم بترشح يوم 13 الشهر انعرض اكبر من اكبر خمس مهرجانات لهم علاقه بالفيلم البحثي، اختاروه من 3006 افلام الفيلم هذا عشان يكون يوم 13 الشهر افتتاح في النرويج، فانا بدي احكي انه احنا في غزه قادرين نوصل صوتنا قادرين، ولكن كل ما ينقصنا يعني كانت نلتقي بالناس، انا بعرف انهم هنا في غزه يعني مسجونين من اللي بس الحرب، لا هو من قبل الحرب من ساعه ما يعني مأساة هذه البلد، فاحنا نعيش مأساة اخلاقيه ومأساة انسانيه وجميع يعني لو ضلت احكي ل 200 سنه ضوئيين واحد مش حاسس اللي صار لنا، يعني احنا هنا مسجونين رغم انه احنا مسجونين لغير انه احنا بنحاول إنه ننتصر للحياة، نبادر هنا هناك في أي مكان، بنصنع فيلم، بنصنع مسرحية، يعني خلال الفترة هاي يعني كان الناس مش في مجال العمل السينما والمسرح والكتابة، ما خليناش باب إلا غير طرقناه عشان ما يقولوش من الأيام الأجيال القادمة إنه أنتوا ليش لم تطرقوا جدار خلتان، نحن طرقنا جدار خلتان بشكل جنوني، بشكل صرخنا في كل العالم إنه إحنا ناس بنحب الحياة، بنحب الفن، بنحب الجمال، بنحب أطفالنا، بنحب بلدنا، بنحب حياتنا، ولكن كل السوق كانت هي بتحاول تحمينا، مع ذلك احنا لا نحاول ننتصر لكل شيء جميل، وانا شعرت يعني انه هاي يعني هدف كان اول عرض لنا في الجزائر، ولكن زي كان الفيلم عندي هذا من قبل فتره انه هذا المسرحيه هاي تطوف العالم وان شاء الله بتطوف العالم، ولكن زي ما حكيت انه انا في غزه صعب انه ننطلق، فانا حكيت يعني منتصر للوقت كل الفنانه كلها انه هي تنطلق بهذا العمل.
2: نعم أستاذ مصطفى، يعني يمكن من أجمل اللحظات لدى أي مخرج مسرحي لحظة فتح الستار وبدء عرض مسرحيته، وصف لنا كيف كان شعورك وانت بعيد خلال العرض الأول لهذه المسرحية، ما قدرت يمكن تشوف تقرأ وجوه المشاهدين اللي كانوا بيحضروا هذا العرض المسرحي، كيف كان شعورك وانت بعيد؟
0: بصراحة يعني الواحد يعني رغم أنه الفرح مبني على الحزن، يعني انت عملك ابنك حياتك انت في لحظه من اللحظات ما تقدرش تكون موجود، يعني للاسف انا بدحت انا في حياتي حصلت على حوالي 17 جائزه ذهبيه وحوالي 10 جوائز ابداع، يمكن بس مره او مرتين انا قدرت احصل عليهم، دائما في حدا بيكون بدالي، وكانه احنا بنشتغل بالوكاله وكانه احنا فرض علينا انه احنا نفوز في هذه البقعه الصغيره جدا، مع ذلك يعني احنا واحنا بنحتضر بنحاول انه نبتسم للحياه بنحاول انه يعني نتكيف، ولكن يكون الانسان من جوا متالم في وجع في اضطهاد في قهر، يعني انا حابب اني اكون بين الجمهور اسمع، يعني مش تبعث لي بس الفنان ايش رد فعل الجمهور، لا انا حابب اكون، ولو حتى كمان انا كنت كان ممكن اضيف كمان شغلات، يعني هي سهل العمل كان تقدم بشكل جميل بس كان ممكن اضيف شغلات اجمل لانه قد ما بيكون التواصل من خلال التواصل الاجتماعي من خلال الواتساب، يعني الا غير انه مش حقدر اوصلها التفاصيل اللي انا كنت نفسي تكون بعد العمل، مع ذلك بحمل الواحد ربنا بالاخر هذا واقعنا وبناء على واقعنا هذا بدنا نستمر.
1: طيب سيد مصطفى، ما بعد

0: عرض مريم، ما هي الأعمال القادمة في ظل كل ما ذكرناه من ظروف صعبة وتحديات تواجه هذا القطاع، قطاع الإخراج السينمائي في غزة، في ظل يعني عدم توفر أي شيء حقيقة؟ كيف تعمل في ظل هذه التحديات وهذه الظروف، وإذا كانت هناك أيضا أي أعمال قادمة لك؟
1: يعني الشيء المحزن والمؤلم، أنا خلال هذه الحرب تقريبا 5 أفلام وثائقية، ولكن في كل مرة لازم أنا أبادر من نفسي، يعني لازم أنا أقاتل عشان أوفر، إذا وفرت آيفون أو وفرت كاميرا أو استطعت أن أعمل. يمكن كمان الناس، ثقافة الناس مش مستوعبة اليوم، لأنه اتعودوا أي إنسان بيحمل كاميرا هو إنسان بيحاول بيطلب لهم مساعدات، فقط ورا الكاميرا بس لمساعدات، يعني طعام وشراب، وهي كانت شغلة مؤلمة جدا. مع ذلك يعني احنا بنحاول، يعني خلال الفترة هاي في عندي صار لي فترة بشتغل على فيلم اسمه لسه حلوة، لسه حلوة، قصة حب من صبي وصبية، بالاخر هي انسانة مقطوعة قدمها. الفيلم هذا يعني دربت الاطفال وتعبت، وما زلت انا حتى اللحظة هاي بعاني عامل توافق الإمكانيات، لأنه هذا فيلم هو فيلم رواعي طويل، ولكن أنا يعني حابب أسوي فيلم رواعي قصير بالفترة هان عشان أشتغل لكم ما بعد الإنتاج، عشان أقدر أوفر له إنتاج بعد الفترة القادمة. وهذا بحد ذاته لما أنا بعتمد على فيلم روائي خاص للأطفال، وبحاول يعني أستغل الواقع اللي إحنا بنعيش فيه وجغرافية المكان اللي يعني أسوي مزج ما بين الواقع وما بين التمثيل. أتكلم عن واقع تبعنا في هذا بحد ذاته هو جنون، يعني الناس عندنا في غزة بفكرهم بأكل بأمن إلى زي هيك، وإحنا بنفكر كيف نصنع سينما. أنا بعرف إنه إحنا كل لحظة نتخاذل فيها عن صناعة سينما، عن كتابة، عن توثيق الشغلتين، إحنا بنسيب يعني لنفسنا ولا بلدنا. فإحنا بحاول يعني كل القدرات اللي إحنا توفرنا، حتى رغم أن أقول لم يتوفر لنا شيء مطلقا، إحنا بنشتغل من العدم، في كل مرة بنشتغل من العدم. يمكن بعد ما بسوي عمل بيجي لك إنسان يكون أوقات يقول لك هاي خدنا شيء، هاي مبلغ عشان تتمشى، عشان ينكتب العمل باسمه أو شيء زي هيك، وأحيانا بنوافق لأنه بالآخر ما فيش عندك إمكانيات إلا غير أنت بدك تشتغل. يعني أنت حلمك إنك تشتغل، حلمك إنك توثق عملك، حلمك إنك تنطلق للعالم. أنا بحكي اليوم شعب إنسان بألم، ولكن من كثر الألم ومن كثر الحزن ومن كثر الوجع اللي احنا فيه تجاوزنا هاي المرحلة. صار إنسان بس كده، هاي يعني هدفنا، بدي أسوي أنا فيلم، فلازم أصنع الفيلم اللي أنا بحبه بالطريقة اللي أنا بحبها. أنا لما بتكلم إنه الإنسان عندما يصطف
2: يعني غزة اليوم يحاربها الاحتلال بكل ما يملك، وربما يعني من أكثر أهدافه في احتلال غزة عزلها عن العالم وفصلها عن العالم. يعني برأيك مسرحية مريم وغيرها من الأعمال الفنية كيف ممكن أنها تشكل صرخة حقيقية في وجه الحصار؟ كيف ممكن أنها تساهم في كسر الحصار وإيصال الصوت الفلسطيني إلى كل العالم؟
1: هي بالتأكيد إنها هتكون صرخة طويل، أن هي تنصر لإنسانية الإنسان. تتكلم عن اضطهاد مجتمع، تتكلم عن اضطهاد امرأة، تتكلم عن اضطهاد وطن. يعني بدي أحكي لك شغلة واحدة، أنا كنت في الفترة الفاتحة لما بعرضها في غزة أنا بخاف أعرضها، ومع ذلك كنت أعرضها في المؤسسات الثقافية، تنطلق من مكان لمكان، وكان الصحفيين بيكتب عنها وكل وقت أنا حالة رعب، لأنه أنا بتكلم عن طمع، عن قتل إنسان، عن تجريد إنسان. يعني أنا بتكلم بالفترة السابقة مش كمان الفترة هاي، يعني فهي بحد ذاتها بالعكس هتلاقي صدى على مستوى العالم، لأنه كل إنسان انتصر للجمال، انتصر للحياة، انتصر للحب، انتصر لكل تفاصيل الحياة هاي تلقائيا حينتصر للجمهور. يعني لأنه في كل عارضة كان يقف في الجمهور ما تلقموش مريم ويلقمونا إحنا، لأنه إحنا اللي أسأنا الفهم، ما قدرناش نستوعب إحنا لوين رايحين. يعني الفكرة إنه إحنا بنخاطب ضمائر الحياة، بنحاول نبني ثقافة مختلفة عن ثقافة القمع، عن ثقافة الموت، عن ثقافة الخوف. أنا لازم أحبك مش لأني بخاف لأني بحبك، لازم أعبد ربنا لأني بحب ربنا، مش عشان لأني بخاف. الخوف بحد ذاته هذا اللي هم زرعوا فينا على مدار العمر من اللحظة الأولى، خلي اليوم لا لازم نتجاوز، لأنه إحنا اليوم تجاوزنا كل شيء، لم يبقى لنا شيء. يعني إحنا بنموت كل لحظة، يعني أنا جاي في الطريق ممكن بعد ثواني ما أسطع عن هذا الوجود. فبناء على الشغلة هاي بخص بمقر صحيح أرجوم مريم هي كانت صرخة من في الماضي والحمد لله أن
0: ستظل هذه الرسالة حاضرة بإذن الله. شكرا جزيلا لك مصطفى ونحييك بالتأكيد على هذه الجهود وعلى هذه الأعمال. كنت معنا مباشرة من غزة مصطفى النبيه المخرج السينمائي والمسرحي، شكرا جزيلا لك.
2: كل الشكر لك وكل التوفيق أكيد في الأعمال القادمة. إذن مشاهدينا من غزة بنروح وإياكم إلى هذه النافذة المباشرة من سلفيت لنتحدث عن هذا المشهد الذي يحمل الكثير من معاني الصمود والتشبث بالأرض. شهدت منطقة وادي الشاعر في محافظة سلفيت اليوم وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية بعد فترات طويلة من تضييقات الاحتلال الليبي.
0: سنذهب مباشرة إلى سلفيت ومنطقة وادي الشاعر ونتعرف أكثر حول طبيعة ما يجري في هذه المنطقة وعن عودة المزارعين إلى أراضيهم مع مراسلتنا لينا الذواب. لينا صباح الخير، ضعينا في كل هذه التفاصيل.
3: نعم، بالبداية صباح الخير لكم زملائي وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية والأسبوعية. طبعا منطقة وادي الشاعر بتنا في الآونة الأخيرة كثيرا ما نسمع عنها وعن تصعيد اعتداءات المستوطنين بحق المزارعين في تلك المنطقة التي تقع شرق مدينة سلفيت. البارحة كان هنالك يعني يوم مميز للمزارعين الذين يمتلكون أراضٍ في تلك المنطقة بعد منعهم من الوصول من قبل المستوطنين وتسجيل حالات اعتداء عليهم وحالات التنكيل التي أيضا قام بها المستوطنون وجيش الاحتلال بحق المزارعين. البارحة اجتمع المزارعون وقرروا الذهاب جماعة إلى أراضيهم في تلك المنطقة حتى يقوموا بحصادها وبالعناية بها وبالإطمئنان على أشجار الزيتون الموجودة فيها ولتعزيز صمودهم أيضا وإثبات هويتهم وحقيتهم للأراضي في تلك المنطقة. طبعا تلك المنطقة من الصعوبة الوصول إليها بشكل طبيعي في باقي الأيام نتيجة تواجد المستوطنين بشكل يومي وعلى مدار الساعة وترهيبهم للمواطنين من أبناء شعبنا، خاصة وأن منطقة وادي الشاعر قريبة من جامعة الزيتونة وتلك المنطقة تعتبر منطقة زراعية حيوية هامة. طبعا حتى نسلط الضوء أكثر على منطقة وادي الشاعر، ما قام به المزارعون أمس بما يعزز صمودهم ويثبت أحقيتهم وهويتهم للأراضي في تلك المنطقة وما هي تداعيات اعتداءات المستوطنين المتكررة على المزارعين في منطقة وادي الشاعر. ضيفي اليوم هو الأستاذ عيسى صوف وهو ناشط سياسي ومختص في الشأن الإسرائيلي. بالبداية صباح الخير أستاذ عيسى، يعني نحن نتحدث اليوم عن منطقة وادي الشاعر، البارحة كان يوم مميز للمزارعين لأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى أراضيهم في تلك المنطقة رغم التحديات التي يواجهونها والاعتداءات التي تمارس عليهم. ما أهمية وجود المزارعين اليوم في تلك المنطقة وأهمية أن يكونوا دائما وعلى مدار الساعة يد واحدة متكاتفين حتى يثبتوا أحقيتهم في تلك الأراضي؟
4: بداية صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. مثل هذه المبادرات لا نملك إلا أن ننحني إليها تحية وإجلالا. شهدنا مبادرة من هذا النوع في قرية سنجل قبل ذلك بأسابيع. مثل هذه المبادرات تعزز وجود الفلاح الفلسطيني في أرضه وبالتالي تكون سلاح من ضمن الأسلحة التي يستخدمها المزارع الفلسطيني للحفاظ على أرضه والبقاء فيها. بالنسبة لوادي الشاعر هي جزء من المخطط الذي يستعمله المستوطنين لتضييق الخناق على مدينة سلفيت كما استهدافه لبقية المناطق. مبادرات من هذا النوع يجب تبنيها ودعمها وتعميمها على جميع القرى والمناطق المستهدفة من أجل مساعدة الفلاح ودعمه وتثبيته على أرضه وتعزيز صموده في أرضه. المستوطنين والإسرائيل السياسية تعلم تماما أن شجرة الزيتون هي جزء من هوية الفلسطيني الوطني، فبالتالي استهدافها ليس صدفة وليس اعتباطا. طالما هناك أشجار زيتون في الأرض فهناك مبرر للفلسطيني الوصول إليه، فبالتالي استهدفت شجرة الزيتون اقتلاعا أو حرمانا أو تهميشا. فهذه المبادرات التي تعزز ارتباط الفلسطيني بأرضه والحفاظ على من خلال الحفاظ على شجرة الزيتون رعايتها وحراثتها والاهتمام بها يعزز بقاء الفلسطيني على أرضه.
3: يعني أيضا أستاذ عيسى عندما نتحدث اليوم عن منطقة وادي الشاعر نحن نتحدث عن منطقة زراعية منذ الأزل ويعني تصنف كمناطق باء ليست أيضا كمناطق جيم، وعندما بدأ المستوطنون في اعتداءاتهم وسرقتهم للأراضي هناك ومنع المزارعين من الوصول إلى تلك المناطق، يعني هذا الموضوع سجل صدمة أو كان هنالك حالة ذهول من قبل المزارعين هناك إنه عن كيفية قيام المستوطنين بالتجرؤ على اعتداء على مناطق أصلا هي تعتبر لمزارعين فلسطينيين أبا عن جد. كيف تقرأ اليوم هذا المشهد وهذا التصعيد؟
4: هذا التصعيد لم يأتي أيضا اعتباطا بل كان ورد أكثر من مرة على لسان سموتريتش ولسان القيادات الإسرائيلية السياسية. المتبنين أو آباء المستوطنين أو آباء الفكر الاستيطاني الإحلالي في الضفة الغربية، فبالتالي لسنا كثيرا متفاجئين لأن سمعنا ذلك من من من قيادات سياسية عليا في إسرائيل، فهذا يدفعنا أيضا مرة أخرى لتثبيت المزارع قدر المستطاع وتبني مثل هذه المبادرات سواء من الحكم المحلي أو من المجالس المحلية من المجتمع المحلي من الدولة من الحكومة من وزارة الزراعة. يجب تبني وتعميم هذه المبادرات لأننا نعلم تماما أن الصراع تحول إلى كل سنتيمتر على كل سنتيمتر. الموضوع لم يتوقف ولم يقف عند وادي الشاعر، هناك سهل دير بلوط ومناطق باء ومناطق متاخمة لمناطق ألف أصبحت في دائرة الاستهداف، وكثيرا سمعنا من سموتريتش وغيره أنه إسقاط التصنيفات الإدارية التابعة لأوسلو أو الناتجة عن أوسلو اللي هي ألف باء جيم، وأصبح كل منطقة يستهدفونها أو تعجبهم بالمفهوم العام هي في دائرة الاستهداف، ويريدون التضييق قدر المستطاع على المواطن الفلسطيني اللي هجران أرضه سواء طوعا أو كرها. فبالتالي هذه ما يجري الآن في دير بلوط أو في وادي الشاعر أو في سنجيل أو في ترمصعية في كل المناطق المستهدفة هو في هذه التنفيذ لهذه السياسات العامة.
3: يعني بكل تأكيد سوف نتطرق إلى ما يحدث في سهل دير بلوط، خاصة وأن البارحة أيضا كان هنالك اقتحام واسع للسهل وتسجيل إصابات في صفوف المواطنين سواء من المزارعين أو حتى من الزوار الذين يعني يأتون إلى السهل خاصة في موسم الفقوس. ولكن دعنا نتحدث بالبداية عن منطقة وادي الشاعر. اليوم نحن نتحدث عن منطقة زراعية حيوية هامة بالنسبة لأهالي مدينة سلفيت، بالإضافة إلى أن يعني طريق وادي الشاعر اليوم باتت من الطرق المهمة لتسهيل وصول المواطنين إلى مدينة سلفيت عندما يتم إغلاق المدخل الشمالي لمدينة سلفيت. تزامن هذه الاعتداءات وتصعيد سياسات الاحتلال في منطقة وادي الشاعر مع الوضع العام يعني الذي يحدث في محافظة سلفيت ككل، يعني كيف اليوم تقرأ هذا الموضوع؟
4: يعني الهدف الأساسي هو كما ذكرنا تضييق الخناق على مدينة سلفيت وفصلها عن محيطها الجغرافي بقطعها. كما نعلم قطع التواصل بين سلفيت وقرى كفر الديك وبروكين من خلال البؤر الاستيطانية في طريق وادي المطوي، الآن يقطعون التواصل الجغرافي بين مدينة سلفيت ومحيطها من الجهة الشرقية الشمال الشرقية الجنوبية تواصلها مع اللبن، وهذا أصل أيضا هو مدخل طوارئ في حال كما أسلفتي في حال إغلاق المداخل المدخل سلفيت الشمالي يلجأ المواطن إلى استخدام ذلك المدخل للتواصل مع رام الله أو للخروج من سلفيت. فبالتالي وجودهم في تلك المنطقة أو استهدافهم لتلك المنطقة هي في إطار سياسة تضييق الخناق على مدينة سلفيت وقطعها أو منعها من التواصل الجغرافي مع بقية مع محيطها الفلسطيني.
3: يعني أستاذ عيسى، أنت وكباحث في الشأن الإسرائيلي وناشط سياسي ومطلع باستمرار على سياسات الاحتلال وأهدافهم خاصة في محافظة سلفيت، اليوم عندما نتحدث عن هذه المبادرة التي قام بها المزارعون أمس لتعزيز صمودهم في منطقة وادي الشعر، إذا أردنا أن نتحدث من ناحية حقوقية ومن ناحية مؤسساتية، ما هو المطلوب اليوم من المزارعين حتى يعني يثبتوا أحقيتهم بشكل أكبر و بشكل حقوقي أكثر بالنسبة لتلك الأراضي وتلك المناطق في منطقة وادي الشعر، خاصة وأن المستوطنون اليوم قاموا يعني وضع كرفانات على بعض المناطق الزراعية في منطقة وادي الشعر؟
4: يعني المطلوب إذا بدنا نقارن بين الفلسطيني والمستوطن، المستوطن يأتي بلا وثائق بلا مستندات بلا تاريخ بلا جغرافيا بلا بلا بلا بلا بالمقابل، ويأتي بدور المتطوع على أو الحامي لكذبة أرض إسرائيل وأنا أحمي أرض إسرائيل بدون وثائق وبدون مستندات. بالمقابل الفلسطيني، المواطن الفلسطيني أو المزارع الفلسطيني يمتلك الوثائق ويمتلك الحق الشرعي ويمتلك الحق القانوني ويمتلك الحق الديني ويمتلك الحق الوطني في أرضه، فبالتالي من أولى بالحفاظ على أرضه أو بالبقاء في أرضه؟ وكما أسلفنا الآن الصراع يدور حول كل سنتيمتر مربع، والقانون وقانون الطبيعة لا يقبل الفراغ، قانون الطبيعة لا يقبل الفراغ، كل حيز يخليه المواطن الفلسطيني يأتي المستوطن بشكل تلقائي وبشكل عفوي بالقوة الجبرية وبالقوة الغاشمة ويستولي عليه، وبالتالي وجود الفلسطيني في أرضه في كل سنتيمتر، وجود الفلسطيني في كل سنتيمتر هو يمنع أو يغلق حيزا أمام المستوطن الإسرائيلي الذي القادم بلا هوية وبلا تاريخ وبلا وثائق وبلا مستندات ملكية لهذه الأرض.
3: يعني كما ذكرت، عندما نتحدث عن منطقة وادي الشاعر، منطقة زراعية هامة جدا للمزارع الفلسطيني في مدينة سلفيت، لا نستطيع أن نغفل عن ما يحدث اليوم في منطقة سهل دير بلوط، خاصة وأن السهل يعتبر مصدر رزق ودخل رئيسي لمعظم العائلات في دير بلوط، واليوم نحن يعني في موسم الفقوس دائما أو يوميا بتنا نسمع بأن هنالك اقتحامات للسهل، تسجيل إصابات في صفوف المواطنين، إحراق لمساحات ودنومات زراعية تخص المزارعين في سهل دير بلوط من قبل المستوطنين. هذا التصعيد الحاصل اليوم في منطقة سهل دير بلوط، يعني إلى أين يذهب بالمزارع الفلسطيني، خاصة المزارع الفلسطيني في بلدة دير بلوط؟
4: نعم، هو يأتي في دائرة استهداف إفقار أو سياسة إفقار المواطن الفلسطيني والمزارع الفلسطيني من خلال محاربته في مصادر رزقه حتى الطبيعية أو البسيطة، كما في يستهدفون أشجار الزيتون أو المزارع مزارعين أشجار الزيتون من خلال منعهم الوصول لحقولهم حصادها أو العناية بها من أجل التضييق عليه اقتصاديا، لأن المصدر شجرة الزيتون تعد مصدر من مصادر رزق الفلاح الفلسطيني على مدار التاريخ. سهل دير بلوط لا ينفصل عن هذه السياسة، كلنا نعلم أن سهل دير بلوط يعتبر من أهم المداخل الاقتصادية للمزارع الفلسطيني البسيط أو المزارعات تحديدا، نساء المزارعات في دير بلوط، منعهم من الوصول أو انتهاكهم لحرمة السهل وحرمة النساء في سهل دير بلوط المزارعات، ومنعهم من المتسوقين من القدوم إلى سهل دير بلوط أيضا يضرب الاقتصاد البسيط للمواطن الفلسطيني أو للمزارع الفلسطيني في سهل دير بلوط.
3: يعني بالحديث عن أيضا المزارع، ما هو المطلوب اليوم من المزارع الفلسطيني بشكل فردي أو بشكل جماعي لتعزيز الصمود وللبقاء على هذه الأرض ولرفع المعنوية، خاصة اليوم المزارع الفلسطيني في محافظة سلفيت يعني يعاني من حالة يأس بسبب ما يحدث من تصعيد اعتداءات المستوطنين ومنعه من الوصول إلى أرضه في غالبية المناطق في المحافظة؟
4: عمليا المزارع الفلسطيني لا يملك من شأنه حولا ولا قوة، فبالتالي يجب تعزيز مبادرات جماعية كما شهدنا في المبادرة الاعتناء بالأرض ووصول الأرض في وادي الشعر، فيجب تعزيزها مثل هذه المبادرات بالإضافة إلى توصيل الرأي العام الدولي ما يجري وما تكون به إسرائيل على أرض الضفة الغربية من خلال السفراء والقناصل ودعوة السفراء والقناصل الأجانب لرؤية ما يجري من انتهاكات ضد المواطن الفلسطيني.
3: يعني أستاذ عيسى صوف الناشط السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات التي يعني من خلالها سلطنا الضوء على معاناة المزارعين الفلسطينيين في محافظة سلفيت. بالتأكيد وادي الشاعر لا يختلف الحال فيه عن ما يحدث في سهل دير بلوط وغيرها من المناطق الزراعية التي يوميا يتم تسجيل اعتداءات من قبل المستوطنين على المزارعين بحماية جيش الاحتلال لسرقة ومصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي الزراعية.
2: نعم لينا كل الشكر لك مراسلتنا، كنت معنا من سلفيت.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير والسعادة لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نحييكم أعزائنا ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأحد 24 من شهر أيار لعام 2026. أعزائنا إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الFM التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة FM، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة FM، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري. العاني هو الأسير. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والخريف الثمر المخروف أي المجتنى. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم صباحا سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. نهار جديد لهذا اليوم الأحد 24 من أيار لعام 2026، وذلك عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، انفجارات ضخمة تهز عدة مواقع في قطاع غزة، المستوطنون ينفذون اعتداءات في عدد من محافظات الضفة وإصابة 4 مواطنين في يطا. نتابع أيضا تواصل ردود الفعل المرحبة بالبيان المشترك لقادة 8 دول بإدانة تصعيد الاستيطان. هذه هي الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم. سيداتي سادتي، في سهل المغير لم يكن المشهد مجرد جدال عابر بين فتيان على قطعة أرض، بل مواجهة بين روايتين، واحدة جاءت محمولة بالقوة والسلاح وفكرة الامتلاك، وأخرى خرجت من عمق التراب، من ذاكرة الزيتون والقمح وأقدام الفلاحين. مستوطن في 16 من عمره يقف بثقة المستند إلى منظومة احتلال كاملة ليقول هذه أرضي، فيما يرد عليه شبان القرية بجملة لا تشبه السياسة بقدر ما تشبه اليقين: هذه أرضنا. هناك بدا العمر بلا معنى، فالصراع لم يكن بين مجموعة فتية، بل بين اقتلاع متواصل وجذور تعرف أصحابها جيدا. في المغير لا يتحدث الناس عن الأرض كملكية، بل كامتداد للهوية والوجود، ولهذا يصبح الدفاع عنها دفاعا عن الذاكرة نفسها وعن الحق في البقاء تحت هذه السماء دون إذن من أحد. فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم: زياد صباح في الأعداد والتنسيق، جيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ، جهاد سليمان في الإخراج، جواد بصلط في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع شادن الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير.

0: لك وصال وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد مواطن بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة وسبعة آخرون بقصف على منطقة تتوان في مدينة غزة. وفي وقت سابق أصيب 10 مواطنين بنيران الاحتلال في قصفها مخيم البريج في المحافظة الوسطى ومواصي خان يونس ومخيم حلاوة بجباليا البلد. نفذت قوات الاحتلال الليلة الماضية عملية نسف ضخمة شمل شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما هددت قوات الاحتلال باستهداف منزل وسط مدينة دير البلح وسط القطاع وفق ما أفاد به مراسلنا. يواصل مستوطنون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأنهم دمروا مجددا شواهد 5 قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة ذاتها قبل 5 أيام. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في البطن واليد خلال اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل. وفي وقت سابق أصيبت مواطنة بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليها بالضرب وبآلة حادة في بلدة بني نعيم في الخليل. استشهد 5 لبنانيين وأصيب 4 آخرون للاحتلال على بلدة سير الغربية جنوب لبنان. إلى ذلك أصيب 25 شخصا من العاملين الصحيين إثر غارة استهدفت محيط مشفى في مدينة سور جنوبية البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين بلاده وإيران قطعت شوطا كبيرا، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر قريبة من المفاوضات أن الاقتراح الأخير يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتحرير بعض الأصول الإيرانية في المصارف بالخارج ومواصلة التفاوض لـ30 يوما إضافيا. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حصول تقارب في إطار الوساطة التي تقودها باكستان والاقتراب من إنجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب، لكن بقائي شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجى البحث فيه لمرحلة لاحقة. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن فتح رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال السنتين الماضيتين موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت. قتل شخص وأصيب آخرون إثر تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي ضخم، ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم أوكراني دام على كلية في منطقة تحتلها روسيا. توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد عسكري عليها. أخيرا وفي حالة الطقس، في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة وصال أبو عليا وآخر المستجدات. إليك من جديد وصال.
1: نعم، شكرا لك شادا وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين. بداية طبعا مع الأحداث الميدانية خلال الساعات الماضية، وربما هذه الساعات شهدت ارتقاء 3 شهداء في استهداف من قبل طيران المروحي على شقة في طبعا مخيم النصيرات وسط قطاع غزة هذه الشقة تعود لعائلة أبو ملوح قرب سوق البلاط في مخيم المسيرات وسط قطاع غزة. 3 شهداء نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد أن قامت هذه الطائرة المروحية التي حلقت لمدة تقريبا ساعة في أجواء المحافظة الوسطى باستهداف هذه الشقة السكنية. وبالتالي طبعا هذا التطور يأتي في ظل قيام الاحتلال بتصعيد هجمات ضد أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، وفي ظل طبعا المشهد الميداني الذي يتفاقم يوما بعد يوم بعد ارتقاء بالأمس 8 شهداء أيضا في استهدافين منفصلين، الأول كان في مناطق شمال غرب مدينة غزة والآخر في وسط طبعا القطاع بالتحديد في محور نستريما بين مدينة غزة والمحافظة الوسطى، حيث عدد طبعا من الإصابات والشهيد كانوا برصاص قوات الاحتلال في هذه المنطقة. اللافت طبعا بالتأكيد وصال في ظل هذا الوضع الميداني الصعب هو التطورات المتلاحقة التي حدثت خلال الأيام الماضية، إن كان بأوامر الإخلاء التي لم تتوقف خلال الأيام الماضية على تحديد المحافظة الوسطى التي شملت يعني عدد من المخيمات في هذه المحافظة الوسطى، وأيضا مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة التي أيضا كان هناك هذه الليلة الفائتة أوامر إخلاء في منطقة ما يعرف بمستشفى يافا، حيث استهدف يعني أو استهدف منزل في هذه المنطقة وأدى إلى دمار كبير في عدد من المنازل المجاورة. هذه التطورات وتركيز الاحتلال لنشاطه بالتحديد في المحافظة الوسطى هو دليل أن الاحتلال يريد أن يبدأ تصعيد الهجمات بشكل كبير، هذا إضافة طبعا إلى ما نلاحظه من تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في كافة أجواء القطاع. تصريحات الاحتلال لا تبشر بالخير في المرحلة القادمة، ربما التصعيد الذي يأتي يكون متدحرج متزايد بشكل كبير وربما نصل إلى ذروته خلال أسابيع من الآن، ولكن كما يعني نرصد المشهد بأن الاحتلال من خلال قيامه أيضا بتوسيع الخط الأصفر رويدا هو يقوم بعملية عسكرية وعملية أيضا استراتيجية بما يتعلق بتوسيع مناطق العمليات وأيضا تضييق الخناق على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة بعد أن أخذ أكثر من 60% من مساحة القطاع. قيام الاحتلال بأعمال هندسية في هذه المناطق وإنشاء قواعد عسكرية دائمة في هذه المناطق هي حسب شهود العيان تجري على قدم وساق في هذه المناطق، إضافة إلى التفجيرات التي تحدث بالتأكيد وصال على مدار الساعة في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال حتى هذه اللحظة. هذا طبعا يتوازن مع الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه قطاع غزة في ظل تقليص المساعدات بشكل كبير، في ظل الاحتياج العام في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن في قطاع غزة، وهذا ربما المشهد يعني يرسم ملامح ما كان عليه المشهد العام الماضي ما قبل الدخول في انهيار للهدنة وأيضا بالدخول للمجاعة في قطاع غزة. هناك العديد من المشاكل التي يريد الاحتلال أن تبقى موجودة وتبقى عالقة ويبقى المواطن يعاني في ظل هذا المشهد الصعب، ويعني يعيش المواطن في ظل هذه التحديات الكثيرة في محاولة منه لإنقاذ هذه الأسرة التي عانت وإلات هذا العدوان وهذه الحرب المستمرة من قبل الاحتلال، حرب الإبادة التي ما زالت تفتك بأبناء شعبنا هنا في قطاع غزة.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي البازة. في ذات السياق نتحدث إلى الدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر. صباح الخير.
3: صباح النور، حياكم الله،
1: أهلا بك معنا دكتور مراد. كيف تصفون اليوم واقع المنظومة الصحية في غزة، وهل ما زال بالإمكان الحديث عن نظام صحي قادر على العمل أم أن حالة انهيار فعلي وشامل يعانيها هذا القطاع؟
3: صحيح، يعني بالفعل القطاع الصحي منذ بداية الحرب وكان هناك خسائر فادحة في هذا القطاع، حيث خرجت ما يقارب 26 مستشفى عن الخدمة بالإضافة إلى ما يقارب من 80% من العيادات التي كانت تقدم الخدمات للمواطنين في كل قطاع غزة بالمجان. للأسف حتى هذه اللحظة الاحتلال بعد أن دمر هذه المستشفيات وهذه المنشآت منع دخول الأجهزة الطبية ومنع دخول مواد البناء لإعادة إعمار وإعادة بناء هذه المستشفيات، وأدى ذلك إلى شبه انهيار كامل للمنظومة الصحية. ولكن بعين

0: مستمر لمعاناة أهلنا هنا في قطاع غزة. للأسف الأوضاع مأساوية بعد دخولنا لأجواء وتفاصيل وأيام الخير في عيد تجهيزا لعيد الأضحى المبارك، ولكن للأسف مرة أخرى اليوم يعني الأهالي نجد يعني في هذه اللحظة تماما نجد حالة التشتت، نجد حالة عدم وضوح الرؤية، نجد حالة قد تكون يعني لا نريد أن نقول الغضب أو السخط أو لا، الحمد لله يعني أهلنا هنا في قطاع غزة كالعادة يشكلون حالة كبيرة من الصمود، لكن ما يؤسفنا أن الأوضاع تزداد سوءا مع النقص الكبير في الغذاء والدواء والطعام والكثير من الأشياء. يعني أي ملامح لعيد قادم بدون أي أضحية، بدون أي دخول للمواشي أو يعني أو الأشياء يعني التي تظهر ملامح عيد الأضحى، مع أن قطاع غزة في السابق كما تعلمون كيف كانت الأجواء وكيف كانت التجهيزات.
1: نعم.
0: ويعتبر غزة يعني قطاع غزة سوق مستهلك في الأساس يعني للمواشي والأشياء. الآن كل هذه المظاهر للأسف انعدمت، فنستطيع ومع معاناة في موضوع الإيواء ومع معاناة في عدم توفر الإيواء الصالح ومع معاناة في عدم توفر مياه الشرب، في معاناة لجميع التفاصيل التي يعيشها المواطن هنا في قطاع غزة للأسف.
1: نعم. ما أخطر ما يواجه أهلنا في قطاع غزة اليوم؟ الجوع أم النزوح أم الانهيار النفسي أم غياب الأمان بشكل كامل أم كلها معا؟
0: والله للأسف نحن نتحدث عن هذه الأشياء مجتمعة، فكما تعلمون بالأمس يوميا هناك شهداء، يوميا هناك استهدافات لأهلنا هنا في قطاع غزة.
1: نعم.
0: يوميا هناك نزوح متكرر، يعني بالأمس وقبل ذلك في المنطقة الوسطى النزوح المتكرر، وأيضا في المناطق الشرقية من مدينة غزة وسواء أيضا مدينة خان يونس. للأسف الظروف تزداد توترا، ويوما بعد يوما تزداد الأمور سوءا مع شعورنا الكبير بأننا مقبلون إلى أيام صعبة إن شاء الله. لا نريد أن نقول مجاعة أخرى، ولكن نريد إن شاء الله يا رب يعني تكون مع هذه أيام الخير والبركة أن يكون يعني خيرا، ويوجد ضغط حقيقي على الاحتلال من أجل إعادة فتح المعابر، من أجل إدخال المواد الغذائية والمساعدات بالشكل المطلوب.
1: نعم.
0: وبما يتناسب مع الاحتياج الكبير الذي يحتاجونه هنا أهلنا في قطاع غزة. يعني نحن نتحدث عن دخولنا لعيد الأضحى المبارك، وللأسف هناك معاناة كبيرة في موضوع الإيواء الصالح، في موضوع آلية مقاومة ومكافحة القوارض. هناك جهود كبيرة من المؤسسات المحلية والدولية اليوم في غزة، ولكن للأسف هذه الجهود عادة ما تنصدم وتتوقف بسبب الإجراءات والمعيقات التي يضعها الاحتلال، وهو ما ينعكس على الأرض بشكل كبير في عدم توفر السلع، عدم توفر المواد المناسبة، عدم توفر اللواء الصالح. ورغم كل ما تقوم به المؤسسات من جهود، لكن للأسف تقف عاجزة أمام الاحتياج الكبير وفي ظل العراقيل التي يضعها الاحتلال.
1: نعم. إلى أي مدى أصبحت المساعدات الإنسانية عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين؟
0: في هذه اللحظات نحن نتحدث يعني غزة يعني كعادتها تتأثر بما يحدث بالإقليم.
1: نعم.
0: وما يحدث حولنا من أحداث هنا وهناك، وللأسف تأثرت هذه يعني دخول المساعدات ونوعيتها وطبيعة المانحين في ظل نقص التمويل الذي يترافق مع الإجراءات الصعبة والمخيفة والغير مقبولة وماذا يعني تشاور أن تسمونها التي ترافق السماح بدخول هذه المساعدات. من بعض الملاحظات التي نعاني منها هنا في قطاع غزة، بداية يعني الأشياء التي كان من المفترض أن تدخل في فصل الشتاء لمدينة غزة في بعض الأحيان يسمح لها اليوم بالدخول.
1: نعم.
0: فنتخيل أن المعاناة مثلا دخول الشوادر كنا نطالب به يوما ودخول الخيام، الآن هناك يعني بعض

0: الخيام وبعض الشوارع التي سمح لها بالدخول، ولا يعني ليست الحاجة الكبيرة كما كنا محتاج يعني كما كانت لها الحاجة في فصل الشتاء. هذه التأخير وهذه العرقيل، نتخيل أن ما يدخل إلى قطاع غزة لا يمثل من 15 إلى 20% من الاحتياج الحقيقي لأهلنا في قطاع غزة. هذا يعكس الصورة الشاملة والصورة الكبيرة، أن من يضع هذه المعاناة والعرقيل هو من يريد أن يكون سببا في تهجير وزيادة المعاناة وتعميقها هنا في مدينة غزة وتحديدا وفي قطاع غزة بشكل خاص. لأن ما يحدث اليوم في مدينة غزة في ظل هذا الاقتباض الكبير ودخولها في أجواء عيد الأضحى وفي ظل هذه المعاناة والقصف المستمر،
1: نعم،
0: هو رغبة أتوقع لإعادة أن يذهب الناس باتجاه مناطق هنا وهناك من أجل يعني زيادة حالات النزوح وعدم الثقة وعدم وجود أمل لدى المواطنين. ولكن إن شاء الله في العادة يعني شعبنا يتجاوز المرحلة بوحدته وصموده،
1: نعم،
0: وإن شاء الله يأكد يعني بالتعاون المستمر من أجل وقف الممارسات التي يقوم بها الاحتلال والضغط عليه.
1: نعم سيد مرتجى، انتصرنا لك أن تطلق نداء استغاثة بشكل عاجل، ماذا تقول في جملة واحدة؟
0: والله أنقذوا غزة، لأن غزة بحاجة إلى كل شيء في هذا الوضع الحساس وفي ظل الظروف الصعبة، واجعلوا مساحة للأمل والفرحة لتدخل قلوب الناس هنا في قطاع غزة مع دخولنا أجواء عيد الأضحى المبارك.
1: نعم شكرا لك السيد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة، شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وبالطبع كل أجزاء الوطن واحدة، نتحول إلى الأغوار الشمالية حيث تواصل اعتداءات المستوطنين. نتحدث في هذا الموضوع مع الناشط الحقوقي السيد عارف دراغمة. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا،
1: أهلا بك معنا. كيف تنظرون إلى التحول الخطير في وتيرة اعتداءات المستوطنين بالأغوار الشمالية، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة المشروع الاستيطاني في المنطقة؟
2: يعني حقيقة ما يجري في منطقة الأغوار ككل سبقت الأغوار الشمالية هي سياسة مبرمجة طبعا من قبل الاحتلال يقودها المستوطنين في حملة مستمرة،
1: نعم،
2: يلبس نفوذهم على مناطق الأغوار. ما يجري طبعا هي سياسة واضحة لتهويض الأغوار. أمس طبعا قام المستوطنين بعملية حرك لمنطقة الفارسية للقمح وأعلاف للأغنام، وحرك كل شيء للزراعة من خطوط مياه وخطوط ري وغيرها، وبالتالي طبعا هي سياسات لمراحقة الفلسطيني في كل يوم طبعا من أجل تهويد الأغوار. سياسات متبادلة طبعا ينتهجها الاحتلال، يستخرجها يوميا من جديد من أجل طبعا القضاء على الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
1: نعم، هل أصبحت الأغوار ساحة مفتوحة لفرض التهجير القسري تحت غطاء الاعتداءات اليومية؟
2: طبعا هذا ما نشاهده طبعا في منطقة الأغوار. نحن نتكلم الآن عن أكثر من حوالي 85% من الأغوار تحت سيطرة الاحتلال، أكثر من حوالي 47 بؤرة استيطانية ومستوطنة في الأغوار، عشرات معسكرات تدريب جيش الاحتلال، سياسات كما تكلمنا متبادلة ما بين كل مؤسسات الاحتلال، التدريب العسكري المستمر في المنطقة، وبالتالي طبعا هذه كل هذه السياسات بدأت تشكل خطر على الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.
1: إلى أي مدى يجري استخدام البؤر الرعوية كأداة للسيطرة على الأرض وتوسيع النفوذ الاستيطاني؟
2: يعني ما نشاهده طبعا الآن وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة أن المستوطنين هم من يقود حملة دولة الاحتلال ومؤسسات الاحتلال في الأغوار بسياسات مختلفة. طبعا الاستيطان الرعوي بإقامة أكثر من حوالي 20 بؤرة استيطانية رعوية في المنطقة باتت طبعا تسيطر على كل شيء وتسد مسد جيش الاحتلال والإدارة المدنية، وتقوم طبعا هذه الأبكار والأغنام برعي كل شيء يقوم الفلسطيني بزراعته. ناهيك أنهم حولوا الأغوار إلى حظائر طبعا من خلال تسييج آلاف الدنومات من الأراضي ومنع الفلسطينيين من الإقامة فيها. نحن نتكلم عن عشرات العائلات الفلسطينية هجرت قسريا وبالقوة من الخراب الفلسطينية، عشرات الخرب طبعا والمواقع الفلسطينية والكرة هجرت أيضا بفعل انتهاكات الاحتلال وبفعل البوار التي أقيمت الاستيطانية. الآن طبعا في خربة سمرة عندما أقام المستوطنين بؤرة استيطانية على بعد 100 متر بؤرة استيطانية رعوية وحضروا الأبكار وباتت هذه الأبكار تدخل خيام الفلسطينيين. لم يبقى في خربة سمرة سوى عائلتين تعاني الأمرين من ويلات المستوطنين اليومية، تهجير كفري ممنهج بفعل تلك السياسة، سياسة البؤرة الاستيطانية الرعوية.
1: نعم، شكرا لكم سيد عارف دراغمة الناشط الحقوقي، شكرا. وعن تواصل هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين على المواطنين في الأغوار نتحدث مع مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو السيد حسن مليحات. صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: أهلا بك معنا. ما دلالات استهداف تفاصيل الحياة اليومية للبدو كقص السياج وترويع المواشي وملاحقة الرعاة وتصوير الحظائر والرسائل التي يحاول المستوطنون فرضها من خلال هذه الاعتداءات؟
3: نعم، دولة الاحتلال ومعها المستوطنين الذين يمثلون يعني رأس الحربة في تنفيذ مشاريع التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والسعون من نطاق حملتهم ضد التجمعات البدوية في محافظة أريحة والأغوار، وهذا يعني واضح من خلال ممارسة التهجير ثم متابعة التجمعات البدوية بعد التهجير وملاحقتهم في الأماكن الجديدة من أجل فرض يعني من أجل فرض تهجير جديد ضدهم. أي ما أريد قوله أن التجمعات البدوية تعيش يعني تعيش نكبة وتهجير متجدد، لذلك تستهدف عصابات المستوطنين كل المقومات حياة التجمعات البدوية من خلال منع الرعي ومن خلال تخريب ومنعهم من التزود بالمياه، من خلال قص الأسيجة، من خلال الهجمات اليومية، لأنهم يريدون يعني منع المواطنين الفلسطينيين في تلك المناطق من ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وخلق بيئة طاردة لهم. هم يريدون التهجير ثم ممارسة المزيد من التهجير، لأن المعركة التي تدور في تلك الأراضي هي يعني تتعلق بالديموغرافيا وتطهير الأرض من الفلسطينيين. الفكرة الاستيطانية الإحلالية قائمة على طرد الفلسطينيين من هذه المناطق وإحلال المستوطنين مكانهم، أي أن الأمر يتعلق بالديموغرافيا والوجود الفلسطيني. لذلك تتسع دائرة الاستهداف ودائرة النار ضد المواطنين الفلسطينيين. مثلا نحن في منظمة البيدر في شهر نيسان المنصرم كنا قد رصدنا ما يقارب 690 انتهاك واعتداء نفذتها عصابات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية ضد التجمعات البدوية والقرى المستهدفة. ويعني منذ بداية هذا العام وحتى تاريخها وقع ما يقارب 3000 اعتداء وانتهاك ضد يعني هؤلاء المواطنين. ما أريد الإشارة له أن يعني هذه المعركة هي معركة مقدسة وغير متكافئة تدور رحاها في المناطق المصنفة سي، ومع تركيز كبير على محافظة أريحة والأغوار، كون أن هذه المحافظة أولا هي يعني محافظة حدودية ملاصقة للحدود الأردنية، وثانيا لأنها تمثل ثلث مساحة الضفة الغربية بالإضافة إلى الثروات التي تحويها هذه المحافظة. لذلك يعني تتسع دائرة اللهب والتي يعني تحرق يعني المواطنين الفلسطينيين الذين يعني لا سبيل لهم سوى الصبر والصمود بذل انعدام الخيارات أمامهم.
1: نعم، إلى أي مدى أصبحت التجمعات البدوية في الأغوار مكشوفة بالكامل أمام اعتداءات المستوطنين في ظل غياب أي حماية دولية أو قانونية فاعلة؟
3: نعم، التجمعات البدوية في الحقيقة يعني هي منكشفة تماما أمام عصابات المستوطنين التي أدخنت فيهم يعني ترحيلا وتهجيرا ويعني إرهاب. هناك إرهاب منظم مدعوم من قبل حكومة الاحتلال تنفذ تلك العصابات، وهي كما تعلمين سيدة وصال مدعومة بالمال والسلاح دولة الاحتلال توفر السلاح وتوفر المال واللوجستيات لتلك العصابات التي أدخنت في البدو الفلسطينيين في المناطق سي. بالمقابل هناك يعني مواطنين مدنيين فلسطينيين طبقات ضعيفة وهشة ليس لديها من أسباب الصمود والبقاء سوى يعني هذه الإرادة وإرادة البقاء وإرادة حب الحياة وإرادة الارتباط في الأرض. لذلك يعني نرى أن عصابات المستوطنين تدخن وتنتشر بقوة في المناطق التي يسكنها البدو. هناك استهدافات يعني طالت كل شيء. مؤخرا جرى الحديث عن استهداف منطقة الخان الأحمر. هذا يشير إلى أن بقرار من الوزير المتطرف سموتريتش هذا يشير بأن دولة الاحتلال ومعها المستوطنين لديهم خطة ممنهجة ومبرمجة قائمة على طرد الفلسطينيين من المناطق المصنفة فيه. بل دعيني أقول أن يعني أنه بعد أن يفرغ هؤلاء الغزاة من طرد السكان الفلسطينيين في المناطق المصنفة فيه سوف يتوجهون وقد توجهوا إلى القرى الفلسطينية كما يحدث مع قرى شرق رام الله في الترمسعية والمغير وكفر مالك ودير جرير. هم يريدون من وراء ذلك دفع الكتلة البشرية الفلسطينية نحو مراكز المدن وخنق الفلسطينيين وتحويل الضفة الغربية إلى معادل وجهات معزولة بعضها عن بعض. وهذه المرحلة هي يعني تسبق مرحلة التهجير القطري خارج حدود فلسطين التاريخية، لأن قوى اليمين ويمين اليمين لا تريد وجود للفلسطينيين في الضفة الغربية. لذلك يعني تشهد كل المناطق في الضفة الغربية يعني حالة خناق وحصار وهجوم كبير يعني غير معقول هذا الهجوم. يعني نحن نتابع كل يوم الهجمات ضد تجمع أبو بزاع الكعاب نشرق طيبة. يعني لا يكاد المواطنين يستطيعون الخروج من منازلهم، لا يستطيعون التحرك داخل يعني داخل منازلهم. هناك 110 أشخاص يعيشون حالة حصار مطبق من قبل عصابات المستوطنين. نحن قلنا من قبل ونطالب اليوم بضرورة توفير الحماية الدولية لسكان التجمعات البدوية الذين يتعرضون لإرهاب الدولة المنظم، خاصة وأن دولة الاحتلال ترتكب ما يمكن تسميته بجرائم حرب وعدوان حسب القانون الدولي الإنساني وتحديدا حسب اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
1: نعم،
3: والتي تحظر نقل السكان المدنيين وتأجيرهم.
1: بالتأكيد، شكرا لك السيد حسن مليحات مدير مؤسسة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. ومن الأغوار سيداتي سادتي إلى جنوب الضفة إلى الخليل، حيث تواصل انتهاكات واعتداءات المستوطنين في مسافر يطا وجنوب الخليل عموما. نتحدث في هذا الموضوع مع الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل السيد نصر نواجعة. صباح الخير.
4: صباح الخير،
1: أهلا بك معنا. تواصلت الاعتداءات خلال الساعات الماضية ومن بينها إصابة 4 مواطنين في يطا. هل ما يجري في مسافر يطا وجنوب الخليل هو تنفيذ متسارع لمشروع تهجير قصري يستهدف الوجود الفلسطيني لصالح التوسع الاستيطاني؟
4: طبعا من المؤكد انه هناك برنامج ممنهج منظم من قبل دولة الاحتلال لتهجير الفلسطينية من كل مناطق سي، إذا كان بغور الأردن أو بجنوب الضفة الغربية بمسافر يطا. هذا البرنامج الممنهج اللي برعاية سموتريتش بن غفير، إذا كان هو بأذرعه المتعددة من خلال إعطاء اختارات وهدم تهجير قرى ومن خلال عنف المستوطنين اللي أصبح يعني ليس بشكل يومي، بشكل كل ساعة بنقدر نحكي عن عنف المستوطنين اللي بيحاولوا يهجروا الفلسطينيين من خلال العنف وسياسة حرق المحاصيل اللي حصلت في مسافر يطا امبارح بالليل. الأمس بالليل حرقوا جزء من محاصيل في قرية سوسي، وهي الإشي كان في برنامج لمنع الفلسطينيين من حراسة أراضيهم من خلال القائد العسكري بحجج أمنية، والحجج الحقيقية هو الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين في هذه المناطق. الجزء اللي قدروا الفلسطينيين من خلال إرادة التحدي والصمود للوصول لهذه الأرض وفلاحتها بمحصول القمح والشعير، للأسف الإسرائيليين بلشوا ببرنامج حرق المحاصيل اللي كان في منطقة جنبة أمس، في منطقة سوسي، وأمس المستطيل اللي حدث كمان في منطقة وادي الرخيم لتتبع لقرية سوسي اللي مجموعة من المستوطنين للأسف هاجموا أحد البيوت الذي يقع في منطقة باء وليس منطقة جيم. اليوم العنف موجه لكل الشعب الفلسطيني، ما في بالنسبة للمستوطنين فرق بين A و B و C، لا ألف ولا جيم ولا باء. اللي حدث في منطقة باء كان اعتداء غاشم على مجموعة من الفلسطينيين داخل بيوتهم. تم الاعتداء على عائلة موسى شنران من خلال المستوطنين، حتى اليوم وصل حد المستوطن انه يعني مش منسم، وفي واضح النهار بيعتدي على فلسطينيين، ادى الى اصابة 4 ونقلهم لمستشفى يبطا ابو الحسن القاسم خلال واضح النهار، لانه ما بيعرف انه المستوطن ما في قانون يعاقبه. مع يعني بالرغم الضغط الدولي والناس تحكوا عن هذا الموضوع، ولكن دولة الاحتلال توفر الحماية، بالعكس توفر الحماية للمستوطنين، تعطيهم الفسحة للاعتداء على الفلسطينيين.
1: لماذا تتركز الاعتداءات على المزارعين والرعاة والأراضي الزراعية تحديدا؟ وهل الهدف ضرب مقومات الصمود والبقاء الفلسطيني؟
4: أكيد بالطبع الرعاة الاشي الوحيد، مصدر رزق هو الاراضي الزراعيه والرعويه. في اول اشي يعني للضرب الاقتصادي الفلسطيني، مراكز الصمود للفلسطينيين، ضرب مقومات الحياه اللي بتعطيهم التكمله في التحدي الاحتلال والوجود باراضيهم. هاي سياسه ممنهجه من خلال قطع خطوط المياه، الاعتداء على الفلسطينيين، منع الفلسطينيين خلال الموسمين الماضيين من قطيف الزيتون. هذا إشي ممنهج لتهجير الفلسطينيين، ويعني برنامج ممنهج من قبل الاحتلال.
1: نعم، شكرا لكم السيد ناصر نواجعة، الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل.

0: إلى جنين سيداتي سادتي في هذا الصباح، وأيضا في إطار الحديث عن التوسع والتغول الاستيطاني نتحدث إلى عضو إقليم حركة فتح في جنين السيد نصري حمامرة. صباح الخير.
1: يسعد صباحك، يسعد صباح الشعب الفلسطيني وصباح جميع المستمعين.
0: أهلا بك معنا سيد حمامرة. في الآونة الأخيرة هناك استهداف واضح لأراضي المواطنين في جنين لصالح الاستيطان، أبرز ملامح هذا الاستهداف؟
1: حقيقة نحن في هذا الموضوع، موضوع التمدد والتغول الاستيطاني في داخل محافظة جنين، اليوم أنا أقول أنه محافظة جنين تتعرض لحملة استيطانية ممنهجة غير مسبوقة. وبما أنني يعني أتحدث معظم الأيام في هذا الموضوع، دعيني يعني أبدأ بآخر الأحداث في داخل المحافظة، لأنه هناك أمران في غاية الأهمية. الأمر الأول يعني الموضوع الاستيطاني والتمدد الاستيطاني سواء في محافظة جنين أو في غيرها أمر أصبح واضح للعيان، ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تمرير هذا الاستيطان كأمر واقع على شعبنا الفلسطيني. لكن أن يصل الأمر حد مصادرة أراضي في المناطق المصنفة ألف كما حصل في داخل مدينة جنين في منطقة الجابريات، مصادرة حوالي 7 دنومات جنوب غرب المدينة، وهذه المنطقة طبعا منطقة مرتفعة مطلة على مخيم جنين من جهة ومطلة على مدينة جنين من جهة، هذه سابقة في غاية الخطورة، برغم أنه يعني كفلسطينيين لدينا قناعة مطلقة بأنه كل أراضينا الفلسطينية هي حق تاريخي وقانوني وطبيعي لنا سواء صنفت ألف ولا باء ولا جيم. لكن بموجب مجريات الأحداث الدولية والإقليمية أنه يتم مثل هيك انتهاك صارخ من قبل الاحتلال في المناطق المصنفة ألف، فهذه بكل تأكيد يعني سابقة خطيرة، وهذا تم الإبلاغ عنه من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل رسمي. هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني بالتوازي مع ما تتعرض له محافظة جنين من موضوع التمدد والتوسع الاستيطاني والعودة إلى المستوطنات التي تم إخلاءها في العام 2005، أيضا يوجد لدينا مسألة تأتي في سياق العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في كل المساقات، سواء في الصعيد على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد العسكري والأمني. الاحتلال معني بخلق حالة من التوتر الأمني الدائم وعدم الاستقرار في المنطقة. نتفاجأ طبعا يوم الخميس الماضي في صبيحة يوم الخميس بأن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة جنين، يغلق شارع أبو بكر ومحيط عمارة الأوقاف. بعد انتهاء هذا الحدث بساعات تفاجأنا إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مؤسسة فلسطينية، لجنة زكاة جنين المركزية، حيث قام طبعا بقفل الأبواب بطريقة لا يستطيع أحد الدخول إليها، وبشهود عيان قام بتدمير محتويات ومقدرات وممتلكات هذه المؤسسة ومصادراتها، طبعا كان معهم شاحنات، وتم وضع منشور على باب لجنة الزكاة يشير إلى أنه تم إغلاق هذا المقر لارتباطه بنشاطات إرهابية. طبعا لجنة الزكاة جنين المركزية كما تعلمين ويعلم الجميع، لجان الزكاة بشكل عام هي في ظاهرها وفي مضمونها مضمون إنساني ومضمون خيري، وتتبع لوزارة الأوقاف الفلسطينية. هذه طبعا ليست المرة الأولى، نحن نعلم بأنه تم استهداف مؤسسات فلسطينية ذات بعد قانوني وإنساني مثل الضمير والحق وغيرها. طبعا اسمحي لي أنه أنا أوصل رسالة من خلال هذا المنبر لكل المؤسسات الحقوقية الدولية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح مقر هذه اللجنة، لأنه كما تعلمين نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، لدينا أضاحي، لدينا لحوم يجب أن توزع على البيوت الفقيرة والمستورة، وهذه اللجنة تعنى بالأساس بكفالات الأيتام وتعنى بتوفير الدعم سواء المادي أو العيني للعائلات الفقيرة والمستورة والمتعففة في داخل محافظة جنين. عودة على السؤال المركزي والرئيسي فيما يتعلق بموضوع الاستيطان والعدوان، اليوم محافظة جنين على أطراف المحافظة في كل المحاور وطبعا أخطرها وأكثرها تصعيد في المنطقة الجنوبية من محافظة جنين. عملية العودة، عودة المستوطنين إلى حامش، عملية العودة إلى موقع ترسيل الأسري اللي بيطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي اسم مستوطنة تصانور، شق شوارع، مصادرة أراضي، هدم بنايات، سواء كانت بنايات زراعية، صناعية، سكنية، تجارية، على طول شارع جنين نابلس الرئيسي بدءا من مفرق عرابي مركي وصولا إلى أقصى الجنوب بلدة سيلة الظهر المحارية لمستوطنة حومش. هذا إجراء حقيقة يثير القلق الكبير لدى المواطنين الفلسطينيين، يؤدي إلى حرماننا من مساحات شاسعة من أراضينا. يؤدي إلى تعطيل حياتنا التجارية. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعني حسب رؤيتي أنه هو لا يحاول فقط أن يقوم بتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى مربعات جغرافية غير متصلة، أو هو يتحكم بعملية التنقل من محافظة إلى أخرى. أنا أرى اليوم أنه في داخل محافظة جنين حتى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تمرير هذه السياسة حتى في داخل المحافظة الواحدة. هو يحاول أن يضع شروطه على عملية الاتصال والتواصل والتنقل بين محاور المحافظة والمدينة. فمثلا في المنطقة الجنوبية محافظة جنين، الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بشكل رسمي الهيئات المحلية وتحديدا مجلس بلدي جبع باعتبارها طبعا أكبر بلدة جغرافيا وديموغرافيا في أقصى الجنوب، بأن الاحتلال قام بمصادرة 3 دنومات على مدخل الموقع الأثري ترسل على موقع مستوطنة الصنور بهدف إقامة حاجز احتلالي دائم. طبعا هذا بكل تأكيد يهدد بعزل، أو يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يعزل أقصى المنطقة الجنوبية من محافظة جنين عن مدينة جنين وباقي أجزاء المحافظة. هذه المشكلة، يعني أنا أتحدث وأعطي نماذج، هذه النماذج على شاكلتها ما يحصل سواء في المنطقة الغربية عند حاجز دوتان الاحتلالي، أو حتى في المنطقة الشرقية في رابة ومنطقة الجبل السالمة، أو عودة إلى المحور الغربي بين اليمون والعرقة والسيل الحارثية. أيضا هناك مناطق ومساحات هائلة يحاول احتلال إسرائيل السيطرة عليها. وفي كل المحاور حقيقة اليوم المعضلة الأساسية التي تواجه المواطن الفلسطيني هو هذا التغول الاستيطاني، بالتوازي طبعا مع العدوان العسكري والحصار الاقتصادي المستمر من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وعلى مواطنينا في داخل محافظة جنين.
0: نعم، شكرا لك سيد نصري حمامرة، عضو إقليم حركة فتح في جنين، شكرا. إلى العاصمة المحتلة القدس، وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. صباح الخير.
2: صباح الفل، الله
0: يعطيك العافية. أهلا بك معنا سيد الحموري، ما الأبرز من معطيات تتعلق بتصاعد هذه الانتهاكات منذ بداية العام الجاري؟
2: صحيح، يعني طالت كل شيء بتعلق بحياة المواطن المقدسي، يعني سواء المنع من الصلاة والدخول للبلدة القديمة وإغلاقها لمدة 40 يوم، وإغلاق المسجد الأقصى لمدة 40 يوم تقريبا. طبعا خلال الفترة هاي كان هناك ممارسات اعتداءات كبيرة على المواطنين المقدسيين، تتعلق بالاعتقالات، تتعلق حتى في القتل. طبعا الشيء المستمر هو قضايا الهدم في القدس، يعني وقضايا الاستيلاء على البيوت. مثلا في منطقة تلوان هناك تهجير جماعي، يعني عم بتم في منطقة سلوان. هاي من القضايا اللي اليوم عم بتزيد. طبعا استيطان القدس، يعني هناك تمدد استيطاني كبير جدا، سواء في الشمال منطقة قلنديا منطقة المطار، هناك موافقة على بناء 9000 وحدة سكنية. يعني بقية المستوطنات هناك إضافة مئات الوحدات الاستيطانية في كل هاي المناطق. طبعا الاستيلاء على وكالة الغوث في الشيخ جراح وقرار ببناء يعني منطقة عسكرية في هاي البقعة اللي في الشيخ جراح يعني عمليا، وبناء حوالي 1600 وحدة استيطانية في نفس الموقع طبعا في نفس الوقت، كمان أعلن عن بناء 250 وحدة في منطقة الشيخ جراح، منطقة يعني مناطق اللي فيها إخراج كثير من المواطنين المقدسيين خلال الفترات الماضية، واللي لا زال جزء كبير من أهلنا في منطقة الشيخ جراح في المحاكم. تم أخذ قرار ببناء مستوطنة سواء بالمنطقة الشرقية أو المنطقة الجنوبية من الشيخ جراح، فبالتالي يعني التصعيد في كل ما يتعلق في القدس، يعني محاولة حسم موضوع القدس بشكل واضح من ناحية جغرافية، من ناحية استيطان على الأرض، ومن ناحية المعركة الديموغرافية اللي عمالهم بيحاولوا يضغطوا على المواطن المقدسي يبعدوا عن القدس، وبيستعملوا كل الأدوات، جزء من اللي احنا حكيناه يعني، وجزء آخر مخفي الضغط الاقتصادي اللي موجود على المقدسيين، ضغط هائل كبير جدا يعني، وهذا ملحوظ وعم بزيد يعني، وبالتالي كل هاي العوامل لدفع المواطن المقدسي لترك المدينة واستبداله بالمستوطنين. يعني احنا عم نسمع الأرقام الكبيرة للمستوطنين اللي بيحاولوا يزيدوا عدد المستوطنين في القدس على حساب الوجود الفلسطيني، يعني طبعا عندهم

0: يعني قرارات بزيادة عدد المستوطنين لحوالي نصف مليون مستوطن بالقدس، يعني تقريبا جلب حوالي 300 ألف مستوطن جداد، بمعنى ضم جزء من المستوطنات المحيطة وجلب مستوطنين جداد، وفي نفس الوقت الضغط على يعني وجود أقل ما يمكن من المقدسيين في داخل ما يسمى بحدود البلدية. يعني الرقم اللي عم بفكروا فيه هو حوالي 100 ألف فلسطيني يضلوا، وهذا بقلب الموضوع الديموغرافي رأسا على عقب بالقدس. يعني بنصفي أقلية احنا على أراضي القدس الشرقية، بينما احنا اليوم تقريبا بنشكل 40% من القدس الغربية والشرقية.
1: نعم، شكرا لكم السيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. إلى ملف الأسرى ونناقشه مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل السيد منقذ أبو عطوان. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك معنا. خلال الأيام الماضية كان هناك حملات اعتقال متواصلة بحق المواطنين من قبل الاحتلال، أبرزها اعتقال طفلين في قرية المغير شمال شرق رام الله يوم أمس. في ظل تصاعد حملات الاعتقال التي تطال الأطفال، ما دلالات اعتقال شقيقين معا من بلدة المغير؟ وهل بات استهداف البنية العائلية جزء من سياسة الضغط النفسي التي ينتهجها الاحتلال بحق شعبنا؟
2: نعم، صحيح، لا شك أن الاحتلال يستخدم كافة الوسائل لمحاولة تدمير التوافق الاجتماعي والبناء الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني من خلال استهداف كل مكونات شعبنا الفلسطيني، سواء كان ذلك باستهداف الأطفال أو استهداف النساء أو استهداف الشيوخ، وزج بهم داخل معتقلات لا تصلح للحياة البشرية على الإطلاق. هناك عمليات اعتقال في منطقة المغير، في مسافر يطا، في مخيمات العروب، في بيت أمر، في دورة، في نابلس، في جنين، في كل المناطق الفلسطينية تستبيح قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. والهدف من ذلك هو محاولة ثني شعبنا من الاستمرار في العمل من أجل نيل الحرية والاستقلال، خاصة في ظل وجود حركة عالمية أو توجه عالمي إلى فضح ممارسات الاحتلال الهمجية والإجرامية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني. اعتقال الأطفال الفلسطينيين هذا يعبر عن سياسة الفشل الإسرائيلية تجاه ثني شعبنا عن الاستمرار في مسيره، في مسيرة التحرر والاستقلال، والزج فيهم داخل معتقلات وتكديس الغرف الاعتقالية بالأسرى الفلسطينيين، خاصة إذا ما علمنا أن سجون الاحتلال لا تصلح للحياة الإنسانية على الإطلاق، وذلك لوجود عدة أمور، منها الازدحام الشديد داخل الغرف الاعتقالية، منها تفريخ وصناعة الأمراض المعدية التي تستشري داخل الأسرى الفلسطينيين، خاصة ما يعرف حاليا بمرض الإسكابيوس أو غيره من الأمراض التي تستشري في أجساد الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك هو الحرمان الطبي من تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين المصابين بالأمراض المختلفة. كل هذه الجرائم التي ترتكبها الاحتلال جعلت أيضا من وجود حركة نشطة في العالم وينتبه إلى هذه الجرائم، خاصة إذا ما علمنا وجود الآن توجه لدى الأمم المتحدة للضغط على حكومة الاحتلال لإعادة يعني تحسين من المعاملة للأسرى الفلسطينيين بفعل الجهود الفلسطينية التي كشفت هذه الجرائم وقدمتها للمؤسسات الدولية. الاستمرار في عمليات الاعتقال واستباحة المدن الفلسطينية أصبح شكل من أشكال السياسة اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، فمن لم يستطيعه قتله علنا أصبح يتم اعتقاله واحتجازه داخل سجون الاحتلال، هذه السجون التي لا ترتقي للحياة البشرية على الإطلاق.
1: نعم سيد أبو عطوان، في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، كيف ينعكس ذلك على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال؟
2: هذه ارتفاع درجات الحرارة حقيقة هو شكل من أشكال العقاب الإضافي للأسرى الفلسطينيين، خاصة أننا نتحدث عن ازدحام، نتحدث عن مصادرة كل

0: العيش باستثناء القليل القليل جدا من الطعام والقليل من الماء.
1: نعم.
0: والقليل أيضا من دخول الهواء للغرف، لأنه سلطات الاحتلال قامت بوضع عوازل أو موانع لدخول الهواء والشمس داخل الغرف الاعتقالية. هذا الازدحام في ظل تفشي مرض الاسكابيوس والأمراض الأخرى، وفي ظل حرمان الأسرى من وجود وسائل التنظيف داخل الغرف وداخل أماكن الاحتجاز، يعمل على تفشي أمراض جديدة ويعمل على تصعيب الحياة اللا إنسانية أصلا على الأسرى الفلسطينيين، وتعتبر شكل من أشكال العقاب الإضافي التي تمارس سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، وكأنها تريد أن تقول للأسرى بأنه لن أجعلكم تعيشوا ولو للحظة واحدة داخل غرف الاعتقال بحالة من الراحة والهدوء. وهذا ما يعبر عنه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، الذي يتغنى بين لحظة وأخرى أنه لن يجعل الأسرى يعيشوا بحالة من الرغد كما يعيشون سابقا، وهو كأنه يريد أن يعمل دعاية إيجابية للسجون التي أنشأها وللسجون التي يديرها حاليا، بأنها كانت سابقا فنادق وحاليا يريد أن يحولها إلى مقابر كما يريد. السجون كما هي منذ الأزل هي أصلا وجدت كمقابر للأحياء، ولكن إرادة أبناء شعبنا الفلسطينيين، إرادة التحدي والصمود والبقاء لدى أبناء شعبنا، هم من حولوا السجون إلى أماكن تشع منها الفكر والمعرفة والعلم، ليس منة من سلطات الاحتلال وليس هدية لأسرانا، وإنما أسرانا أجبروا سلطات الاحتلال على الإذعان لمطالبهم. وأنا على يقين تام بأن أسرانا الفلسطينيين قادرين على أن يمتصوا هذه الفترة الزمنية المجرمة والظالمة والتي يعني لا يستثني الاحتلال وسيلة إجرامية إلا ومارس عليهم.
1: نعم،
0: قادرين
1: شكرا.
0: على أن يتجاوزوا هذه المحنة بفضل الله.
1: نعم، شكرا لك مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل السيد منقذ أبو عطوان. ساعتنا الآن تشير إلى تمام الثامنة، نذهب مباشرة إلى موجز بآخر وأهم الأخبار مع شادن الرماوي مرة أخرى. صباح الخير.
2: صباح الخير مجددا لك وصال وللسادة المستمعين. استشهاد مواطن بنيران الاحتلال وسط قطاع غزة وسبعة آخرين بقصف على منطقة التوام في مدينة غزة. قوات الاحتلال تنفذ الليلة الماضية عملية نسف ضخمة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. إصابة أربعة مواطنين الليلة الماضية في هجوم للمستوطنين على واد الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت اللحم. إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في البطن واليد خلال اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل. استشهاد خمسة لبنانيين وإصابة أربعة آخرين على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. موقع إكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. في دوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد حصول تقارب في إطار الوساطة التي تقودها باكستان. إلى ذلك رئيس الوزراء الباكستاني يقول إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن رجل يفتح النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. مقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض العاصمة الأوكرانية إلى هجوم صاروخي روسي ضخم. أخيرا في حالة الطقس، في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح معتدلة السرعة. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة وصال أبو عليا واستكمال ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك شادا، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى الملف السياسي، ونناقشه مع الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير.
3: صباح الخير وصال، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك معنا دكتور مجدلاني. لنبدأ بالبيان المشترك الصادر عن الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، هل يمثل تحولا سياسيا نوعيا في الموقف الدولي من حكومة الاحتلال وسياسة الاستيطان؟
3: صحيح بكل تأكيد، خاصة أن بعض الدول لغاية اللحظة الراهنة من هذه الدول لم تعترف بعد دولة فلسطين. والموقف اللي عبر عنه بالبيان المشترك أمس هو يشكل خطوة متقدمة باتجاه ليس فقط إدانة الاحتلال وممارسات حكومة نتنياهو، وإنما أيضا يعبر بذات الوقت عن توجه وعن نية لتطوير العلاقة الفلسطينية، علاقتهم مع دولة فلسطين. وبالتالي إحنا بنبني أمل قد يكون مع جهد سياسي واستمرار الجهد السياسي من أجل يعني الارتقاء بهذا الموقف من هذه الدول وتطويره إلى درجة الاعتراف في دولة فلسطين، وخاصة نيوزيلندا، لأنه أيضا هناك انتخابات قريبة في نيوزيلندا، وأيضا وبالتالي من الممكن أنه استكمال هذه الخطوة بالاعتراف في دولة فلسطين.
1: نعم، ما دلالة الربط الأوروبي بين انتهاكات المستوطنين وسياسة حكومة الاحتلال نفسها؟ وهل بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع إرهاب المستوطنين كسياسة دولة وليس مجرد انتهاكات فردية؟
3: هذا التطور أيضا مهم في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن كان مطروح على اجتماع القمة الأوروبية الشهر الماضي مشروع لتعليق التعاون الثنائي ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. والسفراء دول الاتحاد الأوروبي جميعا في الموجودين في فلسطين والقدس بما في ذلك سفير الاتحاد الأوروبي هم علاوة على التقارير التي يرسلوها إلى بلدانهم وعواصمهم، أيضا بذات الوقت هم يصدروا بيانات ومواقف هنا في فلسطين يعبروا فيها عن امتعاضهم وعن أيضا إدانتهم لممارسات المستوطنين وعنفهم اتجاه المواطنين المدنيين الفلسطينيين. وليس سرا اكتشاف أن المستوطنين هم ميليشيا مسلحة ظهير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا يقوم أي مستوطن ولا أي مجموعة مستوطنين باعتداء على أي جهة على قضية فلسطينية أو على أي ممتلكات لفلسطينيين بدون حماية ودعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، فيما يتعلق بقرار فرنسا منع بن غفير من دخول أراضيها، هل يمكن أن يفتح الباب أمام عزلة دولية متزايدة لرموز اليمين المتطرف في إسرائيل؟
3: بدون شك ملاحقة والملاحقة القانونية للرموز الفاشية الجديدة في إسرائيل أمر مهم، وخاصة أنه قبل أسبوع أو أكثر هناك قرار من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بشأن سموتريتش، وأيضا يبدو قريبا أيضا فيما يتعلق ببن غفير. الإجراء الأحادي الجانب الذي اتخذته الجمهورية الفرنسية بحق بن غفير بسبب تصرفاته اتجاه المتضامنين الأجانب مع شعبنا في قطاع غزة كان تصرف مشين وتصرف أيضا يعبر عن روح من روح الفاشيين الجدد في المنتشرة في العالم. القرار اتخذ من الحكومة الفرنسية، وهناك قرار أيضا اتخذته بلدية باريس بالتوأم مع أيضا قطاع غزة والمواطنة الفخرية لكل المواطنين من قطاع غزة في باريس.
1: نعم. هل تعتقدون أن استهداف ناشطين دوليين ومتضامنين أجانب في أسطول الحرية قد يؤدي إلى تصعيد الضغوط القانونية والسياسية على إسرائيل في المحافل الدولية؟
3: بدون شك هذا السلوك الإسرائيلي كله بمجمله هو سلوك ينتهي في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لأنه المتضامنين الأجانب بأسطول الحرية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تم اعتقالهم أصلا في المياه الدولية، وبالتالي هذا الاعتقال هو من أصله هو غير قانوني وهو انتهاك بذات الوقت. أيضا المعاملة السيئة التي عملوا بها أثناء احتجازهم، وأيضا المشهد المخزي الذي صوره بن غفير ويعتقد أنه بذلك قد يرفع من أصوات المؤيد له بالانتخابات القادمة في إسرائيل، أنا أعتقد أنه هذا أثار الرأي العام الأوروبي والدولي على وجه التحديد، وبالتالي سينعكس ذلك بدون شك على سياسات وإجراءات من هذه الدول اتجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم. دكتور مجدلاني، أمام كل المواقف الدولية المؤيدة لنا، ما المطلوب فلسطينيا لتحويل هذه المواقف إلى خطوات ملزمة توقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين على الأرض بشكل فعلي؟
3: هناك جهد من فترة طويلة مع الأصدقاء الأوروبيين سواء كان بشكل ثنائي أو بشكل جماعي،
1: نعم،
3: من أجل تطوير الموقف والانتقال به من سياسة الإدانة والشجب والاستنزاف إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة عقابية تجاه ليس فقط المستوطنين وقادة المستوطنين، وإنما اتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنه حكومة الاحتلال لا يمكن أن ترتدع بالمواقف الأخلاقية التي تعبر عنها البيانات، ولا يمكن أن تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية لأنها تعتقد أنها محمية من قبل الإدارة الأمريكية، لكن العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي من الممكن أن تفرض عليها من الممكن أن تشكل رادعا لها، وبالتالي هي تحمل الحساب لهذه العقوبات، وبالتالي تقوم بضبط سلوكها وتصرفاتها وضبط ميليشيات المستوطنين المنفردة. بدون ذلك لا يمكن يعني وقف هذه الحالة من التدهور التي أيضا تتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر الإدارة الأمريكية، وشعور إسرائيل وقيادة إسرائيل أنها هي بمنأى عن المساءلة والمحاسبة بالحماية والرعاية الأمريكية، أعتقد يشجعها على الاستمرار والتمادي أكثر.
1: نعم، شكرا لك دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا. متواصلون معكم سيدتي سادتي في نهار جديد عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر.

0: وانتقالا سيداتي سادتي لملف متابعة أوضاع حجاج بيت الله الحرام من فلسطين، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي وكيل وزارة الأوقاف السيد عصام عبد الحليم. صباح الخير.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا بك معنا. هل وصلت كل دفعات الحجاج إلى بيت الله الحرام؟
1: الحمد لله رب العالمين، جميع الدفعات دولة فلسطين وصلت إلى مكة المكرمة.
0: نعم، وكيف هي أوضاع الحجاج؟
1: أوضاع الحجاج مطمئنة بخير، الأمور تجري على ما يرام، والوزارة حاليا تقوم بإعداد خطط لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسيتم إن شاء الله تعالى البدء بتفويج الحجاج باتجاه المشاعر مساء يوم 8 ذي الحجة.
0: نعم، ماذا فيما يتعلق بسكن الحجاج؟ هل هو قريب من الحرم في هذا العام؟
1: يعني هي السكنات اللي بتم استئجارها من قبل الوزارة على مر السنوات السابقة هي بنفس المناطق ونفس الحي السكني ومتقاربة بنسب متفاوتة. في عنا بعض السكنات اللي هي يعني هي ليست بعيدة، ولكن هي قد تكون هناك بعض المسافة، وهناك يعني حسب الاتفاق أو العقود الموقعة ما بين الوزارة وتلك الفنادق بتوفير باصات لنقل الحجاج على مدار الساعة، وهذا هو ما تم العمل به خلال هذا العام.
0: نعم، ما أهمية التحول الرقمي وإدارة الحشود في تسهيل حركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة؟
1: يعني هناك تقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بعملية التطوير فيما يتعلق ببيانات الحجاج ومتابعتهم والخطط المتعلقة بنقلهم وتفويجهم ما بين المشاعر المقدسة. هذه الخطط وهذه التعليمات والإجراءات الهدف من عندها هي الحفاظ على سلامة الحجاج، وكذلك أن هي عملية تسهيل اللي هي انتقال الحجاج يعني إلى المشاعر وعودتهم يعني إلى مكة مرة أخرى، وهذا يتم بالتنسيق ما بين الوزارة وزارة الحج والعمرة مع اللي هي جهات الاختصاص المختلفة من الدول الراعية لحجاج بيت الله الحرام. تلك التعليمات هي تعليمات منظمة إجرائية هدفها التسهيل والأمان بشكل عام.
0: نعم، كيف تقيمون مستوى الخدمات المقدمة للحجاج هذا العام مقارنة بالمواسم السابقة؟
1: هي تسعى الوزارة بشكل مستمر إلى قضية عملية اللي هي تقديم خدمات جديدة للحجاج والعمل على اللي هي تقديم وسائل مريحة. طبعا هذا العام تم عملية اللي هي استخدام خدمة حاج بلا حقيبة، تم اللي هي نقل الأمتعة الحجاج من المطار إلى الفنادق من خلال الشركات المتعاقد معها، وكذلك تم نقل الأمتعة من المدينة المنورة إلى مكة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة من خلال اللي هي شاحنات تم اللي هي استئجارها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتالي تم انتقال الحجاج بدون أي أمتعة، وبالتالي كان هذه عملية الانتقال سهلة وميسرة. تم عملية تسكين الحجاج بشكل آلي، يعني قامت الوزارة بالتسكين للحجاج قبل عملية تفويجهم من أرض الوطن، فبالتالي كان كل حاج يعني يعرف اللي هي أماكن السكن وأماكن التواجد والفندق والغرفة. هذه الخدمات اللي كانت بتكون فيها الوزارة خلال الفترات الحالية الهدف من عندها اللي هي عملية تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت الانتظار للحجاج في عملية دخولهم وخروجهم من الفنادق.
0: نعم سيد عبد الحليم، فيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين، هل وصلكم أي جديد حتى اللحظة؟
1: لغاية هذه اللحظة لم يصل أي جديد بشأن مكرمة خادم الحرمين الشريفين، لغاية اللحظة لم تستلم الوزراء أي معلومات حول ذلك.
0: نعم، شكرا لكم السيد عصام عبد الحليم وكيل وزارة الأوقاف، شكرا. إلى الملف الإسرائيلي ونناقشه مع المختص في الشأن الإسرائيلي السيد محمد عواودة. صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: أهلا بك معنا. في البداية، هل تعكس الاستطلاعات الأخيرة بداية تآكل فعلي في شعبية نتنياهو ومعسكره، أم أن المعارضة ما تزال عاجزة عن تحويل التقدم العددي إلى حسم سياسي؟
2: الشق الثاني من الافتراض اللي حضرتك حكيتيه، حتى الآن المعارضة عاجزة عن اجتياز نسبة الحسم التي يمكن أن تضمن لها الإطاحة بنتنياهو وتولي مقاليد الحكم في إسرائيل بسبب أو لعدة أسباب، ومن ضمنها عدم التجانس الأيديولوجي ما بين أقطاب المعارضة. ولذلك حتى الآن

0: مستقبلية لمستقبل إسرائيل في علاقاتها الخارجية.
1: نعم، ما دلالة الحديث عن مكالمة صعبة بين ترامب ونتنياهو؟
0: هي تدل على حالة التخبط التي وصل إليها الطرفان، وهي يعني بدأ الاثنان بمسار واحد وبعد ذلك انفصل المساران عندما حولت إيران المشكلة النووي والباليستي إلى مضيق هرمز، وهذا الأمر لم يعجب إسرائيل، لأن إسرائيل أصلا ذهبت هناك ليس من أجل مضيق هرمز وإنما من أجل القضاء على النظام الإيراني والقضاء على القوة الصاروخية الباليستية والنووية الإيرانية. ولذلك عندما رأت إسرائيل بأن الولايات المتحدة ذهبت باتجاه مضيق هرمز وتركت الملف الحقيقي والأساس الذي اندلعت بسببه الحرب بدعم من نتنياهو، بدت إسرائيل في مسار والولايات المتحدة في مسار. والمكالمة الصعبة تدل على محاولة من قبل ترامب وإسرائيل للعودة إلى مسار موحد بين الطرفين، وهذا لم يحدث. ولذلك ترامب حتى في أثناء محادثته مع نتنياهو أخذ بعين الاعتبار الحالة الداخلية له في الولايات المتحدة، والتي لا يراها نتنياهو بأنانيته في رؤيته للملف الإيراني. لذلك المكالمة كانت صعبة لأن نتنياهو لم يأخذ بعين الاعتبار الحالة الداخلية لترامب، الأمر الثاني لم يأخذ بعين الاعتبار الحالة الاقتصادية للعالم وتفكك الحالة الأوروبية التي في البدايات كانت تقف إلى جانب ترامب، وبعد ذلك رأت بأن خطوات ترامب أدت إلى دمار اقتصادي أكثر مما أتت بنتائج إيجابية للمنطقة. لذلك المحادثة كانت صعبة لأن الرؤى اختلفت الآن وكل طرف يرى حل المشكلة مع إيران بطريقة مختلفة.
1: نعم، إلى أي مدى تخشى إسرائيل من تفاهم أمريكي إيراني قد يبرم بعيدا عن إرادتها أو على حساب ما تسميه أولوياتها الأمنية؟
0: والله من قراءة اليوم الصبح إسرائيل يعني صبحت تلطم، كلها بتلطم باستثناء الإعلام اليميني اللي بيسحج نتنياهو القناة 14. بقية القنوات قالت لو ظلينا على أيام 2014 مع أوباما في الاتفاق كان يعني إحنا بخير، اليوم الاتفاق قاتل تماما. مثلا في اتفاق 2014 لبنان لم تكن مشمولة وكانت إسرائيل حرة في التعامل مع لبنان، اليوم تتقيد أيدي إسرائيل في كل الأماكن، وهذه يعني نهاية سيئة. الأمر الآخر، الولايات المتحدة وإسرائيل راح تدفع كاش بسبب هذا الاتفاق، وإيران راح تدفع بالتقسيط، بمعنى أن الخطوات الأولى هي مهام ستكلف بها إسرائيل والولايات المتحدة، فتح مضيق هرمز وتعويض إيران وفتح أو الإفراج عن الأصول المالية لإيران التي يتم الحجز عليها. بعد شهر يتم الحديث عن اليورانيوم، ثانيا الصواريخ الباليستية مستبعدة تماما، وكما قلنا الاتفاق يشمل جميع الجبهات، وبهذا إسرائيل لم على العكس عادت إلى الوراء. هذا الاتفاق سيء تماما وإسرائيل ترى فيه هزيمة، وأعتقد أن الأيام القادمة سنرى ذلك جليا في استطلاعات الرأي وفي الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
1: نعم، شكرا لك السيد محمد عواودة المختص في الشأن الإسرائيلي. في ملفنا التالي، الحرب الأمريكية الإيرانية، نناقش هذا الملف مع الباحث في العلاقات الدولية نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي البروفيسور عوض السليمية. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا
1: وسهلا. أهلا بك معنا. هل نحن أمام اتفاق لاحتواء التصعيد فقط أم بداية تحول استراتيجي يعيد رسم توازنات الشرق الأوسط؟
2: صباح الخير. يعني الحراك الدبلوماسي بدأ بعد عودة ترامب من الصين، الزيارة الفاشلة التي لم يحقق بها أي غرض من الأغراض. كان ترامب يهدف من زيارته للصين الحصول على ضغط أو وعودات من الصين، من الجانب الصيني بالضغط على إيران الالتزام بكل مطالب الولايات المتحدة، لكن في النهاية لم يستطع ترامب الحصول على هذا التعهد، وبالتالي بدأت تخفض الأصوات التي تهدد إيران بالمسح والدمار، واتجه ترامب نحو المسار الدبلوماسي وتطوير هذا المسار. هناك تقارير تتحدث أن رسالة صارمة وصلت من الصين وروسيا للبيت الأبيض، مفادها أننا لن نسمح بهزيمة إيران، وبالتالي بدأ الحراك الدبلوماسي بشكل المكثف خلال 24 ساعة الماضية، يقودها قائد الجيش الباكستاني الذي زار إيران وكشف عن مسودة اتفاق أو إعلان مبادئ بدأت تتشكل،

0: جوهرها تمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يوم وربما تصل إلى 60 يوم للبحث في القضايا العالقة. وبدأت تقارير تتحدث عن تقدم في الملفات المهمة، لكن بتقديري حتى هذه اللحظة التقارير والمسودة تعالج الجوانب التي طرأت على عن الأزمة، ومنها مضيق هرمز وليس القضايا الجوهرية ذات الخلاف. على الرغم من حديث الإدارة الأمريكية على لسان مارك روبيو بأن المفاوضات تتقدم بشكل طفيف ولا الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لكن كما هو معلوم الاتجاه الصحيح الذي تسير له عادة أمريكا لا يعني بالضرورة أن يكون صحيحا من وجهة نظر إيران. على العموم هذه الاتفاقية تحتوي على 14 بند بحسب التقارير، في معظمها خطوط عريضة غير تفصيلية تحتوي على مرحلتين وهناك خلاف في الأولويات. المرحلة الأولى تتحدث عن إعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الجانبين، وهذه النقطة لا يوجد خلاف بين إيران وبين الولايات المتحدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى الداعمين للتوجه الدبلوماسي الدول الخليج في المقدمة منها، بالإضافة إلى مصر وتركيا وأيضا الجانب الباكستاني والصين وروسيا. النقطة الثانية تتحدث عن بدء الرفع التدريجي للحصار الأمريكي والإيراني عن مضيق هرمز، لكن هذه النقطة ما زالت قيد البحث وهناك خلاف ما زال قائم. إيران تقول أنها ستفرض سيادتها على المضيق بالتنسيق مع عمان، وأن أمريكا قبلت في هذا الموقف وأنها ستقوم بجباية رسوم من كل ناقلة نفط من الدول غير الصديقة. وفقا لوكالة أنباء فارس التي تحدثت صباح اليوم أن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة هرمز، وأن تأكيد ترامب أن الاتفاق قد شارف على الاكتمال هذا يتعارض مع الواقع، بينما يقول ترامب أن الممر المائي يعني مضيق هرمز سيعود للعمل على ما كان عليه قبل حرب 28 شباط، وكتب على تروث سوشيال أن اتفاق الإطار مع إيران تم التفاوض عليه إلى حد كبير ويتضمن بندا يقضي بإعادة فتح المضيق. هذه نقطة ما زالت عالقة بين الطرفين. بالإضافة إلى أن التقارير الإيرانية أيضا تتحدث عن وجوب سحب القوات البحرية الأمريكية من مداخل المضيق ومن المنطقة البحرية المحيطة بإيران، بحر العرب، خليج عمان وحتى باب المندب، بينما أي من التقارير الواردة من واشنطن لم تتحدث حول هذه النقطة. النقطة الثالثة في المسودة تتحدث عن الإفراج عن بعض الأموال المجمدة الإيرانية في البنوك الغربية. إيران تريد إفراج سريع عن هذه الأموال، تبلغ قرابة 100 مليار دولار مجمدة منذ سنوات، لكن ترامب يتحدث عن تحريك جزء منها لن يتم تحديده حتى هذه اللحظة وفق المسودة. الخلاف الأكبر وهي نقطة التعقيد في المفاوضات ما زال قضية اليورانيوم. ترامب يتحدث أن إيران وافقت على تسليم واشنطن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% التي أشار في إحدى تصريحاته بالغبار النووي بوزن 450 كيلوغرام، ويؤكد دائما أنه لن يوقع أي اتفاق دون تسلم واشنطن لليورانيوم المخصب. صباح اليوم إيران نفت هذا الكلام وقالت أننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة وأن هذه النقطة مؤجلة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات بعد 30 يوم أو ربما 60 يوما. بمعنى آخر حتى هذه اللحظة لم تتفق إيران مع أمريكا على تسليم اليورانيوم، بل تم تأجيل هذه القضية للبت فيها في المرحلة الثانية وفق مسودة الاتفاق، لكن ترامب مصر أن التسليم سيجري ويجب أن يجري خلال المرحلة الأولى.
1: نعم بروفيسور سليمية، ما انعكاسات أي اتفاق محتمل على ملفات غزة ولبنان واليمن والعراق، وهل يمكن أن يقود إلى تهدئة إقليمية أوسع؟
0: نعم، يعني إيران تتحدث عن وقف إطلاق النار كامل وشامل، وهذا يعني من وجهة نظر إيران الحرب على لبنان يجب أن تتوقف، على سوريا أو على العراق تحديدا، وأيضا هذا ينسحب على اليمن. لكن الحديث والتقارير القادمة من الصحافة الغربية

0: ومن واشنطن لا لا لا تجد الربط بين وقف اطلاق النار وبين ما تتحدث عنه ايران. الحديث في الصحف والتقارير تتحدث عن وقف اطلاق النار بين ايران وامريكا وليس بين من تسميهم اسرائيل ومن تسميهم امريكا اضرع ايران او وكلاء ايران في المنطقه. لكن بتقديري اذا وجد ترامب في هذا الاتفاق نوع من الانجاز عينه الان على اليورانيوم المخصب. إذا قدمت إيران هدية لترامب في هذا المجال وسلمته اليورانيوم المخصب عالي التخصيب بالتالي ربما يربط ترامب يجد ترامب الربط أو آلية للربط بين هذه الملفات وبين البند الأول للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. لكن تحاول إسرائيل وتسحب ترامب إلى خطوطها بعدم وجود الربط بين إيران والملف اللبناني تحديدا حزب الله، لأن من شأن ذلك الاعتراف والإقرار بنفوذ إيران على دول المنطقة. وبالتالي حتى هذه اللحظة لم يظهر تأكيد من أي من الطرفين قاطع بأن وقف إطلاق النار مع إيران يشمل لبنان يشمل غزة ويشمل العراق وحتى اليمن. ما زال الحديث غامضا حتى هذه اللحظة ولا توجد تقارير حقيقية من الطرفين، وإنما ما يجري تداوله فقط هو نقلا عن مواقع إعلامية وصحافة ومراسلين مقربين من البيت الأبيض أو من الصحافة الإيرانية. لكن وثيقة أو مسودة رسمية لم يعلن عنها الطرفين حتى نتسنى لنا التأكد من صحة ما تدعيه إيران أو ما يدعيه ترامب في هذا الجانب.
1: نعم، بروفيسور عواد السلامية نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي والباحث في العلاقات الدولية، شكرا لك. بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل، زياد صباح في الأعداد والتنسيق، جيداء أبو سرور في المتابعة والتنفيذ، جواد بصلط في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد زوجين وطفلهما في قصف الاحتلال مخيم صراط. مستوطنون يعتدون على مقبرة شرق بيت لحم ويهاجمون المواطنين في جنوب يطا. قرب التوصل لاتفاق أمريكي إيراني لتجميد الحرب شهرين وفتح مضيق هرمز وترحيل الملف النووي لمفاوضات إضافية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيم صراط وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلون باستشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح وزوجته ألاء زقلان ورضيعهما وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في المخيم. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، ضعنا في صورة الأوضاع عندك.
1: نعم، أهلا بك شادي وبالسادة المستمعين. 3 شهداء مع فجر هذا اليوم باستهداف طائرة مروحية لمنزل يعود لعائلة أبو ملوح في وسط قطاع غزة، بالتحديد في مخيم النصيرات. هذا الاستهداف جاء في منطقة ما يعرف قرب سوق البلاط من مخيم النصيرات، وارتقى 3 شهداء وصلوا إلى مستشفى العودة وهم عائلة تم استهدافها من قبل طيران المروح الذي كان خلال ساعة قبل هذا الاستهداف يحلق في أجواء المحافظة الوسطى. والطائرات هذه المروحية بدأ الاحتلال باستخدامها، هو مؤشر خطير جدا أن الاحتلال يبيد النية لتصعيد العدوان بشكل كبير جدا خلال الأيام وربما الأسابيع القادمة، وهو ماض في سياسة يعني التصعيد المتدحرج للوصول ربما إلى الدخول في منطقة ما في قطاع غزة، تركيز على محافظة الوسطى خلال الأيام الماضية أيضا كان بشكل كبير جدا من خلال عمليات تحذير منازل المواطنين والقيام بقصف من قبل طيران الحرب. آخر هذه المنازل كان قد هدد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة الليلة الماضية بالقرب من مستشفى يافا، حيث تمت وصول شرط إخلاء لمربع سكني كامل. هناك كانت حالة فزع وهلع لدى المواطنين الذين خرجوا من هذه المنطقة قبل أن يستهدف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الكرد في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا يأتي بعد سلسلة أيضا من استهداف لمنازل المواطنين في المحافظة الوسطى، أيضا من هذه المحافظة شهدت عمليات تجريف، عمليات توغل محدودة من

0: قبل آليات الاحتلال مع خفض مدفع وإطلاق نار من قبل الاحتلال في هذه المناطق. الأوضاع ميدانيا شادم صعبة للغاية في ظل هذا الوضع، ربما يعني تتطور بشكل كبير جدا. 8 شهداء بالأمس، هناك العديد من الأمور التي تحدث على الأرض والتي من خلال الاحتلال يضغط على المواطنين، خاصة مع توسيع الخط الأصفر رويدا رويدا حتى يتلع كافة مناطق قطاع غزة، وبالتالي ربما نقدر أن هناك عمليات عسكرية تلوح في الأفق من قبل الاحتلال. هذه العمليات ربما يعني يقوم بهذا الاحتلال كما حدث في المرات السابقة مع انهيار وقف إطلاق النار، وهذا يتوازن أيضا شادن مع الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل منع الاحتلال لإدخال المساعدات بقدر كافي، وأيضا في ظل يعني محاولات الاحتلال تضليل الرأي العام بما يتعلق بهذا الملف، التلاعب أيضا بملف معبر رفح وفتح هذا المعبر ليوم أو يومين بالأكثر في الأسبوع، وبالتالي حرمان آلاف من الذين ينتظرون العلاج في الخارج خاصة من المرضى والجرحى، وأيضا حرمان أهلنا الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة وهم بالآلاف ينتظرون العودة إلى قطاع غزة. يعني بالتحديد شادن، أو ربما يعني ملخص هذا الحديث، نحن أمام يعني أوضاع ميدانية صعبة للغاية مرشحة للزيادة بأي وقت ممكن، وأيضا أوضاع إنسانية الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار.
1: حماكم الله شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة. وفي آخر الأخبار لدينا في هذه النشرة المفصلة، اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوى غربي الخليل وعبثت بمحتوياتها. لمزيد من التفاصيل معنا على الخط الهاتفي مراسلتنا من الخليل وعود امسامي. أهلا بك وعود، آخر المستجدات.
2: نعم، يعني بالفعل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقر بلدية بيت عوى غرب الخليل. آليات عسكرية تابعة للاحتلال داهمت البلدة بشكل مفاجئ وانتشرت في محيط البلدية قبل أن يقوم جنود الاحتلال باقتحام المكاتب الإدارية والعبث بمحتوياتها، فيما اندلعت مواجهات متفرقة في محيط البلدية، وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية في بلدة بيت عوى. دوافع هذا الاقتحام لم تعرف، أو مداهمة مقر البلدية تحديدا لم تعرف، لكن تتعرض بلدات وقرى جنوب الخليل وغرب الخليل بشكل متكرر لاقتحامات ممنهجة من قبل قوات الاحتلال، ويتخلل هذه الاقتحامات مداهمات للمؤسسات المحلية والمنازل وفي بعض الأوقات المدارس أيضا، ونصب للحواجز العسكرية لتقييد حركة المواطنين. في ذات السياق أو في سياق متصل، أصيب 4 مواطنين بردود وجروح، وكذلك اختناق إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون على منطقة واد الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، بالتزامن مع انتهاكات أخرى شملت تخريب للقبور في تجمع دير علا المهجر وتقطيع لأشجار الزيتون في بلدة شعير. مجموعة من المستوطنين المسلحين اعتدوا على المواطنين في واد الرخيم باستخدام الحجارة والهروات وغاز الفلفل، ما أدى لإصابة 4 مواطنين، جرى نقلهم إلى مشفى يطا الحكومي. وصفت الطواقم الطبية هذه الإصابات بالمتوسطة. كما أقدم المستوطنون على انتهاك حرمة الموتى عبر تحطيم عدد من شواهد القبور في مقبرة وادي عبيان التاريخية الواقعة بجانب تجمع دير علا المهجر، وتضم هذه المقبرة التي تحتوي على 3 آبار مياه ومبنى للصلاة أكثر من 2000 قبر، من بينها أطرحة لشهداء قضوا منذ عهد الانتداب البريطاني.
1: شكرا جزيلا لك مراسلتنا من الخليل وعود مسامي. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشابين عبود نوفل وجواد نوفل عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار بالمنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية. أصيب 4 مواطنين الليلة الماضية في هجوم للمستوطنين على واد الرخيم في مسافر يطا جنوب الخليل، وهجم المستوطنون بالحجارة والهروات وغاز الفلفل المواطنين، ما تسبب بإصابة المواطنين 4 بردود وجروح وبالاختناق. يواصل مستوطنون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشيدة شرق بيت لحم، وأفادت مصادر محلية بأنهم دمروا مجددا شواهد 5 قبور، علما أنه تم تدمير شواهد قبور في المقبرة ذاتها قبل 5 أيام. أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في البطن واليد خلال اقتحامها بلدة بيت أمر في

0: الخليل. وفي وقت سابق أصيبت مواطنة بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليها بالضرب وبآلة حادة في بلدة بني نعيم في الخليل. استشهد 5 لبنانيين وأصيب 4 آخرون في قصف للاحتلال على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. إلى ذلك أصيب 25 شخصا من العاملين الصحيين إثر غارة استهدفت محيط مشفى في مدينة صور جنوبية البلاد. نقل موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منه. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حصول تقارب في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، لكنه شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيلجأ البحث فيه لمرحلة لاحقة. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن فتح رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال السنتين الماضيتين موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت. قتل شخص وأصيب آخرون إثر تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي ضخم. وكان 18 شخصا قتلوا أمس في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا. أخيرا وفي حالة الطقس، في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرموي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية. صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

حياكم الله وأصواتكم صباحا بكل الخير. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. اليوم الأحد 24 من أيار للعام 2026، وساعتنا الآن في الاستوديو تشير إلى 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. الفترة الصباحية المباشرة تأتيكم يوميا من هذه اللحظة ولغاية الساعة 11 من الأحد حتى الخميس عبر الموجات العاملة لإذاعة صوت فلسطين في عموم مدن ومحافظات الوطن، لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1، بمحافظات رام الله والبير جنين الشمال والداخل على 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. أيضا من أي مكان بالعالم تقدر تشوفونا وتسمعونا بالصوت والصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. اليوم بالفترة الصباحية المباشرة فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة. اليوم بفقرة الصحة النفسية موضوعنا رح يكون حول التمييز بين الحقيقة والرأي الشخصي، اللي يعتبر فعليا مهارة أساسية في بناء الوعي، تشكيل أفكار الفرد والمجتمع. رح نعرف الفرق بين الحقيقة والرأي الشخصي، ورح نعرف السبب اللي بيخلي بعض الأشخاص يميلوا للتعامل مع آرائهم الشخصية وكأنها حقائق مطلقة. شو سبب ذلك وشو تأثيره على علاقاتنا؟ أكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله بفقرة الصحة النفسية. أيضا اليوم بالفترة الصباحية المباشرة رح نسلط الضوء على اليوم الدولي للتنوع الحيوي والذي جاء تحت شعار العمل المحلي. سنتحدث عن العمل المحلي وأهميته تحديدا في فلسطين بمواجهة إبادة الاحتلال للبيئة الفلسطينية. أكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله أيضا رح نتطرق له اليوم خلال فقراتنا العديدة والمنوعة وضمن الفترة الصباحية. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية جواد بصلطة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة 17 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. هي ساعاتنا الآن اليوم الأحد 24/5/2026، واليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق. أيضا اليوم سيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما اتجاه الرياح فهو شمالية غربية لجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون غائم جزئي إلى صافي بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا. وفعليا الأجواء المعتدلة نسبيا ستستمر خلال هذا الأسبوع وأيام عيد الأضحى.

من حالة الطقس، الأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار يصرف بشيكلين و89 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل و17 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل و35 أجورة. فيما يتعلق بالذهب في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب144 دولار، أما أونصة الذهب فتقريبا بأسواق المال ب 4509 دولارات. طبعا أسعار العملات وأسعار المعادن قابلة للتغير صعودا وهبوطا ابتداء من يوم غد، وهو اليوم الذي تبدأ فيه أسواق المال العالمية بتداولاتها. إلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال بمختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وإذا لدينا عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك، وعين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. أما في محافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، وحاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، والعزرية للداخل أزمة للداخل وتواجد لشرطة الاحتلال. في محافظة جنوب الضفة الغربية لدينا حاجز النشاش، تفتيش للخارج، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، والفوار مغلقة، والعجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم فقرة الفترة الصباحية، ولكن بعد هذا الفاصل سنعود لنكون مع فقرة الصحة النفسية. واليوم بدنا نحكي عن الفرق بين الحقيقة والرأي الشخصي، وليش بعض الأشخاص يميلوا للتعامل مع آرائهم الشخصية وكأنها حقائق مطلقة. التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين بالفترة الصباحية المباشرة. اليوم الأحد 24/5/2026، أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر الموجات العاملة للإذاعة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، بمحافظتي تلكرم وقلقيلية 98.8، أما من العاصمة القدس المحتلة 100.1. We'll be right back.

0: مباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. واليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا جدا مهم، وهو الفرق ما بين الحقيقة والرأي الشخصي. أكيد إحنا في زمن المعلومات فيه تتسارع وتحيط بنا من كل جانب ومن كل اتجاه، وهذا الواقع تختلط فيه الآراء بالحقائق، الآراء الشخصية بالحقائق، وبالتالي بصير التمييز ما بين الحقيقة والرأي هي ضرورة. ضرورة ليش؟ لحماية أنفسنا، لحماية وعي الأفراد والمجتمعات من التضليل، من التأثيرات النفسية والفكرية. شو الفرق بين الحقيقة والرأي الشخصي؟ وشو السبب اللي بخلينا انتوه ما بين الحقيقة والرأي؟ وشو السبب اللي بخلي بعض الأشخاص يتعاملوا مع آرائهم الشخصية وكأنها حقائق مطلقة؟ للتعقيب على هذا الموضوع بكل تفاصيله مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، المعالج النفسي العيادي أستاذ محمد طويل. وأستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. يمكن موضوع التمييز ما بين الحقيقة والرأي الشخصي من المفارقات الصعبة واللي بتفصل ما بينها شعرة، إذا صح التعبير. مشان هيك سؤالي لحضرتك أستاذ محمد، بداية شو الفرق من وجهة نظرك ما بين الحقيقة وما بين الرأي الشخصي وفق العلم، وفق الأصول، وفق المنهجيات المختلفة؟
1: هلا الحوار بين البشر بالعادة هو بوقع بأربع مجالات ما فيش غيرهم يعني. وقبل ما نتحدث بأي فكرة أو شيء معين مع الآخر، لازم ندرك ثلاث نقاط رئيسية: إنه أنا المتحدث فاهم اللي بدي أحكيه، واللي قدامي مستعد يفهم، وكمان أنا بمنطقة إقناع. إيش يعني كلمة منطقة إقناع؟ الحوار هو يقسم لأربع مجالات رئيسية. فالمجالات الأساسية، الأول هو الغيب، العقيدة والإيمان، هو مش مكان للإقناع، هو مكان للتبليغ. عشان هيك احنا بنشوف دائما الرسل والهاد هم بيبلغوا، مش دورهم يقنعوا أكثر ما هم يبلغوا. هذا أول جانب. الجانب الثاني في عنا حاجة اسمه الخيال أو الأفكار والرأي الشخصي، يعني بيشمل الأفكار الشخصية عند الشخص، الخطط للمستقبل. شخص بده يبني مؤسسة، عم بحاول يقنع قدر الإمكان إنه هو منيح إذا عمل هذه الخطة للمؤسسة أو دخل تخصص معين، بحاول يقنع الآخر برأيه حتى يقدر يقنع. فهذا الخيال أو الأفكار هي منطقة إقناع. العقيدة أو الغيب لا. المجال الثالث اللي هو بنسميه الرأي، هو الأشياء اللي تتعلق بالأحداث واللي بتصير حوالينا بشكل عام، وكل شخص عنده رأيه بهذا المجال. وهون في مجال كمان للإقناع. والإشي الرابع اللي هو بنسميه المجال الرابع اللي هو الواقع. الواقع هو الإشي اللي بنشوفه وبنلمسه فعليا، اللي هو فيش فيه مجال أصلا لأنه نقنع الآخر. يعني مثلا اليوم درجة الحرارة 30، هذا تاني بيحكي 15، لا مبيني هذا واقع إنه 30. فيش فيه مجال للإقناع. إيش إذا الإقناع بيجي في المجالين اللي بالنص، اللي هم المجال اللي فيه أفكار والرأي. هدول هم المجالين اللي احنا فيه عندنا امكانيه انه نتحدث وناخذ فيهم كلام. وين المشكله اذا انا تعاملت مع الراي او الفكره تاعتي كعقيده، يعني كغيب، مش راح اقبل فيها اي نقاش ولا اقبل فيها اي اقناع. وكمان اني اشوف الراي تبعي واقع وحقيقه. مثلا اعطيك مثال الفرق بين الراي والحقيقه. مثلا احد الاشخاص بيحكي انه النادي الفلاني هو افضل نادي على مستوى اوروبا مثلا. هذا راي مش حقيقة. ولكن إيش الحقيقة؟ إنه النادي الفلاني أخذ الدوري بالسنة الفلانية، هذا حقيقة. صحيح. وإحنا عارفين هذا الموضوع. فإحنا المجالات الأربعة نعرف في أي مجال عم نتحدث حتى نقدر نقنع الآخر.
0: طيب أستاذ محمد، هلأ المشكلة بتصير لما المجالات الأربعة هاي بتفوت في بعضها، وما بنعرف إمتى البلاغ وإمتى الإقناع بشكل أو بآخر، وما بنفرق بين الحقيقة والرأي. وهذا بيأثر سواء على وعي الفرد نفسه، على العلاقات بمحيطه، هذا من جانب. ومن جانب آخر بيأثر على المجتمع ككل. تحكينا عن هذا الموضوع، لما ما بيكون في تمييز بين المجالات الأربعة اللي حضرتك ذكرتها، خصوصية كل مجال كيف بيأثر أولا على حالتنا النفسية إحنا كأشخاص لما نحاول نقنع الناس بآرائنا الشخصية ونفرضها عليهم كحقائق مطلقة أو كغيب، هذا من جانب. من جانب تاني تأثير كمان على المجتمع وعلى وعي المجتمع بشكل عام.
1: نعم، من الأشياء اللي بتنباع في المجتمع وبالعالم هي كثيرة، راح أذكرها سريعا. وأذكر فكرة، أذكر موضوع الأفكار كيف بتنباع عند الأشخاص. مثال سريع: السلعة هي تباع، الخدمة تباع، المعلومة تباع. أشخاص نزيل انتخابات تسويق نفسهم بطريقة معينة، في عنا بيع إيجابي. الأفكار تباع، الخبرة عند الشخص تباع، أحداث معينة افتتاح تباع.

0: بيع بلد عامل زي استثمار سياحة كمان هذا من ضمن البيع، مؤسسة معينة ممتلكات تباع. إيش أكثر وأهم وأقوى شيء بهذه المجالات كلها في البيع؟ هي الفكرة. ليش الفكرة؟ لأنه مجرد فكرة وصلتني مع طريقة تسويق نفسي بطريقة معينة، تكرار تكرار تكرار تكرار، بشوف لها ريلز كتير أو أنا بشوفها إعلانات كتير، أنا بصدقها، العقل اللاواعي بيصير يصدقها، فبالتالي كمان تكرار تكرار تكرار هو اللي بتتحول لعقيدة. لما تتحول لعقيدة أنا بتعامل معها كأنه إشي أساسي. مين أخطر شخص برأيك ببيعنا أفكار بحياتنا؟ أنا، الشخص نفسه.
1: صحيح.
0: لأنه هو أكثر شيء بيتحدث مع نفسه، وفي نوع من الثقة بين الإنسان وبين نفسه. فالفكرة إذا أجت للإنسان من طرف آخر أو من نفسه ما حط لها فلتر معين اللي هو يسمح لها تدخل بطريقة معينة ويميز بين إنه هذه فكرة أو هذه رأي
1: حقيقة.
0: أو هذه حقيقة، هو بالتالي بدخل بدون فلاسفة، بالتالي هو بيقتنع وبصير يصدق حاله إنه لا الإشي اليوم موجود. المشكلة وين؟ المشكلة استخدامها بنطاق أحياناً بأشياء بكلمة المجتمع، زي مثلا أنا عندي فكرة معينة عادة بربطها بطريقة غير مباشرة بالدين أو بربطها بطريقة معينة بالوطنية أو بإشي معين، فهو بتصير أسهل إني أمتص هذه الفكرة وأقبلها. هذه طريقة التسويق نفسي إحنا يعني يستخدموها بالتسويق ويستخدموها للأسف أحيانا لأشياء سلبية.
1: واو، يعني اللي حكيته جدا جدا عميق، ما بدنا نقفز عليه لأنه بدي أرجع أعيده. أستاذ محمد، أنت اللي بتقوله كتير عميق، إنه أكتر حدا ببيع الأفكار وليس الحقائق إلنا كأفراد هو صوتنا الداخلي بشكل أو بآخر. وهي الأفكار إذا إحنا بداية بصوتنا الداخلي ما عرفنا نميز إنه هاي حقيقة أو هذا صوت، أنا هون ببلش عندي الانحدار، ببلش عندي اتخاذ القرارات الخاطئة وغيرها من القضايا. على سبيل المثال، لما حدا في صوته الداخلي بدل يقول له أنا ما في حدا بحبني، مع إنه هاي فكرة، هاي مش حقيقة. الحقيقة إذا حدا أجا قال لك إنه أنا ما بحبك، فهي حقيقة إنه فلان اعترف إنه هو ما بحبني، فهي حقيقة. مش هيك أستاذ محمد؟ طيب
0: صحيح.
1: طيب فعليا كيف احنا بنقدر بداية نوعى على هذا الموضوع بحياتنا ونبلش ندخل الفكر الواعي بالتمييز انه لا، هاي فكرة، هذه حقيقة.
0: المشكلة انه انا متعود على صوتي، وكل شخص متعود على صوته، فهو شوي صعب يميز انه الاشي اللي عم بيجي هي فكرة ولا رأي ولا حقيقة، خاصة اذا اجت من طرف اخر ولا بسها وضلوا هذا. مع تكرارها للذات بتصير كأنها حقيقة، هو ما بيميز إنه اليوم أنا بسمع مني أو بسمع من صوت آخر مختلف جديد دخل علي. كيف أميز؟ نحط فلاتر. إحنا عادة بنستخدمها بالعلاج النفسي كمان للأشخاص اللي عندهم تفكير سلبي كثير، بنحط فلتر للدماغ اليوم للفكرة اللي تجيك اليوم، اسألها سؤال، هل أنت حقيقة أو أنت رأي أو أنت غيب أو أنت خيال أو واقع ملموس يعني.
1: حلو.
0: فأنا أول سؤال، هذه الأربع الأسئلة أول شيء بسألها لنفسي، أنا بأي مجال بهذه الأربع مجالات اللي ذكرتها في بداية المقابلة موجودة. بعدين أبلش أفلتر، إذا أنت اليوم هذا الفكرة اللي انحكت لي هي ضمن الواقع، إذا ضمن الواقع ما في حاجة لأنه هي واقع ملموس يعني، فيش حاجة أثبتها أصلا. إذا ضمن الرأي بالنهاية أحكي لك شغلة، أسهل شيء وأرخص شيء وأهون شيء في العالم كله الرأي يعني. كل أي شخص انزل اليوم على الشارع اسأليه إيش رأيك، فليش الثاني عنده رأي.
1: صح.
0: أما أصعب إشي فكرة.
1: صحيح.
0: الخبرة أصعب شيء، فالرأي موجود ومتوفر بسهولة، فالشخص بده يكون منتبه، هذا رأيه لا يعني إنه أنا هيك. هذا الشغلة مهمة جدا. فهذه النطاق بهذه الإطارات كلها اليوم في عندي أربع مجالات تميز عنه مجال اللي عم بدخل للدماغي.
1: جميل. طيب سؤالي فيما يتعلق بنمط الأفراد اللي ويمكن هذا بنشوفه بالسوشيال ميديا واللي بيعمل لنا تشويش، إنه مش بس صوتنا الداخلي إحنا ما بنقدر نميزه أو نمسكه في كثير من الأوقات لما بكون بتسلل لنا بمجرد أفكار مش حقائق وبطرحها على إنها حقائق، ولكن الآن يعني مع سطوة وسائل التواصل الاجتماعي صار في كثير من الأشخاص اللي بخرجوا علينا وبعمموا آرائهم الشخصية وتجاربهم الشخصية وكأنها حقائق مطلقة. مع تلاعب الخوارزميات أستاذ محمد يتم فعليا يعني ضخها بالوعي على أنها حقائق مطلقة. كيف إحنا كمان نوعى لهذا الموضوع بشكل مجتمعي مش بس كمان بشكل فردي؟
0: نعم، أول شيء إحنا عم نحكي عن ميزة التكرار، هي التكرار أحد أساليب التسويق النفسي، والخوارزميات هي أوريدي بتشغل على التكرار يعني. أنا لما أشوف الفيديو أكثر من نفس الموضوع لنفس لأشخاص مختلفين، أنا بسير بطريقة معينة أعتقد أنه أنا خطأ والآخر هو اللي عم بيحكي شيء صح. على الصعيد المجتمعي مهم جدا يتم التنبيه كيف بيطلع مثلا بالوزارات بأنظمة معينة مؤسسات معينة بتنبه أنه هذا الشيء اللي يحكي هذه الفترة هو شيء مثلا بعبر عن رأي غير مثبت علميا، يعني
1: مش إيش
0: يعني غير مثبت مش حقيقة بالنهاية غير مثبت علميا. هون الشخص وشوف كمان كل شخص له استثناءه، يعني كل شخص أصلا أوريدي أنا عم بتعامل مع هذا المنتج يمكن يضرني، شخص آخر ما بضره. في ناس عندهم حساسية من شيء معين، في ناس لا ما عندهم، بس الأغلب إحنا بنشتغل دائما على الأغلب. الأغلب لا، بما أنه الأغلب لا، في عندنا هون وزارات اللي بتطلع بتوعية وبأشياء اللي ممكن تساعد قدر الإمكان أنه الشخص يكون عنده وعي لإيش يعرف، وكمان استخدام الفلتر للشخص نفسه. أنا اليوم الإشي طب شو بستفيد، أسأل نفسي شو بستفيد لما أنا أسمع هذه الشغلة، هل في نتائج ملموسة مش نتائج ملموسة؟ في فرق بين الإشي المثبت علميا والإشي الغير مثبت علميا، والإشي اللي أصلا أوريدي هو ناس طبيعتها تتبع الإشي العاطفي أكثر من الإشي المنطقي. والدليل إنه كيف حكينا مرة إنه الدخان مكتوب عليه مثلا التدخين يؤدي إلى الوفاة والأمراض، بروح يشتري ليه؟ بروح يشتري لأنه التفكير عنده أكثر، هو 90% من البشر بيستغرب عاطفي وليس منطقي. هون في طرق معينة اللي احنا نستخدم فيها نعزز التفكير المنطقي أكثر عند الشخص كمان لما نشوف هاي الشغلات.
1: وهي مسؤولية فردية كمان في ظل هذا الوضع اللي احنا منعيشه واللي فيه هذا الاختلاط وهذا الكم الهائل من المعلومات التي تتراوح ما بين آراء وما بين حقائق، ويتم التعامل معها وكأنها على نفس المستوى. بكل الأحوال يعني حوار شيق ونقاط جدا مهمة لكل واحد فينا كالمعتاد. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، أستاذ محمد طويل، وحضرتك معالج نفسي عيادي، شكرا جزيلا على وقتك، إلى اللقاء. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وبتمنى يعني هاي المقابلة عن جد يعني كل واحد فينا يتذكر يميز بكل المعلومات اللي بتنضخ خلال نهاره، إنه هل هذه معلومة حقيقية ولا هذه مجرد فكرة. وهذا التمييز ببلش من دواخلنا، يعني من صوتنا الداخلي، كل الموضوعات اللي بترحها علينا وكانها حقائق، ولكن هي بالمقابل ممكن تكون نتاج تجربة معينة، ردة فعل، رأي شخصي، مش بالضرورة حقيقة مثبتة وبناء عليه أتعامل مع الموضوع وكأنه جدي بهذا المستوى. أكيد أجدد التحية لكل السادة المستمعات والمستمعين الذين انضموا لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في برنامج الفترة الصباحية المباشرة الذي يأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00 لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل موجتنا 90.7، أما بجنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2، ومن أي مكان بالعالم عليكم سوى متابعة صفحتنا على الفيسبوك حتى تكونوا على اطلاع بآخر الأخبار والمستجدات. مباشرة تحول وإياكم إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن اليوم الدولي لإنهاء إصابات الولادة وتحديدا ناسور الولادة عموما الذي تتجدد فيه الدعوة دائما لتعزيز الرعاية الصحية تحديدا للنساء خلال فترة الحمل والولادة. أيضا هدف هذا اليوم هو تسليط الضوء على المضاعفات التي قد ترافق الولادة الطبيعية أو القيصرية سواء على المستوى الجسدي أو المستوى النفسي، وحول حق النساء في الحصول على هذه الرعاية الصحية خلال فترة الولادة وفي خلال فترة الحمل. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيف عبر الخط الهاتفي دكتور عدوان البرغوثي، وهو فعليا رئيس جمعية اختصاصية الأمراض والجراحة النسائية والتوليد والخصوبة في فلسطين. ودكتور عدوان أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا فيك بكل المستمعات والمستمعين.
1: أهلا وسهلا بك. يعني يتم تخصيص هذا اليوم للحديث عن ناسور الولادة وهو من مضاعفات الولادات نتيجة فعليا غياب الرعاية اللازمة خلال فترة الولادة أو خلال فترة الحمل، والذي تعاني فيه ملايين النساء حول العالم تحديدا بالمجتمعات الفقيرة والمجتمعات التي لا يتم فيها تأمين هذه الرعاية للنساء. ولكن نود أن تضعنا بالعموم حول تعريف ناسور الولادة وأيضا مضاعفات الولادة سواء طبيعية أو قيصرية في حال عدم حصول المرأة على الرعاية اللازمة خلال هذه المرحلة.
2: بداية شكرا على الاستضافة وشكرا على تسليط الأضواء على هذا الموضوع الصامت الذي عمليا كثير من النساء وحتى بعض الأطباء ليكونوا فكرة جيدة عنه. وبالرغم من أنه على مستوى العالم تعاني أكثر من 500,000 سيدة من هذه المشكلة. العنصر الولادي باختصار شديد هو وجود فتحة في مكان غير طبيعي، وخصوصا بين قناة الولادة اللي هو المهبل والأعضاء المجاور، إما يعني فتحا للأمام بين قناة الولادة والمثانة وهي فتحة غير طبيعية يتسرب منها البول باتجاه المهبل، أو فتحة خلفية في جدار الخلفي للمهبل باتجاه المستقيم أو الأمعاء، وبالتالي يصير فيه يعني في فتحة ما بين المهبل والمستقيم، وبالتالي يتسرب البراز من المستقيم إلى المهبل، وبالتالي الناصور هو فتحة غير طبيعية بين تجويفين طبيعيين. طبعا هذه الفتحة كونها غير طبيعية هي مرضية، وغالبا تنتج نتيجة لمشاكل في الولادة الطبيعية وأحيانا في الولادة القيصرية.
1: عدا عن ذلك، يعني بعد هذا التعريف دكتور عدوان، ما هي الـ يعني أيضا المضاعفات الأخرى التي قد تتعرض لها النساء عموما نتيجة الولادة الطبيعية والولادة القيصرية؟ وهل هذه المضاعفات في كثير من الأوقات مرتبطة بأسباب معينة، سواء يعني من تلقي الرعاية أو أسباب غير طبيعية مثل ما حضرتك أشرت؟
2: يعني هناك أكيد كثير من المضاعفات تخص الولادة الطبيعية أو العملية القيصرية، ولكن كون هذا اليوم هو يوم العنصر العالمي، بالرغم من أنه هي مضاعفة ليست يعني متكررة باستمرار هذا العنصر، ولكن غالبا يعني بتنوجد في الأماكن اللي ما فيها رعاية صحية للمرأة الحامل، وفي هناك تعثر للولادة. وبالأساس يعني بس أعطي فكرة للمستمعات كيف هذا الحكي ممكن يصير، أنه مراحل الولادة هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التوسعات عنق الرحم والمخاض والطلق وإلى آخره، ويكون الجنين ورأس الجنين داخل الرحم. المرحلة الثانية هو خروج رأس الجنين من الرحم أو من عنق الرحم إلى المهبل اللي هي قناة المهبل، واللي بنسميها قناة الولادة. وهناك وقت محدد يجب أن لا يتجاوز رأس الجنين في هذه القناة، لأن هذه القناة بالأساس هي قناة ضيقة، ووجود الرأس فيها طبعا تتمدد مع وجود رأس الجنين. ولكن هاي المنطقة إنه نتيجة لكبر حجم رأس الجنين ولضيق قناة الولادة يصير في ضغط على الأنسجة من قبل رأس الجنين، وهذا الضغط يستمر لفترة طويلة يمنع وصول الدم لهي المنطقة، وبالتالي يؤدي إلى موت لبعض أجزاء الخلايا في المهبل، تتطور لاحقا إلى فتحة غير طبيعية، إما باتجاه خلفي باتجاه المستقيم، وإما باتجاه أمامي باتجاه المثاني. طبعا إحنا كأطباء وكاختصاصيين بنعرف أنه في وقت محدد لهي المرحلة يجب أن لا يتجاوز عند المرأة البكرية اللي بتولد للمرة الأولى أكثر من ساعتين، في أسوأ الأحوال 3 ساعات، أو عند المرأة المنجبة قبل ذلك أطفال أكثر من ساعة على ساعتين. إذا تجاوز هذا الوقت ممكن نوصل لهذا الموضوع. ليش بصير في الأماكن اللي فيها فقر وعدم رعاية صحية؟ لأنه عمليا البديل لما رأس الجنين يطول في هذه المرحلة نلجأ لعملية قيصرية أو لولادة مساعدة، إما بالشافط أو بالملاقط. الأماكن اللي ما فيها هذه الأجهزة وما فيها إمكانية لإجراء عمليات قيصرية، وخصوصا اللي بصير فيها ولادة في البيوت، ممكن تستمر لساعات أطول، وبالتالي يؤدي إلى هذه المضاعفات. وهذا الحكي موجود في أفريقيا، موجود في آسيا. عندنا هون الحمد لله في فلسطين يعني 97% من الولادات هي ولادات كانت تتم بإشراف طبي في المستشفيات. ولكن الشيء اللي بدي أحذر منه لاحقا أنه، وهذا الحكي كان في الضفة وفي غزة نفس الشيء، يعني أكثر من 97% من الولادات كانت تتم
1: بالمستشفيات
2: وبإشراف طبي. حاليا في غزة أنا أتوقع أنه يصير في ظهور لهذه المشكلة، لأنه وجود التهابات مزمنة، وهذا الحكي موجود حاليا بشكل كبير. كل مضاعفات الولادة والقيصرية تضاعفت عشرات المرات في قطاع غزة. وجود التهابات مزمنة عند الحامل وعدم علاجها لفترة طويلة، مع وعدم وجود إشراف طبي وعدم إمكانية لإجراء عمليات قيصرية وإشراف طبي في المستشفيات، قد يؤدي إلى رجوع هذه المشكلة بشكل كبير وبالذات في قطاع غزة.
1: للأسف للأسف مضاعفاتها دكتور، يعني في حال حدثت يعني مع المرأة كيف تؤثر على حياتها مستقبلا بشكل أو بآخر، ومضاعفات هذا الموضوع؟
2: أولا في مضاعفات يعني طبية، مضاعفات طبية أنه هي رح تكون الست عرضة للالتهابات المتكررة، رح تكون عرضة للالتهابات اللي ممكن تسبب لاحقا عقم، ممكن تسبب التهاب في الحوض والتهاب في البطن، في بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة أحيانا ولكن حالات قليلة جدا. ولكن المضاعفات النفسية كمان مضاعفات كبيرة جدا، لأنه يعني خروج براز من المهبل أو بول ثلث بولي من المثانة إلى المهبل إلى الخارج، هذا يعني يضع السيدة في حالة إفراج شديد، هذا أولا. اثنين، هناك نتيجة للالتهابات المتكررة أو خروج البراز من المهبل، هذا يؤثر بشكل كبير على علاقتها الزوجية، يؤثر بشكل كبير على مكانتها الاجتماعية، لأنه دائما في روائح كثيرة تكون في هذه المنطقة في التهابات متكررة. وبالتالي يعني الوضع النفسي عمليا أسوأ حتى من الوضع الطبي. لحسن الحظ كما ذكرت يعني في عندنا في فلسطين هذا المشكلة قليلة، ولكن يعني نحذر مرة أخرى أنه قد تزداد نسبتها بشكل كبير في قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل القيمة حول هذا الموضوع الذي يعني أيضا هو مهم لكل امرأة. بدي أشكرك جزيل.
2: طبعا عشان ما تخوف السيدات إنه يعني العلاج ممكن وبسيط وتتخلص منه، ولكن أولا يجب التشخيص، تشخيص الحالة وتشخيص الطبيب يعني يتم بشكل سهل، ومن ثم إجراء عملية جراحية لتسكير هذه الفتحة ورجوع الأمور إلى وضعها الطبيعي. بالتالي مهم جدا الوقاية من هذا الموضوع بعدم تعثر الولادة أو تعثر الولادة وإجراء عملية قيصرية في الوقت المناسب. أو ثانيا أنه إذا وجدت تشخيصها وعلاجها بعملية جراحية بسيطة تحل المشكلة وتعود السيدة إلى حياتها الطبيعية.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه المعلومات دكتور عدوان البرغوثي، وحضرتك رئيس جمعية اختصاصية الأمراض والجراحة النسائية والتوليد والخصوبة. شكرا جزيلا.
2: شكرا.
1: إلى اللقاء. شكرا على وقتك. إذا كان حديثنا مع دكتور عدوان البرغوثي كما أشرنا اليوم يصادف اليوم الدولي لإنهاء ناسور الولادة وإصابات الولادة عموما. نتمنى لكل النساء السلامة والأمان، ولكل النساء الحوامل أيضا السلامة والأمان لهن ولأطفالهن. وفعليا الموضوع مرتبط أيضا بجودة الخدمات الصحية التي تقدم للمرأة، الإشراف الطبي أثناء فترة الولادة، وأيضا حماية النساء من تعسر الولادة. لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا، نذهب في هذا الفصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعد صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. 48 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، اليوم الأحد 24/5/2026. أكيد بتابعونا وبتسمعونا عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في الخليل نابلس أريحة والأغبار 99.4، في طول كرم وقلقيلية 98.8، ومباشرة إلى محطتنا التالية. في عمل مسرحي يستحضر الذاكرة الفلسطينية ولكن بلغة فنية معاصرة، مسرح الحرية يستعد يوم غد الاثنين لعرض مسرحية الشهداء يعودون إلى رام الله. هذه المسرحية المأخوذة عن نص الأسير الشهيد وليد دقة، والتي تجمع ما بين الكوميديا السوداء والواقعية الوثائقية واللمسة السريالية. للتعقيب أكثر مباشرة أتحول حول ضيف عبر الخط الهاتف المدير العام لمسرح الحرية أستاذ مصطفى شتا. وأستاذ مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا، مساء صباحكم جميعا.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني هذا العمل المسرحي الذي سيعرض يوم غد على مسرح الحرية، على خشبة مسرح الحرية، بمشاركة نخبة من الفنانين الفلسطينيين، بداية هل وضعتنا في سياقه العام وأهميته فعليا بشكل أو بآخر؟ تفضل.
1: شكرا لكم على الاستضافة. حقيقة أنه بس للتوضيح، المسرحية ستعرض غدا الاثنين 25 أيار على خشبة مسرح القصبة في رام الله. للأسف إحنا في جنين ما زلنا بدون مساحة، خشبة المسرح ما زالت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، وبالتالي إحنا قمنا بالتحضير لأنه يكون العمل موجود في رام الله. العمل حقيقة أنا بالنسبة لمسرح الحرية هو حلم وهدف عم بتحقق. كنا بتواصل مع الشهيد وليد دقة خلال فترة ما قبل أكتوبر 2023، وقام الشهيد بإهداء العمل لمسرح الحرية لتنفيذه من ذلك الوقت، لكن الأحداث اللي صارت في جنين أطلت إنجاز العمل في 2023 وفي 2024 للأسف، وحاولنا طوال الوقت نعمل إعادة لتصحيح المسار الإنتاجي، وقمنا حقيقة بالعمل المكثف لأن نستحضر هذا العمل الخاص بالأسرة، وخصوصا جثمين الأسرة الشهداء الأسرة اللي سقطوا في السجن، من خلال عمل مهم جدا، والعمل المسرحي الأهم لوليد بعد مسرحية الزمن الموازي اللي تم تقديمها بال 2015 في مسرح الميدان بحيفا. اليوم احنا بنعيد الاعتبار لأدب السجون خلينا نقول لإثارة الموضوع المتعلق بشهداء الأسرة المحتجز جثمينهم بالسجون الإسرائيلية، ونحط هذا الموضوع على طاولة النقاش والبعد الأخلاقي والبعد والحقوقي لهذه القضية، واللي بيقدم فيها وليد من خلال مجموعة حكايات لإله، سلسلة من حكايات وليد متعلقة بزي حكاية، هذا هو جزء من سلسلة حكايات سر الطيف اللي بتحدث فيها عن أحد الشهداء الأسرى كمال أبو عار وأنيس دولي بسام سايح، واللي هو وليد هو عم بيكتب، وهذه رمزية عالية جدا، انضم هو شخصيا ليكون جزء من هذا الكتاب، يعني صار كأنه هو كان يكتب عن حاله قبل استشهاده في 7/4/2024.
0: وهذا سؤال لحضرتك، يعني بما أنه احنا دخلنا بتفاصيل هذا العمل المسرحي الشهداء يعودون إلى رام الله، والنص الأصلي للأسير الشهيد وليد دقة اللي بيميزه من حيث البناء الفني والأداء، خاصة يعني هذا المزج ما بين الواقعية، ما بين الكوميديا السوداء، ما بين العناصر السريالية أيضا بشكل أو بآخر.
1: نعم، وليد ميزات كتاباته إنها كتابات مباشرة ناقدة مش مجاملة، بتحكي الأشياء كما هي، وبتوصف حالة مهمة ومسجلة لحالة مهمة في واقع الأسر الفلسطيني، وبيقدم من خلال أنماط متعددة. وليد يعني حقيقة يعني نماذج كتاباته دائما هي إيقاظ الوعي ومحاولة تنبيه لقضايا مهمة وملحة، خصوصا الحديث عن يعني خلينا نقول ما بعد فترات ما بعد الثورات، الانتهاء مثلا، الوصول لموضوع حوار الجثامين او الاطياف الشهداء مع بعضها البعض حول واقعهم، حول وجودهم بالسجن، ودائما الاشاره دائما للسجن على اعتبار بانه المكان المقيد للابداع، كيف انطلق من هون ابداع وليد بالتفكير اتجاه هذه القضيه المهمه، هذه الخطوات الأولى بجلبوع في سجن جلبوع سنة 2021 بعد العام الأول لبنته ميلاد بعد ما ولدت ميلاد بعام. وهو إشارة كثير مهمة لكيف إحساسه اتجاه موضوعة وجوده بالسجن طوال هذا الوقت وعدم قدرته على الالتقاء ببنته. هذا كلها كانت إشارات كثير مهمة. اليوم معنا في العمل واللي ترجم من الأشياء المسرحية بشكل إبداعي دراماتورجيا لغسان نداف وبالإخراج كان محمد عيد. الحقيقة قدروا أنه يوظفوا هذه خلينا نحكي الجمل المسرحية أو النص المسرحي المليء يعني خلينا نقول بالرمزية.

0: الشهيد ليكون عمل مسرحي مهم. بتأمل إنه يكون من أبرز الأعمال اللي رح تكون أو اللي يعني رح نقدمها على خشبة المسرح الفلسطيني، اللي تشكل مش بس إضافة في العمل المسرحية الفنية والثقافية، كمان هي عن جد تشكل حالة لاستنهاض الوعي، الدفع باتجاه البحث والنقاش قضية الأسرى، وضعه على طاولة المسؤولين الفلسطينيين. موضوع الأسرى موضوع ملح ومهم بغض النظر عن الظروف حتى الصعبة اللي بعيشها اليوم الأسرى بعد الظروف اللي إحنا اليوم عايشينها. كمان هو أصلاً هو موضوع قديم جديد ما انتهى ودائما في هناك إشارة حوله، ودائما هناك تساؤلات حوله، خصوصا فيما يتعلق في جثامين الأسرى اللي كم عن كان في دائما مطالبات،
1: وبتم التصعيد يعني بشكل متزايد ومتصاعد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في ملف الأسرى، من إقرار قانون الإعدام إلى موضوع ما يمر به الأسرى من ظروف غير إنسانية بالمطلق يعيشونها داخل سجون الاحتلال. وهذا سؤال لحضرتك، لأنه في البداية قلت أستاذ مصطفى بأنه يعني هذا العمل هو محاولة إعادة الاهتمام بأدب السجون. إلى أي مدى يشكل المسرح الفلسطيني اليوم مساحة لحفظ الذاكرة الجماعية، مقاومة النسيان في ظل كل التحولات السياسية والإنسانية الراهنة اللي احنا بنعيشها، وكمان لأحياء أدب السجون؟ تفضل.
0: هذا السؤال دائما سؤال مهم وملح في عملنا. الإجابة على جدوى وأهمية وجود العمل الثقافي الفلسطيني تحديدا تحت الظروف المعقدة والصعبة خلال الحرب، خلال الإبادة، خلال الاعتداءات والاقتحامات. العمل الفلسطيني اعتمد دائما الثقافة بشكل عام على فكرة أدب المقاومة، بنطلق مع غسان كنفاني ولا مع راشد حسين، مع سميح القاسم، وجملة واسعة من الأدباء والمفكرين، إضافة إلى جانب أدب السجون. حقيقة تسجيل اللحظة، الاعتماد على الذاكرة الجماعية والاعتماد على التاريخ الشفوي على لسان الناس وعلى لسان اللي بيتعرضوا للاضطهاد والقمع والمعاناة من لاجئين أو نازحين اليوم بالمصطلحات الجديدة، خاصة بأحداث ما يتعلق في المخيمات، هي حقيقة مصادر كتير مهمة للحفاظ على الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني والذاكرة الحية، حتى أن نضل محافظين على وجودنا. اليوم بفكر أنه أهم شيء بالعمل الثقافي الفلسطيني أنه بدافع عن الهوية الثقافية الوجودية لإلنا، خاصة بدل ما نتعرض إله من محاولات اجتثاث الأرض ومحاولات المحو والمفهوم اللي يتعلق حتى بمفهوم الإبادة الثقافية، الإبادة الثقافية الجمعية لوجودنا كشعب فلسطيني أصلاني موجود على هذه الأرض. لكن وهذه الفكرة كتير مهمة، أنا بشعر بأنه هذه الريسورسز، هذه المصادر هي كتير مهمة لكل المؤسسات الثقافية الفلسطينية، وهي من خلالها إحنا عمالنا بنكمل شغلنا، ومن خلالها عمالنا بنقدم لغة عم توصل مش بس لشعبنا الفلسطيني إطار التوعية، كمان هي توصل للمجتمع الدولي في إطار تدعيم وتكثيف فكرة المناصرة والتضامن.
1: صحيح.
0: لغة المسرح ولغة الثقافة هي لغة عالمية بتقدر توصل لأبعد مستويات، وبتقدر تشكل قوة داعمة للغة الدبلوماسية ولغة الفعل المباشر للشعب الفلسطيني للتعبير عن نفسه وإظهار ما له من حقوق. يعني هذا كله صار ما نحكي فيه بالسياسة أكثر.
1: فعليا
0: حقيقة وظيفة الثقافة تكون هذه اللي خلينا نقول اللي هو مساعدة وعناصر مساعدة لإظهار هويتنا. دائما بنقول احنا ممكن نخسر جبهة سياسية، ممكن نخسر جبهة عسكرية، لكن من المهم ما نخسر الجبهة الثقافية، لأن هويتنا وتجذيرنا ووجودنا معتمد على إرثنا وحضارتنا
1: وصمودكم. يعني انتم كمان يعني كعمل مسرحي وكقطاع مسرحي في فلسطين في ظل كل الظروف الصعبه اللي بتعانوها من عشرات السنوات هو بحد ذاته مقاومه. بدي اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هاي التفاصيل وكل الامنيات بالتوفيق في عرض يوم غد في مسرح سينماتيك القصبه في رام الله. متاسفه مصطفى ولكن الوقت داهمنا، مشان هيك اسمح لي اشكرك. اكيد بنتشرف. شكرا جزيلا استاذ مصطفى الشتا وحضرتك المدير العام لمسرح الحريه على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. إذن للتذكير، يوم غد ستعرض مسرحية الشهداء يعودون إلى رام الله عن نص الأسير الشهيد وليد دقة في مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في فقرات ولقاءات عديدة ومنوعة. أذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 24 مئوية، رام الله والبيرة 23، في طوباس جنين طول كرم خلقي اليامة بين 28 ل 29 درجة مئوية، في نابلس وسلفيت بين 25 ل 26، في أريحة اليوم درجة الحرارة 32، في بيت لحم والخليل بين 23 ل 24، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح ما بين 27 ل 28 درجة. درجة مئوية.

0: أذكر بموجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في العاصمة القدس 100.1، برام الله والبيرة 90.7، بالخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، أما في بيت لحم وطباس على 89.9، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. إذن مباشرة نتحول إلى استوديو الأخبار، وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. نعود بعد ذلك لنستكمل وإياكم فقراتنا لهذا اليوم، وإليك شادن.
1: أهلا نسرين، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 3 مواطنين من أسرة واحدة، بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وإصابة آخرين فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيم صراط وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال تقتحم مقر بلدية بتعوى غربي الخليل وعبثت بمحتوياته. اعتقال مواطن وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقوات الاحتلال تعتقل الشابين عبود نوفل وجواد نوفل عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار بالمنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية. في سلفيت، قوات الاحتلال تعتقل فجر اليوم شابا من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كف الحارس ومنطقة واد الشاعر. مستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشيدة شرق بيت لحم. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يؤكد بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء 8 من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 4 آخرين في قصف للاحتلال على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. وموقع إكسيوس الإخباري ينقل عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. بدوره المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد حصول تقارب في إطار الوساطة التي تقودها باكستان. ورئيس الوزراء الباكستاني يقول إنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن، رجل يفتح النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. مقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم صاروخي روسي ضخم. في حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة. نهاية الموجز، نعود من جديد إلى الزميلة نسرين عواد واستكمال الفترة الصباحية. صباح الخير مجددا نسرين.
0: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 3 دقائق بعد 10 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن متواصلة وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا اليوم الأحد 24/5/2026. لازلنا متواصلين وإياكم في فقراتنا ومواضيعنا، وأذكر بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في مختلف مدن ومحافظات الضفة الغربية. نبدأ بمحافظات الشمال: بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وعين شبلي مغلق. في محافظات وسط الضفة الغربية: المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، وأيضا تفتيش بين روابي وعجول. عيون الحرمية أزمة، نبي صالح تفتيش للخارج، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبعة أزمة اندماج للخارج، العزرية للداخل تواجد لشرطة الاحتلال، وبوابة الطيبة كرم الله تفتيش للخارج.

0: في محافظات جنوب الضفة الغربية حاجز النشاش، تفتيش الخارج، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، والفوار مغلقة، والعجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. إذن لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا، ومباشرة إلى محطتنا التالية التي سنكون فيها مع سلطة جودة البيئة، حيث احتفل العالم في 22 من الشهر الجاري باليوم الدولي للتنوع الحيوي. جاء الشعار هذا العام تحت اسم العمل المحلي ذو التأثير العالمي. الهدف منه هو تسليط الضوء على الأفعال الفردية الصغيرة وكيف ممكن إنها تحدث أثر على مستوى العالم. وأكيد الأنظار تتجه إلى فلسطين كنمو نموذج بيئي يواجه إبادة بيئية من قبل الاحتلال، وأيضا يواجه تحديات وجودية. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، المهندس الزراعي نور الدين شتية من دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة. ومهندس نور الدين، صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير إليك ولكل مستمعين راديو صوت فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك. في البيان الذي صدر عن دائرة التنوع الحيوي سلطة جودة البيئة، أشرتم بأنه استدامة كوكبنا تبدأ من حماية النظم البيئية المحلية، وفلسطين بالتأكيد يعني هي تعد مستودع طبيعي يحتضن أكثر من 2100 نوع من النباتات. وهن سؤال لحضرتك، هل حدثنا أكثر عن هذا الغنى، هذا التنوع الحيوي في فلسطين اللي بيميزه عن غيره إقليميا؟ تفضل.
1: الله أعطيكم العافية، صباح الخير للجميع مرة أخرى، شكرا على استضافتكم الكريمة. نحكي شوي عن التنوع الحيوي في فلسطين وأهميته. مثل ما بنعرف، رغم صغر مساحة فلسطين إلا أنها بتشكل 3% من التنوع العالمي، من التنوع الحيوي العالمي. زي ما ذكرتي، فيها أكثر من 2100 نوع نبات، فيها أكثر من 530 نوع من الطيور، فيها أكثر من 130 نوع من الثدييات، أكثر من 85 نوع من الزواحف والبرمائيات. هذا يشكل بمثابة كنز من كنوز الطبيعة الفلسطينية، وهذا أهميته بتبرز في كونه جزء مهم اقتصادي وزراعي للاقتصاد الفلسطيني، جزء مهم في الأمن الغذائي الفلسطيني، في البعد الثقافي والتراثي. هاي من أهمية التنوع الحيوي الموجود عندنا. مثل ما حكينا، هي فلسطين كنز من كنوز التنوع الحيوي العالمي. إلا أن فلسطين بتتعرض بشقيها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إبادة بيئية، مثل ما ذكرها الخبراء القانونيين والخبراء الدوليين، تتعرض لإبادة بيئية وحالة من التدمير الممنهج الذي طال كل مكونات البيئة وركائز الحياة الأساسية، من قصف وتجريف وحرق وسرقة وتهديد للأمن الغذائي الفلسطيني. يعني اليوم الصبح، جزء قبل دقائق، وصل من الأخبار العاجلية أنه مستوطنون بيقطعوا 40 شجرة زيتونة معمرة في جنوب سلفيت. هذه 40 شجرة زيتون وغيرها الآلاف الأشجار اللي قطعوها، من سرقة حيوانات، سرقة أغنام، سرقة للأرض الفلسطينية. لما قطعوا هذول الأشجار اللي عمرها بيزيد عن عمر إسرائيل بمئات السنين، يعني شجر معمرة نحن بنحكي فوق 500 سنة. صحيح. هذا جزء من الإرث الثقافي الفلسطيني.
0: مما لا شك فيه ويتم الاعتداء عليه، وبالتالي الحديث عن إبادة بيئية بالمعنى الحرفي للكلمة. طيب، بما أنه هذا الإرث الطبيعي بيواجه تهديدات من قبل الاحتلال واستهداف من قبل الاحتلال بشكل مباشر، وفق وصف الخبراء القانونيين أيضا في هذا المجال، مهندس نور الدين، فعليا توسع استعماري، تفتيت للموائل الطبيعية، قطع الممرات، تحديدا الممرات البرية للحياة البرية، كيف بأثر ذلك على التنوع الحيوي في فلسطين؟ وكيف فعليا مستقبل هذا التنوع في ظل هذا العدوان وهذه الإبادة البيئية من قبل الاحتلال؟
1: في المناسبات الدولية بتيجي دائما لتذكير الناس بأهمية هذه المناسبات. يعني فلسطين بتحكي هاي السنة اليوم العالمي للتنوع الحيوي اللي هو بصادف 22/5 من كل عام، وفلسطين موقع على اتفاقية التنوع الحيوي من عام 2000. اللي بيعمله الاحتلال انه هو بيعيق اي عمليه استدامه او عمليه تنميه. ما فيش اي افق لعمليه تطوير او استدامه او تنميه في ظل كل هاي المحاربات. يعني منع الوصول للاراضي، اقامه البورات، يعني خلال عام 2026 او 2025 اقامه اكثر من 34 بوره استعماريه، منع الوصول لاراضي في منطقه جيم، واعتداء على المزارعين بشكل يومي. هذا هو الاحتلال بشكل أساسي، هو المعيق لعملية التنمية الاقتصادية والتنمية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. ما خلاش أي يعني أي قاعدة لوجود تنوع أو استدامة أو تطور. وهذا الاحتلال نحن ما نعرفه يعني غير قانوني بالأساس بكل مكوناته.
0: وأكيد كل ما ينتج عنه هو غير قانوني بكل الأحوال مثل ما حضرتك أشرت. النص الصدر عن سلطة جودة البيئة، تحدثنا عن موضوع الإبادة البيئية وحكينا عنها هلأ فعليا. المجتمع المحلي الفلسطيني كيف يعمل في مواجهة هذه الإبادة البيئية، خاصة أن الشعار الذي يتم التركيز عليه عالميا لهذا العام بأنه أفعال فردية بسيطة ممكن أنها تأثر على مستوى عالمي وعلى مستوى إقليمي. كيف تواجه فلسطين هذه الإبادة البيئية من خلال العمل المحلي اللي تأثيره أكيد مش بس محلي كمان عالمي؟ مهندس نور،
1: احنا بنقول دائما انه هي معركة الصمود الوطني، وصمود المزارع الفلسطيني او المواطن الفلسطيني هو له التأثير الكبير، ووجوده وصموده على أرضه وعلى موارده هي يعني من الأساسيات الصمود والوجود. أيضا بالنسبة للأفعال الفردية وأعمال بسيطة، احنا ممكن كيف نحافظ على بلدنا، على نظافة بلدنا، الاستهلاك المستدام، كيف انك تعمل ترشيد باستهلاك الماء، ترشيد باستهلاك العناصر أو الأشياء، أو تقليل استخدام المواد الضارة في حياتنا اليومية، إعادة التدوير. كثير اليوم بيشتغل في سلطة جودة البيئة على التوعية والتعليم البيئي على مواضيع إعادة التدوير، تقليل استخدام البلاستيك في حياتنا اليومية. هاي أفعال بسيطة ممكن تقلل من تأثير تغيرات المناخ. أيضا إحنا ممكن نعمل على موضوع إعادة استخدام الكمبوست في الزراعة المنزلية بمقابل تقليل استخدام الكيماويات والمواد الضارة والمسرطنة من مبيدات كيماوية. هاي ممكن تحافظ على صحة وسلامة الإنسان وصحة المياه الجوفية، بدل من استخدام كميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية أو المبيدات الحشرية ومبيدات المبيدات الأعشاب. فهذا كله بدوره بحافظ على بكون غلاف كامل متكامل بتقليل الأضرار على نظامنا البيئي أو على بيئتنا الفلسطينية، لتكون رؤية كاملة عندنا بيئة نظيفة ومستدامة وآمنة للأجيال القادمة.
0: والأهم نحافظ على هذا التنوع الحيوي، لأنه جزء لا يتجزأ من توازن البيئة والحفاظ عليها والحفاظ على تنوعها. بشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مهندس الزراعي نور شتية من دائرة التنوع الحيوي في سلطة جودة البيئة، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة. اليوم الأحد 24 من أيار للعام 2026. نستكمل وإياكم فقراتنا ومحطتنا ومن اليوم العالمي للتنوع الحيوي إلى الحدث وفعاليات النسخة الثالثة من هنا فلسطين التي انطلقت يوم الجمعة الماضي في المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة. حدث ثقافي يستمر لثلاثة أيام، يفترض بأنه اليوم هو اليوم الأخير. الهدف منه هو تسليط الضوء على الثقافة الفلسطينية المعاصرة. طبعا هذه الفعالية فعاليات هنا فلسطين التي انطلقت مثل ما أشرنا اليوم الجمعة بالقاهرة بالمعهد الثقافي الفرنسي، تأتي بمشاركة دبلوماسية ثقافية فلسطينية وأيضا فرنسية، تتيح المجال للحوار، إبراز الهوية الفلسطينية وأيضا الإنتاج الإبداعي الفلسطيني. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتف سيادة المستشار الثقافي بسفارة دولة فلسطين في القاهرة سيد ناجي الناجي. وسعادة المستشار ناجي الناجي، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك. إذن كما أشرنا يعني فعليا انطلقت يوم الجمعة الماضي النسخة الثالثة من الفعاليات الثقافية هنا فلسطين في المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة. وهنا سؤال لحضرتك، يعني هل وضعتنا في التفاصيل وأهمية استمرار هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي في تعزيز حضور الثقافة الفلسطينية في الفضاء الدولي؟
2: نعم، هي الفكرة الأم جاءت عندما في عز حرب الإبادة الجماعية التي تشن ضد أهلنا وشعبنا في كل فلسطين وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة. فمنذ ثلاث سنوات كان لدينا اجتماع موسع مع سفير فرنسا بالقاهرة واتفقنا على تكريس وتعزيز الرواية.

0: الروايه الصينيه عبر الفعاليات الثقافيه المشتركه. هذه اللغه الاقرب لوصول الشريحه العامه جدا، سيما ونحن نتحدث عن القاهره التي ايضا تعج بالمستشرقين، فكان لابد من نقل الروايه الفلسطينيه كما هي ودون اي تجميل او تزييف، ولكي يستطيعوا الذهاب الى مكنون المواطن الفلسطيني الخارج من حرب الاباده الجماعيه. وهنا ياخذنا الى سؤال مهم، انه ما الفائده طالما هناك تعاون كبير ايضا من الجاليات الفلسطينيه والعربيه في العواصم الاوروبيه. ولكن ما ميز هذه الفعاليات ان كل المشاركين بها هم من اهلنا الذين قدموا من خلال حرب الاباده الجماعيه. وهذا هو غير المتاح بالنسبه لبعض العواصم الاوروبيه، لا يستطيعون الوصول المباشر او التواصل بشكل فعال مع القطاع الهام من شعبنا. فكان التماس والتماهي الدائم والتفاعل الهام ما بين شعبنا وبين القائمين على الفعل الثقافي وعلى الجمهور الاوروبي والمصري كذلك الموجود، هذا التعاون ياتي ضمن استراتيجيه طويله منذ اليوم الاول للحرب عن تكريس مفهوم الثقافه من اجل الحياه وليس الثقافه من اجل الثقافه، مع كل ايضا التقدير والاستيعاب لاهميه الثقافه بمفهومها المجرد والمفهوم المنهجي، ولكن هذا النهج الذي اتخذناه خلال هذه الحرب.
1: أبرز الفعاليات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية، وهل في هناك فعاليات استثنائية لهذا اليوم بما أنه ختامي؟ هذا من جانب. من جانب آخر، يعني فيما يتعلق بتفاعل الجمهور، حضرتك أشرت إلى أهلنا الفلسطينيين المتواجدين في القاهرة وفي مصر عموما، هذا بالإضافة إلى الحضور الدبلوماسي وأيضا الغربي الذي فعليا يعني تفاعل مع فعاليات المعرض هنا في فلسطين.
0: نعم، هو الافتتاح كان مع معرض صور للفنانة رندا شعث اسمه نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، وكرست خلال هذا المعرض فترة زمنية ربما لم يتم التطرق لها فيما سبق في الفعاليات، وهي الفترة الزمنية من 1994 إلى 2002. هذا المشهد أهم ما جاء فيه بالنسبة خصوصا للحضور الأوروبي كما تفضلتي هو مفهوم الحياة في ذاك الوقت. الحقيقة المعرض كان يعرض على سبيل المثال مفاهيم الحياة والدولة والأمان، كان يتعرض للمطار الذي كان في قطاع غزة، الحياة الاجتماعية، المدارس، وكان من المهم جدا أن نطلع كل السلك الدبلوماسي الأوروبي والجمهور والباحثين والمثقفين على أن كل ما ترونه لم يعد موجودا للأسف اليوم. نتحدث عن مفهوم إبادة جديد، وكان الهدف هو الحديث أن ليس نكبة عام 1948 فقط هي التي أبيدت أكثر من 560 قرية فلسطينية بها، ولكن حتى في هذا التاريخ القريب في الزمن الحالي الذي نعيشه للأسف هناك مناطق أبيدت عن ذكرى أبيها. لذلك كانت فكرة المعرض المصور أعتقد أنها فكرة ناجحة، لم نذهب بها إلى التاريخ البعيد وإنما عن طريق هذا الموضوع. أما بقية الفعاليات فدعيني أقول لك أن أيضا هناك كان مؤتمر افتتاحي شاركت به أنيس لوفوا، وهي من أهم الباحثين السياسيين التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، وكذلك سامويل فوري وهو أيضا أحد الصحفيين الذين عاشوا في كل المنطقة وفي فلسطين على وجه الخصوص. وكانت الأهمية ليس فقط أن يصل الصوت الفلسطيني والحق الفلسطيني عبر الحناجر الفلسطينية، وإنما عبر هؤلاء الذين جاءوا وعايشوا الحقيقة التي تتم على الأرض وقدموا شهادات هامة للغاية من واقع تجربتهم عما جرى في فلسطين خلال سنوات طويلة وبالذات خلال حرب الإبادة الجماعية. وأعتقد أن كان لمؤتمرهم الافتتاحي أهمية بالغة في تكريس وتسليط الضوء على ما يجري في فلسطين خلال حرب الإبادة من جانب في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية كذلك. وأعتقد هذه النقطة من المهم جدا أن نشير لها أننا
1: سريعا من فضلك
0: طالما نتحدث أنه الموضوع ليس فقط في قطاع غزة مع الإيمان التام والقناعة بأن شلال الدماء كان وما زال جاري للأسف في قطاع غزة، ولكن فكرة تكريس الفصل بالحديث عن جغرافيا معينة نحن لا نميل إليها، وإنما نتحدث عن كل فلسطين.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، سعادة المستشار الثقافي في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة سيد ناجي الناجي، شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل حول انطلاق فعاليات النسخة

0: حياكم الله وأصبحتم صباحا بكل الخير. 21 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لأهلنا في رام الله والبير جنين الشمال والداخل على 90.7 بمحافظات رام الله، في محافظات الخليل نابلس أريحة والأغوار 99.4، أما في بيت لحم وطوباس على 89.9. ما تنسوا أيضا تنضموا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك من أي مكان بالعالم ومباشرة إلى محطتنا التالية بالفترة الصباحية المباشرة. أكيد في مشهد بيعكس تصاعد الاهتمام الفلسطيني بالابتكار العلمي، تم اختتام فعالية المسابقة الفلسطينية الرابعة للابتكار والروبوت بمشاركة واسعة من طلبة المدارس من مختلف المحافظات. طبعا هاي الفعالية التي استضافتها جامعة بوليتكنيك فلسطين جاءت بشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة أحفاد الجزري لتعزيز ثقافة التكنولوجيا والبحث العلمي. كيف ممكن لمثل هاي المبادرات فعليا أن تؤسس لجيل فلسطيني قادر على المنافسة تحديدا في مجال وتخصصات المستقبل؟ للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيفتي عبر الخط الهاتفي منسقة المنافسة الوطنية للابتكار والروبوت في وزارة التربية والتعليم العالي أستاذة هناء عمران. وأستاذة هناء أهلا وسهلا بحضرتك.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين عبر أثير راديو فلسطين. شكرا كثير لإتاحة هذه المساحة الهامة للحديث عن تجربة وطنية نفخر بها.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة هناء، وبداية هل وضعتنا بالتفاصيل بمعنى هاي المسابقة المسابقة الرابعة للابتكار والروبوت، أهميتها، السياق اللي أجا فيه، وكيف أثرت كمان على الطلاب اللي شاركوا فيها؟
1: نعم صحيح. في البداية يعني بحب أوضح للمستمعين وإلكم أنه إحنا اليوم ما نتحدث عن مجرد منافسة مدرسية عادية تنتهي في توزيع الجوائز وجزء فاز جزء ما فاز. إحنا نتحدث عن تجربة كبيرة، نتحدث عن مسار وطني، نتحدث عن منصة وطنية للإبداع للابتكار تأتي ضمن توجه استراتيجي تقود وزارة التربية والتعليم العالي من خلال البرنامج الوطني لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت. اللي ميز منافستنا هذا العام صراحة وجعلها استثنائية إنه القاعدة العريضة للتمثيل الوطني من جميع المديريات، من جميع الأرياف، المدن، المخيمات، المناطق المهمشة، فهي امتدت عبر مساحة كبيرة، يعني امتدت عبر مساحة كبيرة لجميع المديريات بدون استثناء. كان الهدف منها استهداف الطلبة اللي لديهم الرغبة الشغف بغض النظر إذا كان هو متفوق أو غير متفوق، فهو هنا في هاي المنصة هو بيثبت تفوقه من خلال التجربة، من خلال تحويل فكرته إلى منتج. ولحتى أقرب الصورة أكثر للمستمعين، إحنا اليوم في هذه المنافسة لهذا الموسم الرابع ليش كانت استثنائية؟ أول إشي لأنه هي استهدفت أكثر من 13 محور تنوعا ما بين الذكاء الاصطناعي، ما بين الروبوت، وأيضا إضافة محور جديد مهم للغاية لأنه يكونوا الطلاب على معرفتي وهو الأمن السيبراني. بدي أكد أنه هذه المنافسة للموسم الرابع يتم عقدها مع مؤسسة بالشراكة مع مؤسسة أحفاد الجزري زي ما تفضلت حضرتك، واستضافتها مشكورة أيضا جامعة بوليتكنيك وساهمت بالتنظيم والتحكيم هي وعدد طبعا من الشركات الخاصة.

0: اللي يعني استثمرت في موضوع انه تعمل لنا سواء التحكيم او سواء مساهمتها في تطوير مواد خاصة في موضوع الامن السيبراني اللي هو كان جديد حديث علينا على معلمينا، فكان لازم انه نعمل تمكين للطلاب في هذا المجال. إذا جينا للأعداد، خلينا نحكي أنه في المرحلة الأخيرة وليس الأولى، في المرحلة الأخيرة وبعد تصفيات عديدة تم مشاركة نحو 100 فريق، أكثر من 70 مدرسة، أكثر من 200 طالب وطالبة، بدعمهم 40 مدرب، 18 منسق، تقييم من 50 حكم من الخبراء زي ما حكيت من الجامعات والشركات الخاصة. هي الموضوع مش احنا بدنا نسرد ارقام، لا، هي الفكرة انه منعكس الاستثمار الحقيقي في طلبة المدارس وقديش كانت المنافسة عبارة عن شبكة وطنية بنعمل من خلالها لتحويل مختبراتنا المدرسية الى بيئات حقيقية للانتاج والابتكار. زي ما حكيت انا بحب احكي كمان اكد على هذا الموضوع لانه مهم للغاية. الجديد والنوعي في هاي في هذه النسخة انه ادخلنا محاور
1: الامن السيبراني
0: بالضبط اللي هو الامن السيبراني، بالاضافة كمان لاربع محاور هي امتداد لمنافسة دولية اسمها WAICY وهي الذكاء الاصطناعي لليابان، وهي لاول مرة صراحة نتطرق الها نظرا لانه احنا عم نطلع على العالم من كيف مواكبة العالم. العالم اليوم اتجه من الكودينج ككودينج بيور الى الفايب كودينج اللي هو بيخلي الطلاب بدل ما يكونوا مستهلكين لادوات الذكاء الاصطناعي اللي صارت متناثره بين ايديهم وكثيره وكل يوم بيطلع منتج، انه كيف اخلي الطالب واوجهه انه يستثمر في هذه النماذج كتكون شريك له في بناء مشروعه، استخدام نماذج اللغات اللغات الكبيرة اللي هي نحكي لها LLMS لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي بحلوا مشكلات مجتمعية حقيقية. الهدف كله الجوهري من هذا كله إيش؟ إن بدنا طلابنا يتحولوا إلى منتجين وصناع للتكنولوجيا لا مجرد مستهلكين.
1: وهذا توضح يعني حضرتك في البداية أستاذة هناء لما قلتي أنه الموضوع مش مجرد فائزين وخاسرين وإنما منظومة ورؤية للمستقبل لإدماج الطلاب بشكل أو بآخر بمهن المستقبل بتخصصات المستقبل. وهن سؤالي الأخير لحضرتك، كيف مثل هاي المبادرات أو هاي المسابقات فعليا اللي هي جميلة ورائعة وينخرط فيها مئات الطلبة من مختلف المديريات، كيف ممكن نحولها من فعاليات موسمية لمنظومة تعليمية مستدامة بتدعم الاقتصاد المعرفي الفلسطيني، بتخلي الطلاب على احتكاك دائم سواء داخل المسابقة أو خارجها بمهن وتخصصات المستقبل؟
0: نعم صحيح، أنا يمكن أشرت له هذا في البداية أنه المنافسة هي ليست مجرد منافسة نشاط وانتهى بيوم الفوز، لا، هي عبارة عن مسار وطني من خلال برنامج كبير استراتيجي على خطة الوزارة الاستراتيجية اللي هو نوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي اللي انطلق بال 2019، لسه كانت الناس لسه بتقول ذكاء اصطناعي. بنواصل فيه. ايش بيعمل هذا البرنامج او شو هدفه البرنامج هذا؟ هدف البرنامج اول اشي تزويد الطلاب والمعلمين بالكفايات والمهارات اللي يكونوا قادرين على التفكير، على التصميم، على البرمجة، على الابتكار، كيف نوفر لهم بيئة تمنحهم فرصة حقيقية للتجربة والإنتاج، بالإضافة لتزويد المختبرات في البنية التحتية للأدوات المتحكمات الرقمية اللي بتسهل عليهم إنه كيف يقدروا يطوروا برودكت روبوتي أو نظام ذكي أو نظام مدمج اللي تخليهم يطلعوا على يحولوا الفكرة من فكرة إلى منتج تكنولوجي بحل مشكلة حقيقية.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا أستاذة هناء عمران وحضرتك منسقة المنافسة الوطنية للابتكار والروبوت في وزارة التربية والتعليم العالي. شكرا جزيلا. إذن كان حديثنا عن اختتام وزارة التربية والتعليم لهذه الفعالية، فعالية المسابقة الفلسطينية الرابعة للابتكار والروبوت التي شارك فيها في التصفيات النهائية أكثر من 100 فريق من مختلف مديريات التربية والتعليم. وكان الهدف من مثل هذه المبادرات هو التأسيس لجيل فلسطيني قادر على المنافسة في مجالات وتخصصات المستقبل من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السيبراني وأيضا إلى برمجة الروبوتات. تقريبا تشير ساعتنا الآن إلى 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. كل الأمنيات ببداية نهار وبداية أسبوع طيبة مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر موجاتنا العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. إذا متواصلين وإياكم تحديدا، بإمكانكم متابعتنا عبر هذه الموجات لأهلنا في طول كرم وقلقلية على 98.8، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. إلى محطتنا التالية وهذه الفقرة الاقتصادية وتحت عنوان نحو استراتيجية وطنية لمواجهة قرصنة إيرادات المقاصة. كتب الباحث الاقتصادي أستاذ مؤيد عفاني هذه المقالة التي فعليا فيها أشار إلى المشهد الفلسطيني، يعني الذي يشهد الآن نقاشات حادة حول مستقبل إيرادات المقاصة في ظل حديث عن محاولات لتحويل جزء منها إلى خارج الإطار المالي الفلسطيني. طبعا هذه الإيرادات التي تعد المصدر الرئيسي للخزينة العامة ويجعل المساس فيها قضية سيادية واقتصادية بالغة الحساسية. تفاصيل أوفى مباشرة أتحول إلى ضيفي الباحث الاقتصادي المختص بشؤون المالية أستاذ مؤيد عفاني. وأستاذ مؤيد أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباح النور إذا كل جميع المستمعين والمشاهدين.
1: أهلا وسهلا بك. لما بنحكي أنه إيرادات المقاصة بتشكل تقريبا 68% من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، ونتحدث أيضا عن حديث حول محاولات لتحويل جزء منها إلى جهات خارج الإطار المالي الفلسطيني عن مجلس السلام في غزة، تبعات ذلك ما الذي يعنيه 68% أن تتحول إلى جسم خارج الإطار المالي الفلسطيني؟
2: نعم، بداية شكرا لكم لاهتمامكم بهذا الشأن الحقيقة بمسك الفلسطيني وبمسك الكيانية الفلسطينية ككل. احنا أستاذتنا الكريمة بفعل بروتوكول بنية الاقتصاد الموقع عام 94 هناك علاقة اقتصادية بيننا وبين إسرائيل، لأنه كانت الفكرة أنه إطار مؤقت لحين قيام الدولة الفلسطينية تبعا لفكرة حل الدولتين، ولكن للأسف لم يتم استكمال المسار وإسرائيل أبقت على بروتوكول بنية الاقتصادي يلي كان أصلا مؤقت لمدة 5 سنوات. طبعا ما بدافع عن البروتوكول وأخطائه، ولكن بشرح شو السياق اللي تم فيه. هو كان مؤقت لفترة زمنية معينة. الآن تبع للبروتوكول تقوم إسرائيل بجباية الضرائب للبضائع المستوردة منها أو عبرها، بحكم أن احنا في فلسطين لا نملك معابر على العالم الخارجي أو مطارات. ومن هون احنا كل سلعنا المستوردة اللي تأتي من تركيا، من الصين، من العالم الخارجي، من أمريكا، من أي مكان أو من إسرائيل تخضع لا ضرائب إسرائيلية تقوم بجبيتها من خلال الجمارك، من خلال النقوص، من خلال ضريبة القيمة المضافة، وأيضا ضريبة البلو على مشتقات البترول. وتبع للبروتوكول تقوم إسرائيل بتحويل هذه الأموال للسلطة الفلسطينية مع نهاية كل شهر، وتقوم باقتطاع 3% بدل عمولي إداري. الآن للأسف بحكم إحنا في فلسطين نعتمد على الواردات بشكل كبير وميزاننا التجاري سالب، واليوم حتى كان هناك يعني إحصائية للجهاز المركزي للرزاق الفلسطيني تؤكد ذلك، أضحى اعتمادنا أكبر على السلع المستوردة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل الكهرباء، مثل الوقود والسلع الأخرى. فمن هون أستاذتنا الكريمة أضحى 68% من إيراداتنا هي تأتي عبر المقاصة. عشان هيك أستاذ بسفين مرات المواطن بيجي بحكي طب ليش في عنا أزمة، طب وين ضريبة البترول؟ صح كلام المواطن سليم، بس ما هي في إسرائيل ضريبة البترول، تجبيها عبر المقاصة. مواطن آخر بتسأل وبيحكي طب وين ضرائب الدخان؟ كمان كلام سليم، ولكن الدخان اللي يصنع في فلسطين داخليا فقط 15%، باقي الدخان يأتي عبر المقاصة عبر إسرائيل. كلامك سليم مستورد. فمن هون أضحت قيمة المقاصة حوالي مليار شيكل شهريا. وللملاحظة هون هي أموال فلسطينية خالصة، هاي ستي لا منحة من إسرائيل ولا منحة من أمريكا ولا منحة من حدا، هاي أموال الخزينة العامة، هاي ماله مالك ومال المستمع اللي عم بسمعنا الآن. لما المستمع الآن اشترى سلعة مستوردة من تركيا دفع ضرائبها، إسرائيل هي اللي بتجبيها على المعابر. الآن الخطير في الموضوع إنه من عام 1997 تخيل، يعني تحدث إحنا قبل 30 سنة، إسرائيل بدأت تستخدم المقاصة للضغط على السلطة الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني إبان هبة النفخ في ذاك الحين واستمرت. ولكن التطور الدراماتيكي كان في العام 2019 لما إسرائيل بدأت بخصم جزء من إيرادات المقاطع بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى بقانون في الكنيسة الإسرائيلي. في العام 2023 استمر الخاتم بقرار من مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لمخصصات قطاع غزة بقيمة 275 مليون شيكل، واللي عمليا السلطة الفلسطينية بتدفعهم للموظفين في التربية والتعليم، في الصحة، في الخدمات الاجتماعية. والتطور الخطير جدا كان في شهر 5 2025، قبل حوالي 13 شهر، لما قرر سموتريتش عمليا خنق الشعب الفلسطيني وعقاب السلطة الفلسطينية وحجز كافة إيرادات المقاطع، مما أفقدنا كافة هذه الإيرادات عمليا صفرت. من هون تراكم لنا لدى الاحتلال أو لدى إسرائيل 15 مليار شيكل أو 50 مليار دولار كمستحقات للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وهي المستحقات يعني موجودة وفي لها متابعة وإلى آخره. الخطير في الموضوع أنه حاليا هناك مباحثات ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل لتحويل جزء من هذه المستحقات إلى مجلس السلام في قطاع غزة، وهذا تطور يعني خطير جدا، لأنهم لا يملكوا الحق في التصرف في هذه الأموال. صحيح. هي أموال فلسطينية خالصة.
1: صحيح.
2: أنا تابعت الأمر.
1: تفضل أستاذ مؤيد.
2: تابعت الأمر عبر وكالات الأنباء، يعني عبر رويترز، عبر هآرت الإسرائيلية. الحديث بيتم على تمويل مجلس السلام من إيراداتنا، وهون لابد من ثلاث حقائق ننشر لها بشكل أساسي لمواطننا الكريم واللي بسمعنا. أولا، إيرادات المقاطع إيرادات فلسطينية، هاي مش من حق تعالى أحولها من مكان لمكان، هاي حق للخزينة العامة وحق للموازنة العامة في فلسطين، ولا تملك لا أمريكا ولا إسرائيل سلطة عليها بلغة القانون
1: بها.
2: الآن بلغة العصابي، بلغة القرصنة، أمر آخر. قضية ثانية أستاذتنا الكريمة، إنه حقيقة السلطة الفلسطينية لم توقف بأي حال من الأحوال دعمها لقطاع غزة. إذا الراتب بده ينزل اليوم بنسبة 50% 2000 شيكل حد أدنى، الموظف اللي بتقاضى هذا الراتب في الضفة الغربية نفس النسبة والقيمة راح تقاضاها الموظف اللي بيشتغل في التربية والتعليم أو في الصحة اللي موجود في قطاع غزة. وبالتالي السلطة الفلسطينية أبقت والحكومة الفلسطينية على صرف 275 مليون شيكل شهريا لغزة، رغم أنه من سنتين ونص إسرائيل تحتجز هاي الأموال. يعني بمعنى تم مرتين دفع هذه القيمة، مرة إنه إسرائيل سحبتها ومرة إنها دفعت فعليا، وبالتالي شو المنطق إنها تحول لغزة من هي مدفوعة مطبقا. والقضية الثالثة أستاذتنا الكريم، وهي مهمة جدا، هو مجلس السلام في غزة شو عمل؟ وأنا بحكيها بشكل جريء وبشكل واضح. المجلس شكل من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، شو عمل؟ هل وجدنا إعادة إعمار؟ هل وجدنا دفع رواتب موظفين على سبيل المثال؟ هل وجدنا تحمل نفقات التربية والتعليم والصحة والآخر؟ هل وجدنا إزالة الركام؟ هل وجدنا 6 مطابخ توفر الطعام؟ بدي أحكي بأبسط الأمور، هل وجدنا حلول لمكافحة القوارض والجرذان الموجودة في غزة؟ طبعا هم شايفين احنا شيء.
1: صحيح.
2: نعم، وكان هناك واضح فشل في تجنيد دعم دولي من اجل دعم مجلس السلام بصيغته الحاليه، وبالتالي هل راح نقول احنا الخاسر الضعيف او النقطه الاسهل لاسرائيل والامريكا انها تسطي على ايراداتنا وعلى اموالنا وتحولها لمجلس السلام؟ قطعا هذا الشيء مرفوض. يعني احنا مع التزامنا مع اهلنا واحبتنا في قطاع غزه، وما زال هناك التزام من الحكومه الفلسطينيه. فهي القضايا كلها تستوجب انه احنا ما نبقى ننتظر.
1: يعني ومش بس هيك، يعني استاذ مؤيد، من قال انه تحويلها لمجلس السلام ما بين قوسين في قطاع غزه انها ستذهب لاهلنا في قطاع غزه؟
2: قطعا لا. يعني
1: ليس بالضروره ان تذهب الى المواطن هناك، لانه يعني المجلس نحن نرى ما الذي يفعله، لا يفعل شيء فعليا في قطاع غزه.
2: انا متطرف اكثر منك، انا ادعي انها لن تذهب للمواطنين، ستكون نفقات اداريه وتشغيليه للمجلس السلام. معقول يعني انه مجلس السلام يمول حلو حسابنا؟
1: هذا جنون. يعني لا يمكن التفكير، كيف يمكن ان يصل منطق العصابات ومنطق قصته الى هذه المرحله؟ دعني اسالك، يعني انت في المقال استاذ مؤيد دعوت الى استراتيجيه وطنيه شامله للدفاع عن الحقوق الماليه الفلسطينيه، ما هي ملامح هذه الاستراتيجية؟ يعني هل ما زال بأيدينا بعض الأوراق التي يمكن أن نعمل بها حاليا أمام هذه القرصنة والسطو على الأموال الفلسطينية الخالصة؟ بدقيقتين من فضلك، تفضل.
2: ولا يهمك. أكيد نعم، هناك إمكانية أستاذتنا الكريمة، يجب أن يكون هناك العمل عبر مسارين، مسار الدبلوماسية الدولية. يعني في عنا دول عديدة أبدت التزامها نحو الشعب الفلسطيني ونحو حل الدولتين ونحو تعزيز الكيانية الفلسطينية. نتحدث عن الموجة الإيجابية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دول وازنة زي بريطانيا زي فرنسا زي ألمانيا زي إسبانيا لابد من تفعيل دورها على المستوى الدولي للضغط على إسرائيل من أجل تحويل إيرادات المقاصة للسلطة أو على الأقل تحويلها دولة ثالثة. ولنا تجربة ما تم في النرويج خلال عام 2024 لما تم تحويل إيرادات المقاصة للنرويج وبالآخر استفادت منها السلطة الوطنية الفلسطينية. قضية أخرى يجب العمل كمان على المسار القانوني، يعني بمعنى لا يملك مجلس السلام ولا أمريكا ولا إسرائيل صلاحية استخدام أموال السلطة الوطنية الفلسطينية وأموال الشعب الفلسطيني. يجب العمل على هدول المسارين، طبع مش بهي العجالة اللي بحكي فيها، ضمن خطة عمل نجند الموارد بدعم الدول العربية الدول الشقيقة الدول الصديقة. حقيقة أستاذتنا الكريمة كل الدعم اللي راح

0: خرجينا على سبيل المثال من الاتحاد الأوروبي في العام 2026 210 مليون يورو هني أقل من مقاصد شهر واحد. بمعنى لو احنا استطعنا ان نحرر ايراداتنا وان نحصل على اموالنا المحتجزه في المقاصة ستكون اكثر جدوى حتى من الدعم الخارجي اللي بيجينا على اهميته. وبالتالي لابد من هاي الاستراتيجيه وعدم الانتظار. الانتظار لم ياتي بخير. وعودتنا التجربه انه سموتريش نتنياهو وبنكفير وعصابتهم لا يتورعوا في انتهاك كافه الحقوق الفلسطينيه والسيطره عليها.
1: صحيح. وعدم الارتكان فعليا بانه هذه الاموال هي فقط محتجزه وانما يتم التخطيط للتصرف بها بشكل يعني يمتهن الحق الفلسطيني في هذه الاموال. بكل الاحوال بدي اشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه النقاط الهامه وهذا الموضوع الهام. الباحث الاقتصادي والمختص في الشؤون الماليه استاذ مؤيد عفان، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة التي تأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00. وبإمكانكم دائما متابعة إذاعة صوت فلسطين عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في العاصمة القدس المحتلة 100.1، برام الله والبيرة، الجنين، الشمال والداخل على 90.7. مباشرة تحول وإياكم إلى محطتنا التالية. ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. لا شك بأنه الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الشرطة تكثف من إجراءاتها في مراكز المدن من تنظيم انتشارها لضمان انسيابية الحركة، حفاظ الأمن العام كما هو معروف فعليا، للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع وحول الاستعدادات وترتيبات الشرطة في مراكز المدن خلال فترة العيد. مباشرة تحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي سيادة العميد لؤي رزقات متحدث باسم الشرطة. وعميد لؤي، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا وسهلا بك. أبرز الإجراءات التي تتخذونها فعليا على المستوى الأمني على المستوى التنظيمي والتي وضعتموها للتعامل ولتطبيقها في مراكز المدن خلال فترة عيد الأضحى لضمان سلامة المواطنين وأيضا انسيابية حركة المواطنين، تفضل.
2: يعني هذا الأمر جاء وفق خطة أمنية مرورية محكمة تم إعدادها من قبل إدارة العمليات المركزية وتوزيعها على إدارات الشرطة المختلفة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة. هذه الخطة صادق عليها سيد اللواء علام السقا مدير عام الشرطة واقتضت برفع الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة. 900 ضابط وضابط صف عنصر من عناصر الشرطة سيشاركون في عملية تسهيل دخول المواطنين إلى الأسواق في كافة المحافظات، وكذلك تأمين إقامة الشعائر الدينية حتى إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حركة السير بالقرب من المساجد، وكذلك ما بعد العيد أيضا يستمر تطبيق الخطة المتمثل بزيارة الأماكن السياحية والمتنزهات. أيضا سيكون هناك عملية إغلاق لبعض الطرق في داخل المدن والأسواق، وسيتم نشر قوة في داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية من النشل والسرقات والتحرش وغيرها، وأيضا مراقبة الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وأيضا هناك قوة على الجاهزية أيضا للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله. هذه الخطة بدأ بتطبيقها منذ عدة أيام وسيتم الاستمرار في عملية التطبيق بهدف التسهيل على المواطنين، توفير الأجواء الآمنة. وهناك نقطة أخرى أيضا، متابعة المتاجرة بالألعاب النارية وبنادق الخرز ومسدسات الخرز التي تعود بالضرر على الأطفال والمواطنين.
1: رسالتكم للمواطنين سيادة العميد لؤي لضمان تعاونهم مع الأجهزة الأمنية، الهدف أكيد هو تعزيز الأمن والسلامة العامة خلال فترة العيد.
2: بالتأكيد، يعني أولا الهدف من هذه الخطة هو تأمين أجواء آمنة وتوفيرها في الأسواق والشوارع والبلدات والقرى، وبالتالي توفير أجواء آمنة للمواطن والتسهيل عليهم لدخول الأسواق والوصول إلى متجههم والتسوق بكل يسر وسهولة، ومراقبة كل ما هو سلبي في هذه المناطق. وبالتالي هذه الإجراءات يجب أن يتفهمها المواطن، وندعو المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية في تطبيق هذه الخطة، وأيضا ضرورة إبلاغ الشرطة عن أي حدث ممكن أن يقع هنا أو هناك من خلال الرقم المجاني 100 حتى نتمكن من تقليل سرعة الاستجابة وأن تكون هذه سرعة الاستجابة يعني خلال دقائق معدودة حتى لا تتفاقم الأمور. وبالتالي التعاون مهم والالتزام بكل ما يصدر عن الشرطة مهم، وهذا يؤدي ويصب في مصلحة المواطن وفي مصلحة وصوله إلى الأسواق وشراء والتسوق بخذ سرعة سهولة.
1: نتمنى السلامة والأمل للجميع وبوركت الجهود. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا سيادة العميد لؤي رزقات وحضرتك المتحدث باسم الشرطة على كل هذه التفاصيل. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة وإلى آخر محطاتنا في قطاع غزة مع تصاعد عمليات القتل والاغتيال في القطاع، وأيضا لازال الاحتلال يستهدف المواطنين الفلسطينيين في القطاع. للتعقيب أكثر وتقريب صورة المشهد مباشرة نتحول إلى مراسلنا من هناك سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين.
1: اهلا وسهلا بك سمير. اخر المستجدات من حيث يعني تصاعد عمليات القتل والاغتيال في قطاع غزه من قبل الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه للمواطنين، وايضا اذا ما استطعنا ان نسلط الضوء حول يعني حلول عيد الاضحى المبارك واقترابه، وكيف يحل على المواطنين في القطاع في ظل الظروف الصعبه والقاسيه التي يعانونها؟ تفضل.
3: نعم نسرين، يعني عمليات القتل ما زالت تتملأ في قطاع غزة، وما جرى في العاشر من أكتوبر العام الماضي هي توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على الورق فقط، بينما على الأرض يختلف الواقع تماما. عمليات القتل المستمرة، التجويع، عمليات التجويع المستمرة، يعني التعطيش، عمليات التعطيش والقتل سواء بالقصف أو يعني التجويع والتعطيش، هم عمليات مستمرة حتى المرض يعني المنتشر في قطاع غزة. إذا نتحدث عن استمرار الحرب الإسرائيلية وليس خروقات، يعني هناك فرق بين الخروقات الإسرائيلية ويعني الاستمرار الحرب، لأن يعني إشهاد ما بين 5 إلى 10 مواطنين يومياً منذ بدء اتفاق وقف اطلاق النار العاشر من اكتوبر الماضي، دليل على ان استمرار هؤلاء سقوط الشهداء يعني استمرار الحرب منذ 11 من اكتوبر الماضي وحتى هذه اللحظه، يعني 900 شهيد يعني في اقل من 8 أشهر يعني على وقف اطلاق النار. عندما نتحدث عن 800 شهيد وبمتوسط حسابي ينتج أن ما بين 5 إلى 10 شهداء يوميا يسقطون في قطاع غزة. هذا الصباح كان هناك استشهاد أو استهداف لعائلة مكونة من الزوج والزوجة وطفل وطفلهما، وبالتالي 3 شهداء في منزل واحد في مخيم النصيرات. هذا ربما يعني في الساعات الأولى من هذا الصباح أو اليوم الذي ما زال في بدايته، النهار ما زال في بدايته، وبالتالي القصف الإسرائيلي مستمر. حتى ربما من خلال الأيام والأسابيع الماضية عادت ظاهرة كانت قد توقفت بعد اتفاق وقف أو دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهي استهداف المنازل يعني سواء على رؤوس ساكنيها أو حتى يعني بعمليات إخلاء للمواطنين الذين يتواجدون داخل هذا المنزل. انتشرت هذه المسألة بشكل كبير جدا خاصة في مخيم النصيرات في مدينة دير البلح في جنوب قطاع غزة، في مدينة غزة. إذا نتحدث عن أن الحرب الإسرائيلية لم تتوقف، هناك 900 شهيد ما بينهم عشرات الأطفال، بالإضافة إلى إصابات مختلفة ومنظمهم جل هؤلاء الإصابات من النساء والأطفال. إذا القتل الإسرائيلي مستمر، الشهداء ما زال سقوط الشهداء مستمرا، وهذا دليل دامغ على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولا تتوقف. أيضا أشكال الحرب لم تأخذ فقط الجانب العسكري، أشكال الحرب لم تأخذ الجانب العسكري فقط منذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن أيضا هناك أشكال أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. على سبيل المثال الموضوع الاقتصادي، الخنق الاقتصادي في قطاع غزة وعدم إدخال المساعدات يعني إلا بشكل مقنن إلى قطاع غزة. أيضا السلع التجارية، قوات الاحتلال الإسرائيلية تسمح لبعض السلع التجارية يعني التكميلية فقط، يعني
1: الثانوية وغير الأساسية
3: التي يمكن من خلالها أن تنتهي ظاهرة التجوية في قطاع غزة. عمليات أيضا المطبخ العالمي الذي قنن يعني من العدد الوجبات يعني في وتوزيعها في قطاع غزة، نظرا لأن كما يعني قال المطبخ العالمي أن يعني لديه يعني عدم قدرة مالية.

0: لإرداد يعني آلاف المواطنين بهذه الوجبات، بالإضافة إلى أن السبب الآخر الذي ذكره أن الاحتلال الإسرائيلي قمنا من دخول المساعدات إلى قطاع غزة. أيضا القتل هنا، أيضا القتل بالمرض، القتل بالتجويع، القتل بالمرض. قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني ماضية في عدم إدخال الخدمات العلاجية والأدوية إلى قطاع غزة إلى بشكل قليل جدا، ولا يكفي حتى لمستشفى واحد في قطاع غزة، بينما تدمير الأجهزة الطبية والأدوات والمستلكات الطبية والمستلزمات الطبية في مختلف المستشفيات وإحراق المستشفيات وعدم إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، هذا يزيد من ارتفاع نسبة الأمراض التي تنتشر بشكل سريع جدا في قطاع غزة، سواء الأمراض الجلدية أو التنفسية أو حتى يعني هناك يعني تحذيرات يعني من قبل الأمم المتحدة بإعادة نشر انتشار يعني مرض وشلل الأطفال، لأن هناك تسريب لمياه الصرف الصحي في المياه الجوفية، وبالتالي تلوث المياه، بالإضافة إلى يعني مرض الكبد الوبائي للأخذ بالانتشار في الفترة الأخيرة في قطاع غزة، ناهيك عن يعني الأمراض التي تنتج عن القوارض التي تنتشر بشكل كبير جدا في قطاع غزة. هذا أيضا بالإضافة إلى يعني
1: سريعا من فضلك سمير،
0: يعني معبر رفح الذي يعني فقط قوات الاحتلال السورية تسمح بدخول أو بخروج يعني حوالي ما بين 50 إلى 80 مواطنا يوميا، وربما يعني أقل من ذلك، ويغلق معبر رفح. إذن عمليات القتل الإسرائيلية تأخذ صورا كثيرة في قطاع غزة، الحياة داخل الخيام، عملية قتل المواطن الفلسطيني، محاولة استمرار الحياة داخل الخيام، بما كل ما يعانيه الفلسطيني في قطاع غزة من جراء الحياة داخل الخيام هي عمليات قتل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة.
1: وأسوأ ما في الموضوع أنه يتم التعامل وكأنه في هناك وقف إطلاق نار، بينما يعني المواطن في القطاع يتعرض يوميا للاغتيال المباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة، شكرا جزيلا. إذن بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم، كنا سوية من 9:10 حتى هذه اللحظة، كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا فغاني، في الهندسة الصوتية سمح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروفة، كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا أريموي. استشهد 3 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيم صراط وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلون باستشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح وزوجته ألاء زقلان ورضيعهما وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في المخيم. اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوا غربي الخليل وعبثت بمحتوياتها. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أقدمت على تخريب وفتح باب البلدية واقتحام المبنى دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشابين عبود نوفل وجواد نوفل عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار بالمنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية. وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة دير بلوط، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كفر الحارس ومنطقة وادي الشاعر. حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس، كما أعطبوا إطاراتهما. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. استشهد 5 لبنانيين وأصيب 4 آخرون في قصف للاحتلال على بلدة صير الغربية جنوب لبنان. إلى ذلك أصيب 25 شخصا من العاملين الصحيين إثر غارة استهدفت محيط مشفى في مدينة صور جنوبية البلاد. نقل موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. في دوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حصول تقارب في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، لكنه شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة، ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجى البحث فيه لمرحلة لاحقة. قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن فتح رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. قتل شخص وأصيب آخرون إثر تعرض العاصمة الأوكرانية إلى هجوم صاروخي روسي ضخم، وكان 18 شخصا قتلوا أمس في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة تحتلها روسيا شرق أوكرانيا. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يترأ تغيرا على درجات الحرارة، رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.
1: نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق، واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
2: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تسمعون الإذاعة صوت فلسطين من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و 100.1. كما بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. كما بالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت فلسطين، بالإضافة إلى مجموعاتنا على الواتساب وتليجرام. كما عودناكم في برنامج أرضنا حقنا نتحدث عن آخر المشاريع الاستيطانية بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية للمستوطنين في كافة محافظات الوطن. يرافقني من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، من التنفيذ محمد أبو ظاهر، من الإخراج جهاد سليمان، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. وفي هذه الحلقة سنتحدث حول ما يجري في محافظة سلفيت، وتحديدا حول إقامة المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة باسم أورا إسرائيل في وادي سلفيت. سنتحدث بتفاصيل هذا المشروع الاستيطاني مع الأستاذ نظمي السلمان المختص بالشأن الاستيطاني. أهلا ومرحبا بك سيد نظمي.
3: أهلا بكم، صباح الخير لك وللسادة المستمعين.
2: أهلا بك. يعني بؤرة استيطانية جديدة تلتف حول محافظة سلفيت بالإضافة إلى القرى المجاورة للمحافظة. إذا ما تحدثنا حول هذه البؤرة الاستيطانية التي سميت باسم أورا إسرائيل، حول هذه البؤرة وما هدفها سيد نظمي؟
3: يعني بكل وضوح هذه البؤرة الجديدة حول مدينة سلفيت مركز محافظة سلفيت تهدف إلى السيطرة على الأراضي وتضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين. هذه البؤرة عبارة عن بؤرة جديدة تقام على أراضي محافظة سلفيت في شرق مدينة سلفيت مركز المحافظة. أخطر ما في هذه البؤرة فضلا عن أنها جزء من مشروع الاستيطان وتخويض الأراضي وتفريغ الأرض من سكانها، ولكن هناك أيضا فيما يتعلق بمحافظة سلفيت هناك مخاطر من ناحيتين. الناحية الأولى أن المنطقة التي أقيمت فيها هذه البؤرة المسمى أورا إسرائيل هي منطقة مصنفة منطقة باء وجزء منها في منطقة ألف، وهذا الأمر الأخطر من ذلك هو وجود جامعة فلسطينية خاصة تسمى جامعة الزيتونة
2: في سلفيت. صحيح،
3: في سلفيت. ومنذ بدأت هذه البؤرة الجديدة بالتشكيل والتكوين منذ أكثر من 40 يوما كان هناك محاولات لإخلاءها من قبل جيش الاحتلال، ولكنهم في كل مرة يعيدون الكرة ويعودون إلى نفس الموقع ويقومون بمضايقات واعتداءات وقطع الطريق.

0: يربط مدينة سلفيت مركز المحافظة بباقي بلدات وقرى محافظة سلفيت. وهذا الأمر يعني أنه في حال بقيت هذه البؤرة الجديدة البؤرة الاستيفانية الجديدة يعني أن مدينة سلفيت مركز المحافظة أصبحت محاطة بالمستعمرات والمستعمرين من كافة الجهات، بمعنى أن هناك مستوطنة أرائيل وهي ثاني مستوطنة مقامة على أراضي الضفة الغربية من الجهة الشمالية وجزء منها في الجهة الغربية، والآن هناك إقامة لمستعمرة جديدة تسمى يعني الحي الغربي من أرائيل، وأعمال بنية تحتية جاهزة بما يشمل تغيير المدخل التاريخي لمدينة سلفيت إلى طريق أخرى خصصت لها ميزانيات تتجاوز 22 مليون شيكل. وهناك تجري الآن إقامة أحد الجسور الذي كما هو متوقع أن يكون المدخل لمدينة سلفيت من تحت الجسر، ويعني أعلى الجسر خدمة لمشروع المستعمرين. هذا الأمر تصبح مدينة سلفيت معزولة من كافة النواحي وتصبح كأنها عنق زجاجة، أصبح الاستيطان يحيط بالمدينة من كافة الجهات حتى الجهة الجنوبية، تقام هناك بؤرة رعوية على أراضي بلدة فرخة من بلدات المحافظة، وأصبحت محافظة سلفيت ومركز المحافظة يعني محاطة بالمستعمرات من كافة الجهات. وكما يبدو أن هذا المسلسل مسلسل البؤر الرعوية مستمر، وفي بين الحين والآخر يعني يكون هناك بؤر جديدة. وهذه المسألة يعني حينما أقيمت البؤرة في منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت تم أيضا عمل موقع وحمل التبرعات لصالح المستوطن، وقد تم جمع خلال المدة 24 ساعة مبلغ تجاوز 850 ألف شيكل لصالح هذا المستعمر. وهناك أيضا الآن حملة تبرعات أيضا على مواقع التواصل لصالح البؤرة الجديدة أورا إسرائيل. هذه المستعمرة هناك مخاطر عديدة تقطع الطريق على المدينة، تستولي على مساحات واسعة من الأراضي في المناطق المصنفة باء وجزء منها
1: إذا ما تطرقنا عذرا أستاذ ناظمي، إذا ما تطرقنا إلى الأراضي التي سيتم استهدافها من خلال هذا المشروع الاستيطاني أو ما عرف بتسمية كتلة عارورة، يعني هذا المصطلح ما هي الأراضي التي سيتم استهدافها؟ ونحن نعلم بأن المواطن اليوم بات يتخوف من موضوع السيطرة على الأراضي، ونحن نعلم بأن المستوطنين باتوا لا يعني يأبهون بالتصنيفات، وذلك بعد وقبل حتى إعلان سموتريتش عن إلغاء تصنيفات ما يسمى بألف وباء وجيم.
0: يعني بكل وضوح وللتأكيد المستعمرين لا يعترفون بتصنيفات، والأخطر من كل هذا وذاك قبل الحديث عن الأراضي والجبال والمساحات الواسعة ينبغي التذكير أن الآن ما يسمى بفتة التلال قد انتقلوا من التلال إلى عتبات المنازل.
1: صحيح.
0: اليوم صباحا
1: إلى عمق الكرة.
0: اليوم صباحا في بلدة بيت مريين في محافظة نابلس المستعمرون وماشيتهم كانوا بين البيوت في البلدة، وهذا يتكرر في معظم البلدات، وفي محافظة سلفيت في بلدة فرخة أيضا
1: نعم مثال وفي حارس صباح اليوم
0: حي وفي بلدة كيف الحارس وفي أطراف ديرستيا وفي كافة البلدة وفي قراب بني حسان وفي سهل ذي البلوط مستهدف الآن البشر والشجر والحجر. الاستهداف يكون كالتالي: أينما وصلت أغنام المستعمر والمسيرة الدرون تكون هذه حدود المساحات التي يسيطر عليها المستعمرون في هذه الظروف، وباسم عودة الاستعمار باسم الاستعمار الرعوي الذي يشكل بؤر لانطلاق المستعمرين لممارسة كافة أشكال العنف والإرهاب تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. الآن يمكن أن أقول لك وصلت الوقاحة بأحد المستعمرين أن يقول هذا رقم يعني رقم التليفون، وقبل أن تأتي إلى أرضك عليك أن تتصل بي في المنطقة الواقعة ما بين بلدتي دارستيا وقراوة بني حسان في غرب محافظة سلفيت وشمال الغرب. الآن هذا الاستهداف الأخير في البؤرة الجديدة هو سيطرة على مساحات واصلة ما بين

0: محافظتي سلفيت ومحافظة رام الله، لأن عارورة وعبوين والمزارع هي من بلدات محافظة رام الله. وكما هو معلوم فإن جامعة الزيتونة هناك مخطط من قبل بلدية سلفيت لعمل شارع يربط ما بين منطقة الجامعة ومدينة روابي، وهذا أيضا لتسهيل حركة الطلاب بالوصول إلى الجامعة. ولكن الآن في ظل وجود هذه البؤرة الجديدة، هي تقطع الطريق على الجامعة، وبالتالي الجامعة ومستقبل الجامعة الآن
1: هذه الطريق
0: بتقديري أصبح في يعني خطر حقيقي، لأن اعتداءات المستعمرين لا تتوقف، علما أن الطريق المطوي الذي يصل مدينة سلفيت بكرة وبلدات بروكين وكفر الديك يتعرض لاعتداءات مستمرة. وكان من تلك الاعتداءات هو اعتراض موقف السفير الروسي، والذي كان برفقة عطوفة المحافظ وأمين سر الإقليم، الذين كانوا يعملون جولة في المنطقة الغربية من المحافظة. وبالتالي هذه مخاطر، وجود هذه البؤرة هي مخاطر على كافة يعني وشتى مجالات الحياة في محافظة سلفيت، ولكن في مقدمتها في المجال التربية والتعليم هو تحدي يتعلق بجامعة الزيتونة التي هي مشروع وطني بامتياز في تلك المنطقة، وهي جامعة يعني بدأت يعني تخط خطاها بخطى واثقة حقيقة. والآن هناك تحدي حقيقي لمستقبل الجامعة، وبالتالي الاحتلال يعني كان يقوم بإخلاء المستعمرين في أكثر من مرة، ولكنهم في كل مرة كانوا يعودون. ويوم أمس الأول كان هناك تحدي من قبل المواطنين الذين وصلوا إلى أراضيهم وقاموا بإحراسة الأرض، وهذا الأمر أيضا يعني يتطلب ويتوجب على الجميع في هذه المرحلة العمل سويا والتشبيك مع كافة المؤسسات لتفكيك هذه البؤرة الجديدة والحفاظ على الأرض وعلى المشاريع الوطنية الفلسطينية والتي في مقدمتها مشروع جامعة الزيتونة.
1: يعني هذا فعليا إذا ما تطرقنا إلى خطة الكماشة التي طرحها سموتريتش، وهي التي تهدف فعليا إلى شل المنظومة التعليمية وكذلك إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل السيطرة على الأراضي وكذلك التهجير القسري للمواطنين، يعني بتنا نرى ملامح هذه الخطة فعليا على أرض الواقع، وهي ليست بالجديدة وإنما باتت بشكل معلن من خلال حكومة الاحتلال.
0: أختي الكريمة، يعني يتباهى سموتريتش بأنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة أعلن عن طرح عطاءات لستين ألف وحدة استيطانية وقائمة مستعمرات جديدة وتخصيص ميزانيات طائلة لدعم مشروع الاستيطان، ولكن في نفس الوقت يقول أن العام 2026 هو عام الخطوات العملية. وبالتالي كان هناك قرار ردا على يعني مذكرة الجنية الدولية بإخلاء الخان الأحمر، وكان هناك أيضا سابقا قرارات بشرعنة خمس بؤر استعمارية جديدة ردا على ما قامت به دول الاتحاد الأوروبي الخمس بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبالتالي هذه الحكومة تقوم ووزراءها المتطرفين أمثال سموتريتش وابن كفير تقوم باتخاذ إجراءات بشكل يومي على الأرض لصالح مشروع نظرية الحسم التي يقدمها سموتريتش كجزء من الائتلاف الحكومي وهذه الحكومة اليمينية، علما أنه أيضا في ظل وجود انتخابات لدى الاحتلال في الأشهر القريبة القادمة فيتم توظيف موضوع الاستيطان لصالح البرامج الانتخابية للأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية الصهيونية، وفي مقدمتها حزب سموتريتش وهو حزب الصهيونية الدينية. وكذلك هذه الحكومة جزء من يعني بقائها هو الحرب والمشروع الاستيطاني. محافظة سلفيت حالها كباقي محافظات الوطن من الجنوب في الخليل ومسافة يطلع مرورا من بيت لحم ورام الله والأغوار ونابلس ويعني جنين وطول كرم، كافة المحافظات والأراضي الفلسطينية مستهدفة بمشروع الاستيطان والتهويد وتفريغ الأرض من سكانها الشرعيين، وهذا هو ما أعلن الاحتلال بفرض السيادة ويستمر في مشروع الاستيطان الإحلالي الذي يهدف إلى خلق بيئة طاردة صعبة على المواطن الفلسطيني في المجالات العديدة يتقدمها موضوع الحصار المالي، وكذلك الآن يعني القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي يتعرض يعني التدمير والعبث بالأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني، ما يجري على الأرض لا تحتمله كافة الطاقات والميزانيات. المواطن الفلسطيني أعزل من كل سلاح سوى سلاح الإرادة والبقاء على هذه الأرض، لأنه لا مكان آخر سوى هذه الأرض.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات. كنت معنا الأستاذ نظمي السلمان المختص بالشأن الاستيطاني، وتحدثنا حول المخطط الاستيطاني الجديد والبؤرة الاستيطانية الجديدة التي عرفت باسم أرى إسرائيل في وادي سلفيت، والتي تهدف إلى السيطرة على الأراضي وكذلك محاولة الاستيلاء على أراضي تبنى عليها جامعة الزيتونة بهدف إضعاف التعليم فعليا، وهي من صور مقومات الصمود للمواطن، وهذا هو ما يهدف إليه الاحتلال الهجرة القسرية من خلال إضعاف المؤسسات الموجودة في الضفة. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات الأستاذ نظمي.

0: متواصلون وإياكم من أثير إذاعة صوت فلسطين وبرنامج أرضنا حقنا، وتستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1. اعتداءات استيطانية تطال كافة المحافظات، وفي محافظة بيت اللحم اعتداءات على بلدة كيسان وعلى المواطنين فيها، بالإضافة إلى الاعتداء على خلة النحلة من قبل قطعان المستوطنين، بالإضافة إلى التضييق على المواطنين من خلال إقامة البوابات والحواجز العسكرية. نتحدث مباشرة إلى مرسلنا ثائر الشريف. أهلا ومرحبا بك ثائر، مرسلنا في بيت لحم.
1: صباح الخير أنصار لك وللأخوة المستمعين.
0: نعم، الذي يجري في بيت لحم جراء اعتداءات المستوطنين التي يعني تتصاعد بشكل غير مسبوق في المحافظة وفي محافظات الوطن بشكل عام.
1: الغير مسبوق أنصار هو تحطيم شواهد القبور أو مواصلة تحطيم هذه الشواهد ومواصلة الاعتداء على مقبرة تعود لقريتي كيسان والرشايدة جنوب شرق محافظة بيت لحم. هذا الاعتداء الثاني خلال 5 أيام على هذه المقبرة، ولكن العلامة الفارقة وأيضا التصعيد في هذا الاعتداء أو في مواصلة هذه الاعتداءات هو منع دفن طفلة متوفاة. كانت جنازة هذه الطفلة قد توجهت إلى هذه المقبرة نهار أمس السبت، والمواطنون تصدوا لهذا المنع من قبل عصابات المستوطنين الإجرامية في تلك المنطقة، والذين ينحدرون من مستوطنات معالي عامس تحديدا وأيضا مستوطنات أصفر ومستوطنات متساد في تلك المنطقة. هذه مستوطنات المقامة على أراضي المواطنين عنوة وسرقة وزورا في هذه المناطق الواقع جنوب شرق محافظة بيت لحم، أيضا شمال شرق محافظة الخليل. بعض الأراضي تعود إلى عائلات من بلدة سعير أيضا شمال شرق محافظة الخليل. هذا الاعتداء كما أسلفت الثاني، الاعتداء الأول كان هناك تحطيم لخمسة شواهد، وأيضا أمس السبت تفاجأ المواطنون بتحطيم 5 شواهد لقبور في هذه المقبرة والتي تعود إلى مئات السنوات الماضية. نتحدث عن 2000 قبر تحتويها هذه المقبرة، وبها 3 آبار للمياه إضافة إلى مصلى وعدد من التجهيزات لهذه المقبرة الكبيرة والتي تخدم عموم المنطقة الواقعة في جنوب شرق محافظة بيت لحم. أيضا بالتزامن مع ذلك كان هجوم آخر لعصابة أخرى في منطقة خلة النحلة الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم، وهي أقرب ما تكون إلى الريف الجنوبي جنوب المحافظة، وهذا الهجوم على المواطنين من قبل عصابات المواطنين متكرر أيضا بشكل شبه يومي في تلك المنطقة. بؤرة أو عدة بؤر استيطانية جديدة في تلك المنطقة، والمستوطنون يتجهون إلى منازل المواطنون أو المواطنين برفقة عدد من جنود الاحتلال الذين يؤمنون فوق الحماية لعصابات المستوطنين أنصار. بمعنى إذا كان هناك تصدي من قبل المواطنين وشعرت هذه العصابات بأي خطر، جيش الاحتلال يقوم بمهاجمة المواطنين في تلك المنطقة ويشرع بإطلاق القنابل الغازية والصوتية والرصاص الحي في العديد من الأحيان. هذه العصابة كانت قد هاجمت ذات العصابة كانت قد هاجمت منازل المواطنين أيضا في قرية أبو نجيم الواقع جنوب شرق المحافظة، وكانوا قد أصابوا أحد المواطنين بردود بعد أن اعتدوا عليه بالضرب المبرح وأيضا بإلقاء الحجارة بعد نزولهم من أحد الجبال المحيطة في هذه القرية. نتحدث إذن كما أسلفت أنصار عن بؤر استيطانية جديدة، الغالبية العظمى إن لم يكن جميعها هي بؤر غير شرعية كما تتحدث ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية. عدد من البؤر أزيلت من تلك المنطقة، مثالا وليس حصرا هناك خيمة شهيرة ينصبها عصابات المستوطنون أو تنصبها عصابات المستوطنين المستوطنين بين الفينة والأخرى، ما تسمى بالإدارة المدنية تقوم بإزالتها. عدد من المواطنين قاموا بإزالتها. هذه الإزالة خلفت شهيدا من عائلة المالحي، وهو من قرية شرفات المهجرة والواقعة جنوب غرب محافظة القدس العاصمة. وهذا الشهيد كان يتواجد بين أقاربه وأهله في تلك المنطقة. شهيد محمد المالحي لم يكن الأول بالمناسبة، ونتمنى بأن يكون الأخير في ظل هذا الإجرام وآلة القتل المتمثلة بهذه العصابات. ولكن أتحدث هنا للتدليل على أن الغالبية العظمى إن لم يكن كما أسلفت جميع هذه البؤر وهذه الخيام هي غير شرعية ومقامة عنوة على أراضي المواطنين في تلك المناطق، إن كان في الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم أم في المناطق الواقعة في جنوب شرقها. وبطبيعة الحال هناك العشرات من الدعاوى المرفوعة من قبل المواطنين لدى الجهات المختصة، إن كانت الفلسطينية أو الدولية أو التابعة للاحتلال الإسرائيلي مثالا وليس حصرا، ما تسمى بالمحكمة العليا التي تتبع لي الاحتلال الإسرائيلي، وأحيانا ما يصدر أحكاما بإزالة هذه البؤر، وفي بعض الأحيان لا يصدر، وتتجه ما تسمى بالإدارة المدنية برفقة عدد من الطواقم لإزالة هذه الخيام. ولكن هذه الإزالة تخيلي بأنها أنصار تكون مشروطة بأن لا يتم تصوير الإزالة من قبل المواطنين ومن قبل أصحاب الأرض، وبالتالي تكون إزالة صامتة ولا يعلم بها أحد
0: حجة العودة مرة أخرى
1: أصحاب الأرض وعدد من المواطنين المحيطين بهم. ولكن نصب الخيام يعني تكون أو يكون السماح متعمد بالتصوير، وذلك
0: لإيصال
1: صورة بفرض القوة من قبل هذه العصابات المتواجدة في
0: وهو ما يحاول الاحتلال فعليا العمل عليه، وهو الجانب النفسي للمواطن، وهذا ما يقوم به عندما يضع الأعلام على كافة الشوارع الخارجية من أجل فعليا خلق بيئة طاردة للمواطن، إلا أن المواطن فعليا متجذر وباقي في أرضه. إذن بالإضافة للاعتداءات أيضا ثائر، هناك أيضا اعتداءات على بلدة نحالين حيث يقوم مستعمرون بإتلاف أشجار الزيتون وذلك من خلال رعي أغنامهم فيها صباح هذا اليوم. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإيضاحات، كنت معنا من بيت لحم مراسلنا ثائر الشريف. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. الشكر لسماح العرجة من الهندسة الإذاعية، محمد أبو ظاهر من التنفيذ، وجهاد سليمان من الإخراج. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري، نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى نشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. استشهاد زوجين وطفلهما في قصف الاحتلال مخيم صيراط. مستوطنون يحطمون مركبات في نابلس ومقبرة في بيت لحم ويهاجمون المواطنين جنوب يطا. اقتراب التوصل لاتفاق أمريكي إيراني لتجميد الحرب شهرين وفتح مضيق هرمز وترحيل الملف النووي لمفاوضات إضافية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين من أسرة واحدة بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف الاحتلال مخيما صيراط وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلون باستشهاد المواطن محمد إبراهيم أبو ملوح وزوجته ألاء زقلان ورضيعهما وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في المخيم. إلى ذلك، شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا بينهم 38 مريضا و41 مرافقا عبر معبر رفح البرية. وأكدت الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم عبر الإسناد الطبي واللوجستي لعمليات الإجلاء. اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوا غربي الخليل وعبثت بمحتوياتها. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أقدمت على تخريب وفتح باب البلدية واقتحام المبنى دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليلة، واعتقلت كلا من المسن يوسف حسن خليل و72 عاما والفتية ربحي ربحي وعوض ومصعب الصليبي وأيهم خليل وصالح زعقيق. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشابين عبود نوفل وجواد نوفل عقب مداهمة محل تجاري يعملان فيه بحي النقار بالمنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية. في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة دير بلوط، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كفر الحارس ومنطقة وادي الشاعر. حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس كما اعطبوا اطاراتهما. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء 8 من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين، أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن.
1: الحمد لله رب العالمين، جميع الدفعات دولة فلسطين وصلت إلى مكة المكرمة. أوضاع الحجاج مطمئنة بخير، الأمور تجري على ما يرام، والوزارة حاليا تقوم بإعداد خطط لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسيتم إن شاء الله تعالى البدء بتفويج الحجاج اتجاه المشاعر مساء يوم 8 ذي الحجة. السكنات اللي بيتم استئجارها من قبل الوزارة على مر السنوات السابقة هي بنفس المناطق ونفس الحي السكني ومتقاربة بنسب متفاوتة. في عندنا بعض السكنات اللي هي يعني هي ليست بعيدة، ولكن هي الخليج تكون هناك بعض المسافة، وهناك يعني حسب الاتفاق أو العقود الموقعة ما بين الوزارة وتلك الفنادق بتوفير باصات لنقل الحجاج على مدار ساعة، وهذا هو ما تم العمل به خلال هذا العام.
0: أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزقات لإذاعتنا عن إعداد خطة شرطية خاصة خلال الفترة الأعياد تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام وتسهيل حركة المواطنين في الأسواق، إلى جانب تكثيف انتشار عناصر الشرطة في مختلف المحافظات.
2: في الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة 900 ضابط وضابط صف عنصر من عناصر الشرطة سيشاركون في عملية تسهيل دخول المواطنين إلى الأسواق في كافة المحافظات، وكذلك تأمين إقامة الشعائر الدينية حتى إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حركة السير بالقرب من المساجد، وكذلك ما بعد العيد أيضا يستمر تطبيق الخطة المتمثل بزيارة الأماكن السياحية والمتنزهات. أيضا سيكون هناك عملية إغلاق لبعض الطرق في داخل المدن والأسواق، وسيتم نشر قوة في داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية من النشل والسرقات والتحرش وغيرها، وأيضا مراقبة الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. وأيضا هناك قوة على الجاهزية أيضا للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك احتمالا لإصدار إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. وأوضح روبيو أن الاتفاق المرتقب سيبدد مخاوف بلاده بشأن مضيق هرمز، وسيشكل بداية لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده ترامب، وهو عالم لا يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني. إلى ذلك نقل موقع إكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منه. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. في واشنطن فتح رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض، ولقي حتفه متأثرا بإصابته برصاص عناصر الخدمة السرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعرض لثلاث محاولات اغتيال خلال السنتين الماضيتين موجودا في البيت الأبيض في ذلك الوقت. قتل شخص وأصيب آخرون إثر تعرض العاصمة الأوكرانية إلى هجوم روسي بأكثر من 600 مسيرة و90 صاروخا. وكان 18 شخصا قتلوا أمس في ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة تحتلها روسيا شرق أوكرانيا. في حالة الطقس في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغيرا على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغيرا على درجات الحرارة الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شاهد الرماوي. إلى اللقاء.

مع الأسرى، موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

يا بحر يا هالدار يا كاتم الأسرار، خبرنا شو اللي صار. من مواج ممتدة، من سجون من سدة، من جبال من هدي. يا بحر هدي، يا بحر هدي، يا بحر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، أهلا بحضراتكم إلى موجز الأنباء، معكم صقر الدرغمي. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جبالية، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك بعملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، بينهم 38 مريضا و 41 مرافقا، عبر معبر رفح البري. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة الشقبة غرب رام الله، وتقتحم مقر بلدية بيت عوة غربية محافظة الخ

0: قليل وتعبث بمحتوياتها وتغلق طريقا وتدمر شبكات مياه في سهل عطوف شرق طمون. وسط احتلال تعتقل شابا من بلدة درب اللوط وعصابات الاستيطان تعتدي على ممتلكات المواطنين في بلدة كفر الحارس وتحاول احراق مسجد ومنازل وممتلكات. مستوطنون يحطمون مركبتين في قرية مجد البني فاضل جنوب نابلس ويتلفون أشجار زيتون خلال راعي أغنامهم في أراضين حالين ببيت لحم. وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية عاصم عبد الحليم يؤكد بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين وسوري وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال على بلدتي طورة والنبطية في جنوب اللبناني. قوات الاحتلال تعتقل شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن هناك احتمالا لإصدار إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. وموقع أكسس الإخباري ينقل عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة سنتين بل لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلاله إعادة فتح مضيق هرمز. ونختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام ولا يطر تغير على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل، كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل. أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنه ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من التنفيذ الزميلة أنصار العروري، من الهندسة الإذاعية سماح العرجة، ومن الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم جمال عمران، فأهلا بكم. إلى العناوين: الرملة، مقتل شاب تعرض لإطلاق نار داخل شاحنة واشتعال النار بها. جديدة المكر، المئات يحتجون ضد العنف والجريمة والشرطة تمنع تقدم المسيرة. قبل الإفراج عنهم، عنف وإصابات خلال احتجاز نشطاء أسطول الصمود. إلى أبرز التفاصيل بموجز وأهم أنباء أهلنا بالداخل، حيث قتل الشاب أحمد حفناوي مساء السبت جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنة في حي الجواريش بمدينة الرملة، وعقب ذلك اشتعال النار بالشاحنة لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 106 في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والعنف المنظم. شارك المئات من أبناء المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل أمس السبت في مظاهرة احتجاجية انطلقت من الدوار الأول في الجديدة المكر بالجليل وصولا إلى منطقة تلئيل عند المدخل الشرقي للبلدة، احتجاجا على محاولة قتل رئيس المجلس المحلي سهيل ملحم ونائبه عبيد عبيد، وتنديدا باستفحال العنف والجريمة. وكانت لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إلى جانب حركات شعبية قد دعت إلى مسيرة قطرية تنطلق من المدخل الشرقي للجديدة المكر باتجاه مركز الشرطة في كفر ياسيف، إلا أن الشرطة لم تمنح ترخيصا للمسار، ما دفع المنظمين إلى تغييره. رئيس لجنة المتابعة العليا الدكتور جمال زحالقة قال إن المشاركة في المظاهرة كانت متواضعة، إلا أن الأهمية لا تقاس بعدد المشاركين فحسب.

0: بل بكونها تشكل انطلاقة متجددة للحملة الشعبية ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
1: يعني للصراحة والشفافية شارك اليوم مئات في هذه المظاهرة، بينما شارك في سخنين عشرات الآلاف وفي تل أبيب عشرات الآلاف، لكن هذه المظاهرة هي انطلاقة مجددة للحملة ضد الجريمة والعنف. هذه الحملة يعني بردت قليلا خلال الحرب وتبعات الحرب، الآن نحن ننهض بقوة جديدة. في 13/6 ستكون مظاهرة جبارة في اللد، هذا البلد الجريح، هذا البلد الذي ينزف، ونحن نقف مع أهلنا في اللد ونرفع صوتنا ضد الجريمة في كل البلاد. يجب أن نسمي المشكلة باسمها، هذه محاولة من منظمات الإجرام لإنشاء سلطة بديلة لسلطة القانون والإرادة الشعبية. هم يريدون أن يسيطروا على المجتمع ويتحكموا به ويتحكموا بقدراته المادية والاقتصادية. هم يريدوا أن يسيطروا على الموارد ويحرموا الناس منها ويتلاعبوا بها كما يشاءون.
0: بدوره قال رئيس اللجنة الشعبية في جديدة المكر صائب منصور إن عدد المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية لم يكن بالمستوى المأمول، ويأتي ذلك ضمن حالة من الإحباط واليأس التي يشعر بها كثير من المواطنين بسبب الأوضاع العامة.
2: العدد مش كافي أكيد يعني، ولكن احنا نتفهم الظروف، نتفهم إنه الناس يأساني شوي، لا مبالي شوي، إجت الوقفة سريعة شوي، يعني كانت التحضيرات في خلال 3 أيام فقط، التحضير العمل بده مشروع أكبر من هيك، وقت أكثر من هيك، ولكن استطعنا إنه ننجز على الأقل مئات، وهذا كان مهم، والمهم إن يكون في وقت. هاي أهم شيء. الشرطة كان عندها اعتراض، فكان إزعاج إلن كثير يعني، فشافوا إنه مناسب يعني يعرضوا كل شيء، قالوا نروح تصهر بتل أبيب، عنا فيش مسيرات بالحرف يعني، قالوا بعرف إذا بعد في خطوط أحمر ما يعني ما انقطع، لكن هذا خط أحمر. كان استهداف رئيس المجلس ونائبه بشكل مقصود بدون أي انذارات، لا كان في تهديدات بسبب عطاءات أو بسبب أعمال بالمجلس أو مباشرة، استهداف رئيس المجلس لكونه رئيس، فقط لكونه رئيس وليس لأنه يستطيع أن يوظف أو أن يمرر مشاريع لصالح الجريمة، فقط لأنه رئيس مجلس.
0: وفي أم الفحم شارك عدد من المواطنين في المدينة وكذلك المنطقة أول أمس الجمعة في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في المدينة ضد الجريمة المستفحلة والمنظمة في المجتمع العربي بدعوة من اللجنة الشعبية. المشاركون رفعوا في الوقفة لافتات تطالب السلطات الإسرائيلية بوقف التواطؤ مع الجريمة المنظمة. رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محميد قال إن هذه الوقفة تأتي بسبب السياسات الإسرائيلية تجاه شعبنا في الداخل والمؤامرة التي تنفذ بحقه من قبل السلطات الإسرائيلية في محاولة للقضاء على مجتمعنا، لا سيما وأن من يقف على رأس عمل الشرطة هو وزير متطرف يدعى بن غفير.
3: أول شيء إحنا وقفتنا ضد العنف وضد سياسة الشرطة اللي هي مش عاملة ولا شيء تجاه هذا الموضوع. بحب أوجه رسالتي للمجتمع العربي وكلهم كالتالي، إحنا في ظل الاحتلال الحكومي نازي، وزير شرطة نازي، سياسة مخططة لنا، حل المشكلة هاي هو بإيد الشرطة والشباك فقط. مشان الشرطة يكون أفراد الشرطة اليوم وقت الإنسان العربي بترقى، فالحل لازم يكون في إيدينا إحنا. كيف في إيدينا إحنا؟ إحنا نوصل لمرحلة عالية من النضال، نوصل لإضراب مفتوح أو لعصيان مدني، طبعا شيء مخطط وشيء مدروس، تواصل مع النقابات، تواصل مع الأحزاب، تواصل مع المساجد، تواصل مع الكنائس، تواصل مع النوادي، نجهز مجتمعنا خلال 5-6 شهور لهذا الموضوع، وأول فرصة بيصير حدث جلل يكون رد الفعل يطلع على الشارع مشان ينجح، مثل ما صار في سخنين، مثل ما صار في تل أبيب. وإذا بده يصير عصيان مدني لازم يكون مئات الألاف مش ألف، إذا مش مليونية لازم تكون على القليلة. إذا ما عملناش هيك دولة الاحتلال مش راح تحل لنا مشكلتنا. بن غفير اللي بيشجع على قتلنا وعلى ترحيلنا.
0: إذا نحن لازلنا وياكم في نافذة على الداخل، وأبرز ما جاء من خلال التظاهرات التي قيمت أمس السبت في جديدة المكر والجمعة في أم الفحم نتيجة استفحال الجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل، ونذكر كذلك بمقتل شاب في الرملة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار داخل شاحنته في حي الجواريش بالرملة، وعقب ذلك اشتعال النار بالشاحنة. نتحدث إلى سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل ورئيس لجنة مكافحة العنف في لجنة المتابعة سيد منصور دهامشي. أهلا بك معنا سيد منصور، مساء الخير.
4: مساء النور لك والجميع المستمعين،
0: أهلا وسهلا. أهلا بك. بالأمس جرى مظاهرة ببلدة جديدة المكر إثر الاعتداء على رئيس البلدية سهيل ملحم ونائبه، سبقتها مظاهرة في أم الفحم. كيف لهذه التظاهرات أن تشكل أداة ضغط لوقف الجريمة؟
4: واضح جدا أنه المظاهرات ما هي إلا تعبئة جماهيرية واسعة، من ناحية أن يكون شعبنا وأهلنا جاهزين للعمل النضالي والكفاحي ومضايقة الحكومة في قراراتها، هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى نعم هذا يؤثر بشكل مباشر على الحكومة، أولا من ناحية يعني الإمكانيات التي تضعها من أجل الحراسة ومن أجل المحافظة على النظام، وكل هذه الأمور تكلفها مبالغ طائلة من المال. هذا الأمر لا تريد الدولة ولا تريد أن يكون هناك مظاهرات واحتجاجات جماهيرية وشعبية، ومن هذا المنطلق يعني هناك تأثير على الحكومة بشكل أو بآخر. ولكن أنا أقول لك وبكل صدق يعني بشكل القضية لن تجدي نفعا يعني من خلال مظاهرة أو سنتين أو ثلاث، هناك حاجة لاستمرارية وحاجة إلى عمل يربك الحكومة من أجل تغيير سياستها، ونحن نعمل من أجل ذلك. نحن نعمل بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن نضغط على الحكومة لتغيير سياستها ضد المواطنين العرب، ومن أجل أن يكون هناك يعني جمع سلاح ومعالجة قضية العنف والجريمة وكل هذه الأمور.
0: لعلك تابعت سيد منصور ما جرى بالأمس في جديدة المكر و تغيير مسار التظاهرة والمسيرة بضغوطات من الشرطة، كيف تساهم سياسات الحكومة الحالية في تغذية الجريمة المنظمة وإفشال أيضا الحراك الشعبي سواء في جديدة المكر أم الفحم وغيرها من المناطق؟
4: يعني داني أقول لك أنه أنا اللي كنت باتصال مباشر، وأنا من يعني بادر للمظاهرة والإعلان عنها كوني يعني ممثل لجنة المتابعة، وأنا اللي كنت بتواصل مع الشرطة. الشرطة رفضت رفض قاطع أن نقوم بالمظاهرة في اتجاه بالشارع الرئيسي بادعاء أنه نحن في حالة أمنية خاصة ولا نستطيع ذلك، ومن هذا المنطلق يعني رفضوا أن نسير في الاتجاه كفر يسير. أنا أعتقد أنه هذا التصرف من قبل الشرطة يعني كان في غير محله وفي غير مكانه، بدون أدنى شك أنه إحنا يعني عندما طلبنا هذا الطلب كان الهدف منه أصلا يعني الاحتجاج أمام العالم كله وأمام السير وحركات السير وكل هذه الأمور، إلا أنه الشرطة رفضت ذلك لأنها لا تريد يعني أن يكون هناك تأثير كبير، ومن الادعاء أنا لا أعتقد أنه الادعاء هم صادق، ولكن هذا كان الادعاء للأسف أنه الحالة الأمنية لا تسمح بالتجمهر والسير ل محاذاة الشارع الرئيسي. نحن نقول بشكل قاطع أنه يعني هاي المحاولة لن تسنينا ولن نتراجع في المستقبل عن طلب المظاهرات في الاتجاه الصحيح وفي الأماكن التي نطلبها بهدف التعبير عن رأينا والتعبير عن موقفنا. نحن لا نكتفي بالقول بأنه يعني الشرطة متقاعسة، بل نحن نتهم الشرطة، نتهم الحكومة الإسرائيلية اليمينية بأنها تقوم بذلك ضد المواطنين العرب بشكل مباشر، بمعنى أنهم يعني شركاء للجريمة وللعنف وليسوا فقط مقصرين. هذا هو المنطلق الأساس، وعلى هذا الأساس نقول بأن الحكومة وأذرعها لا تريد حل لهذه المسألة للأسف الشديد، ولا تريد أن يكون المجتمع العربي يعيش في حالة يعني هدوء وسكينة وسلام، إنما يريدون أن يبقى ويستمر هذا الوضع لحاجة في مثل يعقوب. هذا ما أستطيع أن أقوله، والحاجة الأساسية مشان نكون واضحين هي أن يكون العرب خارج هذه الدولة، بمعنى تهجير المواطنين العرب من البلاد. هذا ما تسعى إليه هذه الحكومة للأسف، وهذا ما يثبت يوميا.
0: ربما الضحية والخاسر الأكبر هو أبناء

0: أوتينا من قوة من أجل أن نوصل كلمتنا ومن أجل أن نضغط على الحكومة من ناحية، والناحية الأخرى التي لا تقل أهمية عن ذلك هو تغيير هذه الحكومة ويعني رميها إلى غير رجعة بالمعنى الإيجابي وبالمعنى أنه تغييرها في البرلمان الإسرائيلي. هذا ما نسعى إليه، ونحن قادرون على تغيير هذه الحكومة في حال أقمنا القائمة المشتركة، ونحن نسعى لذلك.
1: نعم.
0: لذلك هذه الأمور كلها مجتمعة ممكن أن يعني تؤثر وبشكل مباشر على تغيير سياسة الحكومة. أضف إلى ذلك أننا نسعى من أجل يعني كمان القضايا تدويل قضيتنا أو نشر قضيتنا أمام الرأي العام العالمي وأمام القضاء الإسرائيلي. كل هذه الأمور يعني بالتوازي وليس باتباع نقوم بها ونعمل عليها. وأنا أقول لك من تجربة ومن تجربة على مدار سنين، مهما كان النتائج العملية لأي موضوع كان، هو بحاجة إلى دعم جماهيري وبحاجة إلى انتفاضة. وأنا لا أتردد أن أقول أن انتفاضة جماهيرية واسعة من كل أبناء شعبنا حتى تفرض فرض على الحكومة تغيير رأيها وليس بالاستجداء. لا نؤمن بالاستجداء ولا نؤمن بالطلبات التي لم تؤتي بثمارها إلا من خلال النضال والعمل الجماهيري المكثف ومن خلال المثابرة على العمل الجماهيري بالإضافة لكل الأمور التي ذكرت.
1: نعم، أنت عضو قيادي في الجبهة الديمقراطية للسلام و المساواة سيد منصور، وكان لكم الأسبوع الماضي المؤتمر حيث تم انتخاب دكتور يوسف جبارين، وكان في حديثنا مع الدكتور يوسف الأسبوع الماضي حول ضرورة تشكيل المشتركة، والجميع في الشارع يجمع على ذلك، كذلك الأحزاب في الداخل تجمع على ضرورة تشكيل المشتركة، عندما يتحدث كذلك التجمع الوطني الديمقراطي عن موافقته على قائمة مشتركة وإن كانت تقنية. أين وصل الموضوع بشأن تشكيل المشتركة؟ ومن المفترض أن يتم الإعلان بشكل رسمي وفق الاتفاق الأول الذي تم في سخنين نهاية هذا الشهر.
0: نحن نتقدم في النقاش حول هذا الموضوع وفي المفاوضات. نعتقد بأنه الموضوع الأساس ليس لدينا وإنما لدى الآخرين، وأنا أقول بشكل قاطع وبشكل صريح إنه الأمر مربوط بقرار من قبل منصور عباس رئيس القائمة الموحدة من أجل أن نتخذ خطوات عملية إلى الأمام. وأنا على يعني ثقة بأنه في نهاية المطاف نعم ستتشكل قائمة مشتركة. الموضوع موضوع وقت وآمل أن يكون في أسرع وقت ممكن.
1: نعم، يعني ممكن أن يكون نهاية هذا الشهر الإعلان بشكل رسمي عن المشتركة؟
0: لا أعتقد أننا نستطيع يعني ذلك لأنه هناك فترة عيد ولم يعد هناك مجال، ولكن من أجل أن نكون صادقين يعني مع شعبنا ومجتمعنا نحن نعمل على ذلك بكل ما أوتينا من قوة، وسنصل إلى نهاية المطاف إلى تشكيل قائمة مشتركة، وهذا ما نسعى إليه جميعنا جميع الأحزاب بدون استثناء.
1: في حديث عن سيناريوهات أنه قد يكون هناك قائمتان وليس قائمة واحدة.
0: دعني أقول لك وأنا يعني حتى في المقابلات أحاول أن أكون فعلا يعني دقيق، الاحتمالات ما زالت واردة في كل الاتجاهات. نحن نعمل على تذليل كل العقبات من أجل أن تكون قائمة مشتركة، لأن قائمة مشتركة ستأتي بثمار أكثر بكثير من وجود قائمتين أو ما إلى ذلك، وستكون عملية يعني التصويت والاقتراع أسهل مما يكون في قائمتين، ولذلك نحن نسعى فعلا لتشكيل قائمة مشتركة.
1: قائمة مشتركة هي مطلب الشارع، هل الشارع سيكون على قدر المسؤولية في مسألة الذهاب للتصويت وإقصاء اليمين ومنح المقاعد للمشتركة إن شكلت بشكل كامل؟
0: بدون شك أنا أعتقد أن هذا الموضوع نعم سيكون وسيكون بكل تأكيد، نحن نعمل من أجل تحقيق ذلك، وكما ذكرت من البداية يعني بدناش نوهم الناس، بدنا نحكي بشكل صادق وصريح، نحن نعمل من أجل ذلك.
1: نعم، إذا ما انتقلنا لموضوع آخر ما يتعلق ربما بموافقة الكنيسة بالإجماع في القراءة التمهيدية على مشروع قانون حله والتوجه لانتخابات مبكرة، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الملف وما هي قراءتكم السياسية لهذه الخطوة؟
0: يعني أستطيع أن أقول لك بأن نحن جاهزين لكل السيناريوهات الموجودة. بنهاية المطاف الإحصائيات وكل التطلعات والأمور تسير في اتجاه أنه المجتمع العربي سيكون صاحب الحظ الأوفر في هذه الانتخابات أن يحقق إنجاز كبير جدا.

0: أن يحقق يعني عدد كبير من المقاعد التي ستؤثر مباشرة على الحكومة وعلى اتخاذ القرار فيما بعد بعد الانتخابات إذا كانت يعني مقدمة ولا كانت في موعدها. يعني ما عادت تفرق، نحن نتحدث عن شهر بأكثر يعني على أبعد حد، يعني شهر ممكن يكون تقديم مش أكثر. نعم. ولذلك نحن على استعداد لخوض هذه المعركة وتغيير هذه الحكومة إلى غير الرجعة، هذا ما نؤمن به وهذا ما نستطيع أن نقوله أننا نحن قادرون على ذلك.
1: لما انتقلنا لتصرفات المتطرف بن جفير خاصة على ما جرى في اسطول الصمود وكيف هزت هذه التصرفات العالم وكيف تقرأ ردود الفعل على مستوى الدول الأوروبية والقرارات التي اتخذت بشأنه؟
0: أولا يعني بن جفير في تصرفاته هو كشف الوجه الحقيقي البشع لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، هي إذا كانت تدل فإنما تدل على مدى الفاشية والعنصرية لدى هؤلاء ولدى أمثال بن جفير الذي يعني يتمتع بعنصرية غير موجودة عند بني البشر. يعني أستطيع أن أقول وبدون تردد هو تعدى أن يكون حتى من نوع من أنواع البشر المتطرفين، يعني أكثر من الحيوانات التي تتطرف بهذا الشكل. ولذلك هذا الوجه الحقيقي يعني ظهر أمام العالم كله. أنا أعتقد يعني أن رد الفعل لم يكن بالمستوى المطلوب، كان هناك حاجة لأن يكون هناك رد فعل أكبر من ذلك، إنما الردود التي يعني جاءت تباعا من قبل الدول المشاركة إنما تدل على مدى الاستفزاز ومدى الاشمئزاز من تصرفات أمثال بن جفير ووزراءه. هذا الأمر يعني في نهاية المطاف إن دل على شيء فإنما يدل على مدى فاشية وعنصرية هذه الحكومة. ولذلك يعني نحن نسعى بكل قوة من أجل تغيير هذه الحكومة وإرسالها إلى مزبلة التاريخ، وسنفعل ذلك.
1: وهل نحن أمام ربما قرارات أقوى من ذلك من قبل هذه الدول بتقديرك سيد منصور، بعد أن كشف بن جفير وأيضا عديد الوزراء عن الوجه الحقيقي للاحتلال من خلال هذه التصرفات؟
0: بدون أدنى شك نحن نتوقع ونعتقد أنه الحكومات الاتباعية والدول التي يعني شاركت في هذا الموضوع بعد أن رأت بأم عينها ما يعاني منه أبنائها ومواطنيها من عنصرية وفاشية، هذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن ما نعاني منه نحن أبناء الشعب الفلسطيني أضعاف ما رأوه. ولذلك أنا أعتقد نعم في نهاية المطاف سيكون هناك تأثير مباشر وسيكون رد فعل يعني يليق بالحدث. وأصلا يعني وضع إسرائيل اليوم كما يعلم الجميع هي في الحضيض من ناحية الرأي العام العالمي، ونحن يجب أن نستمر بذلك يعني بدعم هذا الموضوع من أجل أن تصل الحقيقة. يعني نحن لا ندعي شيء غير واقعي وحقيقي على حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة، ومن هذا المنطلق نقول بأنه الوجه الحقيقي يجب أن يكشف أمام العالم كله ليعلم كيف يتصرف مع هذا الفاشي، إذا كان بن جفير وإذا كان نتنياهو وإذا كان حكومتهم، هم كلهم بنفس الإطار ونفس النطاق. ومن هذا المنطلق نحن نتوجه إلى العالم كله، لسفراء العالم، لكل دول العالم المتحضرة، نعم، أن تتعامل بشكل آخر مع هذا الكيان الذي يعني يستغل كل الوسائل التعذيب ضد أبناء شعبنا، القتل، الدمار، يعني ما يحدث في غزة، ما يحدث في الضفة، ما يحدث في لبنان لا هو دليل على بشاعة هذا النظام وهذه دولة الاحتلال والحكومة اليمينية المتطرفة التي تقود هذه السفينة.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد منصور دهامشي، سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل وعضو القيادة قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. وأبقى من حيث انتهينا مع السيد منصور دهامش فيما يتعلق بالاعتداء على أسطول الصمود، حيث قدم طاقم الدفاع القانوني بمشاركة محامين ومحاميات من مركز عدالة ومتطوعين استشارات قانونية لمئات المشاركين في أسطول الصمود المحتجزين والذين تم احتجازهم والاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال، وما تم هناك من عملية اعتداء مباشر جسدي على هؤلاء النشطاء. تحدث إلى المحامية سهاد بشارة المديرة القانونية في مركز عدالة. أهلا بك معنا سيدة سهاد، مساء الخير.
2: مساء النور، يعطيك العافية.
1: أهلا بك. يعني أنت المتابعة لهذا الملف وبشكل مباشر، بداية ضعينا في أبرز الشهادات التي وثقتموها خلال هذا الاعتداء على النشطاء وطبيعة الإصابات.
2: صحيح، يعني احنا بنشوفهم في أول محطة في ميناء أشدود لإعطاء استشارة قانونية أساسا أمام سلطة الهجرة اللي بتبث في أمرهم، تصدر أمر ترحيل وأمر اعتقال، وهذا هدفنا من هذا اللقاء، استشارة قانونية في هذا الإطار. ولكن طبعا بطبيعة الحال نسأل إجمالا النشطاء والناشطات عن وضعهم الصحي، إذا كان في هناك تعنيف كلامي أم جسدي ضدهم. وصراحة الغالبية الساحقة من اللي قدرنا نشوفهم في ميناء أسدود نعم حكوا أنه كان في هناك عملية تعنيف ممنهجة من قبل قوات الأمن الإسرائيلي في المراحل المختلفة منذ اعتراض السفن. هناك الكثير الكثير على ما يبدو مع أضلاع مكسورة، ويعني الصورة اللي تتبلور في هذا السياق أنه كان في استهداف لضرب مبرح في منطقة الصدر، والكثير في وضعية أو شك في وضعية أضلاع مكسرة. هناك كان إطلاق رصاص مطاطي، إحنا على علم على الأقل ثلاثة من المشاركين اللي أصيبوا، ثلاثة وصلوا مستشفيات ولكن حرروا اليوم التالي مع باقي نشطاء الأسطول. هناك كان ادعاءات حول تحرشات واعتداءات ذات طابع جنسي أيضا ضد نساء وأيضا ضد رجال. والصورة مع الوقت باعتقادي رح تتوضح بشكل أكبر. بدنا نأخذ في عين الاعتبار أنه في اللحظة اللي احنا نشوفهم في ميناء أشدود هناك لكل واحد في شبه حارس من قوات خاصة إسرائيلية، الأجواء مهددة، الأجواء غير مريحة، النشطاء عارفين أنه رح يبقوا قيد الاعتقال. وبالتالي يعني الحكي المريح غير متاح، ولكن يعني زي ما ذكرت الصورة الواضحة في هذا السياق انه كان في هناك عملية تعنيف ممنهجة ضد الغالبية الساحقة.
1: من خلال المتابعة القانونية سيدة سهاد، يعني طبيعة التهم والتحقيقات التي خضع لها النشطاء أثناء فترة احتجازهم.
2: نعم، هو في ميناء أشدود هناك جلسة استماع أمام موظفين من دائرة الهجرة، والهدف في هذا الإطار أن يصدروا أوامر ترحيل وأوامر اعتقال لغاية الترحيل. الإشكالية في هذا السياق هو أنه الإطار اللي يتعاطى معه أو تتعاطى معه السلطات الإسرائيلية هو كأنه النشطاء إجوا لإسرائيل بشكل غير قانوني. طبعا مش هذا الحال، النشطاء ما كانت وجهتهم إسرائيل، مش ناويين يفوتوا على إسرائيل، انجابوا إسرائيل غصب عنهم وبالقوة. وبالتالي هناك إشكالية كبيرة في تعاطي الجهات الإسرائيلية في هذا السياق، ولكن هذا ما يجري منذ أكثر من 10 سنين لغاية الآن. ويتم ترحيلهم، وهذه المرة على ما يبدو كان أسرع ما يمكن وأسرع من مرات سابقة حتى.
1: يعني هو يتم اختطافهم من المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية وجلبهم عنوة إلى ميناء أسدود. إذا ما تحدثنا أيضا عن الجهود التي تقومون بها أنتم في مركز عدالة تجاه هؤلاء النشطاء.
2: صحيح، يعني مهم جدا الإشارة أنه الاختطاف يتم في المياه الدولية، عملية الاعتقال تبدأ من المياه الدولية، وادعائنا الأساسي في هذا الإطار أنه عملية اعتراض السفن، عملية الاعتقال تخالف بشكل واضح ومباشر القانون الدولي في هذا السياق، كمان لأنه كمان من ناحية القانون الدولي اللي يتعلق في البحار، وكمان من ناحية التزامات إسرائيل بناء على القانون الدولي تجاه ما يحدث في غزة الآن، وطالبنا بتحريرهم بشكل فوري، بالذات أن القانون الإسرائيلي غير سار المفعول عليهم في حيثيات الأساطيل.
1: نعم. بعد ذلك سيدة سهاد، هل يمكن لهؤلاء النشطاء ملاحقة قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر بتنفيذ هذه العملية، والذين أيضا أشرفوا بشكل مباشر كما حصل مع بن غفير وغيره بأن صعدوا إلى أو وصلوا إلى النشطاء وقاموا بالإشراف بشكل شخصي على تعنيفهم؟ هل يمكن لهؤلاء النشطاء قانونيا ملاحقة هؤلاء القادة؟
2: باعتقادي نعم، والعالم أعتقد أنه في مباشرة بإجراء أول شيء جمع إفادات مفصلة من النشطاء والناشطات بعد ما طلعوا من هون، حول الاعتداءات طبعتها وحيثياتها ضد كل واحد وواحد فيهم. وأنا أعتقد أو أتوقع أن يكون فيهم هناك إجراءات في دول الأم تبعهم، إذا كان في أوروبا وإذا كان في دول أخرى، ضد عملية الخطف وعملية التعنيف.
1: نعم. إذا ما تحدثنا ربما عن الناشطة زهار ريجيف، وهي يهودية الأصل ولكن تركت الإسلام وجاءت مع هؤلاء النشطاء، ما مصيرها الآن؟
2: نعم، زهار هي مواطنة إسرائيلية، يعني تحمل الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي التعاطي معها مختلف. في لحظة وصولهم الميناء هي تفصل عن باقي المجموعة وبيحولوها لتحقيق في الشرطة الإسرائيلية مش في دائرة الهجرة. تم اعتقالها لليلة في اليوم التالي، طلبت الشرطة تمديد الاعتقال أو بالأحرى تكريرها بشروط مقيدة، لجزئيا ارتفضت من قبل المحكمة، وبالآخر تاني يوم حررت لبيت أهلها في شروط مقيدة أخف مما طلبته الشرطة.
1: نعم. أشكرك على هذه المشاركة وكل هذه الإيضاحات الأستاذة سهاد بشارة، المديرة القانونية في مركز عدالة الحقوقي. شكرا جزيلا لك. نحن بهذا نأتي إلى ختام نافذة على الداخل. كل الشكر للزملاء من التنفيذ الزميل أنصار العروري، ومن الهندسة الإذاعية سماح العرجة، ومن الإخراج جهاد سليمان. كنت معكم جمال عمران، إلى اللقاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيداتي سادتي وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، 4 شهداء في قطاع غزة منذ صباح اليوم. منظمة الصحة العالمية تحذر من نقص حاد في المعدات الطبية في غزة. نتابع أيضا اعتداءات متواصلة للمستوطنين بالضفة ومحاولة إحراق مسجد وتخريب ممتلكات. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل: أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم أوقات.

0: وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع صقر دراغمة. مساء الخير.
1: مساء الخير لك وصال، ومساء الخير لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا بمحافظة شمال غزة، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، بينهم 38 مريضا و 41 مرافقا، عبر معبر رفح البري. في الضفة هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن عبد الله عبد الغني الثابت في بلدة الشقبة غربية محافظة رام الله. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوى وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن الضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر. في القدس المحتلة أغلقت قوات الاحتلال اليوم شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو، ومنعت المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى ثماني قرى، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. في بيت لحم رعى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أغنامهم في أراضي بلدة نحرين، ما أدى إلى تلاف عدد من أشجار الزيتون. في قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشابين عبود نوفل وجواد نوفل عقب اقتحام محل تجاري يعملان فيه في حي النقار في المدينة. في سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم شابا من بلدة دير بلوط، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كوف الحارس ومنطقة وادي الشاعر. وفي نابلس حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجدل بني فاضل، كما اعطبوا اطاراتهما. في الطباس اغلقت قوات الاحتلال اليوم طريقا ترابيا ودمرت شبكات مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمون. في ملف الاسرى قال نادي الاسير ان موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح اقسام الاسرى في عدد من السجون المركزية، وذلك استنادا الى عشرات الزيارات التي اجريت للاسرى خلال شهرين نيسان وايار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير إن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من الظهر من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن. عممت سلطة النقد اليوم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 25% من الراتب. في لبنان استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون منذ صباح اليوم في قصف طائرات الاحتلال على بلدتي طورة والنبطية جنوبية لبنان. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك احتمالا لإصدار إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. إلى ذلك نقل موقع أكسس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. في حالة الطقس في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام، وغدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل إلى الختام. الآن نتحول مباشرة إلى الزميلة وصال أبو علي والبدء بملفات أحداث اليوم. إليك وصال.
0: شكرا لك صقر، وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. أولى الملفات من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز، أهلا.

0: بك معنا.
1: اهلا بك وصال السادة المستمعين. خمسة شهداء هي حصيلة شهداء لي حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، ثلاثة شهداء باستهداف منزل في مخيم النصيرات، وأيضا شهيد برصاص قناصة الاحتلال قبل قليل في جباليا في شمال قطاع غزة، وأيضا انتشال جثمان شهيد كان قد ارتقى بالأمس في استهداف مجموعة من المواطنين في دوار الإسوان في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، ويرفع أعداد الشهداء إلى خمسة شهداء حتى هذه اللحظة هذا اليوم. ويعني كما تحدثنا وصل مع صباح هذا اليوم تبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد في قطاع غزة في ظل ما يقوم بهذا الاحتلال من تصعيد ممنهج، من يعني قيام الاحتلال باستهداف تجمعات المواطنين على امتداد المناطق الشرقية، إطلاق نار بشكل مباشر على هذه التجمعات والتي من خلالها يصل عدد كبير من المواطنين إصابات إلى المستشفيات، أيضا وصول إصابة من شاطئ بحر السودانية في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة إثر إطلاق قذائف من قبل بحرية الاحتلال على تلك المنطقة، ويعني الإصابة كانت إصابة متوسطة نتيجة لهذا الاستهداف من قبل زوارق الاحتلال في هذه المنطقة، والتي يعني ربما دائما نتحدث وصال أن حتى المناطق الغربية التي يعني تعتبر أهدى نسبيا من المناطق الشرقية الاحتلال لا يتركها هادئة بل يستهدفها عبر زوارقه أو يستهدفها من قبل الطيران المسير أو الطيران المروحي أو حتى الطيران الحربي، مع استمرار يعني قيام الاحتلال باستهداف منازل في المحافظة الوسطى هو دليل آخر وواضح على أن الاحتلال يعني ماض في عملية يعني تدمير ما تبقى من قطاع غزة وتدمير هذه المناطق. ربما أيضا الأعمال الهندسية هي تمهيد لدخول بري في المرحلة القادمة، عديد يعني الروايات ربما في قطاع غزة يتناقلها المواطن، وأيضا يعني من يحللون الوضع في قطاع غزة والتصريحات التي يعني كثرت خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة اليمنية المتطرفة بضرورة عودة القتال إلى قطاع غزة، ونحن نعلم أن الأهداف الانتخابية وقرب انتخابات الاحتلال هي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الميدانية في قطاع غزة. كان أيضا هناك خروج لعدد من المواطنين والمرافقين عبر معبر رفح البري بعد فتح هذا اليوم، ويعني ننتظر تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. وأيضا وصال عندما نتحدث عن موضوع المساعدات وإدخال المساعدات، ربما كنا قد تحدثنا مع صباح هذا اليوم في موضوع المساعدات، الوضع سيء للغاية في القطاع، هناك نقص حاد في عديد السلع والمواد الغذائية بدأت تظهر بشكل كبير، هناك أيضا عدم وصول المساعدات بقدر كاف للمواطنين، ما يوزع هو لا يتعدى كونه من كرتونة من الاحتياجات الأساسية مثل الرز والزيت وبعض المعلبات، وبالتالي هذه الأمور لا تساعد في تخطي مثل هذه الأزمات الإنسانية. هناك تراجع أيضا في عمل التكيات وأيضا المطابخ العالمية التي كانت توفر وجبات ساخنة للمواطنين، خاصة المطبخ العالمي الذي تراجع من 1,000,000 وجبة إلى حوالي 200,000 وجبة، ويعني قلص أعداد من يعملون في هذا، بالتالي أوضاع ميدانية صعبة للغاية وصارت في ظل هذا المشهد، وأوضاع إنسانية هي الأسوأ منذ إعلان وقف إطلاق النار.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. نتابع فيما يتعلق بغلاء الأسعار والأوضاع الإنسانية الصعبة، حيث يلقيان بظلالهما على أجواء العيد في غزة، مع مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة الدكتور خليل عطلة. مساء الخير.
2: مساك ومسا جميع المستمعين، يا رب كل عام وانتم بخير ان شاء الله.
0: بك معنا وكل عام وانتم بالف خير. كيف اعادت الحرب تشكيل السوق في غزه من حيث القدره الشرائيه وحجم العرض وانماط الاستهلاك قبيل العيد؟
2: طبعا يعني من يعني ملاحظ جدا الواقع الاقتصادي في قطاع غزه، والواقع الاقتصادي في قطاع غزه لا يخفى على احد اليوم في ظل التداعيات المستمره لاغلاق المعابر والقيود المفروضه على حركه دخول الشاحنات والبضائع الى قطاع غزه منذ 7 أكتوبر، وحتى اليوم لا زالت هذه القيود تلقي بظلالها على حاله الاسواق وعلى حاله التجاره والصناعه وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام. الحركة التجارية قد تكاد تكون شبه متوقفة بالكامل في ظل الآليات المعمول بها على المعابر والقيود المفروضة والتحكم بالأعداد التي تدخل، كذلك الأصناف التي يسمح بدخولها والأصناف التي لا يسمح بدخولها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الآليات الموجودة حاليا والتي تقتصر على فئة معينة من التجار ومن خلال السماح لهم باستيراد أو إدخال الشاحنات التجارية، هي تلقي بمزيد من الصعوبات ومزيد من المعاناة على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، وارتفاع أسعاره بالطبع من خلال المبالغ المالية المفروضة والتي تدفع بطرق غير رسمية على الحصول على موافقات لإدخال هذه الشاحنات، وهذه المبالغ طبعا تتراوح بمبالغ يعني خيالية قد تصل إلى 30,000 دولار للشاحنة الواحدة، وهذه كله طبعا يزيد من الأعباء الملقاة أو الموجودة في قطاع غزة بالأصل في ظل ارتفاع لنسب البطالة والتي تجاوزت أكثر من 80%، في ظل أيضا مستويات كبيرة وخطيرة من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة والتي وصلت حسب المؤشرات الدولية إلى ما يزيد عن 77% من السكان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. يعني نحن أمام حالة اقتصادية قد تكون صعبة للغاية، و في ظل استمرار هذه القيود التي ذكرناها وفي ظل أيضا عدم دخول مستلزمات الإنتاج ومستلزمات التشغيل والتي تبقي من الحالة الاقتصادية والواقع الاقتصادي في المستويات متدنية، رغم يعني صراحة في قطاع غزة لمسنا في الآونة الأخيرة إعادة أو استعادة لبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل جزئي وبشكل محدود، ولكن لا يمكننا الحديث عن تعافي اقتصادي ولا يمكننا الحديث عن عودة لاستعادة الأنشطة الاقتصادية.
0: نعم، كيف أثرت القيود المفروضة على إدخال البضائع والمواد الخام على قدرة القطاع الخاص على الصمود؟
2: طبعا هذه القيود يعني أدت إلى أضرار كثيرة على القطاع الخاص، أدت إلى شلل في الحركة التجارية، عدم قدرة على مواكبة هذه الأسعار ومواكبة هذه الإجراءات والآليات اللي معمول بها. يعني من خلال متابعتنا اليومية في الغرف التجارية لحالة الأسواق والأسعار وانعكاساتها، يعني لاحظنا ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية لشهر مايو الشهر الحالي بما يعادل 234%، في حين كانت في الأشهر السابقة شهر 4 وصلت إلى 249%. أيضا في وهذا يمكن مقاربة حقيقية، هذه الأسعار ارتفعت بعد التداعيات الأخيرة للحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على السوق المحلي، حيث كانت أو كان مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة لشهر فبراير 153%، في حين وصل اليوم إلى 234%. يعني هناك يعني قفزة كبيرة في الأسعار نتيجة هذه الانعكاسات والتداعيات. أيضا أعداد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست الأعداد المطلوبة والتي لا تلبي الاحتياج الفعلي لقطاع غزة. يعني الجميع يعلم أن بروتوكول وقف إطلاق النار نص على دخول 600 شاحنة بشكل يومي لقطاع غزة، والمناسبة 600 شاحنة هي الحد الأدنى المطلوب لسد احتياجات السكان في قطاع غزة، 2 مليون، أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة، ولكن الجانب الإسرائيلي ما زال لا يلتزم بهذه الأعداد المتفق عليها، في حين يسمح بدخول ما يقارب من 100 إلى 200 شاحنة، وفي بعض الأيام قد تصل هذه الأعداد إلى 10 أو 20 شاحنة، وفي بعض الأيام يكون هناك إغلاق أيضا للمعابر. يعني ممكن خلال الشهر أو بداية الشهر الحالي شهر 5 وحتى نهاية الأسبوع الماضي دخل إلى قطاع غزة ما يقارب من 1700 شاحنة تجارية و 1708 مساعدات إنسانية، فيما مجموعه 3408 شاحنة. هذه النسبة تقدر ب 32% فقط، 32% فقط من العدد المتفق أو المتوافق على دخوله إلى قطاع غزة. يعني هذه الأرقام وهذه الإحصاءات وهذه المؤشرات هي كفيلة بحد ذاتها أن أن أن أن تعرض الواقع الاقتصادي في غزة وأن تسلط الضوء على المعاناة الحقيقية للاقتصاد الغزي. طبعا هذه المؤشرات وهذه الأوضاع إضافة إلى عدم السماح بدخول أو استمرار عدم السماح بدخول العملات إلى قطاع غزة والقيود المفروضة على ذلك، وأيضا نسب العمولة التي أو المبالغ المالية التي تدفع مقابل حصول على النقد هي وصلت يعني خلال يوم أمس إلى 11%. يعني معطيات كثيرة، مؤشرات كثيرة، أرقام كثيرة صراحة يعني تعكس بحد ذاتها الواقع الأليم والواقع الصعب في قطاع غزة. أمام هذا كله يعني نحن نقترب اليوم من عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير، وصراحة هذا العام الثالث على التوالي الذي يحرم فيه المواطن في قطاع غزة من أداء شعيرة دينية وعدم السماح بدخول الأضاحي إلى قطاع غزة، وأيضا تدمير بشكل كامل لقطاع الثروة الحيوانية. يعني في قطاع غزة اليوم لا يوجد أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية سواء كان أبقار أو ماعز أو أغنام، وإن توافرت هي طبعا لا يمكن إدراجها ضمن النشاط الاقتصادي أو التجاري، وهي تعود إلى ملكية فردية تربى في المنازل. طبعا حجم الضرر الذي أصاب القطاع الثروة الحيوانية تجاوز أكثر من 90% حسب المؤشرات التي قمنا بإعدادها مؤخرا. 96% من الأراضي الزراعية طبعا تم تدميرها بالكامل.
0: نعم.
2: مؤشرات كثيرة لا يمكننا يمكن أن نسلط الضوء عليها في هذه الدقائق المعدودة، ولكن بشكل عام نأمل أن يكون هناك انفراجة حقيقية للخروج من هذا الواقع الأليم. وطبعا للخروج من هذا الواقع لابد من إعادة النظر بشكل أساسي بالآلية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول الشاحنات التجارية وتحكم فقط عدد محدود من التجار، يتراوح من 13 إلى 15 تاجر فقط هم المسموح لهم بإدخال البضائع. أيضا إعادة السماح للتجار بحرية الاستيراد وحرية إدخال البضائع أيضا من الجانب الشق الآخر من وطن من الضفة الغربية. أيضا فتح هذه المعابر بشكل تام ودون قيود، وأيضا إعادة السماح بضرورة إدخال مستلزمات الإنتاج ومستلزمات التشغيل، وهي أمر ضروري للبدء في الحديث عن أي عودة للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة.
0: نعم، شكرا لكم الدكتور خليل عطلة، مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة وزراعات محافظة غزة. شكرا. في سياق ذي صلة، قال مدير برامج الصحة في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد أن قطاع غزة يشهد يوميا ما بين 5 إلى 7 حالات وفاة نتيجة تأخر حصول المرضى والجرحى على العلاج والرعاية الطبية اللازمة في ظل التدهور الحاد في القطاع الصحي.
3: القطاع الصحي منذ بداية الحرب وكان هناك خسائر فادحة في هذا القطاع، حيث خرجت ما يقارب 26 مستشفى عن الخدمة، بالإضافة إلى ما يقارب من 80% من العيادات التي كانت تقدم الخدمات للمواطنين في كل قطاع غزة بالمجان. للأسف حتى هذه اللحظة الاحتلال بعد أن دمر هذه المستشفيات وهذه المنشآت منع دخول الأجهزة الطبية ومنع دخول مواد البناء لإعادة إعمار وإعادة بناء هذه المستشفيات، وأدى ذلك إلى شبه انهيار كامل للمنظومة الصحية. ولكن دعينا أتحدث أن يعني حتى هذه اللحظة هناك بعض الخدمات الطبية التي تقدم في القطاع، ولكن ليس بالصورة التي كانت عليها، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات التي توقفت نتيجة للأسف خروج طبعا المستشفيات المركزية مثل غزة الأوروبي، مستشفى الشفاء الطبي، بالإضافة لمستشفى القدس الذي تعرض لاستهداف كبير ولكن تم إعادة تشغيل هذا المستشفى بصورة جزئية. طبعا هذه المستشفيات تعد مستشفيات مركزية وكانت تقدم خدمات مميزة ومتقدمة، للأسف الفترة الحالية كل هذه الخدمات توقفت، وهناك ما يقارب أكثر من 18,000 مريض يحتاجون إلى مراكز طبية خاصة ويحتاجون إلى تحويلات إلى خارج قطاع غزة. وكما تسمعون أن عدد المرضى الذين يسافرون ويغادرون قطاع غزة عدد محدود، وهذا قد أدى إلى حسب تقارير وزارة الصحة إلى وفاة ما يقارب من 5 إلى 7 من المرضى يوميا. نعم. نتيجة تأخر خروجهم خارج قطاع غزة.
0: نعم. في ظل التدفق اليومي أيضا للجرحى، كيف

0: حصلت مكوث طويلة داخل المستشفيات وتحتاج إلى موارد أيضا كثيرة اللي طبعا علاجهم للأسف في ظل الوضع الصعب ومنع دخول المواد الطبية إلى قطاع غزة. هناك نقص شديد في معظم المستلزمات الطبية الخاصة بالجراحات، وهذا بالفعل يؤدي إلى تفاقم الأمر الصحي في المستشفيات ويشكل خطر شديد على حياة المواطنين في المستشفى.
1: نعم. أيضا هل وصلت ربما الطواقم الطبية إلى مرحلة الاضطرار لاتخاذ قرارات قاسية بشأن من يحصل على العلاج أولا جراء محدودية الإمكانيات؟
0: تعلمين أن القوة الاستيعابية للمستشفيات بعد هذا الدمار الكبير أصبحت ضعيفة. عندما يصل إلى المستشفى أعداد كبيرة من الإصابات نتيجة الاستهدافات المباشرة ولا يكون هناك المقدرة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة في فترة واحدة وغرف العمليات محدود، فعلا يتم هناك التفاضل وإعطاء الأولوية للأشخاص التي يمكن إنقاذ حياتها، ويتم يعني للأسف بعض الناس التي لا تتلقى العلاج بالطريقة المناسبة نتيجة على العدد الكبير الذي يصل إلى المستشفى. وهذا طبعا قانون حرب طبي معتمد في العالم، ولكن للأسف في غزة نتيجة الدمار الذي حدث في المستشفيات أصبح طبعا من المتوقع أن يتم بالفعل مع الحالات التي يمكن إنقاذ حياتها وبعض الحالات التي لا تتلقى العلاج. وهذه الحالات يعني نذكرها أنها هوبلس كيس، أنها حالات ميؤوس منها الحياة، كان يمكن أن نتعامل معها في ظل وجود طبعا إمكانيات وموارد، لكن للأسف في الوضع الحالي نحن نفضل بعض المرضى عن الآخر.
1: نعم، شكرا لك الدكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر، شكرا. في ملفنا التالي، المواقف الأوروبية الرافضة لاعتداءات المستوطنين في الضفة، نتحدث في هذا الموضوع مع مدير الإعلام والاتصال في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس السيد شادي عثمان. مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: أهلا بك معنا. عدد من الدول الأوروبية تدعو حكومة الاحتلال إلى وقف توسعها الاستيطاني في الضفة، ما الدلالات السياسية لهذا البيان الرافض لتصاعد اعتداءات المستوطنين، وهل يعكس تحولا حقيقيا في الموقف الأوروبي تجاه الاستيطان؟
2: الموقف الأوروبي لم يتغير، بل على العكس خلال الفترة الأخيرة هناك توافق أوروبي أكبر فيما يتعلق بهذا الملف وضرورة أن تتوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التي زادت في الفترة الأخيرة، يعني أصبحت تشكل تهديد يومي وحقيقي للمواطن الفلسطيني في كل مناطق الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها. وبالتالي هناك إجراءات تتخذ، هناك إجراءات قيد الإعداد، هناك نقاشات قوية في داخل الاتحاد الأوروبي حول ما يمكن أن يتم تطبيقه خلال الفترة القادمة. وبالتالي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى هذه البيانات يتحرك ويتحرك بقوة في هذا الملف.
1: نعم، إلى أي مدى بات الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين باعتبارها سياسة ممنهجة وتقوم على توجيه مباشر من حكومة الاحتلال؟
2: هناك أعضاء في الحكومة الإسرائيلية يقودون هذا العمل، هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية من أشد الداعمين لهذه الممارسات، وهذا أمر غير مخفي وعلني وواضح، وتصريحاتهم في كل مناسبة تؤكد على هذا الموضوع. وبالتالي هذا يتناقض بشكل مباشر مع توجهات الاتحاد الأوروبي، هذا يتناقض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة، هذه المرحلة الاتحاد الأوروبي يعني يقوم فيها بعمل كبير، وهناك كما قلت نقاش كبير في داخل الاتحاد الأوروبي للتوافق حول الإجراءات التي يمكن القيام بها وتطبيقها، ليس فقط فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين التي صنفها الاتحاد الأوروبي كاعتداءات إرهابية في سواء التي تحدث في التجمعات الفلسطينية أو أيضا الممارسات التي تقوم بها الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية. هناك تحرك وهناك موقف أوروبي قوي في هذه الفترة، ولكن نعي أن الإجراءات المطلوبة تحتاج إلى توافق، وبالتالي هنا العمل الذي يتم حاليا.
1: كيف يقيم الاتحاد الأوروبي خطوة

0: بعض الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، وهل يمكن أن تتوسع هذه الخطوة؟
1: هذه الخطوات هي خطوات طبعا من الدول الأوروبية، وهذه الخطوات يقدرها الاتحاد الأوروبي كونها تعبر عن سياسات الدول بشكل مستقل، ولكن المهم الوصول إلى توافق. الأمور تبدو أسهل في هذه المرحلة، وأن هناك توافق أكثر داخل وبين دول الاتحاد الأوروبي في سبيل الوصول إلى إجراءات وقرارات جماعية لها مفعول كبير كونها تأتي من 27 دولة.
0: نعم. على صعيد آخر سيد عثمان، لماذا يربط صرف المساعدات الأوروبية والإفراج عن المنح دائما بشروط الإصلاحات تارة وتارة أخرى تخفيض فاتورة الرواتب، بينما تستمر حكومة الاحتلال باقتطاع أموال شعبنا دون أي مساءلة حقيقية؟
1: ليس هناك أي وقف أو أي تجميد للدعم الأوروبي لفلسطين، على العكس الاتحاد الأوروبي مستمر في ما يقدمه، أعلن عن التزام على مدار 3 سنوات. مساهمة العام الماضي صرفت وساهمت بقوة في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، يعني خلال السنة الماضية وحتى يعني الشهر الماضي أو الشهر الذي سبق الشهر الماضي كانت المساهمات الأوروبية تشكل عنصر كبير من دعم فاتورة الرواتب الفلسطينية. هذا الدعم مستمر. حاليا هناك إجراءات فنية وإدارية لاعتماد كما هي الحال في كل عام لصرف الدفعة السنوية، والذي يعني نتوقع أنه خلال أيام قليلة أو يعني سيتم اعتمادها وإنهاء هذه الإجراءات الفنية والمباشرة بصرف الدفعات مثل كل عام بشكل يعني متدرج. في كل شهر يتم تحويل مبلغ معين، كون الاتحاد الأوروبي يغطي جزء من رواتب موظفي الصحة، التعليم، الخدمة المدنية. فبالتالي ليس هناك أي تأخير في موضوع الرواتب أو الدعم الأوروبي لفاتورة الرواتب. هناك إجراءات إدارية يعني تأخذ عادة مثل هذا الوقت، وبالتالي قريبا أو يعني خلال الأيام القليلة المقبلة نتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك.
0: نعم، شكرا لك السيد شادي عثمان، مدير الإعلام والاتصال في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس. شكرا. في موضوع آخر في أحداثنا لهذا اليوم، حملات المقاطعة في العالم، نتحدث في هذا الموضوع مع سيد محمود نواجعة، منسق عام حركة المقاطعة BDS. مساء الخير.
2: مساء النور. أنا وسهلا،
0: أهلا بك معنا. لنبدأ بقرار فرنسا منع إيتمار بن كفير من دخول أراضيها، ما الدلالات القانونية تحديدا التي تعكس ذلك، وهل هو تحول أوروبي في التعامل مع أقطاب اليمين المتطرف في إسرائيل؟
2: يعني هو للأسف الشديد لزارة الحكومة الفرنسية تراوغ بدل اتخاذ إجراءات حقيقية بفرض عقوبات على هذه المنظومة الاستعمارية ككل، هي تلجأ لفرض عقوبات على إيتمار بن غفير، وهو المستوطن الفاشي الذي يرعى الاستيطان، وهو انتهاك القانون الدولي وحتى لقرارات الاتحاد الأوروبي، وبينما تفرض دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات على بعض المستوطنين بشكل فردي. لا زالت للأسف هذه الإجراءات هي فقط إجراءات تجميلية أو حتى لتبييض مشاركة دول من الاتحاد الأوروبي في جرائم الاحتلال من ناحية الدعم العسكري المتواصل لهذه المنظومة الاستعمارية لترتكب إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وترعى التطهير العرقي وكل هجمات المستوطنين، ويعني لا يمكن فصل المستوطنين والاستيطان كأحد أدوات هذه المنظومة الاستعمارية. نحن بحاجة بالتأكيد لضغط أكبر لتجيل السياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد لاتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها أن توقف كل هذا الاستعمار الفاشي ضد شعبنا في كل أماكن تواجده.
0: نعم. إلى أي مدى يمكن اعتبار الدعوات الأوروبية لفرض عقوبات على بن كفير مؤشرا على نجاح الضغوط الشعبية وحملات المقاطعة الدولية في عزل شخصيات في حكومة الاحتلال؟
2: صراحة النجاح يقاس من خلال مجموعة من المؤشرات الأخرى. هذا مؤشر مهم، ولكن يجب أن يتوجه على ضد هذا النظام الاستعماري ككل. هناك ما اتخذته إسبانيا من مجموعة من الإجراءات العقابية، من مثل وقف التصدير العسكري، المعدات العسكرية، ووقف الاستيراد أيضا، واتخاذ إجراء مجموعة من الإجراءات الأخرى من قبل أيضا بلجيكا وهولندا وعدد من الدول. هناك أيضا نفس هذه الدول وأخرى قامت بالانسحاب من مسابقة يوروفيجن بسبب وجود ممثل للاحتلال فيها. هناك أيضا تغير على مستوى السياسات نلمسه بشكل واضح لدى دول كثيرة في العالم، وليس فقط دول من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الأهمية القصوى لدول الاتحاد الأوروبي وطبعا الولايات المتحدة، لأنها هي الداعم الرئيس والأساس لهذه الجرائم، بل هي شريكة فيها. وبالتالي هناك مجموعة من المؤشرات حول العالم أن هناك سيكون في تغير واضح للسياسات في المدى القريب، ولكن تغير أيضا في مستويات مختلفة. على سبيل المثال، هناك عدد كبير اليوم من المجالس المحلية والبلديات حول العالم التي تتبنى معايير الشراء الأخلاقية التي قمنا بتطويرها مع مراكز قانونية في أوروبا، ولا تستثني الشركات الدولية المتورطة مع الاحتلال في من العطاءات العامة أو التعاقدات الكبيرة. وهناك أيضا عدد كبير من الاتحادات العمالية الذي أعلن نفسه مناطق خالية من الأبرتايد، بالإضافة إلى مساحات كبيرة وواسعة في كل مكان في العالم. وبالتالي هناك مؤشرات كثيرة متعددة أن هناك تغير على مستوى السياسات على مستوى العالم، وهذا الذي نأمل أن يفضي لاحقا لعقوبات حقيقية وشاملة لهذا النظام الاستعماري ككل.
0: نعم. إلى أي مدى أسهمت حركة المقاطعة خلال السنوات الأخيرة في نقل إسرائيل في الخطاب الغربي إلى دولة توصم بالأبرتهايد والعزل العنصرية؟
2: صحيح، حركة المقاطعة هي الشكل الرئيس للتضامن مع شعبنا الفلسطيني، للتضامن الفعال، وهي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي تقودها اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وهي أوسع ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني. إسهامات الحركة كانت منذ سنوات عديدة تبنت مفهوم الأبرتايد وقامت بتعميمه بشكل كبير جدا حول العالم، حتى وصل إلى تبني على مستوى القانوني. لا شك أن هناك دول على مستوى الدول لا تستخدم هذا المصطلح، على الرغم من استخداماته في أروقة الأمم المتحدة واللجان القانونية التابعة لها، وأيضا حتى المحاكم على المستوى الدولي. هناك إسهامات لها علاقة بالحملات الفعالة وانسحاب عدد من الشركات من سوق الاحتلال، خسارات كبيرة جدا أمنيت بها، وطبعا المساهمة كبيرة على مستوى الرواية الفلسطينية أن هذا نظام استعماري ككل يستخدم أدوات الاحتلال العسكري ونظام الأبرتايد ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة التضامن مع شعبنا الفلسطيني من خلال التكتيكات الفعالة المقاطعة وسحب الاستثمارات وصولا لفرض عقوبات.
0: نعم. ما هي الأدوات الأكثر تأثيرا اليوم في عمل حركات المقاطعة؟ الضغط الاقتصادي أم الأكاديمي أم الثقافي أم القانونية؟
2: بصراحة هي كل التكتيكات تتكامل مع بعضها البعض. الجانب المقاطعة فعال بشكل أكبر على المستوى الشعبي، سحب الاستثمارات هي تكتيك يعني ينجح بشكل كبير ويستهدف الصناديق الاستثمارية، صناديق التقاعد لدى الجامعات، لدى الحكومات وغيرها، وهناك سحوبات استثمارية ضخمة جدا حدثت لشركات إسرائيلية أو شركات تتواطأ مع هذا النظام الاستعماري في جرائمه، وصولا إلى فرض عقوبات. الجانب القانوني هو أحد الأدوات التي يتم استخدامها في الضغط على الشركات من أجل أن تنسحب من تعاقدات مع الاحتلال، مثل شركة كاف الباسكية. الآن في هناك يعني دعوة قضائية ترفع ضد هذه الشركة التي تقوم ببناء الخط الجديد للقطار الخفيف في القدس، وهو طبعا جزء من مشروع استعماري بيعمل على تطهير شعبنا من عرقيا من القدس، وصولا إلى فرض العقوبات بمعنى التغيير على مستوى السياسات، أن تقوم الدول بفرض عقوبات بأشكال مختلفة اقتصادية، عقوبات مرتبطة بفرض حظر عسكري وغيرها.
0: نعم. شكرا لك السيد محمود نواجعة، منسق عام حركات المقاطعة BDS. إلى التطورات الميدانية وإلى جنين ينضم إلينا من هناك مراسلنا نزار سمودي. أهلا بك معنا.
2: أهلا بك وصال وبكافة السادة المستمعين.
0: ما الجديد لديك من تطورات في جنين؟
2: نعم وصال، للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما، مدينة جنين بشكل خاص والمخيم والأحياء المجاورة ومحافظة جنين على وجه العموم. الليلة الماضية وفجر اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عرابي جنوب غرب جنين ورابة إلى الشمال الشرقي من المدينة. اقتحم الاحتلال البلدتين ودهم العديد من منازل المواطنين، عاف فيها فسادا وخرابا، بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. تجدر الإشارة وصال إلى أن بلدة عرابي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات جيش الاحتلال. هذه البلدة التي سرق الاحتلال أراضي زراعية واسعة لحساب توسع الاستيطاني بالقرب من البلدة وعلى حساب أراضي المواطنين الزراعية الخصبة. بلدة رابة أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين وضعوا اليد على مساحات زراعية واسعة، وضعوا بيوت متنقلة لأغراض وأهداف استيطانية. في مخيم جنين وصال، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المخيم للعام الثاني على التوالي من خلال وضع السواتر الترابية والبوابات الحديدية، ووسط تهجير أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن قصرا وتحت تهديد السلاح، استهداف البنية التحتية في داخل المخيم وفي محيطه والقرى المجاورة بات مشهدا شبه يومي في محافظة جنين. بقي أن نشير وصال إلى أن العدوان العسكري المتواصل على جنين خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 68 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة واعتقال مئات المواطنين، ناهيك عن التدمير والاستهداف اليومي والممنهج للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم وصال.
0: نعم شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي. في موضوع آخر، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني إن البيان الدولي الأخير بشأن الاستيطان يشكل تحولا سياسيا نوعيا في الموقف الدولي تجاه حكومة الاحتلال وسياساتها.
1: صحيح بكل تأكيد، خاصة أن بعض الدول لغاية اللحظة الراهنة من هذه الدول لم تعترف بعد دولة فلسطين، والموقف اللي عبر عنه بالبيان المشترك أمس هو يشكل خطوة متقدمة باتجاه ليس فقط إدانة الاحتلال وممارسات حكومة نتنياهو، وإنما أيضا يعبر بذات الوقت عن توجه وعن نية لتطوير العلاقة الفلسطينية العاقدة مع دولة فلسطين. وبالتالي احنا نبني امل قد يكون مع جهد سياسي واستمرار الجهد السياسي من اجل يعني الارتقاء بهذا الموقف من هذه الدول وتطويره الى درجة الاعتراف بدولة فلسطين، وخاصة نيوزيلندا، لانه ايضا هناك انتخابات قريبة في نيوزيلندا، وأيضا وبالتالي من الممكن أنه استكمال هذه الخطوة بالاعتراف بدولة فلسطين.
0: في ملفنا الأخير، قال مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل منقذ أبو عطوان إن إدارة سجون الاحتلال تفرض إجراءات قاسية مع دخول فصل الصيف على الأسرى، من بينها محاولة منع دخول حتى الهواء إلى غرف السجون عبر وضع عوازل، ما يزيد من معاناة الأسرى.
3: لا شك أن الاحتلال استخدم كافة الوسائل لمحاولة تدمير التوافق الاجتماعي والبناء الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني من خلال استهداف كل مكونات شعبنا الفلسطيني، سواء كان ذلك باستهداف الأطفال أو استهداف النساء أو استهداف الشيوخ، وزج بهم داخل معتقلات لا تصلح للحياة البشرية على الإطلاق. هناك عمليات اعتقال في منطقة المغير، في مسافر يبطة، في مخيمات العروب، في بيت أمر، في دورة، في نابلس، في جنين، في كل المناطق الفلسطينية تستبيحها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والهدف من ذلك هو محاولة ثني شعبنا من الاستمرار في العمل من أجل نيل الحرية والاستقلال، خاصة في ظل وجود حركة عالمية أو توجه عالمي إلى فضح ممارسات الاحتلال الهمجية والإجرامية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني. اعتقال الأطفال الفلسطينيين هذا يعبر عن سياسة الفشل الإسرائيلية تجاه ثني شعبنا عن الاستمرار في مسيره في مسيرة التحرر والاستقلال، والزج فيهم داخل المعتقلات وتكديس الغرف الاعتقالية بالأسرى الفلسطينيين، خاصة إذا ما علمنا أن سجون الاحتلال لا تصلح للحياة الإنسانية على الإطلاق، وذلك لوجود عدة أمور، منها الازدحام الشديد داخل الغرف الاعتقالية، منها فريخ وصناعة الأمراض المعدية التي تستشري داخل الأسرى الفلسطينيين، خاصة ما يعرف حاليا بمرض الإسكابيوس أو غيره من الأمراض التي تستشري في أجساد الأسرى الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك هو الحرمان الطبي من تقديم العلاج للأسرى الفلسطينيين المصابين بالأمراض المختلفة. كل هذه الجرائم التي ترتكبها الاحتلال جعلت أيضا من وجود حركة نشطة في العالم وينتبه إلى هذه الجرائم، خاصة إذا ما علمنا وجود الآن توجه لدى الأمم المتحدة للضغط على حكومة الاحتلال لإعادة تحسين من المعاملة للأسرى الفلسطينيين بفعل الجهود الفلسطينية التي كشفت هذه الجرائم وقدمتها للمؤسسات الدولية. الاستمرار في عمليات الاعتقال واستباحة المدن الفلسطينية أصبح شكل من أشكال السياسة اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، فمن لم يستطيعه قتله علنا أصبح يتم اعتقاله واحتجازه داخل سجون الاحتلال، هذه السجون التي لا ترتقي للحياة البشرية على الإطلاق.
0: بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل: أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، سلام قرقطي في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. إليكم أحوال الطرق من صوت فلسطين. البداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالكة، عيون الحرمية سالكة، سلوادي برود تفتيش، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، دير أبو مشعل سالك، عبود سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب، كثافة سير، قلندي أزمة، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالك، زعيم سالك، العيزرية أزمة بالاتجاهين، بوابة الطيبة، كراميلو سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظة الجنوب. حاجز الكونتينر سالك، عالشغراب سالك، النشاش سالك، ترقومية المصانع سالكة، زيف سالكة، جورة الشمعة سالك، بني نعيم سالكة، مراح رباح سالك، المنشية سالك، الفحص أزمة وتفتيش للخارج، فرش الهواء، كثافة سير للداخل، راس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، سعير سالكة، النبيون السالكة، العجوري مغلقة. أما بمحافظة الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، جسر أودلة سالك، زعتر سالكة، قراوة سالكة، ودوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، ما تسمى بطريقة سهر سالكة، بورين سالكة، المربعة سالكة، عورتة سالك، دير شرف سالك، صر سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، الداخل سالك، بزارية سالك، برقة سالك، مدخل قلقيلي أزمة بالاتجاهين، وعن شبلي أزمة وتفتيش باتجاه أريحة. طبعا هذا آخر تحديث لأحوال الطرق، والطرق متغيرة في كل دقيقة، لذا نتمنى لكم الطريق. السلامة من صوت فلسطين.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأنباء معكم صقر درغمي. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إصابة طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام جنود الاحتلال حي الناقورة في مدينة قلقيلية حي الناقار في مدينة قلقيلية، ومواطن بجروح وردود جراء اعتداء عصابات المستوطنين عليه في بني نعيم بالخليل. مستوطنون يحطمون مركبتين في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس ويتلفون أشجار كرمة وزيتون خلال رعي أغنامهم في أراضي نحالين، ويحطمون شواهد قبور في قريتي كيسان والرشايدة ببيت لحم. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله وتقتحم مقر بلدية بيت عوى غربية محافظة الخليل وتعبث بمحتوياتها وتغلق طريقا وتدمر شبكات مياه في سهل عطوف شرق طمون. قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة دير بلوط، وعصابات الاستيطان تعتدي على ممتلكات المواطنين في بلدة كفر الحارس وتحاول إحراق مسجد ومنزل ومنازل وممتلكات. نادي الأسير يؤكد أن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون عوفر ومجده والنقب وجانوت، مشيرا إلى أن الاحتلال ألغى زيارات قانونية للأسرى مصابين بالجرب في محاولة لتعتيم على الحجم الكارثة الصحية. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين وسوريين وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال على بلدتي

الثورة والنبطية في جنوبي لبنان. قوات الاحتلال تقتحم شابا سوريا تعتقل شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن هناك احتمالا لإصدار إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. وحالة الطقس غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة المواصي، هذه المنطقة وكما عهدتموني أن أعرفها لكم دوما أنها منطقة النزوح الأولى التي وصفها الاحتلال بأنها منطقة إنسانية وآمنة. معاناة مستمرة لمواطنينا داخل الخيام، يعني هذه الحياة الغير مستقرة بالنسبة للمواطنين القاطنين في منطقة المواصي هي قلق دائم ومستمر وتوتر على مدار الساعة ومدار الأيام. أتواجد الآن في إحدى مراكز الإيواء ومخيم من هذه المخيمات التي يقطن فيها النازحين، مع هذه العائلة لنتعرف إليها ونسمع هذه القصة، وقصة النزوح وقصة الألم المستمرة حتى هذه اللحظة.
2: يعني إحنا كنا في السعودية، شوف عشنا في السعودية كيف جينا على البلد، هنا بلادنا أحلى من 100 سعودية. يعني جينا بدنا ناخذ ثمرة أولادنا ونفرح عليهم، إجت هذه الحرب دمرتنا. يعني حتى كابوس ما بخطرش في بالك هذه العيشة، هذه اللي احنا عايشينها هنا. احنا مش بخاطرة، أنا طلعت، احنا كنا يعني اليهود كانت توصل مطاحن. بيتنا هذا كان حلم العمر وطلعنا منه.

0: سبناه بس بدنا نلجا بروحنا. قالوا اطلعوا، طلعنا على مواسي رفح، هذا اول نزول. يا عالم احنا حسوا فينا، يعني احنا ما عملنا ايش اللي نتحاسب عليه كل هالحساب هذا. رجعنا ما كنا، يا ربي الله يفرج علينا.
1: يعطيكي ألف عافية ونتعرف عليكي.
0: الله يعافيك. أنا أم خالد الزيني من خان يونس البلد. إحنا كنا يعني عايشين، يعني تسألتين قبل 7 أكتوبر حياة كانت يعني والله حلوة وجميلة، ويعني ما كناش متوقعين إنه نطلع من البلد هذه نهائي. يعني إحنا كنا في السعودية، شوف عشنا في السعودية كيف، جينا على البلد هنا، هنا بلادنا أحلى من 100 سعودية.
1: يعني بتحبيها يعني رغم كل اللي حصل واللي صار، لكن انت انتمائك لها مستمر.
0: ما بحبتش اولادي يطلعوا من البلد نهائي، يعني كانوا يعني هنا يتعلموا، علمناهم واللي قدرنا نعمل عملنا لهم اياه من تعليم، من يعني حافظنا عليهم. يعني جينا بدنا ناخذ ثمرة اولادنا ونفرح عليهم، اجت هذه الحرب دمرتنا. فيعني كنا نفسنا نعيش عيشة كده هيك مرتاحة من الغربة. يعني كيف أنت تكوني في غربة وبلدك كيف، مين أهون عليك بلدك؟
1: أكيد البلد.
0: صحيح.
1: كم عددكم كعائلة؟
0: أنا عندي 9 أولاد، 6 بنات و3 صبيان.
1: ما شاء الله عليهم، ربي يحفظ لك إياهم ويحفظك لهم إن شاء الله. أنت قلتي لي أنه الحياة قبل 7 أكتوبر كانت مختلفة تماما، اليوم بعد 7 أكتوبر.
0: طبعا أنا لما بشوف الصور القديمة اللي كنا احنا عايشين فيها، يعني كنا شايفين الأمر طبيعي والدنيا حلوة كده هيك، لما بتشوفيها يعني كده في الصور نقول كيف أنا كنت يعني عايشة وكيف الآن أنا عايشة. يعني حاجة يعني صعبة، احنا عايشين عيشة ما كناش نتصورها ولا نحلمها. يعني حتى كابوس ما بخطرش في بالك هذه العيشة، هذه اللي احنا عايشينها هنا مش عارفة. يعني هي عيشة أسر، هي عيشة سجن، يعني مش تعب كلها تعب. أنا من يوم ما اجيت هنا إلي سنة هنا، هذا النزوح الرابع، من يوم ما اجينا هنا وأنا يمكن ما طلعتش لرأس الشارع. يعني قال لي زي أنا أطلع على كارة وكده هيك، كيف إحنا، طب تعرف إحنا لما كنا تمر سيارة ما نرضاش نركب أي سيارة أو أي مواصلات. يعني كنا وصلنا القمر ونزلنا لسبع أرض.
1: ليلة أخذتي قرار أنه تسيب البيت وتطلعي؟
0: طبعا إحنا مش بخاطرة أنا طلعت، إحنا كنا يعني اليهود كانت توصل مطاحن، وبعدين قالوا يعني اخلوا البلد مش بخرط. احنا ما كناش ناويين نطلع والله، احنا قلنا هينا عايشين زي اللي عايشين وهينا ما فيش علينا حاجة، يعني قاعدين في البيت ما يعني سمعنا الاشي. وقالوا اطلعوا البلد كلها تطلع، قالوا اطلعوا، طلعنا على مواسي رفح، هذا اول نزوح مواسي رفح. بعدين قعدنا فيها شهرين، نزحنا على منطقة تانية. يعني كنا بس يعني قلنا بنروح يومين ثلاثة وبنيجي. وبعدين أنا على فترة كنا بنين البيت الجديد تبعنا، لسه ملناش 8 شهور فيه، لسه ملناش 8 شهور. يعني وكان مكلف والله، يعني لأول مرة يكون لي بيت في حياتي.
1: يا الله. يعني في عادة الكل أو في الغالب في مقابلاتي سألت كتير ناس، كانت سنة 23 هي سنة البناء والتجديد.
0: والله يعني لأول مرة يكون لي بيت. أنا كنت في السعودية كنت بيت بالأجار، طلعنا على مكان تاني ما كانش بيتنا. يعني هذا كان حلم العمر، بيتنا هذا كان حلم العمر وطلعنا منه وسبناه بس بدنا نلجا بروحنا، لأنه الإشي صار الخبط كتير والرعب كتير. فطلعنا يعني، وبعدين نزلنا على منطقة تانية في رفح نفسها، وبعدين طلعوا أهل رفح كلهم، هذا نزوح غير هذا، طلعوهم ياما فتحت خان يونس. رجعنا على بيتنا طبعا محروق كله، فيش أي إشي سليم عندنا.
1: يعني لما رجعتي من بعد ما طلعوا الناس من رفح تماما، رجعتي على خان يونس لقيتي بيتك موجود ولكن محروق،
0: بس مخرب يعني كده ومكسر ومحروق، وكان العفش كله جديد عندي وما هذا، يعني كله محروق، ما فيش أي حاجة نستعملها. بس قلنا الحمد لله لقينا مأوى. يعني قعدنا فيه كده هيك فترة، زي حوالي مش عارفة شهرين أو ثلاث شهور وهدنة، وبعد الهدنة لهم طلعونا من خانوس تاني نزوح تاني، جينا على المواصي هنا ومن يومها وإحنا هنا.
1: طب ليش ما فكرتي ترجعي؟ شو صار بالبيت؟
0: البيت مدمر. تمام. البيت مدمر ما فيش
1: يعني التدمير كلي
0: كلي تدمير كل، ما فيش مكان إلنا يعني نعيش فيه، ما فيش مكان إلا هنا، وتعبانين يعني طبعا عيشتنا كلها تعب في تعب هنا يعني. المية بنحملها بنجيبها، أي إشي أبسط إشي بنتعب لما نحصل عليه، حتى الأكل لما بدك تشتري الأكل بتروح مكانات بعيدة يعني بدك تركب بدك مواصلات، يوم بتلاقي مواصلات يوم ما فيش مواصلات، يعني الحياة صعبة صعبة يعني. احنا بنتمنى من الله ربنا يفرجها علينا ويزيح الغمة عنا، ويعني ايش احنا كنا في العريشة هذه، العريشة هذه انخبطت كلها تكسر خشبها واحنا فيها،
1: يعني انقصفت وانتم موجودين؟
0: انقصف جنبنا في صار تدمير هنا، فهذه كل الخشب هذا والغبرة، صحينا في الليل مرعوبين كلنا من الخبطة اللي صارت، يعني الأطفال يصحوا مزعورين وخايفين، تحزن على الأطفال يعني بتشوفيهم كده مش حياتهم، هذه مش حياتهم، بتطلع كيف يعني والله بتطلع الحزن في عينين الطفل، يعني مش قادرين نعمل أي شيء، نفسنا يتغير الوضع اللي احنا عايشين فيه، يا عالم احنا حسوا فينا يعني، احنا ما عملنا إيش اللي نتحاسب عليه كل الحساب هذا. وأنا والله بأشكرك اللي طلعت اللي في نفسي، تقول أنا تعبانة والله يوميا بقى بدي أنفجر من بدي
1: يعني صوت فلسطين هو الصوت اللي بيسمع فيه كلمة وجراح وألم النازحين، وإحنا من هذا المنبر بنقول لك احكي وفضفضي وقولي اللي بدك إياه، وكلنا أذان صاغية لك.
0: بقول الحمد لله إحنا على صبرنا هذا، ويمكن ربنا يجازينا على صبرنا هذا، يعني بدنا نعيش عيشة كريمة، خلص تعبنا من العيشة اللي إحنا عايشينها هذه، بدنا نرجع لطبيعتنا لعيشتنا لبيوتنا نشوف مصالحنا يعني
1: لحياتنا الآدمية.
0: طب ابنها يعني كبر بده يتجوز مش عارف. طب انت انا لو بدي ادور له على عروسه من وين اجيب له في المخيمات هذه؟ الوضع سيء سيء للغايه، يا رب الله يفرج علينا.
1: طب اليوم خلص فصل الشتاء، واليوم احنا في الربيع مقبلين على الصيف والحر، طبعا ما شاء الله عليه بوادره كتير مبينه،
0: الساعه 8 بتقدريش تقعدي في الخيمه نار يعني مش عارفين. طب طول ما انت بتخبطي هنا بتخبط مش عارفين يعني، بدنا مبيدات، بدنا عيشة نعيشها زي الناس كده، رجعونا بيوتنا، رجعونا أماكننا، بنعيش في أماكننا، رجعونا أماكننا، يا ربي الله يفرج علينا.
1: هل فقدتي أحد عزيز عليك في هذه الحرب؟ مين؟
0: والله حفيدتي روحي، حفيدتي الله يرحمها.
1: قديش عمرها؟
0: صبية 23 سنة، صفرة إجتها التهاب الكبد الوبائي، والله عز يعني الله يرحمها نور حبيبتي، والله حبيبة أمها برضو، والله قطعت فينا كتير، الله يرحمك يا نور. صبية لسه خلصت جامعة جديد، لسه كانت حاملة بجوالها دائما حفلة تخرجها وفرحان على تخرجها، الله يصبر أمها ويصبر إخواتها يا رب.
1: يعني عزائنا لإلكم، والله يصبركم على فقدانها وإلها الجنة إن شاء الله، أكيد شهيدة هي.
0: هي إجاها التهاب كبد وبائي متحور على طول، صار عندها التهاب في المخ وغيبوبة ودخلت عناية 7 أيام، والبنت الله يرحمها
1: بلا مقدمات ولا شيء، فجأة
0: ما لقيناها إلا بطل صارت التلوة، يعني احنا الصفرة بيطيبوا منها الناس مش فيها شيء، بس بظل انه ما فيش أكل ما فيش إشي ما فيش حاجة يعني،
1: ما فيش أدوية عناية. كمان ما فيش عناية ورعاية عناية في المستشفيات،
0: راحت المستشفى هي راحت، أنا يعني بحط برضو كل الحق على المستشفى، طب ليش ما نيموهاش في المستشفى؟ ليش ما خلوهاش مثلا روحت على البيت يومين ثلاثة لو هي خلص فقدت الوعي؟ ما فيش دكاترة، دكاترة كلهم سافروا، ما فيش حد في المستشفيات هنا بفهم، يعني احنا بنعاني لا في دواء، انا عندي رفة مزمنة، يعني رفة مزمنة بلقيش العلاج، الدواء السيولة برضو مش موجود هنا، يعني في أدوية كتير يعني أنا لازم أخدها عند الرفة، لازم أخد الدواء السيولة، هذا مش موجود دواء السيولة عندي، ما فيش الدواء بعديش عندنا، فيش علاج،
1: يعني هذه كارثة حقيقة يعني خاصة لكل اللي عندهم مشاكل في القلب أو أمراض أخرى، يعني بحاجة للعناية والرعاية داخل المستشفيات العلاج الدائم المستمر، الكشف الدائم والمستمر، وطبعا في ظل انه المنظومه الصحيه
0: مدمره. يعني كلهم شباب صغار اللي بيشتغلوا، يعني ما كانواش يعني متخرجين من الجامعه واجوا لقوا وضعهم، يعني احنا بنكراش انهم يشتغلوا، بس بدها خبره المستشفيات، بدها ناس اللي حرام يعني احنا بنتعامل معامله خلص مات انت احسن من غيرك، انت منيح اللي انت عايش.
1: كيف تحديت المجاعه مع عائلتك؟
0: ذكرناش في المجاعه، والله المجاعه كنا ناكل البتنجان والفلفل. لما ذبحنا البتنجان والفلفل، عارفه البتنجان كم كان سعره؟ 96 شيكل كيلو البتنجان. كنا نجيب بتنجان بتنجانتين، فيش يعني كان مجاعه يعني بالمره، يعني دخنا دخنا دخنا على الاخر، موتونا جوع يعني صراحه. والحمد لله والله إلنا عمر نعيش يعني.
1: عدت عدت
0: عدت الحمد لله. الحمد لله عدت، ويا رب يا رب الله يفرجها ان شاء الله.
1: اكثر مخاوفك في الفتره هذه يعني، هل شايفه انه هناك بصيص امل لانفراجات قادمه؟
0: والله احنا بنتمنى يعني، بس الوضع بطمنش
1: يعني. خايفه من عوده حرب؟
0: والله خايفه كثير، لانه مش الوضع ما بيطمن يعني، ما شفناش إيش تغير. احنا زي ما كنا موجودين، ما فيش إيش تغير يعني. بتسمع الاخبار ما فيش فيها حاجه تطمن، فيش إشي جديد يعني، لا جديد يعني، بطلوا يجيبوا سيرتنا حتى في الاخبار. فيش، قالوا في لجنه بدها تعدل البلد وبدها، قلنا الحمد لله بدنا نعيش طبيعيين ونعيش زي الاوادم كده، ما فيش لا إشي دخل، لا معبر فتح، لا فتحوا المعبر للناس يطلعوا، ولا بنحس بشيء، ما حسيناش بأي شيء جديد.
1: شو مطالبك اليوم أنت كسيدة معيلة للعائلة هاي، وطبعا في عندك مشاكل صحية ونازحة في منطقة المواصي، مطالبك الإنسانية شو بتقولي للمسؤولين عن قطاع غزة أو للجنة، شو رسالتك لإلهم؟
0: والله احنا بنتمنى تعدل اللجنة هنا وتشوف وضعنا كده، وتشوف يعني انه احنا تعبانين يعني، تعبانين، بدنا حكومة اللي تمسك البلد تطمن الناس. ما فيش امن، في خوف، في رعب، هو الخوف هو يعني. حتى انت اذا ما خفتيش من اليهود بتخافي من الناس،
1: المشاكل اللي بتصير بشكل يومي
0: اللي بتصير يعني ما فيش. نفسنا ترجع الحكومة زي زمان تمسك البلد، الامن، الشرطة تمشي يعني، ما تخافيش على حالك يعني، تروحي وين ما بدك، ترجع الاسواق، ترجع الاشي زي اول مكان. نتمنى.
1: والاسعار اليوم كيف تتعاملي معاها؟
0: والله أدينا بنعيش، غالية بنشتريها، مش غالية ما بنشتريهاش يعني،
1: لكن الأسعار لسه مرتفعة.
0: لسه مرتفعة يعني هذه يعني، أنت عمرك شفت إنه إحنا بنجيب الخيار بالعدد، خيارة خيارتين، حبة البندورة بنجيبها بندورة تنتين، يعني إشي مش طبيعي
1: يعني. إحنا متعودين إنه البيت الفلسطيني
0: تروح تعبي سلة كده، تمشي في المول وتشتري كل اللي أنت عايزاه، تشتري في المول، تدخل، نفسنا ترجع الحياة زي أول يعني. إحنا بنتمنى والله، نفسنا الكابوس يزول عنا، نفسنا الكابوس ونرجع لحياتنا الطبيعية
1: إن شاء الله. بتعود وربنا يعطيك الصحة والعافية ويديموا أحبابك حواليك، وأنت تديم إن شاء الله لألهم.
0: شكرا لك كتير والله، طلعت اللي في داخلي يعني، ونفسي أطلع كمان، ويمكن ناسي حاجات نفسي أفتكرها أحقيها، بس يمكن ناسياها، لكن إحنا معاناتنا نفسنا تزول يعني، متجددة.
1: خلينا نقول إنه الحياة انقطعت نوعا ما، تشعري نفسك إنه أنت عايشة مش عايشة.
0: السبعينات كان عندنا في كهرباء، كنا عايشين يعني، كان في
1: كان في بيوت، وحتى وإن كانت البيوت يعني سقفها من طين، ولكن
0: أو زينج أو يعني، بس كنا عايشين، وكنا عايشون في بيت حجر يعني كويس يعني. يعني الحمد لله إحنا كنا عايشين عيشة كويسة. أنا كان والدي يشتغل مدير عام أيام في السبعين، كان مدير عام من بيت لهيا للعريش، يعني كنا عايشين عيشة مش يعني متعايشين.
1: الإنسان بيحتاج طوله هو عايش على هاي الأرض والبسيطة، إنه يعني يأخذ ما يريد من هذه الحياة، يستحق هذه الحياة بكرامة، بأفضل ما يمكن، إنه تتبسط له كل أمور حياته، مقوماتها تكون بين إيديه. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها من داخل مخيمات النزوح في محافظاتنا الجنوبية، تحديدا من منطقة المواصي. إلى هنا مستمعينا تنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين. من الهندسة الإذاعية بسام محيسن، إخراج محمد أبو سمرة.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، بينهم شهيد وزوجته وطفله جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم. مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت. موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. ومجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أهلا بحضراتكم، إلى التفاصيل معكم صقر دراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جبالية بمحافظة شمال قطاع غزة، ومواطن وزوجته وطفله بقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إلى ذلك انتشرت طواقم الدفاع المدني جثمان الشهيد ارتقى أمس بقصف الاحتلال منطقة التوام في مدينة غزة، وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، بينهم 38 مريضا و41 مرافقا عبر معبر رفح البرية. وأكدت الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم عبر الإسناد الطبي واللوجستي لعمليات الإجلاء. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. أوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيباج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. وأضافت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11,000 مريض سكري، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتورما. في الضفة، هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن عبد الله عبد الغني ثابت في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوة وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن الضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا و4 أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر. في القدس المحتلة، أغلقت قوات الاحتلال اليوم شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو، ومنعت المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى 8 قرى، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. في بيت لحم، رعى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أغنامهم في أراضي بلدة نحالين، ما أدى إلى إتلاف عدد من أشجار الكرمة والزيتون. وفي قلقيلية، أصيب طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال حي النقار الذي اقتحمته واعتقلت الشابين عبود نوفل وجواد نوفل من داخل محل تجاري يعملان فيه. وفي سلفيت، قطع مستوطنون اليوم أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية. إلى ذلك، نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كف الحارس، وحاولوا إحراق مسجد ومنازل وممتلكات قبل أن يتصدى لهم المواطنون. في نابلس، حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجد البني فاضل، كما أعطبوا إطاراتهما. في طوباس، أغلقت قوات الاحتلال اليوم طريقا ترابيا ودمرت شبكات مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمون. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعفر والنقب وجانوت، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض وحرمانهم من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. وأوضحت أن إدارة السجون ألغت عددا من الزيارات القانونية بعد إبلاغ المحامين بأن الأسرى المطلوب زيارتهم مصابون بالجرب، في مؤشر خطير يعكس حجم الوباء المتفشي ومحاولات التعتيم على الواقع الصحي الكارثي الذي يواجهه الأسرى. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطلب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسات التجويع والنزوح القسري. أما في الضفة فقد حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. إلى ذلك صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الحكومية للمحروقات، فيما اعتمد مذكرة التفاهم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين ونظيره الماليزي بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام. بحث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محافظ رمالة والبيري ليلى غنام مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين أرياكي كاتسوهيكو آخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال استقبالها للسفير كاتسوهيكو اليوم، حيث استعرضت ما تتعرض له مدننا وقرانا من عدوان تنفذه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وتطرقت إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال القائمة على احتجاز وقرصنة أموالنا وفرض الحصار المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفاقم معاناة الشعبنا خاصة الموظفين. من جهته أكد السفير الياباني دعم بلاده لشعبنا وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين مجددا، تمسك بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابة المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزاماتها تجاه الحكومة والتي يخصص جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن.
1: الحمد لله رب العالمين، جميع الدفعات دولة فلسطين وصلت إلى مكة المكرمة. أوضاع الحجاج مطمئنة بخير، الأمور تجري على ما يرام، والوزارة حاليا تقوم بإعداد خطط لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسيتم إن شاء الله تعالى البدء بتفويج الحجاج باتجاه المشاعر مساء يوم 8 ذو الحجة. السكنات اللي بتم استئجارها من قبل الوزارة على مر السنوات السابقة هي بنفس المناطق ونفس الحي السكني ومتقاربة بنسب متفاوتة. في عندنا بعض السكنات اللي هي يعني هي ليست بعيدة، ولكن هي خارجة تكون هناك بعض المسافة، وهناك يعني حسب الاتفاق أو العقود الموقعة ما بين الوزارة وتلك الفنادق بتوفير باصات لنقل الحجاج على مدار ساعة، وهذا هو ما تم العمل به خلال هذا العام.
0: أعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لويرزيقات لإذاعتنا عن إعداد خطط شرطية خاصة خلال فترة الأعياد تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام وتسهيل حركة المواطنين في الأسواق، إلى جانب تكثيف انتشار عناصر الشرطة في مختلف المحافظات.
2: الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة، 900 ضابط وضابط صف عنصر من عناصر الشرطة سيشاركون في عملية تسهيل دخول المواطنين إلى الأسواق في كافة المحافظات، وكذلك تأمين إقامة الشعائر الدينية حتى إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وتنظيم حركة السير بالقرب من المساجد. وكذلك ما بعد العيد أيضا يستمر تطبيق الخطة المتمثل بزيارة الأماكن السياحية والمتنزهات. أيضا سيكون هناك عملية إغلاق لبعض الطرق في داخل المدن والأسواق، وسيتم نشر قوة في داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية من النشل والسرقات والتحرش وغيرها، وأيضا مراقبة الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك. وأيضا هناك قوة على الجاهزية أيضا للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله.
0: عممت سلطة النقد اليوم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 25% من الراتب. إلى التطورات في لبنان، حيث استشهد 3 مواطنين وسوري وأصيب آخرون منذ صباح اليوم في قصف طائرة الاحتلال لبلدتي طورة والنبطية جنوبية لبنان. دوليا، نقل موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها على التخصيب منها. لذلك قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنه يأمل أن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين طهران وواشنطن. قتل شخص وأصيب آخرون إثر تعرض العاصمة الأوكرانية كييف إلى هجوم روسي بأكثر من 600 مسيرة و90 صاروخا، وكان 18 شخصا قتلوا أمس في ضربة أوكرانية بطائرة مسيرة استهدفت كلية مهنية في منطقة لوغانسك التي تحتلها روسيا شرق أوكرانيا. إلى حالة الطقس، في ساعات النهار يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرى تغير على درجات الحرارة والرياح معتدلة السرعة. غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرى تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيدتي سادتي، نصل وإياكم لختام هذه النشرة. إلى حضراتكم تذكيرا بأبرز العناوين. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، بينهم شهيد وطفلته وزوجته. مستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفيت. موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. ومجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعكها المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي، وعايد عايد.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا، وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان

0: فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
1: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان الدور العربي في دعم فلسطين وجمعية أنصار فلسطين نموذجاً من فلسطين إلى تونس التي نحب. ونرحب معنا بالدكتور مراد اليعقوبي رئيس جمعية أنصار فلسطين، أهلاً بك معنا.
2: أهلا بك وبكل الطاقم القائم على إذاعتكم ووفقكم الله.
1: أهلا بك مرة أخرى، يسعدنا أن تكون ضيفنا ضمن هذا البرنامج للحديث عن دور الجمعية في نصرة فلسطين والدفاع عنها والتي لها من اسمها نصيب بالتأكيد. نستهل بداية هذا الحديث حول تأسيسكم للجمعية وانطلاقها، تفضل.
2: نحن في الحقيقة كنا أفراد مشتتين، ولكن معظم العاملين في المجال السياسي والناشطين في المعارضة وغيرها يجمعهم الاتفاق على الحق الفلسطيني على اختلاف أنواع الأحزاب. وبالتالي ظهرت هذه الدفعة إلى يعني تحويل مساندة الحق الفلسطيني إلى مؤسسة، إلى جمعية، إلى كيان قانوني موجود، وصدر قانون لتأسيس الجمعيات. فالتقينا مجموعة من العاملين وفكرنا في ذلك، وطبعا التفت حولنا عدة أفراد يحملون نفس الفكرة، ضرورة دعم الحق الفلسطيني ومساندة فلسطين. وقد اخترنا هذا الاسم الأنصار تأسيا بالمهاجرين والأنصار، لأنه النصرة أساسية، معناها نصرة القضية، وهي في الواقع انتماء وليس مجرد نصرة، وإنما هي نصرة فعلية. فعندما بدأنا بتأسيس الجمعية قررنا أن يكون عملنا خالصا للحق الفلسطيني.
1: نعم دكتور مراد، يعني تقريبا كم عضو تضم الجمعية اليوم؟
2: الجمعية طبعا هناك الهيئة المديرة كانت 12، ثم خفضنا في العدد إلى 9، وهناك مجموعة المنخرطين يعني حوالي 200، أو يعني يرتفع العدد أو ينقص حسب، ولكن دائما هناك يعني عدد مهم من المنخرطين، أحيانا يفوق حتى بعض الأحزاب الأخرى، وذلك لطبيعة النشاط الفلسطيني. لأنه نشاط يجلب حتى أشخاص ليس لهم انتماء يعني سياسي واضح، وإنما فقط مساندة لحق فلسطين، لهذا هذه نزعة إنسانية يشارك فيها الجميع، فضلا على أن التوانسة أو التونسيين كما تريد يعني لهم هذه النزعة قديمة، معنا منذ حتى فترة الاحتلال عندما يعني تم إعلان قيام الكيان، تمت هناك دفعة قوية جدا لمناصرة الحق الفلسطيني وجمع الأموال والتطوع في

0: في المواجهة، فهذا كان عادي أنه يكون دائما عدد المناصرين للحق الفلسطيني والناشطين معنا في الجمعية. هناك كثيرون هناك كثيرين يحضرون معناها في نشاطاتنا، رغم أنهم في الواقع لا ينخرطون أو ينخرطون ويأتون بالمناسبة، ولكن عندما يكون هناك حدث أو وقفة مساندة أو غيرها أو دفع يعني لتوفير العون المادي والمعنوي للقضية، فإن الكثيرين يأتوننا ولنا تسجيلات يعني حول تواصلنا مع الناس في إذاعات وفي غيرها، فكان الناس يعني بطبيعة الحال هناك سند واضح ويشرف البلاد ويشرف كل عربي وكل تونسي أن يكون ذلك الموقف شاملا وعاما.
1: نعم دكتور مراد، يعني تقومون بسلسلة متواصلة ومستمرة من الفعاليات والجهود من أجل فلسطين، نتعرف أيضا على مجمل هذه الأنشطة التي يتم تنفيذها.
0: طبعا الأنشطة يعني كانت نتيجة نقاش معمق بين الأفراد منذ التأسيس، أن ما هو الهدف، يعني تابع للهدف، الهدف هذا نصصنا عليه حتى في طلب الترخيص لإقامة الجمعية، هو نشر الوعي بالحق الفلسطيني، التواصل مع بقية الجمعيات أو الأحزاب أو كل من له اهتمام بهذا الموضوع. كان خيارنا أن لا نظر يعني جمعية ناشطة في الشارع فقط، ولكن الشارع هو جزء من عملنا، وبالتالي كان هناك اتصال يعني بمؤسسات شارعنا، يعني اتصال بعدة وزارات، مثلا وزارة الشباب والرياضة التي ظللنا نقيم معها يعني مسابقات ماراثون سنويا يحضروا عدد كبير جدا من المشاركين، وطبعا بموافقة الوزارة وبدعم منها، لأن المسألة تتم لابد من حماية مدنية ولابد من يعني إحاطة يعني عملية موجودة على الأرض، مثلا مع وزارة الشباب والرياضة، كذلك مع وزارة الثقافة، نتواصل مع عدة مؤسسات تعليمية، تم التواصل مثلا مع إما مع الروضات يعني للأطفال الصغار أو مع التلاميذ وغيرها لرفع العلم الفلسطيني في بعض المناسبات يعني ذكر النشيد الفلسطيني، النشيد الوطني الفلسطيني. كل هذه تأتي في سياق العمل على أن تكون نصرة الحق الفلسطيني نابعة من المؤسسات، لأن الموضوع لم يكن غريبا عن الشعب التونسي، ولكن لابد من تأصيله، لا سيما وأن هناك بطبيعة الحال كما هي طبيعة العالم، هناك نوع من الجهل أو عدم الإلمام بحقيقة هذا الحق، لابد من نشره بين النشأ، بين الأطفال، بين التلاميذ وبين الطلبة وغيره، وهذا ما رهنا عليه، ونرى الآن أنه بالفعل يحقق مكاسب على مستوى الوعي والانتماء وعلى مستوى التحركات. مثلا الجمعية لم تتوقف أسبوعا واحدا عن القيام بتظاهرة طبعا مرخصة من قبل السلطات التونسية، بتظاهرة مساندة للحق الفلسطيني، ويحضر فيها الناس في مكان عام أمام مسرح معروف، هو يتوسط الشارع الكبير في العاصمة، وتحضر الناس ونرفع آلام فلسطين، وهذا كله يعني حتى تحس أنه المارة العاديين يقفون معك ويعني يبتهجون بذلك، لأنه نحن لسنا غريبين عن مجتمعنا، مجتمعنا ليس غريبا عن الحق الفلسطيني، ولكن يحتاج إلى يعني تركيز هذا الوعي، لا سيما وأن هناك طبعا الكيان يعمل بواسطة بعض النخب أو بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية أو غيرها على نشر السردية الصهيونية،
1: يعني مواقف تونس مشرفة جدا تجاه فلسطين، وهي ليست لا غريبة ولا وليدة هذه اللحظة، بل هي مواقف تاريخية نعتز ونفتخر بها. يعني من خلال حديثك دكتور مراد نلاحظ أن هناك مشاركة واسعة من قبل الأشقاء في تونس في مجمل الأنشطة والوقفات يعني التي تقوم بعملها جمعية أنصار فلسطين. اليوم محورية أهمية هذه الجهود في دعم الشعب الفلسطيني، وإلى أي مدى تراها مؤثرة؟
0: الحقيقة عندما نشاهد يعني المقاطع الفيديو القادمة من غزة مثلا أو من الضفة أو غيرها، ويتقدم فلسطينيون بالشكر إلى التوانسة الذين أعانوهم، يبدو أن هناك يعني تطوع كبير، وأظن حتى بالجانب يعني الإغاثي خاصة، ممكن أيضا من الجانب المالي أنه هذا يذكر.
1: صحيح.
0: يعني مثلا تكيات أو شيء من هذا القبيل تقام، هناك توفير غذاء، وجمعيتنا هي أول من بادر بمسيرة كبيرة، يعني رحلة كبيرة للتونسيين لدخول غزة. عناصرنا دخلوا إلى غزة وتواصلوا ورأوا ما هناك من غزة، ونقلوا إلى هناك معونات كبيرة وأعلنوا عن الدعم وما إلى ذلك. يبدو أن هذا حسب ما نراه يعني في الفيديوهات، يجدون معناها وسائل وطرق لإرسال المعونات. وطبعا المسألة لا تهم غزة فقط، لأنه ما تشهده الضفة اليوم هي جريمة كبرى بموافقة قوى دولية وغيرها، ونرى ما يحدث هناك، ويعني قطعان المستوطنين التي تفعل يعني اليوم على
1: مع كل أسف شديد،
0: يعني كنا نرى أشياء غير عادية، معناها يطعونهم بأقدامهم، الضرب لا يحترمون كبير ولا صغير، قطع الزيتون، كل هذا يثير يعني حفيظة أي بشر في الواقع، وتونس هي جزء من العالم.
1: صحيح.
0: وخاصة أنه في تونس ليس هناك خلاف حول نصر الحق الفلسطيني، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: اليوم معناها أصبح العلم الفلسطيني رمز في كل العالم، ليس هناك مكان لا يرفع فيه العلم الفلسطيني.
1: بكل تأكيد.
0: أولا لطبيعة الحق، أنه حق إنساني،
1: وهي قضية عادلة. نعم.
0: وهي قضية عادلة، يعني آخر ما بقي من الاحتلالات في العالم، فلا بد من التحرير، يعني التحرير قادم
1: إن شاء الله.
0: يعني لا نعرف متى يتم هذا التحرير، ولكنه سيتم، والصهاينة أنفسهم يقولون ذلك، يقولون إن سرديتنا يعني في الحضيض ويصعب استرجاعها، وكلما حاولوا استرجاعها فشلوا.
1: نعم.
0: اشتروا وسائل التواصل الاجتماعي، اشتروا الإذاعات الرسمية المينستريم، يعني ففي نهاية الأمر لم يحققوا أي شيء، لأن الجانب الإنساني متوفر. ونحن نرى مثلا في أسطول البحر أو يعني المسيرات البرية باتجاه غزة، أن يشارك فيها عرب وغير عرب وغير مسلمين ومسيحيين وحتى يهود.
1: ماذا تعني فلسطين لكل تونسي؟
0: فلسطين تعني أولا يعني هناك الجانب الديني، لأنه بيت المقدس والقدس هي الأرض المقدسة لكل الديانات في الواقع، فهذه الأرض فيها طبيعة مقدسة، وهي مصرع نبي بالنسبة إلينا، وهي آية من القرآن، وبالتالي عامة المسلمين عندما يرون بيت المقدس الآن يعرفوا كل العالم، حتى غير المسلمين عندما يرون الصورة يعرفون أن هذا المكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، وأن فلسطين نفسها تضم كل الديانات.
1: نعم.
0: هناك الجانب الديني بطبيعة الحال، إلى جانب أن كل الدول العربية تقريبا عانت من الاحتلال، وعانت من العصف الإمبريالي، وعانت من العصف الدول الكبرى، فيرون أن أشقائهم في فلسطين من حقهم، وهم أهل لأن يتحرروا، وهم بحول الله باتجاه تحررهم.
1: نختتم مع رسالة منك إلى الشعب الفلسطيني.
0: الرسالة لا أقولها أنا، وأنا ما أذكرهم أن هناك وعد ربين، وهناك حق إنساني، يعني ربي سبحانه وتعالى وعد أن الأرض المقدسة وهي أرض مصر سيطهرها من الاحتلال والمفسدين، وكما يقول أكثرهم الفاسقون. في نهاية الأمر يعني هذا وعد رباني ونحن نؤمن به، ونرى اليوم يعني تجسيمه، نراه يتبلور اليوم في الواقع، نحس أن الأمر قريب، لأنه أرادوا أن ينهوا القضية ويقولون إن الكبار يموتون والصغار ينسون، فإذا بالصغار يفعلون أكثر مما فعله الكبار، فليطمئنوا، ونحن إن شاء الله مطمئنون معهم بأن التحرير قادم لا محالة
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور مراد اليعقوبي، رئيس جمعية أنصار فلسطين، وتحية للأشقاء في تونس الحبيبة.
0: السلام عليكم.
1: إذن مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي. شكرا على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأنباء معكم صقر درغمة. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 5. إصابة طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام جنود الاحتلال حي النقار في مدينة قلقيلية، ومواطن بجروح ورضوض جراء اعتداء عصابة المستوطنين عليه في بني نعيم بالخليل. المستوطنون يتلفون أشجار كرمة وزيتون خلال رعي أغنامهم في أراضي نحالين، ويحطمون شواهد قبور في قريتي كيسان والرشايدة ببيت لحم، ويقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون شرق سلفي. الاحتلال تهدم منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله، وتغلق طريقا وتدمر شبكات مياه في سهل عطوف شرق طمون، وتغلق شارع النفق شمال غرب القدس المحتلة. نادي الأسير يؤكد أن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون عنفر ومجد والنقب وجانوت، مشيرا إلى أن الاحتلال ألغى زيارات قانونية للأسرى مصابين بالجرب في محاولة للتعتيم على حجم الكارثة الصحية. الصليب الأحمر يعلن أنه نقل معتقلين أفرج عنهما من معتقلات الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ويجدد مطالبته بزيارة المعتقل. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمستسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية يدينون افتتاح ما يسمى أرض الصومال سفارة مزعومة في القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين وسوري وإصابة عدد آخر بقصف طائرات الاحتلال على بلدتي طورة والنبطية في جنوبي لبنان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول أن هناك احتمالا لإصدار إعلان بشأن اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

وانا عايب، عايب من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوتي.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. بين ضجيج القصف وصمت الفقد تبقى بعض الأسماء محفورة في القلب لا تغيب، أسماء لأشخاص مروا في حياتنا فتركوا فيها أثرا لا يمحى. وفي غزة لم تكتفي الحرب بسرقة البيوت والأحلام، بل سرقت أيضا صداقات الطفولة وضحكات المدارس وأرواح صغيرة كانت تستحق أن تكبر بأمان. في حلقتنا اليوم نروي قصة الطفلة ليان التي تتحدث عن صديقتها تالا، صديقة لم تكن تشبه أحدا لأنها كانت بالنسبة لها كل شيء.
2: صحيح إحنا يا أهل غزة قصصنا ما بتخلص ولا بتنتهي، لأنه إحنا الشعب الوحيد اللي دايب كل أنواع الألم، من فقد، من حرمان، من ألم. إحنا الشاب الوحيد اللي دايب الفقد، من منا ما فقدش أهله، من منا ما فقدش جيرانه، من منا ما فقدش أحبابه. بس للأسف أنا لقيت طعم الفقد على أعز صاحبة عندي، صاحبتي، صديقة عمري، اللي هي أصلاً بمثابة أختي، يعني كانت نفس أختي. يمكن تستغربوا أنه كيف نفس أختك. تخيلوا بس أنتوا معي بنت من صف ثاني لصف ثامن وإحنا في نفس المدرسة، نفس الصف، نفس المقعد، نفس الأكل، نفس الشرب، نفس كل إشي. كل إشي كنا نعمله مع بعض، الدراسة ندرسها على الجوال مع بعض، الأكل نشتري زي بعض، نشرب زي بعض، كل إشي. أسرارها عندي، أسراري عندها. كل المدرسة كانت تعرف إنه ليان صاحبتها تالا صاحبتها ليان. المعلمات كانوا يحكوا عنا توم وجيري من كتر ما إحنا مننط ومنشاغب، كانوا يحكوا لما تقعدوش جنب بعض. كنا أنا وتالا يوم نحكي مع بعض، ندردش مع بعض، خلص ما يمرش يوم إلا ونقعد نحكي بالساعات مع بعض.
1: كانت الطفولة عند ليان وتالا تشبه أيام الربيع، مليئة بالضحكات والمشاكسات الصغيرة والأحلام البسيطة التي تكبر معها يوما بعد يوم. لكن الحرب حين تبدأ لا تسأل الأطفال عن أحلامهم، بل تنتزعهم فجأة من تفاصيلهم الجميلة. تتحدث ليان عن آخر مرة رأت فيها صديقتها تالا، وعن الأيام الأولى للحرب ولحظة نزوحها من بيتها.
2: آخر مرة شفت تالا فيها كان يوم خميس قبل 7 أكتوبر. كنا في المدرسة وروحنا، كنا بنشوف إشنا نعمل امتحان الرياضيات، كان علينا امتحان الرياضيات يوم السبت. كنا يوم الجمعة ندرس مع بعض على الجوال وخلص تممنا على المادة وتمام. يوم السبت الصبح كنت أنا قاعدة بحكي معها ومنرجع مع بعض، إلا فجأة صوت صواريخ بتطلع، صواريخ بتنزل، كناش عارفين لا أنا ولا هي شو فيه. كنا نحكي مع بعض بدك تروح على المدرسة، لا بديش أروح، أهلي خايفين علي، وزي هيك لحد ما قالوا إنها بداية حرب. قلبي قرصني لما قالوا بداية حرب، خلص يعني إنه مش هرجع أشوف مدرسة. كانت ماما تحكي لنا لا كده ترجع تشوف المدرسة ونرجع لحياتنا الطبيعية أسبوع أسبوعين. قلنا تمام. في نفس اليوم اللي أعلنوا فيها حرب نزحت أنا وأهلي من دارنا. يومها كنت حكي لها تالا زعينا بدنا ننزح من دارنا وزي هيك، كانت تحكي لي الله يسهل عليك وإن شاء الله بترجعوا لها، كانت تحكي لي خذ كتابك الرياضيات معي. للدرجة هاي كانت عندنا العلامة بتفرق، يعني الامتحان كان إشي كبير بالنسبة لنا. بتذكر يومها ضلينا أنا وياها أسبوع نراجع الرياضيات على أمل نرجع للمدرسة ناخد امتحاننا، بس للأسف ما رجعنا. أخذت كتاب الرياضيات معي على درسيدي، كنت خلال شهر على تواصل معها، بعديها للأسف فقد التواصل بيني وبينها لأنه فصل النت على غزة. كنت أبعث لها رسائل، الرسائل هاي كانت بالشهر مرة لما اتصلت لها وتطمني عنها. بعدها رجع النت ورجعت أنا على تواصل مع تالا، كنا نتواصل بشكل يومي، كانت تحكي لي عنا درسيدي، وبس أرجع على المدرسة بحكي لك شو صار القصص، بحكي لها أنا القصص، وتحكي لي إن شاء الله إن شاء الله نرجع على المدرسة.
1: في الحروب تصبح الكلمات الأخيرة ذكرى لا تغادر القلب أبدا، كلمات عابرة تتحول فجأة إلى وداع أخير دون أن ندرك ذلك، وأحيانا يشعر أصحاب القلوب النقية بما يقترب منهم وكأن أرواحهم تهمس بالحقيقة قبل وقوعها. تروي ليان آخر حديث جمعها بصديقتها تالا وكيف تلقت خبر استشهاد مدرستها ثم خبر استشهاد صديقتها التي كانت تشعر أن الحرب تقترب منها أكثر كل يوم.
2: آخر مرة كلمت فيها تالا كانت 9/11 يوم ما استشهدت أبلة التكنولوجيا تاعتنا. كنا كتير أنا وياها زعلانين إنه راحت المس تاعتنا، كتير كانت قيوبة هاي المس. كانت تحكي لي والله أنه أنا زعلانة على المس تاعتنا، كنت أحكي لها والله، وأنا كانت تحكي لي ليان ده أحكي لك شغلة، حكيت لها قولي، بتحكي لي ليان أنا حاسة أنه هالحق المس. بحكي كنت أحكي لها معي هبال شو رح يصير، لكن إن شاء الله رح نرجع، كنت أهدي فيها. قالت لي خلاص تمام. للأسف كانت هاي الرسالة الأخيرة اللي بيني وبين تالا. 11/12 كان عادي، صحيت الصبح كنت في غاية النكد، يعني نكدانة ومش عارف شو مالي هيك زي مزهفها روحي. قلت خلاص بدي ألبس العصر وأروح على درسيدي. كانت ماما طالعة، ردت ماما علي وأنا بلبس، اللي هي بتحكي لي يا ماما منظر صاحبيتك. ساعتها صارت ضربة كانت زي الزلزال حرفياً، أنا لمست لما صارت هاي الضربة. قعدت أحكي يا الله ما أقوى، هاي الضربة شكلها قريبة، الله يعيني اللي فيها، أكيد استشهدوا. بعدها هي ماما رنت علي بتحكي لي يا ماما وندر صاحبيتك. بحكي لها مين تالا؟ لي بتحكي لي بحكي لها في شارع السلام. ليش يا ماما؟ بتحكي لي لا ولا إشي. صحيح إني ما صدقتش ماما، بس ما خطرش على بالي إنه تكون اللي دارت الدار إنه انقصفت هي دار صاحبيتي تالا. خلص سلكت للموضوع ولبست وتجهزت، رحت العصر على درسي دي، كانت ماما هناك. فماما بتحكي لي ماما بدي احكي لك شغله. حكيت لها شو؟ بتحكي لي دار صاحبتك انقصفت. قعدت احكي لها مين تالا انقصفت دارها؟ انقصفت يا ماما ردي. اللي هي ماما بتحكي لي ساعتها انا انصدمت، قعدت اعيط بشكل هستيري، اعيط صرت احكي يا ماما تالا استشهدت، ماما تالا ما استشهدتش صح؟ كيف ماما تحكي لي والله يا ماما لحتى الآن مش مبين إذا تالا استشهدت ولا لا. خلص إهدي إن شاء الله ما يصير على تالا إشي. ما سكتش، ضلتني أعيط وضلينا من يومها لتاني يوم وإحنا مش عارفين مين عايش مين ميت من أهلها. ضلت طول الليل بس أعيط وقاعدة على السجادة وأعيط وأدعي يا رب تالا بس ما تكون استشهدت، يا رب تالا ما تكون استشهدت. كانوا يحكوا تالا عايشة هي وأخوها، مرة يحكوا إنه لا تالا استشهدت، يعني أكثر من إشي صاروا يحكوا.
1: الصدمة الأولى دائما قاسية، خصوصا حين يكون الخبر أكبر من قدرة القلب على التصديق. فكيف لطفلة صغيرة أن تستوعب أن صديقتها التي كانت تضحك معها بالأمس أصبحت اليوم مجرد صورة وذكرى؟ تتحدث ليان عن لحظة تأكدها من استشهاد تالا، وعن الصدمة التي ما زالت تعيشها حتى اليوم، وعن أمنيتها المستحيلة بأن تعود صديقتها من جديد.
2: للأسف تأكد إنه تالا استشهدت هي وأخوها وأبوها. ف ساعتها أنا انصدمت صدمة عمري، بس سلمت بدون ما أعيط بدون ولا أعمل حركة. بعدها استوعبت وقعدت أعيط أعيط أعيط. كان نفسي في يومها بس أروح على المستشفى أودعها أشوفها لآخر مرة، أشبع بس منها هيك. بس للأسف كان يومها القصف جدا قوي ومحدش بقدر يطلع من داره، وما زرتش تالا من يومها الله يرحمها. ضليتني بعد استشهاد تالا أتواصل مع إمها، لأنه إمها كانت زي إمي، يعني لما تسأل عني تشوفني تجيب لي أكل مع تالا، كانت تحكي لي أنت بنت اللي ضلت لي لأن تالا هي كانت أصلا البنت الوحيدة على أخي. كانت تحكي لي أنت هلقيت بنتي، كنت أعيط وأنا أكلمها، كنت أحكي لها كل إشي لإمها. للأسف راحت تالا الله يرحمها ويصبرني على فراقها. ادعوا لتالا بالرحمة والله يرحمها.
1: لا ترحل الأرواح التي أحببناها حقا، تبقى في التفاصيل الصغيرة، في الأماكن، في الذكريات، وفي كل الأشياء التي كانت تشبههم. وهكذا بقيت تالا في قلب ليان، غائبة بجسدها، حاضرة في كل شيء. ترثي ليان صديقتها بكلمات طفلة موجوعة، وتحكي عن اشتياقها الكبير لها وعن الفراغ الذي تركته الحرب في قلبها الصغير.
2: يا الله ما أصعب إنك تشتاق لشخص، حتى الأيام ما بترجع تجيبه، بتضحك للناس حواليك وإنت بقلبك عزا أصلاً ما خلصش. صاحبتي ما ماتت بقلبي، هي بس غابت عن عيوني، أما أدرها فكل زاوية بحياتي بنطق باسمها. أنا ما ببكي اعتراض على رحيلها، بس لأنه الدنيا بعدها صارت أضيق من قلبي. الله يرحم روح كل ما تذكرناها قلنا يا رب أجبر كسرنا بعدها. في كل مرة أقول تجاوزت برجعني اسمك، برجعني اسمك لذكريات كثير. في نهاية هذا البرنامج بحب أحكي، وكم من صديق قد رأيت فراقه ولكن فقد الحر أوجع في القلب.

هكذا تنتهي حكاية جديدة من حكايات الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم في الحرب، أطفال لم تطلب منهم الحياة سوى أن يلعبوا ويتعلموا، لكن الحرب دفعتهم لحمل الحزن بدل الألعاب والذكريات بدل الأحلام. قصة ليان وتالا ليست مجرد قصة صديقتين، بل صورة عن آلاف العلاقات التي مزقتها الحرب، وعن قلوب صغيرة ما زالت تنتظر عودة من رحلوا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحية المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. 5 شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. مستوطنون يقطعون أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت لحم وسلفيت. موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر الدراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد مواطن فجر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا بمحافظة شمال غزة، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إلى ذلك انتشرت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيد ارتقى أمس بقصف الاحتلال منطقة التوام في مدينة غزة. وشاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا بينهم 38 مريضا و 41 مرافقا عبر معبر رفح البري. وأكدت الجمعية أن هذه المشاركة تأتي في إطار دورها الإنساني المستمر في دعم المرضى وتخفيف معاناتهم عبر الإسناد الطبي واللوجستي لعمليات الإجلاء. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. هذا وأوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيج باج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. وأضافت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11,000 مريض سكري، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتور. في الضفة هدمت قوات الاحتلال اليوم منزل المواطن عبد الله عبد الغني ثابت في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مقر بلدية بيت عوة وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت عمر. في القدس المحتلة أغلقت قوات الاحتلال اليوم شارع النفق بين بلدتي الجيب وبدو ومنعت المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى 8 قرى، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. في بيت لحم قطعت عصابة المستوطنين أكثر من 150 شجرة زيتون في نحالين. في قلقيلية أصيب طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال حي النقار الذي اقتحمته واعتقلت شابين عبود نوفل وجواد نوفل من داخل محل تجاري يعملان فيه. وفي سلفيت قطع مستوطنون اليوم أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبان الشرقية. إلى ذلك نفذ مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كوف الحارس وحاولوا إحراق مسجد ومنازل وممتلكات قبل أن يتصدى لهم المواطنون. في نابلس حطم مستوطنون فجر اليوم مركبتين في قرية مجد البني فاضل كما أعطبوا إطاراتهما.

0: وفي طوبس أغلقت قوات الاحتلال اليوم طريقا ترابيا ودمرت شبكات مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمون. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعوفر والنقب وجانوت، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير أن الإفادة التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض وحرمانهم من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. أوضحت أن إدارة السجون ألغت عددا من الزيارات القانونية بعد إبلاغ المحامين بأن الأسرى المطلوب زيارتهم مصابون بالجرب في مؤشر خطير يعكس حجم الوباء المتفشي ومحاولات التعتيم على الواقع الصحي الكارثي الذي يواجهه الأسرى. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهلت أمس السبت نقل معتقلين من قطاع غزة أفرج الاحتلال عنهما عبر حاجز كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما عملت على تسهيل توصيلهما ولم لشملهما بعائلتهما. وقالت اللجنة في بيان صحفي إنها سهلت منذ 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أفرج عنهما بهذه الآلية. أكدت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في المعتقلات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مجددة تأكيدها ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم والسماح لها بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطلب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري. وفي الضفة حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. إلى ذلك صادق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الحكومية للمحروقات، فيما اعتمد مذكرة التفاهم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين ونظيره الماليزي بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام. بحثت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محافظ رام الله والبيري ليلى غنام مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين آخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال استقبالها للسفير اليوم، حيث استعرضت ما تتعرض له مدننا وقرانا من عدوان تنفذه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وتطرقت إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال القائمة على احتجاز وقرصنة أموالنا وفرض الحصار المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفاقم معاناة شعبنا خاصة الموظفين. جانبه أكد السفير الياباني دعم بلاده لشعبنا وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين، مجددا تمسك بلاده بحل دولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف الاعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزاماتها تجاه الحكومة، والتي يخصص جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن.
1: الحمد لله رب العالمين. جميع الدفعات دولة فلسطين وصلت إلى مكة المكرمة. أوضاع الحجاج مطمئنة بخير، الأمور تجري على ما يرام، والوزارة حاليا تقوم بإعداد خطط لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسيتم إن شاء الله تعالى البدء بتفويج الحجاج باتجاه المشاعر مساء يوم 8 ذي الحجة. السكنات اللي بيتم استئجارها من قبل الوزارة على مر السنوات السابقة هي بنفس المناطق ونفس الحي السكني ومتقاربة بنسب متفاوتة. في عندنا بعض السكنات اللي هي يعني هي ليست بعيدة، ولكن هي قد تكون هناك بعض المسافة، وهناك يعني حسب الاتفاق أو العقود الموقعة ما بين الوزارة وتلك الفنادق بتوفير باصات لنقل الحجاج على مدار ساعة، وهذا هو ما تم العمل به خلال هذا العام.
0: أعلن المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات لإذاعتنا عن إعداد خطط شرطية خاصة خلال فترة الأعياد تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام وتسهيل حركة المواطنين في الأسواق، إلى جانب تكثيف انتشار عناصر الشرطة في مختلف المحافظات.
2: الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة، 900 ضابط وضابط صف عنصر من عناصر الشرطة سيشاركون في عملية تسهيل دخول المواطنين إلى الأسواق في كافة المحافظات، وكذلك تأمين إقامة الشعائر الدينية حتى إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حركة السير بالقرب من المساجد، وكذلك ما بعد العيد أيضا يستمر تطبيق الخطة المتمثل بزيارة الأماكن السياحية والمتنزهات. أيضا سيكون هناك عملية إغلاق لبعض الطرق في داخل المدن والأسواق، وسيتم نشر قوة في داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية من النشل والسرقات والتحرش وغيرها، وأيضا مراقبة الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وأيضا هناك قوة على الجاهزية أيضا للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله.
0: عممت سلطة النقد اليوم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 25% من الراتب. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى تسعة بقصف الاحتلال ببلدة الصير الغربية جنوبية البلاد. وفي وقت سابق اليوم استشهد 3 مواطنين وسوري وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال بلدتي طورة والنبطية الجنوبية لبنان. إلى ذلك أنظر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء ست بلدات جنوبية لبنان من سكانها تمهيدا لقصفها. قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها على التخصيب منه. إلى حالة الطقس غدا الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يترى تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام النشرة، إلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم. موجز الأخبار. استشهاد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا بمحافظة شمال غزة، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. طواقم جمعية الهلال الأحمر شاركت بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا بينهم 38 مريضا و41 مرافقا عبر معبر رفح البري. مصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة بما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. في الضفة، قوات الاحتلال هدمت اليوم منزل المواطن عبد الله عبد الغني ثابت في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. في الخليل، قوات الاحتلال اقتحمت مقر بلدية بيت عوة وعبثت بمحتوياتها دون أن يبلغ عن أضرار أو الاستيلاء على أي من المحتويات أو الملفات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت مر في الخليل. قوات الاحتلال تغلق شارع النفق في القدس بين بلدتي الجيب وبدو، ومنعت المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى ثماني قرى، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. في بيت لحم، عصابة المستوطنين قطعت أكثر من 150 شجر الزيتون في نحلين. وفي قلقلية، إصابة طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال حي النقار، واعتقلت الشابين عبود نوفل وجواد نوفل من داخل محل تجاري يعملان فيه. في طوباس، قوات الاحتلال أغلقت اليوم طريقا ترابيا ودمرت شبكات مياه في سهل عطوف شرق بلدة طمون. نادي الأسير يقول إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعوفر والنقب وجانوت، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن أنها سهلت أمس السبت نقل معتقلين من قطاع غزة أفرج الاحتلال عنهما عبر حاجز كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، كما عملت على تسهيل توصيلهما ولم شملهما بعائلتيهما. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. ومجلس الوزراء يصادق على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الحكومية للمحروقات، فيما اعتمد مذكرة التفاهم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين ونظيره الماليزي بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام. تحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان يؤكد أنه تجري داخل أروقة اتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يؤكد بدأ تجهيز خطط التفويج للحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. المتحدث باسم الشرطة العقيدي لؤي رزيقات يعلن لإذاعتنا عن إعداد خطة شرطية خاصة خلال فترة الأعياد تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام. عممت سلطة النقد اليوم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 25% من الراتب. في لبنان، وزارة الصحة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة قصير الغربية جنوبية

البناء. وإلى حالة الطقس يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.

الحس مجروح وبيطعنها طول وعرض والطعم بتوصل للروح في جروح

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

بكم. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا بمحافظة شمال غزة، ومواطن وزوجته وطفلهما بقصف مخيم سيرات وسط القطاع. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك بتنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، بينهم 38 مريضا و41 مرافقا عبر معبر رفح البري. مصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. الاحتلال يهدم منزلا في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وأربعة أطفال خلال اقتحام بلدة بيت أمر في الخليل. قوات الاحتلال تغلق شارع النفق بين بلدتي الجيب وبيدو، وتمنع المواطنين من المرور من الشارع المؤدي إلى ثمان قرى، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان. المستوطنون يقطعون أكثر من 150 شجرة زيتون في نحلين ببيت لحم. إصابة طفل بشظايا الرصاص الحي في اقتحام قوات الاحتلال حي النقار في قلقيلية. المستوطنون يقطعون أكثر من 40 شجرة زيتون مثمرة في منطقة وادي الشعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبان الشرقية. نادي الأسير يقول إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعفر والنقب وجنوت، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار، التي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان يؤكد أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يؤكد بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. سلطة النقد تعمم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام في حال كانت القيمة الواردة لحساباتهم تقل عن 25% من الراتب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة جنوبية البلاد. موقع أكسيوس الإخباري يقول إن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قبيل للتمديد، يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو صافيا بوجه عام غدا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم. جرح جرح لا يلتئم.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج جرح لا يلتئم. مستمعينا الكرام، أتواجد الآن في منطقة المواصي، هذه المنطقة وكما عهدتموني أن أعرفها لكم دوما أنها منطقة النزوح الأولى التي وصفها الاحتلال بأنها منطقة إنسانية وآمنة. معاناة مستمرة لمواطنينا داخل الخيام، يعني هذه الحياة الغير مستقرة بالنسبة للمواطنين.

0: القاطنيين في منطقة المواصي هي قلق دائم ومستمر وتوتر على مدار الساعة ومدار الأيام. أتواجد الآن في إحدى مراكز الإيواء ومخيم من هذه المخيمات التي يقطن فيها النازحين مع هذه العائلة لنتعرف إليها ونسمع هذه القصة وقصة النزوح وقصة الألم المستمرة حتى هذه اللحظة.
1: يعني احنا كنا في السعودية، شوف عشنا في السعودية كيف جينا على البلد هنا، هنا بلادنا أحلى من 100 سعودية. يعني جينا بدنا ناخد ثمرة أولادنا ونفرح عليهم، إجت هذه الحرب دمرتنا. يعني حتى كابوس ما بخطرش في بالك هذه العيشة، هذه اللي احنا عايشينها هنا. احنا مش بخاطر انا طلعت، احنا كنا يعني اليهود كانت وصل مطاحن. بيتنا هذا كان حلم العمر وطلعنا منه وسبناه، بس بدنا ننجب روحنا. قالوا اطلعوا، طلعنا على مواصي رفح، هذا اول نزوح. يا عالم احنا حسوا فينا، يعني احنا ما عملنا اشي اللي نتحاسب عليه كل الحساب هذا. رجعنا ما كنا، يا ربي الله يفرج علينا.
0: يعطيكي ألف عافية ونتعرف عليكي.
1: الله يعافيك. أنا أم خالد الزيني من خان يونس البلد. إحنا كنا يعني عايشين، يعني أنت سألتين قبل 7 أكتوبر، حياة كانت يعني والله حلوة وجميلة، ويعني ما كناش متوقعين أنه نطلع من البلد هذه نهائي. يعني إحنا كنا في السعودية، شوف عشنا في السعودية كيف جينا على البلد هنا، هنا بلادنا أحلى من 100 سعودية.
0: يعني بتحبيها، يعني رغم كل اللي حصل واللي صار، لكن انتمائك لها مستمر.
1: ما بحبتش اولادي يطلعوا من البلد نهائي، يعني كانوا يعني هنا يتعلموا، علمناهم واللي قدرنا نعمله عملنا لهم اياه من تعليم، من يعني حافظنا عليهم. يعني جينا بدنا ناخذ ثمره اولادنا ونفرح عليهم، اجت هذه الحرب دمرتنا. يعني كنا نفسنا نعيش عيشة كده هيك مرتاحة من الغربة. يعني كيف أنت تكوني في غربة وبلدك، كيف مين أهون عليك بلدك؟
0: أكيد البلد.
1: صحيح.
0: كم عددكم كعائلة؟
1: أنا عندي 9 أولاد، 6 بنات و3 صبيان.
0: ما شاء الله عليهم، ربي يحفظ لك إياهم ويحفظك لهم إن شاء الله. أنت قلتي لي أنه الحياة قبل 7 أكتوبر كانت مختلفة تماما، اليوم بعد 7 أكتوبر.
1: طب أنا لما بشوف الصور القديمة اللي كنا احنا عايشين فيها، يعني كنا شايفين الأمر طبيعي والدنيا حلوة كده هيك، لما بتشوفيها يعني كده في الصور نقول كيف أنا كنت يعني عايشة، وكيف الآن أنا عايشة. يعني حاجة يعني صعبة، احنا عايشين عيشة ما كناش نتصورها ولا نحلمها. يعني حتى كابوس ما بخطرش في بالك هذه العيشة، هذه اللي احنا عايشينها هنا. مش عارفة يعني هي عيشة أسر، هي عيشة سجن، يعني مش تعب كلها تعب.
0: مزبوط.
1: تعب. أنا من يوم ما اجيت هنا إلي سنة هنا، هذا النزوح الرابع. من يوم ما اجينا هنا وأنا يمكن ما طلعتش لرأس الشارع. يعني قال لي زي أنا أطلع على كارة وكده هيك، كيف احنا؟ طب تعرف احنا لما كنا تمر سيارة ما نرضاش نركب أي سيارة أو أي مواصلات. يعني كنا وصلنا القمر ونزلنا لسبع أرض.
0: ليلة أخذتي قرار أنه تسيب البيت وتطلعي؟
1: طبعا إحنا مش بخاطر أنا طلعت، إحنا كنا يعني اليهود كانت وصل مطاحن، وبعدين قالوا يعني أخلوا البلد، مش بخرط. احنا ما كناش ناويين نطلع والله، احنا قلنا هينا عايشين زي اللي عايشين، وهينا ما فيش علينا حاجة، يعني قاعدين في البيت. ما يعني سمعنا الاشي وقالوا اطلعوا البلد كلها تطلع. قالوا اطلعوا، طلعنا على مواصي رفح، هذا اول نزوح مواصي رفح. بعدين قعدنا فيها شهرين، نزحنا على منطقة تانية. يعني كنا بس يعني قلنا بنروح يومين ثلاثة وبنيجي. وبعدين أنا على فكرة كنا بنين البيت الجديد تبعنا، لسه ما لناش 8 شهور فيه، لسه ما لناش 8 شهور يعني، وكان مكلف والله يعني لأول مرة يكون لي بيت في حياتي.
0: يا الله، يعني في عادة الكل أو في الغالب في مقابلاتي سألت كتير ناس كانت سنة 23 هي سنة البناء والتجديد.
1: والله يعني لأول مرة يكون لي بيت. أنا كنت في السعودية، كنت بيت بالأجار، طلعنا على مكان تاني ما كانش بيتنا، يعني هذا كان حلم العمر، بيتنا هذا كان حلم العمر وطلعنا منه وسبناه، بس بدنا ننجب روحنا لأنه الإشي صار الخبط كتير والرعب كتير، فطلعنا يعني. وبعدين نزلنا على منطقة تانية في رفح نفسها، وبعدين طلعوا أهل رفح كلهم، هذا نزوح غير هذا، طلعوهم ياما فتحت خانونس. رجعنا على بيتنا طبعا محروق كله، فيش أي إشي، فيش أي إشي سليم عنه.
0: يعني لما رجعتي من بعد ما طلعوا الناس من رفح تماما رجعتي على خان يونس، لقيتي بيتك موجود ولكن محروق،
1: بس مخرب يعني كده ومكسر ومحروق، كان العفش كله جديد عندي وما هذا يعني كله محروق، ما فيش أي حاجة نستعملها، بس قلنا الحمد لله لقينا مأوى. يعني قعدنا فيه كده هيك فترة زي حوالي مش عارفة شهرين أو ثلاث شهور، وهدنا، وبعد الهدنة لهم طلعونا من خانونس تاني، نزوح تاني. صحيح. جينا على المواصي هنا، ومن يومها وإحنا هنا.
0: طب ليش ما فكرتي ترجعي؟ شو صار بالبيت؟
1: البيت مدمر. تمام. البيت مدمر. ما فيش
0: يعني التدمير كلي.
1: تدمير كل، ما فيش مكان إلنا يعني نعيش فيه، ما فيش مكان إلا هنا، وتعبانين يعني طبعا عيشتنا كلها تعب في تعب هنا. يعني المية بنحملها بنجيبها، أي إشي أبسط إشي بنتعب لما نحصل عليه، حتى الأكل لما بدك تشتري الأكل بتروح مكانات بعيدة عن بدك تركب، بدك مواصلات، يوم بتلاقي مواصلات يوم ما فيش مواصلات، يعني الحياة صعبة صعبة. يعني إحنا بنتمنى من الله ربنا يفرجها علينا ويزيح الغمة عنا. ويعني إيش إحنا كنا في العريشة هذه، العريشة هذه انخبطت كلها، تكسر خشبها وإحنا فيها،
0: يعني انقصفت وأنتم موجودين،
1: انقصف جنبنا في صار تدمير هنا، فهذه كل الخشب هذا والغبرة صحينا في الليل مرعوبين كلنا من الخبطة اللي صارت. يعني الأطفال يصحوا مزعورين وخايفين، بتحزن على الأطفال يعني بتشوفيهم كده، مش حياتهم هذه، مش حياتهم، بتطالع كيف يعني والله بتطلع الحزن في عينين الطفل، يعني مش قادرين نعمل اي حاجه، نفسنا يتغير الوضع اللي احنا عايشين فيه. يا عالم احنا حسوا فينا، يعني احنا ما عملنا شيء اللي نتحاسب عليه كل هالحساب هذا. وانا والله بشكرك اللي طلعت اللي في نفسي، تقول انا تعبانه والله يوميا بقى بدي انفجر من بدي
0: يعني عين. صوت فلسطين هو الصوت اللي بيسمع فيه كلمه وجراح والم النازحين، واحنا من هذا المنبر بنقول لك احكي وفضفضي وقولي اللي بدك اياه، وكلنا اذان صاغيه لك.
1: بقول الحمد لله احنا على صبرنا هذا، ويمكن ربنا يجازينا على صبرنا هذا، يعني بدنا نعيش عيشه كريمه، خلص تعبنا من العيشه اللي احنا عايشينها هذه، بدنا نرجع لطبيعتنا لعيشتنا لبيوتنا نشوف مصالحنا يعني
0: لحياتنا الادميه.
1: طب ابني يعني كبر بده يتجوز مش عارف. طب انت انا لو بدي ادور له على عروسه من وين اجيب له في المخيمات هذه؟ الوضع سيء سيء للغايه، يا رب الله يفرج علينا.
0: طب اليوم خلص فصل الشتاء، واليوم احنا في الربيع مقبلين على الصيف والحر، طبعا ما شاء الله عليه بوادره كتير مبينه،
1: الساعه 8 بتقدريش تقعدي في الخيمه نار، يعني مش عارفين. طب طول ما بتخبطين مش عارفين، يعني بدنا مبيدات، بدنا عيشة نعيشها زي الناس كده، رجعونا بيوتنا، رجعونا أماكننا، بنعيش في أماكننا، رجعونا أماكننا، يا ربي الله يفرج علينا.
0: هل فقدتي أحد عزيز عليك في هذه الحرب؟ مين؟
1: والله حفيدتي روحي، حفيدتي الله يرحمها.
0: قديش عمرها؟
1: صبية 23 سنة، صفرة اجتها التهاب الكبد الوبائي، والله عز يعني الله يرحمها نور حبيبتي، والله حبيبة أمها برضو، والله قطعت فينا كتير، الله يرحمها يا نور. صبية لسه خلصت جامعة جديد، لسه كانت حاملة بجوالها دائما حفلة تخرجها وفرحان على تخرجها، الله يصبر أمها ويصبر إخواتها يا رب.
0: يعني عزائنا لإلكم، والله يصبركم على فقدانها وإلها الجنة إن شاء الله، أكيد شهيدة هي
1: إجاها التهاب كبد وبائي متحور، على طول صار عندها التهاب في المخ وغيبوبة ودخلت عناية 7 أيام والبنت

0: الله يرحمها.
1: بلا مقدمات ولا شيء فجأة.
0: فجأة ملقيناها اللي بطل صارت التلوة، يعني إحنا عائلة صفرة بيطيبوا منها الناس مش فيها شيء، بس بظل إنه ما فيش أكل، ما فيش إشي، ما فيش حاجة، يعني
1: ما فيش أدوية عناية. كمان ما فيش عناية ورعاية في المستشفيات.
0: راحت المستشفى، هي راحت أنا يعني بحط برضو كل الحق على المستشفى. طب ليش ما نيموهاش في المستشفى؟ ليش ما خلوهاش مثلا روحت على البيت يومين ثلاثة لو هي خلص فقدت الوعي؟ ما فيش دكاترة، دكاترة كلهم سافروا، ما فيش حد في المستشفيات هنا بفهم. يعني إحنا بنعاني لا في دواء، أنا عندي رفة مزمنة، يعني رفة مزمنة بلقيش العلاج، الدواء السيولة برضو مش موجود هنا، يعني في أدوية كتير يعني أنا لازم أخدها عند الرفة، لازم أخد الدواء السيولة، هذا مش موجود دواء السيولة عندي، ما فيش الدواء بعديش عندنا، فيش علاج.
1: يعني هذه كارثة حقيقة، يعني خاصة لكل اللي عندهم مشاكل في القلب أو أمراض أخرى، يعني بحاجة للعناية والرعاية داخل المستشفيات وال العلاج الدائم المستمر، الكشف الدائم والمستمر، وطبعا في ظل انه المنظومة الصحية
0: مدمرة. يعني كلهم شباب صغار اللي بيشتغلوا، يعني ما كانواش يعني متخرجين من الجامعة واجوا لقوا وضعهم، يعني احنا بنكراش انهم يشتغلوا، بس بدها خبرة المستشفيات، بدها ناس اللي حرام، يعني احنا بنتعامل معاملة خلص مات انت احسن من غيرك، انت منيح اللي انت عايش.
1: كيف تحديت المجاعة مع عائلتك؟
0: ذكرناش في المجاعة، والله المجاعة جاعة. كنا ناكل البتنجان والفلفل، لما ذبحنا البتنجان والفلفل، عارفه البتنجان كان سعره 96 شيكل كيلو البتنجان، كنا نجيب بتنجان بتنجانتين، فيش يعني كان مجاعة يعني بالمرة، يعني دخنا دخنا دخنا على الآخر، موتونا جوع يعني صراحة، والحمد لله والله إلنا عمر نعيش، يعني
1: عدت عدت
0: الحمد لله الحمد لله عدت، ويا رب يا رب الله يفرجها إن شاء الله.
1: أكثر مخاوفك في الفترة هذه، يعني هل شايفة أنه هناك بصيص أمل لإنفراجات قادمة؟
0: والله إحنا نتمنى يعني، بس الوضع بطمنش
1: يعني. خايفة من عودة حرب؟
0: والله خايفة كتير، لانه مش الوضع ما بيطمن، يعني ما شفناش إشي تغير، احنا زي ما كنا موجودين، ما فيش إشي تغير، يعني بتسمع الاخبار ما فيش فيها حاجه تطمن، فيش إشي جديد، يعني لا جديد، يعني بطلوا يجيبوا سيرتنا حتى في الاخبار، فيش، قالوا في لجنه بدها تعدل البلد وبدها، قلنا الحمد لله بدنا نعيش طبيعيين ونعيش زي الاوادم كده، ما فيش لا إشي دخل، لا معبر فتح، لا فتحوا المعبر للناس يطلعوا، ولا بنحس بشيء، ما حسيناش بأي شيء جديد.
1: شو مطالبك اليوم أنت كسيدة معيلة للعائلة هاي، وطبعا في عندك مشاكل صحية ونازحة في منطقة المواصي، مطالبك الإنسانية شو بتقولي للمسؤولين عن قطاع غزة أو للجنة، شو رسالتك لهم؟
0: والله احنا بنتمنى تعدي اللجنة هنا وتشوف وضعنا كده، وتشوف يعني انه احنا تعبانين، يعني تعبانين، بدنا حكومة اللي تمسك البلد تطمن الناس، ما فيش امن، في خوف، في رعب، هو الخوف هو يعني، حتى انت اذا ما خفتيش من اليهود بتخاف من الناس،
1: المشاكل اللي بتصير بشكل يومي
0: اللي بتصير، يعني ما فيش، نفسنا ترجع الحكومة زي زمان تمسك البلد، الامن، الشرطة تمشي، يعني ما تخافيش على حالك، يعني تروحي وين ما بدك، ترجع الاسواق، ترجع الاشي زي اول مكان، نتمنى.
1: والاسعار اليوم كيف تتعاملي معاها؟
0: والله أدينا بنعيش، غالية بنشتريها، مش غالية ما بنشتريهاش يعني،
1: لكن الأسعار لسه مرتفعة،
0: لسه مرتفعة، يعني هلقيتها، يعني أنت عمرك شفت إنه إحنا بنجيب الخيار بالعدد، خيارة خيارتين، حبة البندورة بنجيبها بندورة تنتين، يعني إشي مش طبيعي،
1: يعني إحنا متعودين إنه البيت الفلسطيني
0: تروح تعبي سلة كده، تمشي في المول وتشتري كل اللي أنت عايزاه، تشتري في المول، تدخل، نفسنا ترجع الحياة زي أول، يعني إحنا بنتمنى والله، نفسنا الكابوس يزول عنا، نفسنا الكابوس ونرجع لحياتنا الطبيعية
1: إن شاء الله بتعود، وربنا يعطيك الصحة والعافية ويديم أحبابك حواليك، وأنت تديم إن شاء الله لألهم.
0: شكرا لك كتير والله، طلعت اللي في داخلي يعني، ونفسي أطلع كمان، ويمكن ناسي حاجات نفسي أفتكرها أحكيها، بس يمكن ناسياها، لكن إحنا معاناتنا نفسنا تزول يعني متجددة.

0: خلينا نقول انه الحياه انقطعت نوعا ما، تشعري نفسك انه انت عايشه مش عايشه.
1: السبعينات، السبعينات كان عندنا في كهرباء، كنا عايشين يعني، كان في كهرباء،
0: كان في بيوت، وحتى وان كانت البيوت يعني سقفها من طين ولكن
1: او زينق او يعني، بس كنا عايشين، وكنا عايشين في بيت حجر يعني كويس يعني، يعني الحمد لله احنا كنا عايشين عيشه كويسه. انا كان والدي يشتغل مدير عام ايام في السبعين، كان مدير عام من بيت لهيه للعريش، يعني كنا عايشين عيشة مش يعني متعايشين.
0: الإنسان بيحتاج طوله هو عايش على هاي الأرض والبسيطة إنه يعني يأخذ ما يريد من هذه الحياة، يستحق هذه الحياة بكرامة، بأفضل ما يمكن، أنه تتبسط له كل أمور حياته، مقوماتها تكون بين إيديه. مستمعينا الكرام، كانت هذه إحدى القصص التي استمعنا إليها من داخل مخيمات النزوح في محافظاتنا الجنوبية، تحديدا من منطقة المواصي. إلى هنا مستمعينا تنتهي هذه الحلقة، كانت معكم سلوى ياسين من الهندسة الإذاعية، بسام محيسن، إخراج محمد أبو سمرة.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم لحضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. شهداء بنيران الاحتلال في غزة منذ صباح اليوم. موجة جديدة من مرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أهلنا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم صقر دراغمي، ونبدأ من التطورات الميدانية في قطاع غزة.

استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 4، وكانت 3 مواطنين من عائلة واحدة قد استشهدوا في مخيم النصيرات وسط القطاع خلال ساعات الفجر الأولى جراء قصف الاحتلال شقة سكنية. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. وأوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيباج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. أوضحت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11 ألف مريض سكر، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتور. في الضفة، هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله، كما سلمت قوات الاحتلال اليوم اختارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس شمال غرب سلفيت. وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب المدينة، فيما قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم، وفي منطقة وادي الشعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبنة الشرقية. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجدو وعوفر والنقب وجانوت. وأكد نادي الأسير أن الأسرى هناك يعيشون واقعا كارثيا يعيشه في ظل تفشي المرض وحرمانهم من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطالب المجلس والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة الضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري. وفي الضفة، حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. إلى ذلك، صادق المجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة تأسيسي للشركة الحكومية للمحروقات، فيما اعتمد مذكرة التفاهم بين ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين ونظيره الماليزي بشأن التعاون في مجال تدقيق القطاع العام. بحثت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محافظ رام الله والبيري ليلى غنام مع السفير الياباني لدى دولة فلسطين رايكي كاتوسوهيكو آخر المستجدات السياسية والميدانية في ظل تصاعد عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا. جاء ذلك خلال استقبالها للسفير كاتوسوهيكو اليوم، حيث استعرضت ما تتعرض له مدننا وقرانا من عدوان تنفذه قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وتطرقت إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعيشها شعبنا نتيجة سياسات الاحتلال القائمة على احتجاز وقرصنة أموالنا وفرض الحصار المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفاقم معاناة شعبنا خاصة الموظفين. من جانبه، أكد السفير الياباني دعم بلاده لشعبنا وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين، مجددا تمسك بلاده بحل دولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر، شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزاماته تجاه الحكومة، والتي يخصص جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج
الحجاج إلى الصعيد.

0: عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهة السعودية المختصة. وفيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين، أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن.
1: الحمد لله رب العالمين، جميع الدفعات دولة فلسطين وصلت إلى مكة المكرمة. أوضاع الحجاج مطمئنة بخير، الأمور تجري على ما يرام، والوزارة حاليا تقوم بإعداد خطط لتفويض الحجاج إلى المشاعر المقدسة، وسيتم إن شاء الله تعالى البدء بتفويض الحجاج باتجاه المشاعر مساء يوم 8 ذو الحجة. السكنات اللي بتم استئجارها من قبل الوزارة على مر السنوات السابقة هي بنفس المناطق ونفس الحي السكني ومتقاربة بنسب متفاوتة. في عندنا بعض السكنات اللي هي يعني هي ليست بعيدة، ولكن هي قد تكون هناك بعض المسافة، وهناك يعني حسب الاتفاق أو العقود الموقعة ما بين الوزارة وتلك الفنادق بتوفير باصات لنقل الحجاج على مدار الساعة، وهذا هو ما تم العمل به خلال هذا العام.
0: على المتحدث باسم شرطة العقيد ويرزي قاتل إذاعتنا عن إعداد خطط شرطية خاصة خلال فترة الأعياد تهدف إلى تعزيز الأمن والنظام العام وتسهيل حركة المواطنين في الأسواق، إلى جانب تكثيف انتشار عناصر الشرطة في مختلف المحافظات.
2: الجهوزية التامة لدى إدارات الشرطة المختلفة، 900 ضابط وضابط صف عنصر من عناصر الشرطة سيشاركون في عملية تسهيل دخول المواطنين إلى الأسواق في كافة المحافظات، وكذلك تأمين إقامة الشعائر الدينية حتى إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، وتنظيم حركة السير بالقرب من المساجد، وكذلك ما بعد العيد أيضا يستمر تطبيق الخطة المتمثل بزيارة الأماكن السياحية والمتنزهات. أيضا سيكون هناك عملية إغلاق لبعض الطرق في داخل المدن والأسواق، وسيتم نشر قوة في داخل الأسواق لمنع التصرفات السلبية من النشل والسرقات والتحرش وغيرها، وأيضا مراقبة الأسعار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك، وأيضا هناك قوة على الجاهزية أيضا للتحرك في حال وقوع أي أحداث لا سمح الله.
0: عممت سلطة النقد اليوم على المصارف العاملة في فلسطين بعدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، في حال كانت القيمة الواردة إلى حساباتهم تقل عن 25% من الراتب. إلى لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة صير الغربية جنوبية البلاد. وفي وقت سابق اليوم استشهد 3 مواطنين وسوري وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال بلدتي طورة ونبطية جنوبية لبنان. إلى ذلك أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء 6 بلدات جنوبية لبنان من سكانها تمهيدا لقصفها. قال موقع أكسس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية، والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منه. إلى حالة الطقس، غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح الشمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سيداتي سادتي، نصل وإياكم إلى الختام، هذه تحية وإلى اللقاء.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحمد لله رب العالمين، جميع الدفعات دولة

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من العدوان. بين ضجيج القصف وصمت الفقد تبقى بعض الأسماء محفورة في القلب لا تغيب، أسماء لأشخاص مروا في حياتنا

0: فتركوا فيها أثرا لا يمحى. وفي غزة لم تكتف الحرب بسرقة البيوت والأحلام، بل سرقت أيضا صداقات الطفولة وضحكات المدارس وأرواحا صغيرة كانت تستحق أن تكبر بأمان. في حلقتنا اليوم نروي قصة الطفلة ليان التي تتحدث عن صديقتها تالا، صديقة لم تكن تشبه أحدا لأنها كانت بالنسبة لها كل شيء.
1: صحيح إحنا يا أهل غزة قصصنا ما بتخلص ولا بتنتهي، لأنه إحنا الشعب الوحيد اللي دايب كل أنواع الألم، من فقد، من حرمان، من ألم. إحنا الشاب الوحيد اللي دايب الفقد، من منا ما فقدش أهله، من منا ما فقدش جيرانه، من منا ما فقدش أحبابه. بس للأسف أنا لقيت طعم الفقد على أعز صاحبة عندي، صاحبتي، صديقة عمري، اللي هي أصلا بمثابة أختي، يعني كانت نفس أختي. يمكن تستغربوا إنه كيف نفس أختك. تخيلوا بس أنتوا معي بنت من صف تاني لصف ثامن، وإحنا في نفس المدرسة، نفس الصف، نفس المقعد، نفس الأكل، نفس الشرب، نفس كل إشي. كل إشي كنا نعمله مع بعض، الدراسة ندرسها على الجوال مع بعض، الأكل نشتري زي بعض، نشرب زي بعض، كل إشي. أسرارها عندي، أسراري عندها. كل المدرسة كانت تعرف إنه ليان صاحبتها تالا، تالا صاحبتها ليان. المعلمات كانوا يحكوا عنا توم وجيري من كتر ما إحنا مننط ومنشاغب، كانوا يحكوا لما تقعدوش جنب بعض. كنا أنا وتالا يوم يوم نحكي مع بعض، ندردش مع بعض، خلص ما يمرش يوم إلا ونقعد نحكي بالساعات مع بعض.
0: كانت الطفولة عند ليان وتالا تشبه أيام الربيع، مليئة بالضحكات والمشاكسات الصغيرة والأحلام البسيطة التي تكبر معها يوما بعد يوم. لكن الحرب حين تبدأ لا تسأل الأطفال عن أحلامهم، بل تنتزعهم فجأة من تفاصيلهم الجميلة. تتحدث ليان عن آخر مرة رأت فيها صديقتها تالا، وعن الأيام الأولى للحرب ولحظة نزوحها من بيتها.
1: آخر مرة شفت تالا فيها كان يوم خميس قبل 7 أكتوبر. كنا في المدرسة وروحنا، كنا منشوف إشنا نعمل لامتحان الرياضيات، كان علينا امتحان الرياضيات يوم السبت. كنا يوم الجمعة ندرس مع بعض على الجوال، وخلص تممنا على المادة وتمام تمام. يوم السبت الصبح كنت أنا قاعدة بحكي معها ومنرجع مع بعض، إلا فجأة صوت صواريخ بتطلع، صواريخ بتنزل، كناش عارفين لا أنا ولا هي شو فيه. كنا نحكي مع بعض بدك تروح على المدرسة، لا بديش أروح، أهلي خايفين علي، وزي هيك لحد ما قالوا إنها بداية حرب. قلبي قرصني لما قالوا بداية حرب، خلص يعني إنه مش هرجع أشوف مدرسة. كيف ماما تحكي لنا لا كده ترجع تشوف المدرسة ونرجع لحياتنا الطبيعية أسبوع أسبوعين؟ قلنا تمام. في نفس اليوم اللي أعلنوا فيها حرب نزحت أنا وأهلي من دارنا. يومها كنت حكي لها تالا زعينا بدنا ننزح من دارنا وزي هيك، كانت تحكي لي الله يسهل عليك وإن شاء الله بترجعوا لها، كانت تحكي لي خذ كتابك الرياضيات معك. للدرجة هاي كانت عندنا العلامة بتفرق، يعني الامتحان كان إشي كبير بالنسبة لنا. بتذكر يومها ضلينا أنا وياها أسبوع نراجع الرياضيات على أمل نرجع للمدرسة ناخذ امتحاننا، بس للأسف ما رجعنا. أخذت كتاب الرياضيات معي على درسيدي، كنت خلال شهر على تواصل معها، بعدها للأسف فقد التواصل بيني وبينها لأنه فصل النت على غزة. كنت أبعت لها رسائل، الرسائل هاي كانت بالشهر مرة لما اتصلت لها وتطمني عنها. بعدها رجع النت ورجعت أنا على تواصل مع تالا، كنا نتواصل بشكل يومي، كانت تحكي لي عنا درسيدي وبس أرجع على المدرسة بحكي لك شو صار القصص، بحكي لها أنا القصص وتحكي لي إن شاء الله إن شاء الله بنرجع على المدرسة.
0: في الحروب تصبح الكلمات الأخيرة ذكرى لا تغادر القلب أبداً، كلمات عابرة تتحول فجأة إلى وداع أخير دون أن ندرك ذلك. وأحيانا يشعر أصحاب القلوب النقية بما يقترب منهم، وكأن أرواحهم تهمس بالحقيقة قبل وقوعها. تروي ليان آخر حديث جمعها بصديقتها تالا، وكيف تلقت خبر استشهاد مدرستها ثم خبر استشهاد صديقتها التي كانت تشعر أن الحرب تقترب منها أكثر كل يوم.
1: آخر مرة كلمت فيها تالا كانت 9/11 يوم ما استشهدت قبلة التكنولوجيا تاعتنا. كنا كتير أنا وياها زعلانين إنه راحت الناس تاعتنا، كتير كانت طيوبة هاي الناس. كانت تحكي لي والله أن أنا زعلانة على المس تاعتنا، كنت أحكي لها والله. وأنا كانت تحكي لي ليان بدي أحكي لك شغلة، حكيت لها قولي. بتحكي لي ليان أنا حاسة إنه هلحق المس. كنت أحكي لها معي هبال شو رح يصير لك، إن شاء الله رح نرجع. كنت أهدي فيها، قالت لي خلاص تمام. للأسف كانت هاي الرسالة الأخيرة اللي بيني وبين تالا. 11/12 كان عادي، صحيت الصبح كنت في غاية النكد، يعني نكدانة ومش عارف شو مالي هيك زي مزهزحة روحي. قلت خلاص بدي ألبس العصر واروح على درسي. كانت ماما طالعة، ردت ماما علي وانا بلبس، اللي هي بتحكي لي يا ماما وندر صاحبيتك. ساعتها صارت ضربة كانت زي الزلزال حرفيا. أنا لمست لما صارت هاي الضربة، قعدت أحكي يا الله ما أقوى، هاي الضربة شكلها قريبة، الله يعيني اللي فيها، أكيد استشهدوا. بعدها هي ماما رنت علي بتحكي لي يا ماما وندر صاحبيتك. بحكي لها مين تالا؟ لي بتحكي لي آه. بحكي لها في شارع السلام، ليش يا ماما؟ بتحكي لي لا ولا إشي. صحيح إني ما صدقتش ماما، بس ما خطرش على بالي إنه تكون اللي دارت الدار إنه انقصفت هي دار صاحبيتي تالا. خلص سلكت للموضوع ولبست وتجهزت، رحت العصر على درسي اللي كانت ماما هناك. فماما بتحكي لي ماما بدي احكي لك شغله. حكيت لها شو؟ بتحكي لي دار صاحبتك انقصفت. قاعده تحكي لها مين تالا انقصفت؟ دارهم انقصفت يا ماما ردي. اللي هي ماما بتحكي لي اه. ساعتها انا انصدمت، قعدت اعيط بشكل هستيري، اعيط صرت احكي يا ماما تالا استشهدت. ماما تالا ما استشهدتش صح؟ كانت ماما تحكي لي والله يا ماما لحتى الان مش مبين اذا تالا استشهدت ولا لا. خلص اهدي ان شاء الله ما يصير على تالا اشي. ما سكتش، ضلتني اعيط وضلينا من يومها لتاني يوم واحنا مش عارفين مين عايش مين ميت من اهلها. ضلت طول الليل بس اعيط وقاعدة على السجادة واعيط وادعي يا رب تالا بس ما تكون استشهدت، يا رب تالا ما تكون استشهدت. كانوا يحكوا تالا عايشة هي واخوها، مرة يحكوا انه لا تالا استشهدت، يعني اكثر من اشي صاروا يحكوا.
0: الصدمة الأولى دائما قاسية، خصوصا حين يكون الخبر أكبر من قدرة القلب على التصديق. فكيف لطفلة صغيرة أن تستوعب أن صديقتها التي كانت تضحك معها بالأمس أصبحت اليوم مجرد صورة وذكرى؟ تتحدث ليان عن لحظة تأكدها من استشهاد تالا، وعن الصدمة التي ما زالت تعيشها حتى اليوم، وعن أمنيتها المستحيلة بأن تعود صديقتها من جديد.
1: للأسف اتأكد إنه تالا استشهدت هي وأخوها وأبوها. ساعتها أنا انصدمت صدمة عمري، بس سلمت بدون لا أعيط بدون ولا أعمل حركة. بعدها استوعبت وقعدت أعيط. كان نفسي في يومها بس أروح على المستشفى أودعها أشوفها لآخر مرة، أشبع بس منها هيك. بس للأسف كان يومها القصف جدا قوي ومحدش بقدر يطلع من داره، وما زرتش تالا من يومها الله يرحمها. ضلتني بعد استشهاد تالا اتواصل مع امها، لانه امها كانت زي امي، يعني لما تسأل عني تشوفني تجيب لي اكل مع تالا، كانت تحكي لي انت بنت اللي ضلت لي لان تالا هي كانت اصلا البنت الوحيدة على أخي. كانت تحكي لي انت هلقيت بنتي. كنت اعيط وانا اكلمها، كنت احكي لها كل اشي لامها. للأسف راحت تالا الله يرحمها وصبرني على فراقها. ادعوا لتالا بالرحمة والله يرحمها.
0: لا ترحل الأرواح التي أحببناها حقا، تبقى في التفاصيل الصغيرة، في الأماكن، في الذكريات، وفي كل الأشياء التي كانت تشبههم. وهكذا بقيت تالا في قلب ليان، غائبة بجسدها، حاضرة في كل شيء. ترثي ليان صديقتها بكلمات طفلة موجوعة، وتحكي عن اشتياقها الكبير لها، وعن الفراغ الذي تركته الحرب في قلبها الصغير.
1: يا الله ما أصعب إنك تشتاق لشخص، حتى الأيام ما بترجع تجيبه، بتضحك للناس حواليك وإنت بقلبك عزا أصلاً ما خلصش. صاحبتي ما ماتت بقلبي، هي بس غابت عن عيوني، أما قدرها فكل زاوية بحياتي بنطق باسمها. أنا ما ببكي اعتراض على رحيلها، بس لأن الدنيا بعدها صارت أضيق من قلبي. الله يرحم روح، الله يرحم روح، كل ما تذكرناها قلنا يا رب اجبر كسرنا بعدها. في كل مرة أقول اتجوزت برجعني اسمك، برجعني اسمك لذكريات كثير. في نهاية هذا البرنامج بحب أحكي، وكم من صديق قد رأيت فراقه، ولكن فقد الحر أوجع في القلب.

هكذا تنتهي حكاية جديدة من حكايات الأطفال الذين كبروا قبل أوانهم في الحرب، أطفال لم تطلب منهم الحياة سوى أن يلعبوا ويتعلموا، لكن الحرب دفعتهم لحمل الحزن بدل الألعاب والذكريات بدل الأحلام. قصة ليان وتالا ليست مجرد قصة صديقتين، بل صورة عن آلاف العلاقات التي مزقتها الحرب، وعن قلوب صغيرة ما زالت تنتظر عودة من رحلوا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. تفضلوا بقبول تحيات فريق العمل، رفعكم من التقديم شاد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

ونصوت صوت فلسطين إليكم موجزا لهم أنباء الساعة. أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جبل شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 4. مصادر طبية تحذر من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله وتسلم اختارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس شمال غربي سلفيت. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب الخليل. المستوطنون يقطعون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت اللحم وفي منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية. نادي الأسير يقول أن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعفر والنقب وجنود. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدينون الأفعال المروعة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان يؤكد أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف الاعتداءات الاستيطانية في الضفة. وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم يؤكد بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة صيرة الغربية جنوبية لبنان. موقع أكسيوس الأخباري يقول نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: من هنا نؤكد لن يترك الأسرى وحدهم، فخلفهم شعب لا ينسى. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
2: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان الدور العربي في دعم فلسطين وجمعية أنصار فلسطين نموذجا. من فلسطين إلى تونس التي نحب، ونرحب معنا بالدكتور مراد اليعقوبي رئيس جمعية أنصار فلسطين. أهلا بك معنا.
3: أهلا بك وبكل الطاقم القائم على إذاعتكم ووفقكم الله.
2: أهلا بك مرة أخرى، يسعدنا أن تكون ضيفنا ضمن هذا البرنامج للحديث عن دور الجمعية في نصرة فلسطين والدفاع عنها، والتي لها من اسمها نصيب بالتأكيد. نستهل بداية هذا الحديث حول تأسيسكم للجمعية وانطلاقها، تفضل.
3: نحن في الحقيقة كنا أفراد مشتتين، ولكن معظم العاملين في المجال السياسي والناشطين في المعارضة وغيرها يجمعهم الاتفاق على الحق الفلسطيني على اختلاف أنواع الأحزاب، وبالتالي ظهرت هذه الدفعة إلى يعني تحويل مساندة الحق الفلسطيني إلى مؤسسة، إلى جمعية، إلى كيان قانوني موجود، وصدر قانون لتأسيس الجمعيات

0: التقينا مجموعة من العاملين وفكرنا في ذلك، وطبعا التفت حولنا عدة يعني عدة أفراد، التفت حولنا عدة أفراد يحملون نفس الفكرة، ضرورة دعم الحق الفلسطيني ومسؤولية فلسطين. وقد اخترنا هذا الاسم الأنصار تأسيا بالمهاجرين والأنصار، لأنه النصرة أساسية، معناها نصرة القضية، وهي في الواقع انتماء وليس مجرد نصرة، وإنما هي نصرة فعلية. فعندما بدأنا بتأسيس الجمعية قررنا أن يكون عملنا خالصا للحق الفلسطيني.
1: نعم دكتور مراد، يعني تقريبا كم عضو تضم الجمعية اليوم؟
0: الجمعية طبعا هناك الهيئة المديرة كانت 12، ثم خفضنا في العدد إلى 9، وهناك مجموعة المنخرطين يعني حوالي 200، أو يعني يرتفع العدد أو ينقص حسب، ولكن دائما هناك يعني عدد مهم من المنخرطين، أحيانا يفوق حتى بعض الأحزاب الأخرى، وذلك لطبيعة النشاط الفلسطيني.
1: نعم.
0: لأنه نشاط يجلب حتى شخص أشخاص ليس لهم انتماء يعني سياسي واضح، وإنما فقط مساندة لحق فلسطين، لهذا هذه نزعة إنسانية يشارك فيها الجميع، فضلا على أن التوانسة أو التونسيين كما تريد يعني لهم هذه النزعة قديمة، معناها منذ حتى فترة الاحتلال، عندما يعني تم إعلان قيام الكيان تمت هناك دفعة قوية جدا لمناصرة الحق الفلسطيني وجمع الأموال والتطوع في المواجهة. فهذا كان عادي أنه يكون دائما عدد المناصرين للحق الفلسطيني والناشطين معنا في الجمعية، هناك الكثيرون هناك الكثيرين يحضرون معناها في نشاطاتنا، رغم أنهم في الواقع لا ينخرطون أو ينخرطون ويأتون بالمناسبة، ولكن عندما يكون هناك حدث أو وقفة مساندة أو غيرها أو دفع يعني لتوفير العون المادي والمعنوي للقضية، فإن الكثيرين يأتوننا ولنا تسجيلات يعني حول تواصلنا مع الناس وفي إذاعات وفي غيرها، فكان الناس يعني بطبيعة الحال هناك سند واضح ويشرف البلاد ويشرف كل عربي وكل تونسي أن يكون ذلك الموقف شاملا وعاملا.
1: نعم. دكتور مراد، يعني تقومون بسلسلة متواصلة ومستمرة من الفعاليات والجهود من أجل فلسطين، نتعرف أيضا على مجمل هذه الأنشطة التي يتم تنفيذها.
0: طبعا الأنشطة يعني كانت نتيجة نقاش معمق بين الأفراد منذ التأسيس، أن ما هو الهدف، يعني تابع للهدف، الهدف هذا نصصنا عليه حتى في طلب الترخيص لإقامة الجمعية، هو نشر الوعي بالحق الفلسطيني، التواصل مع بقية الجمعيات أو الأحزاب أو كل من له اهتمام بهذا الموضوع. كان خيارنا أن لا نظر يعني جمعية ناشطة في الشارع فقط، ولكن الشارع هو جزء من عملنا، وبالتالي كان هناك اتصال يعني بمؤسسات شارعنا، يعني اتصال بعدة وزارات، مثلا وزارة الشباب والرياضة التي ظللنا نقيم معها يعني مسابقات ماراثون سنويا يحضروا عدد كبير جدا من المشاركين، وطبعا بموافقة الوزارة وبدعم منها، لأن المسألة تتم لابد من حماية مدنية ولابد من يعني إحاطة يعني عملية موجودة على الأرض، مثلا مع وزارة الشباب والرياضة، كذلك مع وزارة الثقافة نتواصل مع عدة مؤسسات تعليمية، تم التواصل مثلا مع إما مع الروضات يعني للأطفال الصغار أو مع التلاميذ وغيرها، لرفع العلم الفلسطيني في بعض المناسبات يعني ذكر النشيد الفلسطيني، النشيد الوطني الفلسطيني. كل هذه تأتي في سياق العمل على أن تكون نصرة الحق الفلسطيني نابعة من المؤسسات، لأن الموضوع لم يكن غريبا على الشعب التونسي، ولكن لابد من تأصيله، لا سيما وأن هناك بطبيعة الحال كما هي طبيعة العالم، هناك نوع من الجهل أو عدم الإلمام بحقيقة هذا الحق، لابد من نشره بين النشأ، بين الأطفال، بين التلاميذ وبين الطلبة وغيره، وهذا ما نراهن عليه، رهننا عليه، ونرى الآن أنه بالفعل يحقق مكاسب على مستوى الوعي والانتماء وعلى مستوى التحركات. مثلا الجمعية لم تتوقف أسبوعا واحدا عن القيام بتظاهرة طبعا مرخصة من قبل السلطات التونسية بتظاهرة مساندة للحق الفلسطيني، ويحضر فيها الناس في مكان عام أمام مسرح معروف، هو يتوسط الشارع الكبير في العاصمة، وتحضر الناس ونرفع آلام فلسطين. وهذا كله يعني حتى تحس أنه المارة العاديين يقفون معك ويعني يبتهجون بذلك، لأنه نحن لسنا غريبين عن مجتمعنا. مجتمعنا ليس غريبا عن الحق الفلسطيني، ولكن يحتاج إلى يعني تركيز هذا الوعي، لا سيما وأن هناك طبعا الكيان يعمل بواسطة بعض النخب أو بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية أو غيرها على نشر السردية الصهيونية.
1: يعني مواقف تونس مشرفة جدا تجاه فلسطين، وهي ليست لا غريبة ولا وليدة هذه اللحظة، بل هي مواقف تاريخية نعتز ونفتخر بها. يعني من خلال حديثك دكتور مراد نلاحظ أن هناك مشاركة واسعة من قبل الأشقاء في تونس في مجمل الأنشطة والوقفات يعني التي تقوم بعملها جمعية أنصار فلسطين. اليوم محورية أهمية هذه الجهود في دعم الشعب الفلسطيني، وإلى أي مدى تراها مؤثرة؟
0: الحقيقة عندما نشاهد يعني المقاطع الفيديو القادمة من غزة مثلا أو من الضفة أو غيرها، ويتقدم فلسطينيون بالشكر إلى التوانسة الذين أعانوهم، يبدو أن هناك يعني تطوع كبير، وأظن حتى بالجانب يعني الإغاثي خاصة، ممكن أيضا من الجانب المالي، أنه هذا يذكر.
1: صحيح.
0: يعني مثلا تكيات أو شيء من هذا القبيل تقام، هناك توفير غذاء، وجمعيتنا هي أول من بادر بمسيرة كبيرة يعني رحلة كبيرة للتونسيين لدخول غزة. عناصرنا دخلوا إلى غزة وتواصلوا ورأوا ما هناك من غزة، ونقلوا إلى هناك معونات كبيرة وأعلنوا عن الدعم وما إلى ذلك. يبدو أن هذا حسب ما نراه يعني في الفيديوهات يجدون معناها وسائل وطرق لإرسال المعونات. وطبعا المسألة لا تهم غزة فقط، لأنه ما تشهده الضفة اليوم هي جريمة كبرى بموافقة قوى دولية وغيرها، ونرى ما يحدث هناك، ويعني قطعان المستوطنين التي تفعل يعني اليوم على
1: مع كل أسف شديد.
0: يعني كنا نرى أشياء غير عادية، معناها يطعونهم بأقدامهم، الضرب، لا يحترمون كبير ولا صغير، قطع الزيتون، كل هذا يثير يعني حفيظة أي بشر في الواقع، وتونس هي جزء من العالم.
1: صحيح.
0: وخاصة أنه في تونس ليس هناك خلاف حول نصر التحقق الفلسطيني، وهذا مهم جدا.
1: صحيح.
0: اليوم معناها أصبح العلم الفلسطيني رمز في كل العالم، ليس هناك مكان لا ينفع فيه العلم الفلسطيني.
1: بكل تأكيد.
0: أولا لطبيعة الحق، أنه حق إنساني،
1: وهي قضية عادلة. نعم.
0: قضية عادلة، يعني آخر ما بقي من الاحتلالات في العالم، فلا بد من التحرير، يعني التحرير قادم
1: إن شاء الله.
0: يعني لا نعرف متى يتم هذا التحرير، ولكنه سيتم، والصهاينة أنفسهم يقولون ذلك، يقولون إن سرديتنا يعني في الحضيض ويصعب استرجاعها، وكلما حاولوا استرجاعها فشلوا.
1: نعم.
0: اشتروا وسائل التواصل الاجتماعي، اشتروا الإذاعات الرسمية المينستريم، يعني ففي نهاية الأمر لم يحققوا أي شيء، لأن الجانب الإنساني متوفر. ونحن نرى مثلا في أسطول البحر أو يعني المسيرات البرية باتجاه غزة أن يشارك فيها عرب وغير عرب وغير مسلمين ومسيحيين وحتى يهود.
1: ماذا تعني فلسطين لكل تونسي؟
0: فلسطين تعني أولا يعني هناك الجانب الديني، لأنه بيت المقدس والقدس هي الأرض المقدسة لكل الديانات في الواقع، فهذه الأرض فيها طبيعة مقدسة، وهي مصرع نبي بالنسبة إلينا، وهي آية من القرآن، وبالتالي عامة المسلمين عندما يرون بيت المقدس الآن يعرفوا كل العالم، حتى غير المسلمين عندما يرون الصورة يعرفون أن هذا المكان مقدس بالنسبة إلى المسلمين، وأن فلسطين نفسها تضم كل الديانات.
1: نعم.
0: هناك الجانب الديني بطبيعة الحال، إلى جانب أن كل الدول العربية تقريبا عانت من الاحتلال وعانت من العصف الإمبريال.

0: وعانت من العصف الدول الكبرى، فيرون أن أشقائهم في فلسطين من حقهم، وهم أهل لأن يتحرروا، وهم بحول الله باتجاه تحررهم.
1: نختتم مع رسالة منك إلى الشعب الفلسطيني.
0: الرسالة لا أقولها أنا، وأنا ما أذكرهم أن هناك وعد رباني وهناك حق إنساني، يعني ربي سبحانه وتعالى وعد أن الأرض المقدسة وهي أرض مصر سيطهرها من الاحتلال والمفسدين، وكما يقول أكثرهم الفاسقون. ففي نهاية الأمر يعني هذا وعد رباني ونحن نؤمن به، ونرى اليوم يعني تجسيمه، نراه يتبلور اليوم في الواقع، نحس أن الأمر قريب، لأنه أرادوا أن ينهوا القضية ويقولون إن الكبار يموتون والصغار ينسون، فإذا بالصغار يفعلون أكثر مما فعله الكبار. فليطمئنوا، ونحن إن شاء الله مطمئنون معهم بأن التحرير قادم لا محالة
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور مراد اليعقوبي، رئيس جمعية أنصار فلسطين، وتحية للأشقاء في تونس الحبيبة.
0: السلام عليكم.
1: إذن مستمعينا، إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج فلسطين قضيتي. شكرا على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار الموجزة. استشهد مواطن ظهر اليوم برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر اليوم إلى 4، فيما أصيب 3 صيادين مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. وأوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول بيباج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. أضافت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11,000 مريض سكر أو مريض سكري، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتور. في الضفة، أصيب طفل بالرصاص الحي مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي الخليل، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب الخليل، كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. كذلك سلمت اخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس شمال غربي سلفيت، فيما قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وفي منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجد وعوفر والنقب وجانوت. وأكد النادي الأسير أن الأسرى هناك يعيشون واقعا كريما.

حيثيا يعيشه في ظل تفشي المرض وحرمانه من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري. وفي الضفة حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم. أكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن كفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. كما استنكر الوزراء أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن كفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذروا من أن أفعال بن كفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شاد عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنتهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزاماته تجاه الحكومة والتي يخصص جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء 8 من ذي الحجة بالتنسيق من الجهات مع الجهات السعودية المختصة. فيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 11 والجرحى إلى تسعة بقصف الاحتلال على بلدة الصير الغربية جنوبية البلاد. هذا وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي إلى 3,151 شهيدا و9,571 جريحا. قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منه. إلى حالة الطقس، غدا الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. تحياتي صقر درغمي، إلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. استشهد مواطن ظهر أمس برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ فجر أمس إلى 4، فيما أصيب 3 صيادين برصاص قوات الاحتلال في بحر مدينة غزة. حذرت مصادر طبية من تدهور خطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية في قطاع غزة، ما يفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى. أوضحت المصادر أن 250 مريضا بالفشل الكلوي مهددون بحرمان جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول باي باج، كما أن 8 أطفال من المرضى قد تتوقف جلسات علاجهم لعدم توفر الفلاتر اللازمة. أضافت أن غياب حقن الأنسولين يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لنحو 11 ألف مريض سكري، في حين يواجه 110 مرضى هيموفيليا معاناة شديدة نتيجة نقص علاج فاكتور. في الضفة أصيب طفل بالرصاص الحي مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في الخليل أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة دورة جنوب الخليل، كما هدمت قوات الاحتلال يوم أمس منزلا في بلدة شقبة غربية محافظة رام الله. كذلك سلمت إخطارات بوقف العمل بمنشآت ومحال تجارية في قرية حارس شمال غربي سلفيت، فيما قطع المستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وفي منطقة وادي الشعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبن الشرقية. في الملف الأسرى، قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في مجدو وعوفر والنقب وجانوت. وأكد نادي الأسير أن الأسرى هناك يعيشون واقعا كارثيا يعيشه في ظل تفشي الأمراض وحرمانهم من العلاج، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب. حذر مجلس الوزراء من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء التقليص المتعمد لإدخال المساعدات الغذائية والقيود التي يفرضها الاحتلال.

خلاله على دخول الوقود والمستلزمات الطبية. وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الوسيطة والضامنة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعبر وإدخال المساعدات ووقف سياسة التجويع والنزوح القسري. وفي الضفة حذر المجلس من تصاعد عمليات جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابية. أدان وزراء خارجية ثمان دول عربية وإسلامية الأفعال المروعة والمرفوضة التي أقدم عليها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير بحق المشاركين في أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم. أكد الوزراء في بيان مشترك أن الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن كفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. كما استنكر الوزراء أعمال التحريض والعنف غير القانوني والمتطرفة التي يرتكبها بن كفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذروا من أن أفعال بن كفير الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي شادي عثمان أنه تجري داخل أروقة الاتحاد مناقشات للتوافق حول الإجراءات التي يجب أن يقوم بها لوقف اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية في الضفة. في سياق آخر شدد عثمان على أنه لا يوجد تجميد للدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستنهي بعض الإجراءات الفنية والإدارية لصرف الدفعة السنوية من التزامته تجاه الحكومة التي خصصوا جزء منها لدفع رواتب الموظفين. أكد وكيل وزارة الأوقاف وشؤون الدينية عصام عبد الحليم بدء تجهيز خطط تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات اعتبارا من مساء الثامن من ذي الحجة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة. فيما يتعلق بمكرمة خادم الحرمين الشريفين أكد عبد الحليم أن الوزارة لم تتلقى حتى اللحظة أي معلومات جديدة بهذا الشأن. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ فجر يوم أمس إلى 11 والجرحى إلى 9 بقصف الاحتلال على بلدة الصير الغربية جنوبي لبنان. هذا وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3151 شهيدا و 9571 جريحا. قال موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن وطهران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما قابلة للتمديد يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية والتزامها بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها عالي التخصيب منها. إلى حالة الطقس غدا بل اليوم الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا نصل إلى الختام، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: تلفزيون فلسطين.
1: أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية بأشد العبارات الخطوة التي أقدم عليها ما يسمى بإقليم أرض الصومال بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرين أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة. وأكد الوزراء في بيان مشترك رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددين على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 67. كما وجدد البيان التأكيد على الموقف الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالوضع القانوني للقدس أو فرض وقائع جديدة على الأرض خارج إطار الشرعية الدولية. هذا وقال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من سجون الاحتلال المركزية، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل لتفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى. ففي الزنازين والغرف المكتظة التي يحتجز فيها ما لا يقل عن 8 أسرى يوجد 3 أسرى على الأقل مصابين بالجرب. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وأشرعت بهدم منزل المواطن عبد الله ثابت المكون من طابق واحد والمقام على مساحة الدنم ويضم غرف معيشة واسطبلا للخيل وبركة سباحة. وثق مقطع فيديو قيام مستوطنين وهم يساندون جنود الاحتلال باعتقال شاب مصاب والتنكيل به بصورة وحشية في منطقة بيت عينون شمال شرق الخليل.
2: لا تتوقف مشاهد العنصرية عند حدود الاعتقال في منظومة اتخذت من القتل والتنكيل بكل ما هو فلسطيني لها، بل تتحول أحيانا إلى صورة تلخص واقعا كاملا من القهر الذي يمارسه جنود تبادلوا الأدوار مع مستوطنين تجردوا من إنسانيتهم واتخذوا من الغاب سبيلا. غسان زلوم فلاح فلسطيني من بلدة بيت عنون بمحافظة الخليل كان يبحث عن لقمة عيشه في أرض ورثها عن جده قبل أن يأتي مرتزقة من بولندا وروسيا وغيرها الكثير ليزاحموه على هذه الأرض تحت تهديد السلاح بمصادرتها وتهويدها. وعلى غفلة هاجمه جنود الاحتلال وطرحوه أرضا قبل أن تصفد أغلالهم الحاقد يديه، فيما صارع مستوطن ليجثو فوق رأسه في مشهد صادم أثار غضبا واسعا بين أبناء شعبنا وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الأذهان صورا مشابهة أثارت جدلا عالميا حول استخدام القوة والإفراط فيها أثناء عمليات اعتقال تسببت بخروج ملايين المحتجين وكادت أن تسقط أنظمة قائمة. ولكن هنا في فلسطين تمر وكأن شيئا لم يكن، ليس لسبب إلا لأن هذا الاحتلال نصب عرشه فوق القانون الإنساني. شهود عيان هنا في بلدة بيت عنون قالوا وقولهم وثقته أعين الكاميرات إن الشاب تعرض للضرب والتنكيل قبل اعتقاله، فيما بدت محاولاته للحركة شبه معدومة تحت وطأة وحقد المستوطن الذي جثى على عنقه لفترة من الزمان. كان بإمكان جنود الاحتلال الذين طاب لهم المشهد أن يمنعوه من هذا السلوك المشين. إنما جرى يعكس تصاعدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة خصوصا في محافظة الخليل التي تئن تحت وطأة استهداف الاحتلال بصورة تختزل التوتر المتصاعد والعنف المستمر في كل محافظات الوطن لغايات التنكيل والتهجير. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
1: هذا وشهدت محافظة الخليل اعتداءات متصاعدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حيث اقتحمت آليات الاحتلال بلدية بيت عوا، فيما أصيب 4 مواطنين إثر هجوم وحشي شنه مستوطنون على مسافريات.
0: في تصعيد جديد، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا غرب الخليل وداهمت مقر البلدية وعاثت خرابا في مكاتبها الإدارية. وتأتي هذه المداهمة في سياق حملة اقتحامات ممنهجة تتعرض لها بلدات وقرى الخليل، تشمل نصب حواجز عسكرية وتقييد حركة المواطنين بشكل مستمر،
3: بالإضافة لما كان يقوم به الاحتلال بعد 7 أكتوبر وما كان يقوم به قبل 7 أكتوبر. يعني هذا تصعيد، يعني هذا الجيش الرعاة المجرمين ينتشرون في كل أحياء محافظة الخليل، في القرى والخرب والبلدات والمدينة، طوال الليل وطوال النهار يقومون باقتحام البيوت، طرد المواطنين من بيوتهم، التخريب، السرقات.
0: وفي مسافر يطا أصيب 4 مواطنين بجروح ورضوض واختناق إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون بالحجارة والهروات وغاز الفلفل في منطقة وادي الرخيم، وصفت الإصابات بالمتوسطة، فيما اعتدى مستوطنون على حرمة الموتى عندما حطموا شواهد قبور في مقبرة وادي عبيان التاريخية.
3: وهذا الاعتداءات على مساحة تبلغ 97,000 دولم، 13 قرية موجودة على هذه الأراضي. هم يريدون في سباق مع الزمن، في يعني أن العالم لا ينظر إلى ما يجري على الأراضي الفلسطينية، يريدون استباق الوقت من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين. لذلك يقوم هؤلاء المستوطنين والمجرمين بالاعتداء على أهلنا في كل أنحاء محافظة الخليل.
0: وضمن سلسلة مضايقات يومية يعيشها مزارعو بلدة سعير، أقدم مستوطنون على قطع وتخريب عدد من أشجار الزيتون في منطقة واد سعير تعود ملكيتها للمواطن نظام شلالدة، قبل أن يفروا عقب رصدهم من قبل الأهالي. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
1: أقدم مستوطنون على قطع 10 أشجار الزيتون المعمرة في منطقة وادي الشاعر شرق سلفيت.
4: لم تكن مجرد شجرة ولم تكن مجرد جذوع مقطوعة، إنها جريمة اغتيال مكتملة الأركان تشهد عليها جبال فلسطين ووديانها. حين يرفع مستوطن فأسه أو يوجه منشاره نحو شجرة زيتون معمرة صمدت في هذه الأرض لمئات السنين، فهو لا يستهدف الحطب أو الزيت، بل يستهدف الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني المتجذرة في عمق هذه الأرض.
5: بنزل كل يوم بعد يوم أو كل يومين بنزل، أنا بيجوا علي بهددوني في الكتل وبهددوني في الضرب، بحاولوا بصيروا ضرب علي إحجار، وهذه الأرض إن مش إلك ورطلع منها. وهنا من يوم هلا اليوم احنا جلو مرتين ثلاثة اجوا علي وهددوني في السلاح وهددوني طخوني، وبرضو بدشرش الواد ولا بدشر الارض، بموت فيه ولا بطلع منه. انا اللي زي شو ممكنني عن الارض هذه، انا موتت من انصار زيتون، انا هن اللي بيصرفن علي وهن اللي كايمات في انا وهالمرة.
6: واليوم الجريمة الكبرى حدثت في منطقة وادي الشاعر التي تصنف منطقة الف. للأسف الشديد شجر معمر، اكثر من 40 شجرة زيتون تم قصها بواسطة المناشير في جنح الظلام الساعة الثانية ليلا، والناس نيام. للأسف الشديد قاموا بتقطيع هذه الأشجار وهي تعود لملكيتها لشخص ومزارع واحد، هذا المزارع الذي يتواجد باستمرار في أرضه.
4: إنها حرب إبادة بيئية وتاريخية تشن ضد شاهد يملك من العمر ما لا تملكه روايتهم الزائفة، هي طعنة نبتت في صدر كل مزارع هناك، محاولة خبيثة لبتر الذاكرة من عروق الجغرافيا. إنهم يرتعبون من عمق تلك الجذور لأن غصنها الأخضر يفضح غربتهم عن هذه الأرض، يريدون باقتلاعها قطع شريان الحياة والرزق عن أصحاب الحق لتسهيل اقتلاعهم منها.
7: أتنتين رنوا علينا شباب أصحابنا من منطقة اللبن إنهم المستوطنين نزلوا على وادي الشاعر وشغلوا مطورات حطب، فلمينا الشباب والصحاب ونزلنا في الليل على الساعة 1:30 2:00 نتفاجأ إلا هم متواجدين في أرضنا ومنشرين مثل ما أنتم شايفين كمية الزيتون هاي، ولما شافونا هربوا ما ظلوا طالعين من الأرض، وإحنا لحديت الآن متواجدين يعني ولنا سنين في هاي الأرض ورح نظل في هاي الأرض ورح نرجع نعمرها إن شاء الله.
4: لكنهم واهمون، فالزيتون في فلسطين هو عقيدة انتماء وصك ملكية أبدي، ويبقى شامخا وشاهدا على الجريمة وضامنا للعودة. أي إجرام هذا الذي حمله من قام بقطع هذه الأشجار؟ وجود المزارعين في أراضيهم سلاح في وجه من يظن أنه قادر على إبعادهم عنها. من وادي الشاعر في مدينة سلفيت، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
1: في نابلس اعتداءات كبيرة تشهدها القرى والبلدات الجنوبية في المحافظة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، حيث يواجه المواطنون الخطر في كل مكان.
8: في قرى وبلدات جنوب نابلس لم تعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه أحداثا طارئة، بل واقع يومي يلاحق المواطنين في أراضيهم ومنازلهم وطرقهم الزراعية، ضمن سياسة متواصلة تهدف إلى التضييق على الأهالي وفرض مزيد من السيطرة على الأرض، خاصة في المناطق القريبة من البؤر الاستيطانية المنتشرة في محيط القرى الجنوبية للمحافظة.
9: الكثير من الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين، من حرق، من مصادرة معدات لبعض الهيئات المحلية، من حرق لأراضي زراعية، من تهديد للوجود الفلسطيني في تلك المناطق، الأمر الذي يعني يستدعي الوقفة الحقيقية للدعم وللمساندة في تلك المناطق في تلك الهيئات المحلية. يعني بالآونة الأخيرة كان هنالك في منطقة مادمة سلوك لأحد المستوطنين بتقطيع كوابل الكهرباء الموجودة في المنطقة التي تخدم المناطق السكنية الموجودة في تلك المنطقة.
8: فبين اعتداءات تطال المزارعين خلال عملهم في أراضيهم، واقتحامات متكررة للقرى والبلدات، وتصعيد متواصل من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، يعيش المواطنون حالة من الخوف وعدم الاستقرار في ظل تزايد الهجمات التي تستهدف البشر والشجر والحجر، الأمر الذي يفاقم معاناتهم اليومية ويهدد مصادر رزقهم المرتبطة بالأرض.
10: حصل بالأمس يعني نزلت مجموعة من تلال ما يسمى تلال الشباب والجبال للاعتداء على السيارات اللي ماركة وداخلة من منطقة عورتة، من منطقة بورين، من منطقة عصيرة، من منطقة بيتا، بمجموعات منظمة. يعني هناك شيء منظم ليس بالصدفة وليس جاء بشكل عفوي، إنما جاء بقرار محكم استعماري صهيوني.
8: ويؤكد المواطنون أن هذه الاعتداءات لم تكن تقتصر على وقت أو مكان محدد، بل أصبحت تمتد بشكل شبه يومي، خاصة في القرى والبلدات القريبة من الطرق الالتفافية والمستوطنات، حيث يواجه المواطن خطر الاعتداء أثناء تنقله أو عمله في أرضه، وسط مطالبات بتوفير حماية دولية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المواطنين وممتلكاتهم. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري في المنطقة الجنوبية لقلقيلية، وذلك لصالح توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية.
11: في شكل آخر للاستيطان، تعمل سلطات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين المعزولة خلف الجدار العنصري جنوب قلقيلية، وذلك لتوسيع المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة الفيمنشي.
12: ما يجري بحدود الفي منشي في المنطقة الصناعية أو ما تسمى المنطقة الصناعية. هذه التوسعة اللي قاعدة بتتمدد على حساب الأرض الفلسطينية هي بتشكل تهديد حقيقي وخطير على التجمعات السكانية وتحديدا تجمع وادي الرشا القريب جدا من المنطقة الصناعية، لأن أصلا هي أقيمت على جزء من أراضي المواطنين هناك ومن أراضي كمان المواطنين في قرية حبلي والقرى الأخرى.
11: هذه التوسعة تستهدف عشرات الدنومات من أراضي المواطنين. وسط مخاوف من شكل ونوعية المصانع الجديدة، خاصة أن المنطقة الحالية تشكل خطرا بيئيا على محيطها من التجمعات الفلسطينية من خلال مخلفاتها العادمة.
13: المناطق الصناعية إحدى الأدوات التي يمارسها يستخدمها الاحتلال في المضايقة على المواطنين الفلسطينيين في مصادرة أراضيهم في إتلاف مزروعات.

0: زراعتهم وإتلاف أشجارهم وإتلاف منشآتهم الزراعية أو كانت أو الصناعية. هذه المناطق الصناعية تشكل خطر حقيقي ووجودي على أبناء الشعب الفلسطيني من خلال مخلفاتها الكيماوية، من خلال مخلفاتها الغازية، من خلال المياه العادمة.
1: وأصبحت المناطق الصناعية الاستيطانية أداة جديدة لفرض السيطرة على الأرض عبر تحويلها إلى مراكز اقتصادية تخدم المستوطنات وتكرس وجودها في وقت تتراجع فيه قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم أو استثمارها بحرية. إن توسيع هذه المنطقة الاستيطانية يستهدف الأرض الفلسطينية بالدرجة الأولى في محاولة احتلالية لتغيير معالم المنطقة برمتها. لتلفزيون فلسطين، أنا للجدع، محافظة قلقيلية.
2: وفي قرية إبزيق شمال طوباس تعيش العائلات ظروف غير مسبوقة بعد عمليات التهجير القسري التي حدثت سابقا، وما زالت عصابات المستوطنين تلاحقهم وتمنعهم من دخول المناطق الرعوية.
3: لم تكتفي عصابات المستوطنين بتهجير العائلات من أراضي قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس، بل تواصل ملاحقة الأهالي على أطراف القرية عبر الاعتداء على رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى المراعي في محاولة لفرض واقع جديد ودفع أبناء شعبنا إلى الرحيل مرة أخرى.
4: منطقة بزيق تقريبا أخوي يعني حوالي 46 ألف دنم، هذول رحن ممنوع أي مواطن يصلح مع العلم من أراضي كلها أراضي طاب ومملوكي، ومعظم العائلات اللي كانوا ساكنين في منطقة بزيق اللي هم عايشين على تربية المواشي وزراعة الأرض تقريبا حوالي 10 عائلات منهم باعوا مواشيهم، كل عائلة تملك مش أقل من 400 إلى 450 راس غنم، وبقية العائلات تم تهجيرها من منطقة بزيق إشي على منطقة جنين وإشي على منطقة الجامعة الأمريكية، وما تبقى من العائلات أغلبهم انتقلوا عندنا هون في منطقة ما بين بزيق سي إلى منطقة بزيق باء أو ألف.
3: ويؤكد الأهالي أن المرحلة الحالية تتطلب توفير كافة مقاومات الصمود والثبات من دعم للمزارعين والرعاة وتعزيز الوجود الفلسطيني إلى جانب حماية التجمعات البدوية التي تواجه استهدافا متواصلا من الاحتلال والمستوطنين.
5: طبعا التهجير عندنا هناك هجرونا، اجوا يعني المستوطنين بيجوا على الناس وما بيخلوش حدا، يعني يوميا يوميا يوميا بيجوا علينا وبيضروا الناس وبيضربوا الناس وبجتفوا الناس بقتلوهم، طبعا بيسرقوا مواشيهم بيسرقوا غنم بيسرقوا بخلوش اشي، فيش اشي يعني اللي مباح عند اللي عندهم من المستوطنين.
3: ورغم تصاعد الانتهاكات يتمسك أبناء شعبنا بأرضهم مؤكدين أن البقاء في قرية بزيق وحتى على أطرافها هو معركة وجود، وأن محاولات التضييق والتهجير لن تنجح في اقتلاعهم من أرضهم التي عاشوا عليها جيلا بعد جيل. تعيش القرى الريفية والتجمعات السكانية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية واقعا غير مسبوق يتمثل في انتشار البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي. من قرية بزيق للشمال الغربي من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: في الشأن اللبناني استشهد 11 شخصا بينهم 6 نساء وطفل في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان.
6: ترقب كبير وآمال يعلقها اللبنانيون على أن يسهم الاتفاق المبدئي المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران في خفض التصعيد المتزايد من قبل الاحتلال في كافة قرى وبلدات الجنوب اللبناني. فبرغم تمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة واستمرار المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن، لم يلتزم الاحتلال حتى الساعة بوقف الأعمال العسكرية بشكل كامل، وهو المطلب اللبناني الرئيسي الذي سيتم الحديث حوله خلال الجلسة الرابعة للتفاوض نهاية الشهر الجاري حتى مطلع الشهر المقبل. كل هذه التطورات السياسية لا يسمع صداها في الميدان، حيث ارتقى عشرات الشهداء وأصيب العشرات خلال 24 ساعة الماضية نتيجة القصف المدفعي والغارات الجوية المكثفة التي يشنها الاحتلال. فبحسب وزارة الصحة اللبنانية

0: مواطنين وإصابة آخرين. المشهد ذاته يتواصل في قضاء صور وبنت جبيل، حيث تعرضت بلدة كفرة لغارات عنيفة، إضافة إلى غارات استهدفت البازوري قضاء صور مخلفة عددا من الإصابات، وأخرى استهدفت بلدة طورة ما أدى لارتقاء شهيدة ووقوع عدد من الإصابات. بالحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: وفي ظل تصاعد المؤشرات السياسية والدبلوماسية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي إن واشنطن وطهران اتفقتا مبدئيا على خفض تصعيد وفتح مضيق هرمز، وأضافت أن الاتفاق لم يوقع بعد وبحاجة إلى موافقة نهائية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الإيراني الأعلى. كما وقال مسؤول أمريكي لفوكس نيوز أن هناك تنازلات إيرانية جدية وغير مسبوقة بشأن ملف التخصيب. في السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه بأن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز كبير من التفاوض عليه. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الحصار سيظل ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه توافق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن يزيل التهديد النووي الإيراني. وجاء في بيان أصدره نتنياهو خلال اتصال بينه وبين الرئيس الأمريكي إنه اتفق والرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي بالكامل، وأن هذا يعني تفكيك منشآت إيران للتخصيب اليورانيوم وإزالة المواد النووية المخصبة من أراضيها. بدوره، أكد الرئيس الإيراني إن بلاده لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية وأنها مستعدة لتقديم ضمانات للعالم بعدم امتلاكها. وأضاف خلال لقاء مع التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لا ترغب في إثارة عدم الاستقرار أو الاضطرابات، لكنه أشار في المقابل إلى أن إسرائيل تستغل كل فرصة للاستمرار حالة عدم الاستقرار وتسعى وراء ما وصفه بحلم إسرائيل الكبرى. في غضون ذلك، قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي. ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله إن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج على حد قوله. اعتقلت قوات الاحتلال شابا سوريا خلال توغل نفذته في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا وسط عمليات توغل وانتشار في عدة مناطق.
2: في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، توغلت قوات تابعة للاحتلال مؤلفة من 3 دبابات في تلة الدرعيات بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تمركزت لفترة قصيرة في محيط التلة قبل أن تنسحب باتجاه عمق الجولان السوري المحتل. وفي السياق ذاته، توغلت قوة أخرى تحت جنح الظلام في بلدة جباث الخشب بريف القنيطرة الشمالي، وأقدمت على مداهمة منزلين وتفتيشهما، واعتقلت شابا من أبناء البلدة. أما في قرية صيد الجولان بالريف الجنوبي، فقد دخلت 5 آليات عسكرية تابعة للاحتلال وقامت بنصب حاجز مؤقت على مفرق القرية وعمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تنسحب من المنطقة. تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارس بشكل يومي على أبناء القنيطرة وحوض اليرموك في ظل استمرار الاحتلال بانتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، محاولا من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وأطلاق القذائف المدفعية على الأحياء السكنية ترهيب الأهالي وزرع الخوف بينهم، في وقت تطالب فيه دمشق المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل وفقا للقوانين.

0: الفلسطينيين والأعراف الدولية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
1: إلى ذلك أعرب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عن أمله أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ويسعى بأن يشمل هذا الاتفاق لبنان أيضا ويتم وقف الأعمال العدائية بالكامل.

0: هذا وتتصاعد المخاوف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من بنود مذكرة التفاهم التي يجري بحثها بين واشنطن وطهران، حيث وصفت المؤسسة الأمنية أن الاتفاق المرتقب لا يتضمن حتى الآن تفكيكا مباشرا للبرنامج النووي الإيراني.
1: تشهد إسرائيل حالة من الانتكاسات السياسية والأمنية في ظل الأنباء المتزايدة عن إحراز تقدم باتجاه ورقة تفاهم تمتد لستين يوما بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن وقفا للتصعيد وفتح مسارات تفاوض أوسع بين الطرفين. وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، فإن الاتفاق المرتقب لا يتضمن حتى الآن تفكيكا مباشرا للبرنامج النووي الإيراني، بل يركز على تثبيت التهدئة وإدارة الأزمة مرحليا، الأمر الذي أثار قلقا واسعا داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية. وتحدثت تقارير عبرية عن إحباط يسود تل أبيب وسط شعور بأن واشنطن تتجه نحو تسوية لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية. ويتصدر الملف النووي الإيراني قائمة الهواجس الإسرائيلية، إذ ترى تل أبيب أن أخطر ما في التفاهمات المتبلورة هو عدم اشتراط تفكيك القدرات النووية الإيرانية أو إنهاء التخصيب بشكل كامل والاكتفاء بتجميد أو إدارة مؤقتة للملف. وتخشى إسرائيل من أن يمنح الاتفاق إيران وقتا إضافيا للحفاظ على بنيتها النووية والصاروخية، مع احتمالية الإفراج عن أموال مجمدة وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها، ما قد يعزز قدراتها الإقليمية لاحقا. كما يثير ربط الملف اللبناني بالتفاهمات مع طهران استياء إسرائيليا متزايدا، خاصة مع الحديث عن شمول الجبهة اللبنانية ضمن ترتيبات التهدئة، رغم أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة هناك. فوفق التقارير الإسرائيلية، فأن المؤسسة الأمنية تخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقييد حرية تحرك الجيش الإسرائيلي في لبنان أو تثبيت واقع ميداني جديد يبقي حزب الله قائما وقادرا على إعادة ترميم قوته. ومع اقتراب الإعلان عن تفاهم من هذا النوع، تتصاعد داخل إسرائيل المخاوف من أن يتحول الاتفاق إلى تجسيد لهزيمة سياسية واستراتيجية متعددة الأبعاد. فمن جهة ترى تل أبيب أن واشنطن باتت تركز على منع حرب إقليمية واسعة أكثر من سعيها لتفكيك المشروع الإيراني بالكامل، ومن جهة أخرى تخشى أن يؤدي الاتفاق إلى تقليص هامش المناورة العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات. كما تتحدث تحليلات عبرية عن خشية إسرائيلية من أن يمنح الاتفاق شرعية واستقرارا للنظام الإيراني بدل زيادة عزلته، إلى جانب القلق من تدفق الموارد المالية إلى طهران بما يسمح بإعادة تعزيز نفوذ حلفائها في المنطقة. وفي ظل هذه التطورات، تبدو إسرائيل بحسب الإعلام العبري أمام واقع إقليمي جديد لا يتطابق مع الأهداف التي أعلنتها منذ بداية المواجهة مع إيران وحلفائها. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: لم يتبقى مشاهدينا سوى التذكير بعناوين نشرتنا الإخبارية. 5 شهداء بينهم رضيع ذو 6 أشهر ووالديه، والاحتلال يعود لسياسة قصف المنازل لتدمير ما تبقى من غزة. مجلس الوزراء يحذر من التدهور الخطير والمتسارع للأوضاع الإنسانية وتقييد الاحتلال دخول الوقود والمستلزمات الطبية إلى القطاع. إحدى عشر شهيدا لبنانيا بينهم طفل وستة نساء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الحصار البحري لإيران سيستمر بشكل كامل حتى إبرام اتفاق. نهاية النشرة، في أمان الله.

وجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيت يعني ما خلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوه.

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه.

بخلاقه وبخطه.

كيف احنا قاعدين في خلا وفي بر وصردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك اللي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايف فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحل صردنا باولادنا بنحل عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

بوابات هون في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وصلت وأسر المنطقة لحارتي يقول لي أنا هون لازم خلوني مش مفتعد بعد الماسكات حكم عسكري.

Let's go.

يا طايف مو تتمنى يا لما جيت يا زلمه عمرنا الدار هذا حياتنا والله حياتنا من دون دار بعيشش الواحد والله تبهدلنا متنا ايش نسوي انت كبنا والله

יום היסטורי, זה יום חג.

حفظات الصحة، يعني نقص كبير جدا في قامة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئات هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية، لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا خيمة الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا

اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه.

في نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

0: أهلا وسهلا مشاهدينا وينما كنتم معنا بحلقة جديدة من برنامج مع الذات. ضيفتنا اليوم فنانة ومخرجة مصرية قدمت العديد من الأعمال الفنية وتحديدا المسرحية. في رحلة مع الذات نذهب اليوم مع الفنانة هاجر سلامة للغوص في الأعماق الإنسانية والفنية والثقافية. أهلا وسهلا فيك ست هاجر معنا اليوم بتلفزيون فلسطين وحلقة جديدة من مع الذات.
1: أهلا بيكو، أنا اللي شرف لي أن أنا أكون معكو.
0: حلقتنا مقسمة لأربع أجزاء وإلك حق الاختيار نبدأ بأي جزء. أوكي. الأول هو حنين لا ينسى، نرجع فيه شوي للماضي.
1: أنت قلتي رحلة مع الذات، هي أصلا دي كلمة في حد ذاتها تخوف.
0: بتخوف لا ان شاء الله بتكون يعني بتخوف بس بصوره حلوه، يمكن أكيد. اكتشاف جديد للذات، يمكن تكتشفي حالك لاول مره معنا مشاهدينا. القسم الثاني هو كلاكات لاول مره. الثالث بكلمتين شو مفهومك عن بعض المصطلحات، واخر واحد بيكون مع الذات وجها لوجه مع ذات الفنانه هاجر.
1: اوكي يلا شوفي اختاري انت.
0: لو علي حختار من أول شيء حنين لا ينسى الماضي.
1: أكيد.

0: لو رجعنا للماضي 25 سنة 30 سنة، شو أكتر شيء بتحني له وبتستفقدي بتتمني أنه يكون موجود معك اليوم؟
1: أكتر شيء بفتقده حقيقي، أنا من قرية، من قرية صغيرة من قناطر الخيرية، وجيراني والشارع بتاعي. أنا تقريبا لما كبرت واحتكيت بالعالم وفهمت الحياة أكتر وشوفنا ثقافات أكتر، حسيت أني أنا طالعة من بيئة وثقافة سليمة جدا جدا. فدايما بحني دايما لجيراني وبيتي والمنطقة اللي تربيت فيها يعني، وأنا على تواصل يعني زيارات دائمة.
0: بتشوف إنه الزمن هلأ اتغير عن زمان؟
1: جدا
0: عن قبل.
1: حتى يعني من ضمن مشاريع إن أنا نفسي أعمل ده، الحارة بتاعتي والشارع بتاعي إزاي كان وإزاي بقى، اختلاف غير عادي.
0: أكثر شخص أثر بشخصية أو شكل شخصية الفنانة هاجر؟
1: لا كتير، صعبة دي صعبة.
0: نقول بالطفولة يعني بالبداية يمكن أكثر الشخصية
1: طبعاً.
0: يعني بتتكون أول 10 سنين من حياة الإنسان.
1: خلينا أقول بالطفولة كان جاري عم أبو سعد، هو مسيحي بس إن أنا متربية معهم. كان فكرة السماحة والعطاء واهتمامه حتى بحيوانات الشارع.

0: الشارع بكل أطفال الشارع. يعني سوري عارفة احنا دي مشغولة كان غسيل ومش عارف ايه، فتسيب له الأولاد هو يقعد بيهم ويأكلهم ويعمل كان
1: يعني الإنسانية، الإنسانية موجودة بكل دين وعن
0: كان
1: كل إنسان.
0: يعني حد جميل الله يرحمه طبعا. يعني افتكر له من المواقف مثلا انه كان بالشتاء وكان سوري في كلبة شارع والدة، وازاي عمل لها بيت ويحميها ويعني عارفة. فالحاجات دي واحنا صغيرين لما بنشوفها انت تلقائيا بيتزرع فيكي حاجات من غير ما حد يقولها لك، انك انت شفتيها ومارستيها وانت بتساعديها وانت بتعملي،
1: فانت
0: بتتقبل اي نفسك هذا الشخص من غير ما تعرفي، من غير ما تعرفي ان انت تزرع فيكي اصلا او حد بيتعمد يديكي معلومه. فده من الشخصيات جدا اللي اثرت فيا وبحبه جدا. كان عندي خالي الله يرحمه برضو، كنت دايما مسميه رجل من زمن العولمه، حد كان محب جدا، مرن جدا، متقبل جدا، تغلطي تسكي احنا جايين عشان نغلط بس يلا نصلح، عارفه مش اللي هو بيقعد يعاتب ويعمل، لا لا لا خالص. فانت تروحي كده تقعدي تبقي عندك مشاكل
1: من الغلط بنتعلم وننضج، يعني لو ما غلطنا مش هننضج ونكبر.
0: بس انت كنت المفروض، لا لا ما فيش حاجه اسمها كنت، خلاص احنا احنا هنا فيلا تعالي نشوف هنعمل ايه. وطبعا بابايا، بابايا ضابط جيش صارم
1: صعب
0: كل شيء بمواعيد ده برضو مؤثر
1: يمكن فيه علمك الالتزام والمواعيد والانضباط
0: جدا. انت قلت لي 8 الاتنين جدا الالتزام في الكلمه، الالتزام في الوعد، الالتزام في المشاعر. يعني مش التزام فكره ميعاد فقط، الالتزام مع نفسك انت ملتزمه نفسيا
1: بكل التفاصيل. بكل التفاصيل. موقف معين صار معك بالطفوله او بالمراهقه ولا ينسى؟
0: الأسئلة بقى اللي هتحتاج نرجع بالذاكرة دي صعبة لأني
1: أكيد كل واحد عنا في موقف براسه ما بينسى أبدا صار معه، يعني مش محتاجين كتير نتذكره لأنه هو يمكن دائما موجود فينا، يعني عطول لو قعدنا لحالنا يمكن.
0: ما أنا بقول إن أنا محظوظة إن أنا كنت في بيئة سليمة ومثالية جدا. فدي بتبقى مشكلة عارفة إنك تفتكر مواقف تقول إن هي مواقف صعبة أو مواقف ما تنساش.
1: لا ممكن موقف حلو فإحنا
0: عارفة كنا عايشين حياة من واحد اكتشف فيما بعد إن أنا إحنا إيه الحب اللي إحنا كنا فيه ده راح فين يعني، فهم مفتقدينه جدا دلوقتي. طب خلينا نرجع له كمان شوية، يكون فكرت نرجع للسؤال كمان شوية.
1: تمام يعني أوكي. طقوس كان بالماضي كنت بتمارسي وما زلت حريصة على ممارسته لوقتنا هلا؟
0: الطقوس بتاعت أي مناسبات يعني العيد مثلا، احنا الكحك والبسكويت والحاجات دي انا ما زلت علشان احفادنا اللي هم اولاد اخواتي، انا ما عنديش اولاد، ان هم يعيشوا نفس حالة الفرحة والبهجة اللي احنا عشناها ولمة العيلة والحاجات دي. رغم انه كله بيستسهل دلوقتي ان احنا نجيب جاهز والعادات دي ما بقتش بقت صعب تنفيذها، لا انا حريصه جدا اخليهم في كل مناسبه يعيشوا العادات والتقاليد بتاعتنا. شم نسيم بقى، عيد كبير، عيد صغير، ففي كحك، في رقاق، في رنجه، في سيخ، في فما، فلازم
1: متمسكه بهالطقوس بالعادات
0: جدا جدا. بزعل اللي بزعل لو ما حصلتش يبقى كاني ما جاش المناسبه.
1: صح، جزء من الثقافه العربيه
0: بالظبط
1: المصريه هون.
0: حتى زينه رمضان يعني ما بنشتريهاش جاهزه، لازم نجيب ونقعد ونقص ونلزق احنا
1: كده.
0: فدي احنا متميزين بيها يعني في مصر اعتقد انت شفتيها، ولازم نملى البيت والشارع والبلكونات يعني ده لازم اعيشه معاهم جدا.
1: صحيح. طب يمكن كنا بنخاف من الخساره، بنقلق، بتخوفنا الخساره، بس مرات الخساره بتعلمنا وبتكون مكسب. امتى كانت الخساره مكسب بحياتك؟
0: انت كان يا سؤال ايه ده عميق وصعب. ايه اللي ده انت كانت الخساره
1: اكيد مرات خسرنا شيء بنحبه او تمنيناه وكان عنا وخسرناه بس علمنا او شخص او
0: برضه ايه طب قولي لي اجهز، قولي لي بقى في رحله صعبه مع الذات كده الواحد يجهز. حاجات خسرناها وكانت هي مكسب، صدقيني ممكن اقول كل فرصه ما كانتش من نصيبنا فبنكتشف فيما بعد حكمه ربنا انه لا لو كانت كملت ممكن ما كانتش تبقى كويسه. شغل قعدت اسعيله كتير وما حصلش، فدايما بقول انه خلاص يعني انا بعمل عليه خلاص فهو مكسب انه ما حصلش. علاقة، فيعني لا.

0: ما عنديش هذه المعاناة تخيلي، بس لا الحمد لله.
1: طيب الحمد لله، انت كنت تكوني محظوظة.
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: يعني انا الخسارة اللي خسرتها يتزعل عليها، يعني ما كل شيء خسرته يعني هو يتزعل عليه، الاشخاص اللي افتقدتهم
1: اكيد. بس احنا ممكن
0: انا ذكرتي حلوه، انا بحب افتكر الحاجات الحلوه
1: ايجابيه
0: شخصيه ايجابيه. يعني عارفه بنسى، هو حتى كده يعني زمان في الشغل يحصل خلاف تاني يوم انا بنسى، انا باجي اضحك واتكلم بنسى، ما بحاولش احط في ذاكرتي ولا في قلبي حاجات مش لطيفه. لا
1: انا هروح على الجزء الثاني اللي هو كلاكات لاول مره.
0: اوكي،
1: إيش صارت أول مرة بحياة الفنانة هاجر؟

0: أنت أول مرة حسيت إنه الفن مش مجرد هواية، لا هو طريق حياة، وبلشتي بالرحلة الفن. أمتى أول مرة وقفتي على المسرح وكيف كان شعورك؟
1: شوفي، أنا بمارس المسرح من أيام المدرسة، فحتة دي حتة بتربي فينا حاجات كتير، وبتمنى نرجع تاني نهتم بالمسرح المدرسي، ودي من القضايا اللي أنا بهتم بيها حاليا. بس أول مرة حسيت إن المسرح كلمة والكلمة حق وليها دور، بعد الثورة، بعد الثورة المصرية، حسيت ان كل حاجة بنعملها لا احنا لازم نبقى مركزين قوي، بنقول ايه وبنعمل ايه، وما يبقاش الموضوع مجرد هواية او فن، حتى واحنا بنضحك نبقى حارسين بنضحك الناس على ايه بالضبط. فبعد الثورة المصرية كان اول عمل مسرحي بشكل احترافي، كان نلتقي بعد الثورة، واعتقد يعني حتى لو رجعوا للاخبار او كده، كل اللي قلناه في العرض هو حصل. يعني في كنا عاملينها تقريبا في 2012، والتنبؤات انه
0: كيف كان شعورك؟ يعني كنت مرتبكه او تعودتي على المسرح؟
1: لا ما كنتش متعوده على المسرح، لا المسرح ما عنديش معاه مشكله. انا يمكن اغلب العروض لو في فنانه غابت انا يلا فماني بشيل مكانها، لان اغلب العروض انا بشتغل كاخراج او مساعد مخرج او مخرج منفذ، فغالبا واسمي في المسرح الجوكر، يعني اغلبيه المخرجين النيك نيم بتاعي الجوكر، انه بس حد يغيب يلا خلي
0: اقدر. كيف شو شعورك يعني، او اول مره سمعتي فيه تسقيف الجمهور لك، شو حسيتي؟
1: لا دي كان حاجه عظيمه جدا، كانت مع المخرج حسام الدين صلاح، وكنت عاملة دور هو المفروض دور للرجل، وانا طلعت وعملته للست، وكان الموضوع سريع. ان احنا مسرح ولو بيحصل اي احنا لازم نلتزم مع الجمهور، وكان احساس ان الموضوع ماشي سلس وممتاز، وتسقيف الجمهور ده كان احساس عظيم، وهو ده اللي بيربي فيك انك تبقي مسؤولة. يعني تسقيف الجمهور والتحية بيخليكي مسؤولة جدا.
0: عمرك نسيتي جملة؟ اول ما نسيتي فيها جملة على المسرح كان عندك شيء لازم تقوليه ونسيتي؟
1: طبعا اكيد.
0: كيف كانت اول مرة؟
1: كان مع المخرج مع السير الممثل احمد سلامة. بس هو حرفي قوي ما شاء الله عليه، فنان احمد سلامة على المسرح، لانه متربي مسرح، يعني ابن مسرح هو عمر طويل، بيعرف يديك الكلمه اللي تفكرك انت تقولي ايه، فاهمه ازاي؟ فلما كده ارتبكت وبتاع
0: فبيساعدك، بيعطيك
1: جايين للسؤال اللي هو ايه. طب وبالنسبه للقهوه، فانا ده انا سايبه القهوه، فاهمه؟ فهو بيعرف دي، ودي حلاوه الممثلين اللي بيساعدوا بعض من غير ما الجمهور ياخد باله. يعني
0: أول أجر قبضتيه من مسرحية صرفتيه على إيه؟
1: أول أجر صرفته، بصي أول أجر من مسرحية، رحت اشتريت لبس للمسرح، ستاند باي كده لأي أدوار أو لأي حاجة أحتاجها.
0: لأنه هن بيوفروا اللبس المسرحي لإلكم المفروض،
1: لو اللبس غير يعني لبس مثلا تاريخي هو اللي وفره، اما لو انا طالعه بدور مثلا دكتوره، طالعه
0: شخصيه
1: عاديه، لا انت بتجيبي لبسك. المسرح دايما بيوفر لك اللبس اللي هو غريب او مش معتاد ان يكون في دلالك.
0: طب جبتي شخصيه معينه، اشتريت اللبس للشخصيه؟
1: بقى جلاديب يعني شعبي، جلاديب عبايات مش عارف ايه، حاجات كده فكنت محتاجها، فجبت اللي هو يلا وخلينا ستاند باي لحاجات المسرح.
0: أول مرة أخذتي قرار يعني جريء كان بحياتك وتحملتي مسؤوليته كان إيه؟
1: أنا كان بابا طبعا رافض إن أنا أدرس الفن بشكل

0: بشكل عام. خلصت بكالوريوس تربيه دي كانت على رغبه بابا، وبعدين لما لقيت نفسي مش لاقيه نفسي في الموضوع اخدت قرار ان انا ادرس واصرف على نفسي. وعارفه لو شرحت لهم بايه دي كده انا مش محتاجه منكم حاجه، كان ده اصعب قرار، لاني رحت اشتغل بالصحافه اول ما ابتديت والكتابه، وبعدين درست
1: يعني بجمع. كانوا رافضين يعني رفضين مش سهل انك تاخدي قرار زي هيك وبدك تكملي فيه. يعني عملت ايه؟
0: يعني انا فاكره انا رحت قدمت بالجامعه وخلصت وكل حاجه، وبعدين وانا خارجه الصبح كان وقت ده انا فاكره قوي فطار وقاعدين بنفطر، وقلت لهم لا انا رايحه الجامعه بدون اي شيء. كان ده كان قراره اللي هو كله، بس يعني كنت ان كنت مخلصه جامعه يعني مخلصه كليه التربيه يعني، فكان سني برضه يسمح لي
1: بالاول بعدين
0: يلا ما عملت اللي انت عايزينه خليني اللي انا عايزاه. فده كان اول قرار صعب.
1: طيب بلا بننتقل للجزء الثالث وهو بكلمتين، شو مفهومك عن بعض الكلمات؟

0: المسرح.
1: حياة.
0: الحياة، الحرية.
1: شوفي، لا هنقول أكتر من كلمتين. الحرية لو هنقولها بمفهومنا الإسلامي ألا تخشى غير الله. لو هتقوليها بمفهوم اقتصادي الزهد. لو هتقوليها بمفهوم سياسي القوة. فهي الحرية كلمة كبيرة وكلمة احنا بنختصرها في مفاهيم بسيطة كده. لا، الحرية دي
0: لا كذا معنى بكل مطرح،
1: كل مطرح، لان انا ممكن اكون حرة في حاجة وباجي في حاجة تانية مش حرة. مفيش حاجة اسمها حرية مطلقة. يعني حتى اللي هم بيكلمون الحرية المطلقة ابدا، واجباتك نحو الاسرة مش هتخليك عندك حرية مطلقة. لو انت شخصية مسؤولة وملتزمة عمرك ما تبقى عندك حرية مطلقة. فكلمة
0: دايماً محكومة مع الآخر أو بالآخر
1: بالضبط. بس هي الحرية أنك تكوني قد كل موقف أنت فيه.
0: صحيح. النجومية
1: مسؤولية.
0: الكوميديا
1: الكوميديا البنبونية بتاعت الحياة.
0: الموهبة
1: يعني نعمة من ربنا. الموهبة ما بتقدريش تكتسبها، هي نعمة من ربنا.
0: المرأة
1: كل الدنيا.
0: الانتماء
1: حين تجدي نفسك أو حيثما تجدي نفسك.
0: تنتمي. صحيح، بوافقك 100%.
1: لأن الانتماء أنا ممكن في فرق. الناس بتقول لك الانتماء هو الحب، أنت بتحب إيه فتنتمي إليه. أنا أحب أمي وأبويا بس لا أنتمي لعادات ومتقاليدهم فما بقاش انتماء. لا أنتمي لأفكارهم وده يبقى مشكله، بتبقى مشكله وبنسميها في علم الاجتماع الاضطراب
0: او اختلاف.
1: انت مع العيله كل حاجه بس انت كشعورك وافكارك مغتربه عن هذا المكان رغم ان انت تنتمي اليه. تنتمي اليه جسديا لكن وجدانيا فهو الانتماء الحقيقي حيثما تجدي نفسك.
0: صحيح. فلسطين. شكرا لك. وانت لابسه اليوم
1: طبعا
0: فلسطيني.
1: فلسطين في الدم. يعني فلسطين مش قضية. يعني مش هنتعامل معاها. أنا ما أحبش حد يقول كلمة قضية فلسطينية. هي جزء من حياتنا، جزء مننا، جزء من كياننا. يعني لو بحكي لك أنا بالثانوية العامة كان أحداث محمد الدرة. أوكي. كنت عاملة ثورة في المدرسة وكتبة وأنا من يوم يعني بكتب كويس. وانه ازاي احنا نسكت. شوفي الفرق.
0: صحيح. قد ايه عندك كمان مقالات يعني بس بدنا ننوه مقالات عن فلسطين. يعني قد ايه كتبتي مقالات عن فلسطين؟
1: يعني التاريخ مع القضية الفلسطينية وما بحبش اتشدق يعني. بس هو وقت ان احنا لازم نكون ناخد موقف. انا لازم اكون موجودة لان هي جزء مني. مش شيء ان انا ادعي واقول القضية ولا هم ده موضوع، ده اصل، ده ذات. ف يعني بنتمنى النصر ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: هلا حنروح للجزء الرابع والاخير من البرنامج، جزء معدد.
1: ايوه.

0: الوسط الفني؟
1: أو كنت هعاند أكتر، ويعني ما كنتش
0: هتصممي أكتر،
1: كنت هعاند
0: أكتر من ما أنت صممتي وحققتي يعني.
1: ده أنا عناد. أنا عايز أقولك إن أنا بأول سنة جامعة عدت السنة عشان أقول لبابا إن أنا مش هكمل هنا، وهو لا هتكملي. متخيله يعني عدت السنه تعمد وانا حد شاطر يعني، حد كل تقديراتي
0: بكليه ايه؟ كانت
1: كليه تربيه علم نفس جامعه حلوان.
0: وشوفي دي مرحله دراسه الفن.
1: قبل مرحله دراسه الفن وشوفي سبحان الله، ودي برضو من حاجه دراسه العلم النفس والاجتماع والفلسفه ده
0: غزت يمكن اول وقت الناحيه الفنيه
1: جدا. وكان ربنا رزقنا بمجموعه دكاتره بجامعه حلوان بواجه لهم كل الشكر. كان لسه الدكتور هو قدوة ليكي يعني، كان حتى قضايا فلسطين كنا بندرسها بوقتها قضايا مجتمعية، فكان يغرز فيكي الموضوع. ففرق في شخصيتي جدا يعني، بعد ما خلصت عرفت ربنا كان بيهيئني. يمكن لو بديت بالفن بدون ما يكون عندي الخلفية دي والعلم ده يمكن ما كنتش أكون بالثقل ده، فاهماني؟ عسى ان تكرهوا شيئا هو خيرا لكم يعني.
0: صحيح. طب هل الشهرة أضافت لك أو سرقت إشي خاصة منك؟
1: طبعا.
0: هل غيرت الشهرة علاقتك بنفسك، علاقتك الخاصة؟
1: طبعا. يعني أنا مش هقدر أقول أنا مشهورة قوي، بس أنت يعني بتبتدي تبقي قدوة فبتبتدي تركزي في تصرفاتك. يعني قبل ما تعرف أنا كنت ممكن لو زهقنا أجري في الشارع، شوف حد بيجري نجري سوا. طفلة وأنا في نفسي. دلوقتي ما تقدريش بقى تعملي، لازم يعني الشهرة بتخليكي شوية تراجع كل تصرفاتك كويس قوي يعني، فدي مسؤولية.
0: من هي هاجر سلامة عندما تنطفئ الكاميرات؟ يعني ما وراء المسرح أو ما وراء الكاميرا كيف بتكون هاجر؟ قد هي قريبة أو بعيدة من الشخصية يعني بنشوفها على المسرح؟
1: لا بخرج ببقى نفسي قوي، ومع زمايلي وضحك، ولازم نطلع بعد المسرح نقعد على قهوة ونشرب حاجة ونتكلم ونحكي في اللي حصل، ومين عمل دروب ومين كان تمام ومين مش عارف ايه، ولو جات لنا فكرة جديدة نقعد. يعني بحب
0: تكوني واحدة تانية مختلفة
1: خلاص بقى.
0: يعني فينا نقول انه الادوار اللي انت بتلعبيها بعيدة كل البعد عن شخصيتك، تلبسي قناع اخر غير
1: شوفي مش غير قناع اخر مش مع هذا المفهوم. بشوف المسرح هو انت بتواجهي ذاتك قدام الجمهور. الانسان مكون من كل شيء، احنا جوانا الخير والشر والمحبه والعطاء والانانيه، كله عندنا بنسب. فالمسرح بيديكي فرصه انك تظهري نسبه معينه، يعني لو انا بعمل دور قويه وشريره او متسلطه، او هو اوريدي انا ده في شخصيتي بس هطلعه ازاي. فهو ده اللي بيخليكي تواجهي نفسك، انك انانيه، انك منتقمه.
0: طب يعني الانسان في كل هاي الامور،
1: انا بشوف
0: في الخير وفي الشر وفي حب الانتقام وفي
1: بس هي نسب الأنانية. وانت دورك بتعلي انهي نسب؟ يعني انت بتعملي كنترول على النسب الخير وتحبي تزرعيها، ولا انت
0: على حسب الدور اللي بتلعبيه طبعا.
1: بس هو كل انسان جواه، فالمسرح بيديكي فرصه عيشي اللي جواكي ده باريحيه، ان ما فيش مجتمع هيحكم عليكي.
0: صحيح. طب هل في دور ندمتي انك قبلتيه ولعبتيه؟ يعني لو بيرجع فيك الزمن لا مش
1: هتلعبيه مره؟ لا لا لا كل المسرحيات اللي عملناها، انا عملت تقريبا نازل من 15 مسرحيه كتمثيل وكاخراج، وطبعا اخراج مع الاطفال، كلها حاجات
0: يعني مقتنعه فيها،
1: جميله جدا، حاجات اجتماعيه وحاجات يعني مثلا باي واي فاي دي كانت بتتكلم عن اثر التكنولوجيا، احنا كنا عملنا في 2018 برضو لو قريتي وشفتي عنها هتلاقي يعني كانت بتقول اللي احنا فيه حاليا، يعني قد ايه هنوصل لمرحله الاغتراب وان احنا هنبقى الموبايل هو اهم من امنا وابونا وبتاع. فلا كله لما تفتكر اي مسرحيه كلها كانت حاجات كوميديانة يعني، فاهماني؟ هو ده يعني ان انا عندي حريه الاختيار. يعني لما بشوف مسرحية أقرا أوكي، مش حابة لا يعني خلاص.
0: صحيح.
1: فلا ما عنديش يعني.
0: طيب دايما بنسمع ومنشوف مرات أنه الفنان مزاجي يعني بيحكم أهواءه، هل بتعتبري حالك مزاجية؟ مزاجك بيتحكم
1: طبعاً.
0: فيكي كم مرة تحكم فيكي وأثر
1: طبعاً.
0: عليكي
1: طبعا يعني الفنان دايما مودي بطبع، لأن هو اللي بيدخل الفن وهو حابب الفن وبيسعى ليه هو حد بيتأثر بأي حاجة. أنا ممكن أصحى كلمة حلوة تخلي اليوم كله جميل،
0: مرة سعيد مرة حزين،
1: ممكن
0: مرة
1: أصحى على حاجة مش لطيفة فخلص
0: مودك سكر
1: فنهدى بقى. بس هي الفكرة أنك إزاي تتعاملي مع المود ده يعني.
0: تقدر تتحكمي بهالشيء بهالمشاعر بهالمود بهالمزاج؟
1: شوف لان تتحكمي صعبة، بس ان ما أزيش الاخر بيها يعني، ما يكون مزاجي مقفول طبعا ما بحاولش اطلع للناس او فهماني، حتى لو عندي معاد احاول الغيه بتاع، لو مش قادرة ان انا اخرج من المود ده بعتذر باي شكل شيك، ولا خليني لحد ما اهدى. لا اما الفنانين طبعا مدين جدا.
0: عملك يمكن بسبب المود عملتي غلطة أو ذنب لهلأ بتحاسبي نفسك عليها؟
1: يعني ممكن أكون صاحية متضايقة وعندي موعد شغل مهم وما أعتذر فيروح مني الموضوع، فبص ألاقيهم عملوا ونجحوا وخدوا فلوس وأنا لأ.
0: ما بتزعلي فيها؟
1: طبعا.
0: أكتر طيب تحدي، سؤال أخير، واجهتي بحياتك عشان توصلي لهدف أو تحققي حلم؟
1: تاني سؤال.
0: أصعب أو أكبر تحدي بحياتك كان واجهتي عشان توصلي لهدف أو توصلي لشي بمهنتك أنت حباها يعني؟
1: شو أنا كان أصعب هدف عندي اللي هو أن أنا أخرج من تحت سلطة بابا. أنا بنت وحيدة وهو ضابط جيش، وهو كنترول قوي، فكان حتة أن أنا أعرف أنسحب من تحت سلطته، وأن أنا أقدر أتأخر عشان شغلي، وأن أنا أقدر أسافر علشان شغلي، وأن أنا أقدر أعمل ده لوحدي، كان ده أكبر تحدي. وعشان أكسر ده برضو اللي هو كنت واخده قرار يعني سفر، كان عندي شغل بتركيا وما قلتش قبليها، ما استأذنتش، لأن ده مش صح يعني، مش صح إحنا نعمله عشان مش صح، بس يعني
0: مش نصيحة بنقولها،
1: مش نصيحة لا. مش صح. بس أنا ضبطت كل حاجة، واللي هو برضو أنا مسافرة يعني، فاهمة اللي هو القرار أنا مش بتناقش يعني، بس
0: انت بتعملي شيء ضمن قناعاتك وشيء صح شايفتي، مش غلط يعني،
1: مش غلط
0: بالعكس، هو الفن هو يعني قوه ناعمه بتاثر على الناس، بتاثر بالمجتمع
1: بالظبط. هو لا، واحنا كان وقت برضو، دلوقتي السوشيال ميديا الاهالي والناس بقت كتير فاهمه الموضوع. الاول كان في تخوف يعني، هو تخوف الفن بيتاخروا، يا ترى بيعملوا فاهمه مش عارف ايه. فدلوقتي الناس لما بقت تشوف الميكنج اصلا وتشوف البروفات اوريدي موجوده على اليوتيوب،
0: الفكره النمطيه القديمه مش موجوده،
1: فخلاص بقى فاهمه ان فبقت الناس عندها بقى، لا دلوقتي الاهل تتمنى ابنها يبقى فنان او بنتها تتمنى يبقى لاعب كوره، تتمنى بالدراسة يبقوا يعني عندهم حته الموهبه اوكي، متقبلينها وبيتمنوها وبيدعموها. اول كان لسه في خوف،
0: كان في خوف. هلا نصيحه حقيقيه للشباب، بما انك انت بتؤمني بالشباب، بالمسرح الشبابي والمسرح المدرسي، شو نصيحه بتقوليها للشباب؟
1: مارس اللي بتحبه باي ثمن وباي شكل، مارس اللي بتحبه حتى لو مش هيعمل لك دخل، هو بعد شويه هيعمل لك دخل. مارس اللي بتحبه حتى لو لسه انت في مش قد كده، لما تمارسه هتبقى محترف. مارس اللي بتحبه يعني، ما تجبرش نفسك على حاجه لو مش مضطر
0: يعني، اعمل اللي انت حابه،
1: ما تضيعش عمرك.
0: صحيح.
1: في حاجه تانية يعني.
0: كلمه اخيره لفلسطين بتقوليها عبر شاشه تلفزيون فلسطين؟
1: يعني بنقول لهم فلسطين في القلب وداعمين، مش داعمين، احنا جزء منكم، بنتمنى النصر وبنتمنى الصبر وبنتمنى القوه وبنتمنى زي ما انتم اقوياء متمسكين، وكلنا معاكم، كلنا معاكم إلى أن يعني يريد الله أمرا كان مفعولا.
0: بتشكرك بنهاية الحلقة، شرفتينا ونورتينا الفنانة والمخرجة هاجر سلامي، أهلا وسهلا فيك.
1: أنا اللي بشكرك، والرحلة العظيمة دي اللي رجعتيني فيها للطفولة وحاجات جميلة، تسلمي وميرسي لكم جدا.
0: شكرا.
1: شكرا.
0: بشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلقاكم بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.

يا طايف موت من الله يا فلان مجيد يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا.

تحيتي. احنا اليوم موجودين في قريه علمه. قريه علمه قريه من قرى قضاء صفد اللي كان عدد سكانها في العام 48 2000 نسمه، ما يقرب 2000 نسمه، من القرى المركزيه في قضاء صفد. بدنا نتحدث اليوم عن هاي البلد، عن علمه. تعالوا.

0: تحياتي استاذ خالد سليمان من سكان عكا، ولكن انت بالاصل من هاي البلد، من علمة اللي القريه الجميله اللي بتوه اللي هي من قضاء صفد، وموقعها جنه. عندك ذكريات هون، انت من مواليد عكا ولكن الاهل من مواليد البلد. احكي لنا عن البلد، ذكرياتها.
1: اولا ببدا بحياه ابوي
0: الله يرحمه،
1: اللي هو كان طبعا ابن البلد، ولكن كان ابوي طالب علم، كان عند المدرسه بس لصف رابع.
0: اي نعم.
1: واذا بده يكمل تعليم بده يطلع على صفد. فحياتي
0: كان في مدارس ثانويه هناك.
1: طبعا يعني صف رابع، احنا بنحكي صف رابع، كان ابوي عمره 15 سنه بصف رابع. يعني كان رابع بالنسبه لنا لليوم يمكن صف ثامن تاسع.
0: صحيح، كان يبلشوا متاخرين.
1: يبلشوا متاخرين. ف جدي ما وافق ابوي.
0: نعم.
1: بما انه ملكين اراضي، وطبعا علمة كانت مشهوره بالزراعه والفلاحه والري والغنم.
0: مشهوره بالزراعه. نحكي على الارض تبعتها بعدين.
1: طبعا. فجدي كان بده اياها للفلاحه، وابوي بدوش، بده التعليم، بده يتعلم. فقرر ابوي يترك بليل، يهرب يروح على مصر يتعلم. هاي بسنه 42.
0: موجودين هون في علمة.
1: ايه
0: موجودين هون.
1: موجودين في علمة. فابوي بيطلع مصر بال 42، بضل ال 48 وبروح، بيعجبوش العيش بمصر ولا بيتعلم ولا اشي. المهم بعود برجع بيعلق بحيفا، بوصل لحيفا. البلد كان بعدها قائمي
0: 48.
1: 48. قبل ال 48 يعني، بأواخر ال 47.
0: نعم.
1: فبشكل من الأشكال أخوه الكبير سليمان أبو العبد بيعرف إنه أخوه محمد بحيفا، فبنزل لأنه كان في حكم عسكري، ما قدرش أبوه يوصل لهون
0: لعلمه
1: إلا. فبنزل أخوه الكبير لعنده على حيفا، بلتقي وياه، بلاقيه بيعرف وين هو، بلاقي عنوانه، بلتقي وياه وبحاول يقنعه انه يجي على البلد ويتركوا ويهاجروا. فابوي برفض وبقول له غلط، الدول العربيه ما بتنفع. ولا دول عربيه راح تنفع، وجيش الانقاذ كله حبر على ورق. هاي ليه باكد عليها؟ انه بعد سنوات سبجي بالحديث التقينا عمي وابوي. وتذكروا هاي الشغله.

0: سنة ال 95 96 عن طريق صدفة من الصدف اللي هو أخوي أحمد طبيب أسنان بالجيش بيجي عنده زلم اختيار مغترب بأمريكا المهم أسنانه ما أسنانه بيطل عند أخوي عساس يعالجه فمن خلال اللقاء بناتين بيسألوا المغترب بيسأل أخوي أحمد بيسألوا بقول له بدي أسألك على العيلة العربية بنهرية اللي فش بنهرية عرب بس بعكتها مين مش مين بقول له محمد أحمد مصطفى سليمان قال له بس هذا أبوي
1: يا الله
0: هيك صوب في سارة
1: طيب
0: مين حضرتك قال له أنا جيران ناس فلسطينية بأمريكا اللي البنت المرأة يعني هي من دار سليمان طوالي بيرفعوا له تلفون بتطلع بنت عمي شوف الصدفي
1: عالم صغير
0: عالم صغير صغير خلال تلفون بين الجيش وبين أمريكا بتواصل معها خلال شهر بتيجي لعنا وبنعرف عموميتي وين
1: وين كانوا؟
0: كانوا مع أنه سنين أبوي داعى بيعرفون إخوته بقدرش لقيهن كانوا في سوريا في دمشق بركن الدين ركن الدين عايشين
1: عمليا طلعوا من هون على
0: على لبنان إشي جزء راح على لبنان وجزء راح على على سوريا
1: أي نعم
0: مع أنه اليوم بكل العالم في فلسطينيين وفي أولاد عمي وبنات عمي عايشين بكل أوروبا
1: أي نعم
0: ف نتواصل معهن طوالي من دخل الصليب الأحمر
1: أي نعم
0: وبجيب لنا عمي وعمتي وابن عمي بيجي معهن على أبرص بس عمي كان بوقت عمره حوالي 90 سنة يعني الكبير
1: أيوة
0: وإحنا طلعنا أنا وإخوتي وأبوي وأمي ورحنا أبرص التقوا بعد 50 سنة بالضبط التقوا عنا فيلم موثق
1: أيوة
0: إحنا صورنا فيلم فيديو موثق
1: لقاء العائلة
0: لقاء العائلة بتشوف أبوك وعمك اللي هو أكبر من أبوك ب 15-20
1: الإخوة
0: إخوة وكيف بيبكوا زي أولاد الزار
1: يا
0: هذا لقاء جدا جدا يعني تقدر لا طلع تقدرش تمسك حالك
1: طبعا
0: إشي غريب كان اللقاء هذا وإحنا فيش حدا من عائلتنا
1: مليان بالأحاسيس والمحبة والألم
0: كله إحنا فيش إلنا حدا غير أبوي هون دار السمان
1: أي نعم
0: كل دار السمان برا
1: كل العائلة
0: كل عائلتنا برا إلا محمد أبوي
1: على لبنان وعلى سوريا
0: على لبنان وعلى سوريا هاجروا تهجروا مش هاجروا
1: أيوة
0: فالمهم من خلال لقائين وقعدوا يحكوا وصلنا لقصة لما إجا عمي سليمان لأبوي لحيفا إنه يقنعوا يجي يطلع معهن
1: أيوة
0: فأبوي أقنعوا تقريبا هذا لحديث حياة عمي بس ولكن هو بتبع البيت البلد وهيك أيوة. برجع لهون إسا هناك بقولنا كان بشهر 5 مزارة عين الزيتون
1: عين الزيتون
0: هي هون
1: على المفرق
0: هي على المفرق فوق
1: صحيح
0: 10 كيلو متر
1: ضل هناك في بعض البيوت
0: آه
1: أي نعم
0: وب 29 أكتوبر صارت مزارة صفصاف
1: أي نعم
0: صفصاف هي هون فوق
1: الصفصاف طبعا
0: هي هون جنب الجيش
1: صح
0: فبنفس اليوم صار بالصفصاف المذبحة اجوا لهون
1: اهل الصفصاف
0: الجيش الاغناء والاتباعه اجوا لهون جمعوهم بما انه هاي اكبر قرية بالشمال فمجبورين يهجروها على مخطط صهيوني يعني
1: ايوه
0: بجمعوهم بعطوهم مهلة انه يتركوا البلد ويطلعوا
1: لا كم بلد اجوا لهون
0: اجوا على علمة
1: عين الزيتون
0: عين الزيتون صار فيها المجزرة وراحوا
1: عين الزيتون تهجرت
0: والصفصاف تهجرت ساعة تهجرت ما هي ساعة جنب صفصاف
1: اي نعم
0: هذول هربوا اول ناس
1: خوفا من الموت
0: بزرعوا الرعب باكبر قرية على اساس بقية القرى تحمل اجريها وتهرب
1: اكبر قرية قديش كان عدد سكان البلد
0: عدد سكان البلد بالموجود إسا اللي بعرفه انا يعني وقلنا كان حياه ابوي يحكي بال 45 كان 950 شخص بني ادم
1: واو
0: شو اسمه بيحكوا على حوالي 2000 بال 48
1: 2000 نسمه بال 48
0: يعني اليوم هي عباره عن 60 70 الف
1: يعني كانت ممكن تكون من اكبر المدن بالجليل
0: بالضبط

0: يعني ابوي استطاع يضحك على جزء على شي شخص، لانه ابوي تابع عده مرات تطلع على مكتب ال ايش بسموه مساعد بالتركيا اسرائيل،
1: دارت اراضي اسرائيل،
0: دارت الاراضي، يحاول يطلع اوراق يقولوا له انزل على الارشيف دور، كان بده يتخلصوا منه ابوي، ينزل شو الارشيف ملان كتب قديمه، شو بده يدور، وين بده يعرف يدور؟
1: نعم.
0: فما قدرناش نحصل على اوراق، ابوي ما قدرش يحصل على اوراق، فشي مرحله بيجي واحد اللي كان هو ضابط كبير بشباك، بديش اذكر اسمه، كان ضل متواجد معك، ويوم اجى لابوي كان عنده دكان الخضرة ابوي.
1: اي نعم.
0: وكنا حاضرين احنا مع انا واخويا حي طويل ياسم عند ابوي كنا بالدكان. فاجى قال له ابو قاسم لبناني ويهودي لبناني. وبيشتلوني كبير بالسن. قال له والله خلصت انا من المخابرات. لسه عم بشتغل تحرير الاراضي. بالحرف. قال له بشتغل.
1: ممكن اساعد بتحرير ارضك.
0: بالضبط. بما انه كانوا من اول بعتوا عدة أشخاص وشخصيات وناس من العرب اللي بعت أراضيها إجوا يقنوا حياة أبوي إنه يبيع الأرض، وأبوي رفض.
1: أيوة.
0: رفض دائما، كان يرفض، مع إنه لليوم بعدين بلاحقونا.
1: أيوة.
0: قبل سنتين ثلاثة مع الأسف إنه إجوا محامي عربي قال الدين قدرنا.
1: أيوة.
0: إنه يبيع الأرض قبل ثلاث سنين يمكن.
1: أيوة.
0: وطبعا أخوتي ولا واحد ولا أنا ولا أخوتي.
1: الطابو موجود؟
0: جزء من الطابو موجود معي. الساعة قال له لا هذا الشخص اللي اجى عنده لابوي، قال له ايش يعني بدك اجار يعني طلع له ورا، قال له ولش بعدين بنحكي. ابوي فهم الدق، قال له جيب لي، راح هذا جاب له ورا قال لي يلعب 160-170 دولار اللي متابعين لدار سليمان، قال سليمان جاب له ياهن، ولا بقول له بدك تمضي لي على الارض، قال له لا ابوي باي باي، خبى الوراق، وقال اليوم بعد معنا الوراق.

0: احنا كيف مرتبطين بالارض؟ ابوي كان يجيبنا واحنا ولاد صغار، احنا منو عاش سنه وسنتين، يجيبنا لعند شخص هون من بلدنا، وضل ثلاث عائلات هون من بلدنا.
1: اي نعم.
0: هيدي بين الشرافس
1: في الريحانيه.
0: في
1: احنا عمليا
0: لا
1: هاي
0: لا لحظه. فارس الكريم الله يرحمه، ابو
1: طيش.
0: سعيد هون ساكن، هذا كان اخر بيت بعلمه.
1: اي نعم.
0: هي بعد 50 متر من هون.
1: اي وين ال
0: وين الصحن هذا؟ يم تحت هناك
1: صحن الالتقاط.
0: اي نعم. صحن الالتقاط كان هناك بيته. هذا اخر بيت بعلمه، وفي بيتين بعد دار المي ودار علي الاسعد. دار الاسعد دار المي. بعدين موجودون هذول العلموية اصلي، هذول بقيوا هون، بس كانوا بين شرخس الشيخين تركوهن. تركوهن.
1: ايوه اللي كانوا ساكنين عمليا يعني هاي علمه، انا قصدي الريحانيه جنبكم.
0: الريحانيه ما هن الريحانيه هذول من القوقاز.
1: بلد طبعا. اللي ايش
0: بسكنوا من القوقاز؟
1: عندنا بلدين. كفر كما وريحانيه.
0: ايوه. هاي اللي عندهم في البلاد.
1: وناس اخلاق واداب. أيوة. بلا حدود.
0: ايوه طبعا. أيوة. احتموا في اهل علمه وأطول شقه. أيوة. ارض مشاع. أيوة. هوني بالهاي وسكنوا، كانوا كل الوقت معصور على الداير.
1: اي نعم.
0: معصور على الداير كانوا كل الوقت. ف بالشويل بالسنة 57 58 هيك شيء، بيكون عمري 7-8 سنين، انا صار ابوي بعت يجيبنا انا واخوي قاسم نبيت عند ابو السعيد شهرين الفرصة.
1: ليه؟
0: المدرسة، ليصير عندنا ارتباط اكثر ببلدنا ونعرف شو هي البلد وشو قيمة البلد. من حينه
1: وتترك البحر
0: كنا نترك كل شيء، واحنا كنا مكيفين. فأبوي كان يحطنا شهرين، رعينا معهن، رعي كان أبو السعيد عنده 300-350 براس معزة.
1: طراش كبير.
0: طراش كبير كان. كان طراش كبير. بيتنا عندن، رعينا معهن، صرنا نعرف ايش ننقي، ايش ناكل من الخضار، نعرف. وكانت حياة
1: العكاوي بيعرف السمك.
0: ايوه
1: هون صرتوا تعرفوا السنيره والخبيزي. والعلت.
0: فحياة من السعيد بتذكر لما كناش نطلع برعيه، احنا كناش كنا مره بياخذونا.

0: انا وصاحبي واحنا ولا اطفال 7-8 سنين 10 سنين.
1: بس كنت تشرب حليب طازج كل يوم؟
0: كل يوم.
1: واو.
0: طلع التين اللي كله
1: جنة كله البلد محلاها.
0: بس كان كل يوم من الساعة تيجي من البيت صبح بعد ما يطلع أولادها وتظبط البيت تاني تيجي من البلد. أنا بتذكرها هاي إسا بمخي إسا بتذكرها.
1: أي نعم.
0: تيجي تقرمز وتصير تبكي وتعتب.
1: يا الله.
0: هاي بنساهاش لما سعيد الله يرحمها بهي الشغلة. وتصير تقول لي يا ستي لعمتي ونحن نقول لعمتي.
1: أي نعم.
0: تقول لي عمتي إلو لأخوي قاسم هذا بيت آل سليمان، هذا بيت آل شحرور، هذا بيت أهل المي، هذا بيت هيك تعدلنا بالبيت. بس مش متذكر أنه بيوت يعني
1: طبعا بس متذكر أسماء العائلات اللي كانت هون.
0: كل ما نيجي تقراها علينا.
1: أي نعم.
0: كل ما نيجي تقراها علينا.

0: سامي ضل بالبيت مع انه رموه مرتين على لبنان.
1: اي نعم.
0: لابو سعيد ويرجع.
1: ويرجع.
0: يرموهن الصبح بالليل يجلقوه تاني يوم الصبح يجلقوه بالبيت. مع اولاده مع اقراضه كل يوم.
1: اللي بده يصير يصير انا بدي ارجع لبنان.
0: يصير. وضل
1: هذا زلمه جدع.
0: هذا بيته من طين يعني احنا نمت أيوة. فيه سنين.
1: ايوه.
0: سنين اشهر يعني كل سنين يجي نبات فيه. بيت طين والسير جنبه. سيرة الغنم.
1: نعم.
0: والماسة جنبه. نيجي بقول لك لهون للبلد اللي هي البلد التربية هناك
1: فوق ايوه
0: اه هناك فوق
1: وين النخلات
0: اه وهاي هون هي هاي
1: مركز البلد
0: اطلال اطلال اطلال البلد
1: هدموها عن بكرة ابيها
0: عن بكرة ابيها لا انا انا قبل 5-6 سنين
1: اي نعم
0: اجا واحد من بلدنا والله ناسي مين منهن وجينا لهون كان بعد مبين اساسات البيوت
1: في حدا من البلد من أهل البلد بيخي في البلاد؟
0: فيه أجساد إيه الأولى
1: العائلات اللي هم بعرف صحيح اللي مسكين في الرحمي
0: دار الكريم
1: الكريم
0: حاج ودار الأسعد
1: أيوة
0: هدول ثلاث بيوت غير أبوي
1: هذا
0: اللي هون
1: من 2000 نسمة
0: من 2000 نسمة
1: واللي موجودين في مخيمات لبنان ومخيمات سوريا وصار في نزوح واليوم موجودين في كل أنحاء
0: كل موجودين
1: في العالم
0: في العالم فيه تواصل معهم كل انت
1: في تواصل
0: في دائما دائما دائما في تواصل مع بنات عمي مع أولاد عمي في أجزاء من الكبيرة عايشة من أمريكا لأوروبا لوين بدك للدنمارك أنا كنت عندي بالدنمارك
1: أي نعم
0: في كل أوروبا في إلنا عائلي كل أوروبا مش عم بحكي بس على أولاد بلد بحكي على عائلي على عائلي واحد
1: عائلي واحد
0: أيوة

0: هسه سؤال، كيف علاقة يعني عمليا سيدنا انت بتيجي بتقول لي انه علمة كانت 2000 نسمة، فاذا كانت مركز تجاري؟
1: لا، زراعة كانوا،
0: وكانوا
1: بدون شك كانوا يصدروا
0: بطبيعة الحال
1: منتوج الحليب، اللحم،
0: لصفاد، لكل المناطق.
1: يعني انا بحكيك لحياة واحد اللي كانوا 300 راس، فتخيل بقى قد كان عندهم، فكانوا يصدروا. انا بتذكر ام السعيد كانت حتى تبيع الحليب منتجات الهاي للجيش. انا بتذكر طلعين على الحمار مع خبيتين كبار، يطلعها
0: بسحارتين وتطلع مع الدابة
1: على السرج تحطين وتاخذها لفوق. انا هاي بتذكرها لما كنت ولد صغير. هاي بتذكرها تمام.
0: حين الزيتون اللي بعيده هون ما ضلش حدا منها هون في البلد؟
1: لا، الزيتون زمان قبل.
0: انا فاهم، انا قصدي انه في البلاد انت تبحث احيانا عن اشخاص من عين الزيتون، بتلاقيش حدا من عين الزيتون.
1: ما بعرفش
0: ساعة بعض الاشخاص
1: هدول بيكونوا تهجروا كلهم، طلعوا على سوريا
0: على سوريا على لبنان.
1: بس هون كانت الحدود هاي القريبة، هاي الحدود القريبة
0: على الاقل. يعني
1: ابوي كان مش احنا مش احسن الناس، بس ابوي كان واعي سياسيا من وهو صغير، كان كثير واعي سياسيا.
0: اذا طلع
1: يعني ابوي بال 48 بال 50 51 52 لو بقول لك لسه مع مين كانت علاقته مع حياه ايميل توما، مع ايميل حبيبي كانت علاقته طيبه.
0: اي نعم
1: يقعد معنا يعني يطلعش معك شو بده. كان واعي. طيب هذيك الأوقات كان
0: والأولاد كملوا المسير.
1: كملنا المسير
0: هي عملية الارتباط بالأرض والارتباط بالقضايا.

0: الوطنية.
1: كملنا المسير. يعني أنا بتذكر قد ما لحقوه لأبوي على بيع الأرض، وأبوي عامل وعنده 13 ولد.
0: الله يبارك.
1: كنا ليش أقول لك شحادين، أما جوعانين زينا زي بقية شعبنا.
0: مستورة الحالة.
1: مستورة الحالة بالقوة، أكل اليوم لليوم.
0: أي نعم.
1: وحاولوا يعينوا عدة مرات، بالآخر بعد ما زهق نداء قاسم كان عمره يمكن 17 16 17، أنا 14 15. ندانا إحنا التنين الكبار، قال يابا أنتوا شباب تشوفوا حياتكم، بيتكم بتوادي عليه سامد للطريق. فقدامنا مجال إنه نصير غنية أو بنكمل حياتنا. يابا إيش نصير غنية؟ ولا بقول هي ما صاروا مضايقين خلاقون يجوا لعندي على الأرض أبيع أبيع، بعطونا مصاري وبعطونا شقفة أرض. ما هو شقفة أرض أعطوك إياها من المتروكي.
0: أي نعم.
1: قلنا له يابا إحنا راضيين بحياتنا، بنكمل حياتنا هاي وإحنا هيك مكيفين
0: الحمد لله.
1: إلا إحنا شربناها من أبوي طبعا ومن الشبيبي، أنا كنت تابع بالشبيبي شوي يعني وعين شوي سياسي.
0: أيوة. وعين كثير. والحزب كان طبعا قوي وعمليا هو اللي ورث الموروث الأدبي طبعاً الموروث طبعاً السياسي لجماهيرنا.
1: له حق وفضل
0: طبعا.
1: له حق وفضل طبعا. له حق وفضل.
0: أستاذ خالد
1: تفضل.
0: لا يمل. يعني
1: طلع
0: عندك بعد تضيف إشي؟
1: بيطلع مليان إشي،
0: مليان قصص ممكن يتحدث ساعات وساعات عن البلد.
1: ساعات أيوة. تتحدث. طلع أنا الطفولة هاي اللي ربيتها هون والله من غير مبالغة من غير مبالغة يمكن انبسط فيها أكثر من عكا.
0: يا الله.
1: الشهرين اللي كنت قادم في السنين والله
0: حلو
1: بشرفي. أنا كتير كتير انبسط أنه حياة أخوي كنت خايف بس يجي لهون تعرف ما كانش إن هاي يعني بكيف يكون أنا الكبر حمار ونيم طارد. نطلع نرى غنم كان حياة سعيد. أي الله يعطي الأبو بالصحة.
0: أبو السعيد.
1: سعيد لا ابنه سعيد الراعي كان هو حياة ناجي أخوه ناجي توفى.
0: أيوة.
1: كان عنده كلاب هذا لنيوس طلع الناس من بيته
0: في الوكرة تبعه
1: شرفي. شوفت عيني
0: جميل.
1: يفوت
0: حياة الطبيعة
1: يطلع مشلخ ما يطلع
0: حياة الطبيعة الجميلة الحلوة.
1: فاربينا بقولك على الطبيعة وعرفنا شو هي بلادنا بالأساس عرفنا شو هي.
0: وعشان هيك اليوم أنا جاي عشان كمان أتعرف على هاي البلد. بلد جميلة جدا.
1: أنا تابعت برنامجك عدة حلقات عدة حلقات.
0: أي نعم.
1: وانا هذا اللي شدني اليوم اجي وجبرت استناك بديش اترك.
0: الله يخليك.
1: والله والله سعيد انا بشرف عندي التزام بعكا.
0: اي نعم.
1: قلت لا بدي استناك.
0: الله يخليك.
1: لانه قال لي شبابنا تتوعى
0: يعرفوا
1: ايش احنا ايش ماضينا ايش حضرنا وايش مستقبلنا.
0: الله يسعدك.
1: لازم يوعوا شبابنا يعرفوا ايش وين احنا
0: صحيح
1: في الكره الارضيه عايشين.
0: طبعا
1: احنا اليوم مملين العالم كله كل اللي اطلع وين ما تروح
0: بتروح بتلاقي اهل البلاد.
1: بتلاقي ملام من بلاد.
0: الله يسعدك استاذ خالد.
1: سعيد.
0: الف شكر لك.
1: الله يخليك
0: يعطيك الصحه.
1: الله يخليك.
0: ونضل ان شاء الله نيجي هيك كمان ايش يوم كمان تعمل لنا قاعده مع تبولي بينفع هون
1: بيت اهل بنقعد قاعده منيحه منيحه.
0: وهيك ننهي اليوم حديثنا من امام بلده علمك اللي هجرت في العام 48 والى اللقاء في مكان اخر في البلاد.

0: قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

كيف الناس اللي تحلى في الليل الجنايب كلها انقلق ميه والبطانيات والحصر والفاش والارض وين احنا ننام وين احنا نروح وين احنا نروح من هذا الشيء تفرج علينا يا عالم انت تفرج علينا كيف ايش بصير فينا

مخيم جبل الحسين هو واحد من أربعة مخيمات تم تأسيسها في الأردن بعد عام 48 من أجل إيواء اللاجئين الذين هجروا من فلسطين بعد النكبة. تأسس المخيم عام 1952 فوق مساحة من الأرض تبلغ حوالي 445 دنما شمال غرب عمان. جاء معظم لاجئو المخيم من عدة قرى أهمها السافرية وبيت دجن واللد والرملة. شهد المخيم عبر السنين تحولات سريعة في عملية تطوره، وقد ساعدت عدة أحداث وعوامل في تبلور البنى الاجتماعية والمكانية للمخيم بصورة خاصة والمساحات المجاورة في المدينة بصورة عامة. أنشئت الوحدات السكنية في المخيم على امتداد شبكة، وأعطيت كل عائلة خيمة على قطعة أرض تمت الإشارة إليها بالنمرة. ووفق شهادات من أهالي المخيم، كان مخيم جبل الحسين في بداية تأسيسه يقتصر على الخيم التي وزعتها وكالة الغوث للتخفيف من برد الشتاء وحر الصيف. وقام اللاجئون باستبدال الخيام الأصلية بمساكن أكثر متانة، فيما عملت الأونروا على توفير الأسقف لها. ومنذ ذلك الحين نما المخيم ليصبح منطقة شبه حضارية وأصبح جزءا من مدينة عمان.

يعاني مخيم جبل الحسين من مشكلة الاكتظاظ السكاني الحاد، ولا توجد هناك أي مساحة لإضافة المزيد من المباني، كما يعاني من ارتفاع مستوى الفقر والبطالة وسوء الخدمات وضعف البنية التحتية. تأسس نادي شباب الحسين في مخيم جبل الحسين، حيث يمارس النادي الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والكشفية والفنية، ويقع مقره في منتصف المخيم. يمتلك النادي قاعة رياضية أنشئت عام 1983، وتعتبر من أوائل الصالات الرياضية في الأردن.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل، بدون سابق انذار. مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

موجز لأهم الأنباء من تلفزيون فلسطين. أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين بينهم طفلان بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن محمد أبو ملوح وزوجته ألاء زقلان وطفلهما الرضيع أسامة البالغ من العمر 6 أشهر وإصابة آخرين جراء قصف شقة سكنية في مخيم صيرات وسط قطاع غزة. كما أفادت المصادر باستشهاد مواطن برصاص قناصة الاحتلال في جباليا شمال قطاع غزة. شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر في تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة شملت 79 فردا، من بينهم 38 مريضا و41 مرافقا، وذلك عبر معبر رفح البري وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وجرت عملية الإجلاء من خلال ترتيب ميداني وخدمات إسعافية وفرتها طواقم الجمعية التي تولت مهام النقل والتأمين والمرافقة، بما يضمن وصول المرضى والمرافقين بشكل آمن إلى نقاط السفر لاستكمال علاجهم في الخارج. قال نادي الأسير إن موجة تفشي خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من سجون الاحتلال المركزية، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهرين نيسان وأيار، والتي كشفت عن مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وأكد نادي الأسير أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية، حيث تحولت السجون إلى بيئة موبوءة تستخدم فيها الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب ممنهجة بحق الأسرى. ففي الزنازين والغرف المكتظة التي يحتجز فيها ما لا يقل عن 8 أسرى، يوجد 3 أسرى على الأقل مصابين بالجرب. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة شقبة غرب رام الله. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل المواطن عبد الله ثابت المكون من طابق واحد والمقام على مساحة الدنم ويضم غرف معيشة واسطبلا للخيل وبركة للسباحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه بأن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز كبير من التفاوض عليه. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أن الحصار سيظل ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه.

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبوا لنا أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمدان بقول لها غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر، ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه، طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا بتفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج، فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

גם היסטורי, ציון חג.

أهلا بكم. إطلالة جديدة من ملف اليوم، جديد التطورات. وفي الشق الأول من هذه الإطلالة من محور الحديث سيكون في ملف اليوم عن قرب التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني. هذا ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية وأيضا على لسان الوسيط الباكستاني وغيره من الأطراف التي تحاول تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع رؤساء قادة في المنطقة وأطلعهم على سير هذه المفاوضات، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية إن مسودة الاتفاق قد تنشر خلال 48 ساعة. لكن في تل أبيب وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن نتنياهو ووزرائه يتحلون بلغة الصبر أو الصمت بالأحرى حيال كل هذه التقارير. الرئيس الأمريكي أضاف بأن من بين من اتصل بهم هو نتنياهو وأطلعه على سير هذه التطورات. في إسرائيل لا يريدون اتفاقا إلا بمقاسهم فيما يتعلق بالملف النووي وبما يصفونه بنفوذ إيران في منطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة إلى تجديد نتنياهو على عدم ربط ما يسمى بالجبهة.

0: الساعات، أي أن توقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان. كيف يؤثر هذا الاتفاق إن تم فعليا على نتنياهو شخصيا حزبيا وعلى إسرائيل ككل؟ وماذا عن السيناريوهات التي سيبحثها نتنياهو مع وزرائه ومجلسه المصغر؟ هذه وأخرى الآن بالتحليل المتابعة مع السيد سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي، انضم إلينا من أراضي العام 48 عبر تقنية زوم. سيد سهيل، أهلا بك معنا في هذا الإطلالة من ملف اليوم. ماذا يعني أن يتم التوصل إلى اتفاق بالنسبة لنتنياهو؟
1: حياتي لك بداية للمتابعات والمتابعين. إسرائيل منذ أن حصلت على مسودة الاتفاق المتحدة وإيران وهي تعيش حالة من الصدمة الكبيرة، الصمت المدقع، والتحليلات المختلفة حول القلق الذي يبديه نتنياهو ومن يحيط حوله من هذه المسودة. وهنالك من ذهب بعيدا ليحلل أنه فيما إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى الاتفاق مع إيران بهذه المعطيات التي نشرت، فإنها ستعتبر ليس أقل من هزيمة استراتيجية لإسرائيل بثلاث قضايا كبيرة. أن الأمور الثلاث التي قامت بها إسرائيل كأهداف الحرب على إيران قد سقطت. أو الأمر الأول قضية النووي الإيراني والتخصيب، والنقطة الثانية الصواريخ البالستية، والنقطة الثالثة علاقة إيران مع الأطراف المقاومة في جميع أنحاء المنطقة. فلذلك هذا هو الجو العام. حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي أساسي واحد يدلي بالموقف الإسرائيلي كاملا، وهذا ليس صدفة. هم يبقون بالتشاورات الأمنية، اللقاءات بين نتنياهو وأطراف عديدة من الائتلاف الحاكم، واتصالات تليفونية مع الجانب الأمريكي بجميع يعني أطرافه. فلذلك بكلمة واحدة، ما جرى في 24 ساعة الأخيرة يعتبر صدمة، وصدمة كبيرة لإسرائيل حتى الآن.
0: لكن ترامب قال إنه يطلع نتنياهو يوميا، إذا لم يكن يوميا فهو يطلعه على كل التفاصيل وينسق المواقف معه. ماذا نفهم من هذا التصريح؟
1: شنو نفهم من هذا؟ أن هنالك اعتبارات أولويات أمريكية تختلف عن الأولويات الإسرائيلية. تحدثنا عن هذا في السابق بشكل موسع بلقاءات مختلفة، ولكن الآن وصل الوضع إلى ضرورة اتخاذ قرار. أن إبقاء مضيق هرمز مغلقا، التجارة الدولية معطلة، أسعار النفط بارتفاع، الأجواء الداخل الأمريكي بتصاعد الأصوات المعادية لموقف ترامب، الاتحاد الأوروبي والدول الغربية لا تريد الانضمام إلى أي مساعي حربية إلى جانب الولايات المتحدة، الجانب الخليجي والعربي والإسلامي بصوت مرتفع وضاغط على الأمريكيين من أجل إيجاد حل دبلوماسي. كل هذه الأمور وجدت الولايات المتحدة أن من الضروري أن تقرر هل هي تريد إسرائيل أولا أم تريد الولايات المتحدة أولا. وعلى ما يظهر أن الإخفاقات السابقة التي قامت بها إسرائيل بجر الولايات المتحدة إلى حرب كانت المعلومات التي وردت بها غير صحيحة، أدت إلى انقلاب أطراف أمريكية على الموقف الإسرائيلي، وأصبحت تقنع ترامب بضرورة الذهاب إلى توجهات دبلوماسية مع إبقاء حالة الحرب. دعني أقول أن حتى ولو تم التوقيع على هذه المذكرة وبدأت المفاوضات لمدة 60 يوما، فإن هذا لا يعني أن إمكانية العودة للحرب غير قائمة. برأيي أن الولايات المتحدة أيضا تضع أمام أعينها أنها تريد فترة زمنية معينة من الآن وحتى الانتخابات النصفية الأمريكية لكي تقرر نهائيا وجهتها بالنسبة للتعامل مع الإيرانيين. هي تريد هذه الفرصة الآن، وهذا لا يعني أنها لن تعود بعد شهر نوفمبر إلى إمكانية جولة حربية إضافية إذا رأت ضرورة لذلك.
0: هناك سؤال تقليدي لكن لابد أن نطرحه، يتعلق بهل سيتمكن نتنياهو من الضغط على ترامب أو أن يقدم كالعادة كما كنا نسمع في المرات السابقة ملفات سرية على حد تعبيره قد تغير رأي ترامب في اللحظات الأخيرة، خاصة وأن الحديث يدور عن 48 ساعة خلالها سيتم الإعلان عن مسودة هذا الاتفاق.
1: خيارات لنتنياهو الآن ليس كما كان في السابق، إما أن يقدم معلومات سرية وإما أن يذهب إلى الموافقة. لا، الخيارات هي الآن هي كالتالي: هل يذهب نتنياهو إلى مواجهة الجانب الأمريكي بموقف معاكس كما فعل مع بايدن في ذلك الوقت، ونذكر سوية أنه ذهب إلى الكونغرس الأمريكي من خلف ظهر الإدارة الأمريكية وقام بمهاجمة بايدن بعكر داره، دعنا نقول، هل يقوم بأمر مشابه من هذا النوع أم أنه ينصاع ويقوم بتخريبات من نوع آخر؟ برأيي أن نتنياهو لم يعد يملك أوراقا سرية إضافية يستطيع أن يؤثر بها على الجانب الأمريكي. هو يستطيع أن يضغط وليس بشكل علني ضد ترامب، لأنه لم يعد أي يعني طرف يغطي الجانب الإسرائيلي دوليا سوى ترامب، وحتى ليس الولايات المتحدة كلها. ترامب هو الوحيد الذي بقي صديقا لنتنياهو، وهو لن يستطيع أن يفرط بذلك، خاصة وأنه مقبل على انتخابات مصيرية بعد عدة أشهر. فلذلك برأيي أنه سيذهب إلى تلاعبات إضافية. علينا أن نضع العين بشكل يعني حاد على ساحتين أو ثلاثة: الساحة اللبنانية، الساحة في قطاع غزة، والساحة في الضفة الغربية. ودعني أقول لأحدد أكثر مخاوفي. المخاوف الأساسية هي الضفة الغربية، لأن لبنان مرتبط بشكل أو بآخر بتوازن قوى داخلي معروف ومقلق أيضا لإسرائيل بالظروف الحالية، ومرتبط أيضا بالملف إسلام أباد والملف الإيراني، وهذا أحد بنود التي تم الاتفاق عليها في الإطار أو على الأقل من المسودة الموجودة للتوقيع.
0: نعم.
1: وهذا يقول أن وقف إطلاق النار بإيران يجب أن يكون وقف إطلاق النار في لبنان وفي قطاع غزة، وهذا الأمر إذا تم فإن تبقى أمام اللعبة التي يستطيع أن يخرب بها الكثير نتنياهو بالفترة القادمة هي ساحة الضفة الغربية. وبرأيي الضفة الغربية ستكون في عين العاصفة في الأشهر القريبة على الأقل حتى الانتخابات الإسرائيلية.
0: طيب، قبل أن نتوسع أكثر دعنا نتوقف عند الربط ما بين إيران ولبنان. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت هذا الصباح أنه خلال الاتصالات ما بين الرجلين أي ترامب ونتنياهو، فإن نتنياهو حث ترامب على عدم الموافقة على طلب إيران بوقف إطلاق النار بشكل شامل بما معنى أنه يشمل لبنان، لكن ترامب لا يبدو متشجعا لما يحثه عليه نتنياهو، فماذا تقول في ذلك؟
1: نقطتين لهذا الموضوع. النقطة الأولى أن الربط لا يمكن الفصل الآن، يعني ويعني هذا أصبح من ورائنا، لأن إيران وضعت ذلك شرطا أساسيا وتمت الموافقة على ذلك. ولكن إذا نظرت إلى البند المتعلق رقم 4 بكل ما يتعلق بورقة التفاهمات في الخمس نقاط المركزية بخمس يعني مواضيع مركزية، وعندما جاء الحديث على لبنان أضيفت جملة إضافية وهي بناء على الطلب الأمريكي أخذا بعين الاعتبار المطالب الإسرائيلية، وهي أولا الجزء الأول من البند يقول أن وقف إطلاق النار مع بين الولايات المتحدة وإيران يسري على لبنان والملفات الساخنة بالشرق الأوسط. والنقطة الثانية أن هذا الأمر

0: الامور يفتح المجال لتجديد وتشجيع المباحثات بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني حول الأمور العالقة، بما معناه أن الجزء الثاني من هذا البند يعطي يعني جوابا معينا ليس كاملا للمخاوف الإسرائيلية بما يتعلق في الملف اللبناني، ولكن هذا أيضا لا يرضي إسرائيل. إسرائيل تريد نقطة واحدة أساسية، حرية التحرك الأمني في كل الشرق الأوسط متى تشاء، أينما تشاء، وكيفما تشاء. هذا الأمر لن يتم إعطائها إياه بالظروف الحالية، لأنه سيؤثر على القضية الكبرى وهي قضية العلاقات الأمريكية الإيرانية بالظروف الحالية. وهناك أطراف عديدة وسيطة من الباكستان إلى العربية السعودية إلى مصر إلى تركيا إلى دول الخليج، وأطراف عديدة دولية مثل الصين وروسيا. فلذلك الأمور داهمة ليست كما تريد الرياح الإسرائيلية، وهذا الأمر يجعل إسرائيل بمزيد من الصدمة أيضا في الملف اللبناني.
1: طيب مرة أخرى نقول بأنه كل ما يتم الحديث عنه لم يحدث فعلا، ولكن هذا ما أعلن أمريكيا إيرانيا وأيضا من الوسطاء بانتظار انتهاء 48 ساعة حتى نعرف هل فعلا سيتم التوصل إلى اتفاق ونشر الوثيقة النهائية لهذا الاتفاق أم لا. على أي حال كيف سيؤثر ذلك على الساحة الحزبية الداخلية؟ نتنياهو وأتلافه يريدون الإمساك بخيوط اللعبة، تسبيق موعد الانتخابات بالموعد الذي يناسبهم، أن يبقي العصا بيده، ولكن سيتأثر نتنياهو سواء بطريقة عميقة أو بطريقة طفيفة.
0: سؤال في غاية من الأهمية. منذ مساء أمس وصباح اليوم هناك العديد من ردود الفعل الشعبية والإعلامية ومؤثرين وأصحاب الرأي في إسرائيل بهذا الموضوع. أحد الأشخاص المركزين في صحيفة معاريف وكاتب معروف ومؤثر اسمه أبي أشكنازي تحدث على أن إذا هذه المسودة أثبت أنها صحيحة وذاهبة إلى التوقيع، فإن على إسرائيل أن تقيم ليس فقط لجنة تحقيق رسمية بسبعة أكتوبر، وإنما عليها أن تقيم لجنة تحقيق رسمية ثانية لإدانة نتنياهو برؤيته واستراتيجيته بالحرب على إيران. لأن هنالك من يعتقد في الجانب الإسرائيلي، وهذا الرأي يتصاعد باستمرار، بأن نتنياهو بموقفه خلال العقود الماضية بالضغط على رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بالذهاب إلى حرب على إيران ومنع أي اتفاق نووي قد جلب نتائج عكسية في الملف النووي. يعني المقترح الحالي حسب هذه التحليلات هو أسوأ بكثير مما تم الاتفاق عليه في العام 2015 مع أوباما، بما معناه أن الإمكانيات في ذلك الوقت إذا تم تنفيذ ذلك الاتفاق فإن الوضع النووي والتخصيب النووي في إيران لم يصل إلى 460 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب 60%، وإمكانيات أن يصل إلى 90% لا تحتاج أكثر من شهر إلى شهرين. وأيضا في ذلك الوقت كان ترحيل اليورانيوم المخصب وارد إلى روسيا وكان مقترحا موجودا وأحد قرارات الاتفاق 2015. فلذلك هذه المواقف تتصاعد بإسرائيل باتجاه أن كل استراتيجية الإسرائيلية في الملف الإيراني ليس فقط لم تكن صحيحة وليس فقط جلبت نتائج عكسية، وإنما يجب إقامة لجنة تحقيق رسمية تقول لماذا قام نتنياهو بمثل هذه الخطوات التي جلبت المضرة الكبيرة لإسرائيل ولكن ليس فقط لإسرائيل. كان صباح اليوم أيضا مقالا لافتا لمؤثر إسرائيلي كبير اسمه بن كاسبيت، وتحدث على أن إذا تم صحة هذه المسودة للاتفاق فأنها تشكل هزيمة استراتيجية كبيرة لإسرائيل لسنوات طويلة قادمة، وهذا الأمر يعدده ويفصله.

0: هو يفنده بندا بندا ونقطة نقطة، ويرجع إلى خطابات نتنياهو بالعام 2022 ضد بايدن عندما تحدث على ضرورة عدم ذهاب بايدن إلى إعادة الملف الاتفاق النووي مع إيران عندما أراد ذلك في تلك الفترة. فلذلك برأيي أن الجو في إسرائيل سيتصاعد ضد نتنياهو أكثر وأكثر، وعندما تنتهي المداولات بهذا الاتفاق ويتم الذهاب إلى تنفيذه رويدا رويدا، فإننا سنشهد حربا جديدة في الداخل الإسرائيلي، ليس فقط إسرائيل على الضفة الغربية وغزة ولبنان، ورأينا ذلك منذ صباح اليوم في الثلاث جبهات هذه، لأن نتنياهو يريد أن يصعد التوتر الأمني على حساب الدم الفلسطيني واللبناني. ولكن هناك مسار آخر هو بدء رفع السكاكين والحرب الإعلامية والانتقادات اللاذعة على نتنياهو بكل تصرفاته بالملف الإيراني.
1: طيب، هذا ما يدفعنا لأن نذهب إلى استطلاعات الرأي. لا نريد أن نبتعد كثيرا عن الملف أو الاتفاق المحتمل، لكن الشيء بالشيء يذكر. آخر استطلاع نشرته هيئة البث الإسرائيلية أو قناة كان يشير إلى أن ائتلاف نتنياهو تقدم مقعدا واحدا، فيما تحالف معا أصبح يحمل 22 مقعدا والبقية تأتي تباعا. بالنسبة لنتنياهو ولمن معه، يبدو بأنهم يحتاجون بعضهم البعض الآن أكثر من الحديث عن خلافاتهم الداخلية، إذا ما وضعنا ملف خدمة الحريدين في الجيش جانبا قليلا.
0: رأيي أن أوضاع نتنياهو ما قبل الإعلان عن ورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية كان سيئا جدا وما زال سيئا، بما معناه أنه سيزداد سوءا أيضا في الفترة القادمة بالأيام القادمة إذا اتضح أن الولايات المتحدة عازمة على توقيع مثل هذه المسودة، وهذا ما يبرز حتى الآن. وهذا الأمر سيشكل يعني تأثير بجانبين. إذا كانت نتائج الاستطلاعات السابقة قبل هذه المسودة تتحدث على تغيير الشخص مقابل شخص، تغيير نتنياهو ببنت أو بأيزنكوت أو بآخرين، فإن الآن منذ مساء أمس وصباح اليوم بدأ يتم الحديث أكثر وأكثر على تغيير أجندة من أجندة نتنياهو إلى أجندة أخرى، بما معناه أن أجندة الحروب المتلاحقة، فتح الجبهات العديدة دون إتمام أي جبهة، إبقاء التوترات الإقليمية إلى أبد الآبدين كخط استراتيجي للقيادة الإسرائيلية والنخب الإسرائيلية في العقود الثلاث الأخيرة، يجب إيجاد أجندة أخرى للخروج من الوضع الحالي، بما في ذلك الارتباط مع الوضع الاقتصادي بإسرائيل، بما في ذلك الوضع على سكان الشمال الذين فقدوا الأمن الجمعي بعد الأوضاع مع لبنان وحزب الله، بعد عدم الحسم في غزة، الأوضاع المتصاعدة من المستوطنين وفتيان التلال في الضفة الغربية، وفيديوهات بن غفير المتلاحقة التي تحرج إسرائيل عالميا في جميع الأصعدة. فلذلك بدأنا نشعر أن هنالك انتقال ما زال في بدايته، لا نعرف كيف يتطور، ويعتمد على فيما إذا ذهبت الولايات المتحدة إلى توقيع مثل هذه المسودة مع إيران. فإذا ذهبت إلى ذلك فأنا باعتقادي ومن المؤشرات التي أراها أرجح أن يكون تعميق لتبديل ليس فقط شخص نتنياهو بشخص آخر، وإنما تبديل أجندة نتنياهو حول الحروب المختلفة إلى أجندة أخرى تقول أن علينا أن نجرب أمور أخرى، بما في ذلك تفاهمات، بما في ذلك تسويات، بما في ذلك اتفاقيات وما إلى ذلك، سواء في الملف اللبناني، في الملف السوري، في الملف قطاع غزة، وأيضا في ملف الضفة الغربية.
1: ولكن سيد سهيل
0: لذلك الأوضاع العالمية مؤدية.
1: طيب سيد سهيل.

0: كل هذه الأجندة، إذا من يصفوا نفسهم بالمعارضة هم يفكرون نفس تفكير نتنياهو.
1: سؤال يعني في غاية من الأهمية والتركيز. ما قلته كله صحيح، ولكن أود إضافة أمرين مهمين. من الأمر الأول أن من يعتقد أن الانتقال من وضعية من هذا النوع في إسرائيل مع انزياه المجتمع إلى اليمين واليمين الفاشي بشكل كبير بالعشر سنوات الأخيرة إلى وضعية جديدة تذهب قدما نحو حل الدولتين، فإننا لا نرى الصورة الحقيقية للمجتمع الإسرائيلي. الانتقال هو بمرحلة وسطى أو أكثر من مرحلة وسطى بين الأجندة الحالية التي تكفر بأي حل للقضية الفلسطينية خاصة حل الدولتين، وما بين أن نصل إلى تسويات سياسية لاحقة بفترة انتقالية. ما هي مميزاتها؟ وهذه النقطة الثانية. مميزات المرحلة الانتقالية: أولا أن لا تكون هنالك حروب مفتوحة دائمة، الاهتمام بالمجتمع الإسرائيلي الداخلي وإصلاحات داخلية برأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي الداخلي، ترتيب الاقتصاد، ترتيب التفاهمات الداخلية، الاهتمام بوضع الجيش المتدهورة، الاهتمام بالفئات الوسطى والفئات المسحوقة وما إلى ذلك. وهذا الأمر الذي يتم طرحه الآن بشكل أو بآخر من أطراف من المعارضة حتى الجزء اليميني منهم، بما معناه أن مميزات المراحل الوسطى ما بين المرحلة الحالية السيئة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني والرؤية لمستقبل حل الدولتين إلى وضعية نبذ الحروب، تجميد الحروب، وضع الحروب والتوترات كأجندة ليست على الطاولة الآن، الذهاب إلى رؤية التفاهمات الداخلية، التأكيد على الداخل الإسرائيلي، وهذا الأمر من شأنه أن يخلق وضعية جديدة خاصة إذا سقط نتنياهو ولم يشترك بحكومة ائتلاف قومي قادمة، بما معناه إذا قامت حكومة معارضة مهما كان نوعية هذه المعارضة ستأخذ خطا بديلا بمفهوم عدم الذهاب إلى الحروب وإبقاء الملفات الحربية مفتوحة لأبد الأبدين، وستذهب إلى تجميد وتهدئة الأمور بهذا المجال والاهتمام أكثر في الأمور الداخلية.
0: بقي نسألك في الوقت المتاح سيد سهيل، عذرني على المقاطعة،
1: مع الليكود على ائتلاف قومي
0: فقط لضيق الوقت سيد سهيل، اتضحت الصورة، لكن عذرني على مقاطعتك في دقيقتين من الوقت المتبقي. هناك سيناريو مطروح في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه الآونة وسابقا، أن نتنياهو قد يذهب بإسرائيل إلى ما يسمونه المقامرة أو المخاطرة، أو أن يتمرد على ترامب ويشن هجمات منفردة على إيران في مسعى لتخريب أي اتفاق مرتقب ما بين طهران وواشنطن. ما قولك في سيناريو كهذا في دقيقتين لو تكرمت؟
1: رأيي هذا السيناريو بعيد قليلا. السيناريو الأكثر فيما إذا ذهب إلى ترامب إلى التفاهمات مع إيران أن يسرع نتنياهو إلى عقد تسوية قضائية في ملفات الفساد وأن يعتزل العمل السياسي ويخرج من العمل السياسي. برأيي هذه الطريق أقرب من إمكانية مواجهة ترامب الصديق الوحيد المتبقي له في جميع أنحاء العالم، عندها سيسر كل شيء بما في ذلك مستقبله السياسي والشخصي.
0: شكرا جزيلا لك السيد سهيل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من مراضي العام 48 وعبر تقنية الزوم. شكرا على كل هذه الإفادة والإضاحات، شكرا جزيلا لك. معكم نواصل في هذا القسم الثاني من إطلالتنا بملف اليوم، والآن نتوسع بالحديث بشكل تفصيلي عن آخر التطورات ومعاناة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. نادي الأسير، هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسات الأسرى قالت إن موجة جديدة من مرض الجرب تفتك بالأسرى، كل ذلك في ظل سياسة متعمدة تتعلق بعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى والأسيرات، ليتحول كل ثانية وكل دقيقة إلى معاناة إضافية. هذا مع استمرار ذات النهج.

0: فيما يتعلق بالطعام نوعيته وجودته وعدد مراته بالإضافة إلى باقي أشكال الامتهان للكرامة الإنسانية. سنتحدث في تفاصيل أوفى هنا مع ضيفنا السيد أمين شومان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرة والمحررين. سيد أمين أهلا بك معنا.
1: مساء الخير لك ولجميع المشاهدين.
0: دعنا نبدأ بالأرقام الجديدة. 89 شهيدا ومعتقلا من المعلومة أسمائهم، هذا يعني بأن هناك قد يكون شهداء تمارس بحقهم سياسة الإخفاء القسري. عن هذا الموضوع ما الجديد لديكم؟
1: يعني بداية بعد الترحم على شهداء شعبنا الأبرار والتمنيات بالإفراج عن كل أسرانا من داخل السجون الإسرائيلية والتمني بالشفاء لجرحانا الذين يصابون تباعا سواء خلال حرب الإبادة أو ما يجري من اعتداءات لقطعان المستوطنين أو لجيش الاحتلال في مختلف المحافظات الفلسطينية وتحديدا في الآونة الأخيرة. وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية والذين تم الإبلاغ عنهم من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية 89 شهيدا، ونحن نشكك في هذا الرقم حيث أن الأرقام تزيد عن ذلك بكثير لأن هناك تعتيم إخباري وإعلامي عما يجري داخل السجون الإسرائيلية وخاصة بحق أسرى من قطاع غزة وتحديدا في المعسكرات السرية في سيتي ديمان وغيره من المعسكرات التي يوجد بها الآن أكثر من 1580 معتقلا من قطاع غزة، تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون، يتم التعامل معهم خارج نطاق كل الأعراف والقوانين الدولية، وخاصة بعد أن تم عملية تبادل لجثامين شهداء من الحركة الأسيرة ومن أبناء قطاع غزة في عملية الصفقات الأخيرة بتبادلها بجثامين إسرائيليين كانوا موجودين في قطاع غزة، وقد بدت آثار التعذيب وأطلاق الرصاص والضرب والحرق على جثامين هؤلاء الشهداء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث من الواضح أنهم يتعرضون لعملية تنكيل وتعذيب بشعة داخل السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل كل مؤسسات الأسرى وكل القوى الوطنية تشكك في الرواية الإسرائيلية بأن أعداد شهداء الحركة الأسيرة يفوق 89 شهيدا بفعل هذه الجرائم التي ترتكب داخل السجون سواء بفعل جرائم سياسات الإهمال الطبي المتعمد أو بإطلاق الرصاص أو بالإعدامات داخل السجون الإسرائيلية أو بالتحقيق القاسي والمذل في أقبية التحقيق الإسرائيلية.
0: طيب سيد أمين، ما مبررات المؤسسات الحقوقية سواء من صليب أحمر أو غيرهم من متابعة هذه الملفات؟ حرب الإبادة بالنسبة لدولة الاحتلال قالت إنها أوقفت إطلاق النار رغم أنه لم يتوقف فعليا، لكن ما يسمى بحالة الطوارئ التي كانت تتبرع بها دولة الاحتلال قد أفرغت، وبالتالي يجب أن تتم زيارات ويجب أن يتم متابعة هذه الملفات من قبل هذه المؤسسات الحقوقية.
1: يعني ما زالت حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتخذ من أحداث 7 أكتوبر وما بعدها مبررا لتنفيذ حالة الطوارئ داخل السجون الإسرائيلية، حيث أنه بعد إنهاء حرب الإبادة والتوصل إلى اتفاق من عدة مراحل، مرحلة أولى وثانية وثالثة برعاية دولية وإقليمية، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون وبن غفير ما زال يشدد الخناق على الحركة الأسيرة الفلسطينية، ما زال يمارس نفس الأساليب التي مورست بعد 7 أكتوبر في اليوم التالي ل7 أكتوبر داخل هذه السجون. الأسرى ما زالوا يعيشون أوضاع كارثية داخل السجون الإسرائيلية لا يسمح لزيارتهم من قبل الأهالي، من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من قبل محامين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يسمح لأي مؤسسات حقوقية بزيارة أي من الأسرى أو الأسيرات في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية. غياب المحاسبة والرقابة وما يجري داخل هذه السجون بحق أسرانا هو ما يعطي مزيد من الضوء الأخضر لممارسة مزيد من التنكيل والتعذيب وامتهان الكرامة والضرب والشبح وغير ذلك من الأساليب اللا إنسانية التي تمارس داخل السجون الإسرائيلية بحق الآلاف من الأسرى الذين ما زال يتواجد منهم داخل السجون حتى هذه اللحظة 9600 أسير وأسيرة.
0: دعنا ننتقل إلى الحديث عن ملف الاعتقال الإداري وهذا الشبح القائم أمام المعتقلين من مختلف الفئات العمرية. سلطات الاحتلال تجدد وتصدر أوامر اعتقال إداري بحق 43 معتقلا، هذا ما أعلن اليوم من قبل مؤسسات الأسرى.
1: نعم بالتأكيد الاعتقال الإداري هو سيف مسلط على رقاب الألاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. الآن 40% من مجمل المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلي هم من المعتقلين الإداريين الذين كانوا أسرى سابقين أو نشطاء في فصائلهم وفي جبهاتهم ومنظماتهم الفلسطينية أو حتى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والذين وصل عددهم الآن في مختلف السجون الإسرائيلية 3,640 معتقلا إداريا، وهذا العدد لم يكن موجودا داخل السجون لا في الانتفاضة الأولى ولا في الانتفاضة الثانية، بمعنى أن هناك استهداف لهذه الفئة من أبناء الشعب الفلسطيني وتجديد الاعتقال الإداري لهم. تم تجديد الاعتقال الإداري ل 43 أسيرا من الأسرى الإداريين، وفي كل شهر هناك عشرات التجديدات وتثبيت الإداري للعشرات من المواطنين الفلسطينيين في الاعتقال الإداري، وهذا ما يفسر ارتفاع هذه الأعداد الكبيرة من المعتقلين الإداريين داخل السجون الإسرائيلية. يتم تجديد الاعتقال الإداري لأكثر من 80% من المعتقلين الإداريين في محاكم سورية بدون حضور محامين بناء على ملفات سرية، وما زال هذا السلاح يفتك بأبناء شعبنا الفلسطيني داخل السجون الإسرائيلية في سياسة مبرمجة ممنهجة تستهدف الأسرى المحررون وأي نشطاء حتى لو شاركوا في تشييع جثامين شهداء أو استقبال أسرى أو أي نشاطات، وخاصة المعتقلين من مدينة القدس الذين يوجد تشديد إضافي عليهم من قبل سلطات الاحتلال وإدارات مصلحة السجون الإسرائيلية.
0: دعنا نذهب إلى ما نشر ووثق بعدسات الكاميرات عندما جاء بن غفير وهو وزير الأمن القومي الإسرائيلي وتعمد أن يحصد صور انتخابية لكنها انعكست على رأسه، سواء بانتقادات من جيشه ذاته أو حتى انتقادات دولية، عندما امتهن كرامة المعتقلين من المتضامنين في أسطول كسر الحصار.
1: يعني ما قام به ابن غفير هذا ينزله الجبين في دولة تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. إذا كان التعامل مع متضامنين أجانب يتم بهذه الطريقة من قبل وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، فكيف سيكون حال التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة ومن مختلف محافظات الضفة الغربية ومن القدس ومن فلسطين عام 48 ومن الأسرى العرب سواء كان لبنانيين أو سوريين أو غيرهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية؟ هذه رسالة للعالم ليرى حقيقة الوجه القبيح لهذا الاحتلال ولإدارات مصلحة السجون ولوزراء
0: الحكومة.
1: وهذا هو الوجه الحقيقي لهذه الممارسات البربرية الهمجية الخارجة على كل ما هو مألوف إنسانيا، حيث يتم التعامل مع المتضامنين بالضرب والشبح والإهانة ووضعهم في زنازيل ضيقة وإيذائهم بشكل مقصود من أجل أن يكونوا عبرة لمن يعتبر ومن يحاول أن يكون في أساطيل الحرية مستقبلا ليدافع عن حق شعبنا في الحرية وفك الحصار وإيصال المساعدات، وخاصة للمحاصرين في قطاع غزة وفي شمال الضفة الغربية وفي غيرها من المحافظات الفلسطينية. هذه الاعتداءات المتكررة الآن هي تشكل رأي عام عالمي. العديد من المظاهرات والمسيرات خرجت اليوم في مدينة بلباو ويوم أمس وغيرها في العديد من المدن الأوروبية تنديدا بما لاقاه هؤلاء المتضامنين من تنكيل وضرب وشبح على أيدي الشرطة القمع الإسرائيلية. في منظر يعيد إلى الأذهان أن ما يجري بحق المتضامنين الأجانب الذين جاءوا في أساطيل الحرية على أن هذه الدولة خارجة على كل الأعراف والمواثيق الدولية وتدير ظهرها لكل الأعراف والمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني للتعامل مع من يحملون هذه الجنسيات من مختلف الدول والذين جاءوا فقط للتعبير عن رفضهم للحصار المتواصل على قطاع غزة.
0: هناك من رأى أو بالتحديد مؤسسات الأسرى قالت بأن إسرائيل حاولت من خلال اختطاف وامتهان كرامة هؤلاء المتضامنين أن تبعث برسالة ترهيب إلى باقي المتضامنين حول العالم كي لا يعيدوا نفس الخطوة في أساطيل الحرية ولا حتى يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني.
1: نعم بالتأكيد هذا هو الهدف، كي الوعي الوطني والإنساني والوجداني لدى كل هؤلاء المتضامنين حتى يكونوا عبرة لغيرهم لعدم المشاركة في أساطيل حرية قادمة لرفع الحصار عن قطاع غزة. والواضح تماما أن هذه العنجهية والبربرية في التعاطي والتعامل معهم لمنع كل من تسول له نفسه ليفكر من أجل المشاركة مستقبلا في أي نشاط من هذا القبيل. وبالتالي هذه الرسالة انعكست سلبا وارتداداتها سلبية على ابن غفير نفسه، على الحكومة الإسرائيلية، على الصورة التي كانت تحاول إيصالها هذه الحكومة إلى العالم بأنهم يعيشون في واحة من الديمقراطية وبأنهم يتعاملون بديمقراطية مع كل

0: الذين يتوجهون أو يتواجدون في دولة الاحتلال، وبالتالي الفيديوهات التي صورت والتي بثت والتي شاهدها العالم أجمع تؤكد عكس ما تدعي هذه الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن الارتدادات سلبية عليهم، وسيتشكل رأي عام عالمي ضد هذه الإجراءات، كما تشكل رأي عام عالمي ضد حرب الإبادة وضد قتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمير المنازل على رؤوسهم في قطاع غزة.
1: سيد أمين، من بين من تم اعتقالهم اليوم بعد مداهمة منازلهم وإتلاف محتوياتها في مختلف أرجاء الضفة ما لا يقل عن 4 أطفال، ومن بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها 16 سنة، ماذا عن الأسيرات من مختلف فئاتهن العمرية أو مراحل العمرية؟
0: يعني حملات الاعتقال في محافظات الضفة الغربية لم تتوقف، استهداف الفتية والفتيات لم يتوقف، 89 أسيرة في سجن الدامون والأعداد تتزايد باستمرار، لا يوجد حصانة لأي فتاة في سن 16 أو 15 أو 14، كما حصل مع العديد من الفتية الفلسطينيين والطلبة الفلسطينيين في مدارسهم والتلاميذ، حيث تم اعتقالهم والزج بهم في الاعتقال الإداري لأكثر من 3 مرات على التوالي. وعلى سبيل المثال عبد الله موفق سحويل من بلدة عبوين يجدد له الاعتقال الإداري 3 مرات وهو في سن 15 عاما، وغيره أيضا أطفال آخرون من الجلازون ومن المغير ومن العديد من القرى يتم تجديد الاعتقال الإداري لهم أكثر من مرة. ما هو الخطر الذي يشكله طلبة وتلاميذ مدارس في سن 14 عاما و15 عاما على منظومة الأمن في إسرائيل حتى يتم اعتقالهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقال الإداري لهم 3 مرات و4 مرات وحرمانهم أن يعودوا إلى مقاعد الدراسة أسوة ببقية الطلبة في مختلف المدارس الفلسطينية لكي يمارسوا حياتهم الأكاديمية والدراسية داخل هذه المدارس ويعودوا للعب واللهو مع أقرانهم لأنهم أطفال يتم أخذ سلب حريتهم والزج بهم داخل هذه السجون الإسرائيلية.
1: أيضا إلى أنه واحدة من الحالات التي شهدناها قبل يومين أو 3 هي أن أحد الطلبة المقدسيين يدرس داخل مدرسة في باحات الأقصى وتم إبعاده عن المسجد وبالتالي سيحرم من تقديم الامتحانات.
0: نعم بالتأكيد، يعني العديد من طلبة الثانوية العامة سيحرمون هذا العام من تقديم الثانوية العامة بسبب الاعتقالات. 365 تلميذا وطفلا فلسطينيا داخل السجون الإسرائيلية، أكثر من 87 منهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، والعشرات من هؤلاء التلاميذ والطلبة والفتية هم في سن التوجيه ويجب أن يتقدموا الامتحان الثانوي العام التوجيهي. قبل 7 أكتوبر كان الأسرى الفلسطينيون يتقدمون للتوجيه والثانوي العام داخل السجون الإسرائيلية، ولكن بعد 7 أكتوبر حرموا من التعليم التوجيهي والثانوي العام وكذلك التعليم الجامعي سواء كان بكالوريوس أو ماجستير داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بمعنى أنه تم إعادة الأسرى إلى العصر الحجري داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وحرموا من أبسط حقوقهم في المأكل، في المشرب، في الملبس، في التعليم، في الزيارة، في العلاج، في الشراء من الكنتين وغير ذلك من أبسط الحقوق التي نصت عليها مواثيق جنيف الثالثة لحقوق أسرانا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: من بين الأسيرات هناك أسيرة حامل، لم أكن مخطئ أرجو أن تصححني، فما هي آخر ما لديكم من توثيق لمعاناة الأسيرات في السجون؟
0: يعني لا يوجد حصانة للأسيرات الفلسطينيات، لا يوجد خصوصية للأسيرات الفلسطينيات، يتم حرمانهن من أبسط حقوقهن كما هو الحال بالنسبة لبقية الأسرى الفلسطينيين، لا يوجد إدخال ملابس وسائل التنظيف الشخصية أو للغرف والأقسام، حرمان من زيارات الأهالي، عدم التواصل مع العالم الخارجي، الأسيرات مغيبن كاملا عن واقعهن العربي والفلسطيني والدولي. في الماضي كانت فضائية فلسطين تنشر أخبارها أول بأول لكل الأسرى يطلعون على ما يجري على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، كان لديهم أجهزة اتصال خلوي، كان لديهم العديد من الفضائيات وإن كانت قليلة، ولكن كانوا على اطلاع بما يجري في العالم أجمع، كانوا يستمعون إلى العديد من الإذاعات المحلية القريبة من السجون القريبة من المدن الفلسطينية، ولكن في هذه الأثناء لا يوجد هناك أي تواصل للأسرى ولا يعلمون أي تفاصيل سوى من المحامين الذين يقومون بزيارة الأسرى كل فترة من الزمن أو من خلال الأسرى الجدد الذين يدخلون السجون ويخبرون الأسرى ببعض الأحداث التي تحصل خارج السجون الإسرائيلية.
1: هذا ما يدفعنا لنذهب معك إلى السياق الأوسع، وهو موجة جديدة من مرض سكابيوس أو الجرب تنتشر في المعتقلات والسجون، أبرزها عفر، مجدو، النقب وجنوت.
0: نعم، هذه الأربع سجون ينتشر فيها الآن مرض سكابيوس الجرب. من بين 8 أسرى في الغرف يوجد 3 أسرى مصابين بهذا المرض المعدي الذي بدأ ينتشر بشكل سريع جدا بين أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، وخاصة بين الأسرى الأطفال الذين يتواجدون في 3 سجون، مجدو والنقب وعوفر وجانوت، والعديد من الأسرى الإداريين. الإصابات بدأت تنتشر بكثرة لعدم إدخال ملابس للأسرى، عدم إدخال مواد التنظيف الشخصية والغرف وللغرف وللأقسام. الأسرى يقومون بغسل ملابسهم ويلبسونها وهي مبللة. بدأت الدمامل تنتشر والتقرحات على أجساد الأسرى الفلسطينيين، لا يستطيعون النوم، هناك حكة متواصلة طوال الليل والنهار. هناك أسرى مصابون بمرض سكابيوس الجرب منذ أكثر من 5 أشهر، ربما تشافوا جزئيا من هذا المرض وعاد إليهم من جديد بسبب درجات الحرارة العالية في هذه السجون الصحراوية، وخاصة في ظل غياب العلاج اللازم من هذا المرض. والواضح أنه يستخدم انتشار مرض سكابيوس الجرب كوسيلة انتقامية من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. لماذا لا يقدم العلاج الطبي اللازم لكل المصابون بهذا المرض حتى لا يستفشي بين الأسرى وينتشر بشكل سريع جدا، كما أفاد بعض المحامين الذين قاموا بزيارة الأسرى، حتى أنه تم إلغاء العديد من الزيارات للعديد من الأسرى في العديد من السجون والغرف والأقسام بسبب انتشار مرض سكابيوس الجرب بين الأسرى الفلسطينيين، وقد ارتقى العديد من الأسرى شهداء بفعل هذا المرض الذي أصاب المئات من أبناء الحركة الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: سيد أمين، حتى قبل اندلاع حرب الإبادة كانت الحركة الأسيرة تخوض ضربات عن الطعام فردية أو جماعية من أجل تحسين ظروف هذا الاعتقال، وأبرزها هو العلاج والرعاية الطبية، لكن الآن لا يوجد بالأساس أي شيء يسمى العلاج أو الرعاية الطبية. سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، ما هي آخر ما وثقتموه حيالها؟
0: يعني أولا نريد أن نعرج على مسألة الإضرابات الفردية والجماعية. الأسرى يمرون في ظروف صحية صعبة للغاية، الأسرى ليس لديهم القدرة على خوض إضرابات فردية أو جماعية داخل السجون، لأنه يقدم لهم كمية من الطعام حتى يبقوا على قيد.
1: أنا أقصد الحياة. عن الإضرابات قبل حرب الإبادة.
0: نعم، قبل حرب الإبادة. الآن الأسرى كانوا يقبضون على جمر الصبر داخل السجون الإسرائيلية على أمل أن يتم تحررهم خلال الصفقات الماضية، وتحديدا أسرى المؤبدات الذين ما زالوا داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك أسرى الإحكام العالية. الواضح تماما أن هذه الإجراءات التي تتم الآن داخل السجون الإسرائيلية وعدم إعطائهم العلاج الطبي اللازم واستمرار سياسات الإهمال الطبي المتعمد بحق الآلاف من الأسرى والأسيرات، الهدف منه هو مزيد من الانتقام من أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، لأن إدارة مصلحة سجون أبن غفير يدرك أن الأسرى الآن في أوضاع صحية كارثية وصعبة، فالذي يحاول فرض قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين وتشريع قانون خاص بأسرى النخبة في قطاع غزة لإعدامهم لن يكون رحيما على الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، الذي هو يتلذذ بتعذيبهم وامتهان كرامتهم وجلدهم وضربهم وعزلهم وتركهم فريسة لمرض سكابيوس الجرب ينتشر بين الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، حتى أن بعض الأسرى يتمنى أن يرتقي شهيدا بفعل الآلام في البطن والرأس وفي الأطراف وفي الظهر بفعل انتشار هذا المرض الخطير بين الآلاف من أسرانا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: رسالتكم لأقارب وأهل الأسرى من الأم إلى الأب إلى باقي أفراد عائلاتهم في ظل منع الزيارات المتواصل، لأنه الأهالي كانوا يمنوا النفس أنه بعد وقف إطلاق النار الذي بالطبع تخترقه إسرائيل كانوا يتوقعون أو يتأملون أن تستأنف الزيارات، وهذا الأمر لم يحدث.
0: يعني رسالة لذوي الأسرى داخل السجون الإسرائيلية مزيد من الصبر بعد أكثر من 32 شهرا على حرمانهم من زيارة أبنائهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هم يعيشون حالة كبيرة من القلق على أبنائهم فعل ما يتسرب من أخبار من داخل السجون الإسرائيلية، وخاصة بعد انتشار مرض سكابيوس الجرب بين المئات من الأسرى الفلسطينيين في العديد من السجون المركزية داخل السجون الإسرائيلية. هم معذورون بفعل هذا القلق، وتحديدا ذوي الأسرى من قطاع غزة وأيضا محافظة الضفة الغربية والقدس ومن فلسطين عام 48، حيث يتم حرمان كل الأسرى من زيارة كل أبنائهم وبناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. وهنا لابد أن نتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية بضرورة توفير هذه الزيارات والضغط على الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون للسماح لذوي الأسرى وللمؤسسات بزيارة أسرانا وأبنائهم داخل هذه السجون الإسرائيلية حتى يتم إزالة هذا القلق المشوب بألم متواصل لدى ذوي الأسرى والأسيرات. شكرا. وانعكاس ذلك على حالتهم النفسية والصحية في تركب أي أنباء عن أبنائهم من داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: سيد أمين شومان، رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحاربين، شكرا على وجودك معنا هنا في هذا القسم الثاني من ملف اليوم. وبهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الإطلالة. إلى اللقاء.

اخلاق وخطوات.

يعني احنا قاعدين في خلا وفي البر وشردنا ندورنا من هان ومن هان وقلنا برك اللي في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايف فوق رؤوسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه. احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

طلق من قناص من شفت حاقد طلق في رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شيئا الله ولا نذكر الله أحد.